وتم تصوير الكليب بالعاصمة الفرنسية باريس اللي أضفت بطبع الرومانسي لمسة خاصة على العمل من خلال مشاهد وصور متناغمة مع رسالة الأغنية.

وبأكد راغب من خلال هيدا الإصدار قدرته المستمرة على التجدد مواكبة التطورات الموسيقية مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة اللي خلته واحد من أبرز نجوم الغناء بالعالم العربي على مدى سنوات طويلة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إطلاق الألبوم الغنائي الرسمي لكأس العالم 2026 بخطوة تعد من أبرز المشاريع الموسيقية المرتبطة بتاريخ البطولة، واللي بيضم 18 أغنية بتجمع نخبة من نجوم الغناء العالميين وبتمزج بين أنماط موسيقية وثقافات مختلفة.

وأكد فيفا أنه الألبوم أصبح متاح عبر منصات البث الرقمي، مشيرا إلى أنه بيهدف لربط كرة القدم بالموسيقى العالمية وتعزيز روح البطولة اللي رح تصير بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وبيشارك بالألبوم عدد كبير من النجوم العالميين، من بينهم شاكيرا، دادي يانكي، The Rolling Stones، فرانش مونتانا، نيلي فورتادو، إضافة إلى أسماء عربية بارزة مثل إليانا ونورة فتحي، بتعاونات فنية متنوعة تجمع بين البوب والهيب هوب والموسيقى اللاتينية والإلكترونية. Let's play football.

وهالمشروع ضمن رؤية فيفا لتقديم مونديال 2026 كحدث ثقافي عالمي، إلى جانب كونه بطولة رياضية بمحاولة لخلق هوية موسيقية خاصة بالبطولة وتعزيز التواصل بين الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ومع انطلاء كأس العالم اليوم الخميس 11 حزيران يتوقع أنه يحظى الألبوم بتفاعل واسع، خاصة مع مشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين بعمل يعتبر من أكثر المشاريع الغنائية طموحاً بتاريخ بطولات كأس العالم.

حققت أغنية جمالك عربي للنجم اللبناني سعد رمضان انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تصدرت التفاعل على تطبيق تيك توك بشكل خاص مع استخدامها بعدد كبير من الفيديوهات والمحتويات المتنوعة.

وسجلت الأغنية حضور رقمي لافت مع ارتفاع ملحوظ بنسب إعادة النشر واستخدام المقطع الصوتي الخاص فيها اللي ساهم بانتشارها على منصات عدة أبرزها إنستغرام وفيسبوك وسط إشادات من المتابعين بالأغنية وأجواء الرومانسية. أمر

ويبدو أنه نجاح جمالك عربي إجا بشكل أساسي من التفاعل المباشر للجمهور بعيداً عن الحملات الترويجية التقليدية، بدليل جديد على الدور الكبير اللي بتلعبه المنصات الرقمية بانتشار الأغنيات اليوم. ويذكر أنه جمالك عربي من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع عمر صباغ، وهيدي الأغنية قدمها سعد رمضان خصيصاً بمناسبة خطوبة صانع المحتوى اللبناني رامي حمدان وصانعة المحتوى السورية سادرة عمارة المعروفة بسادرة.

يستعد سعد رمضان لإحياء حفل فني بالعاصمة البريطانية لندن يوم 18 تموز على مسرح كوداغون هول، وبيقدم خلاله مجموعة من أغنيات العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

سنوات مسلسل روبي لسيرين عبد النور بيعود بحلة تركية. عم تستعد الدراما التركية لإعادة تقديم قصة مسلسل روبي اللي حقق نجاح كبير بنسخته العربية عام 2012 من بطولة النجمة سيرين عبد النور.

وكشفت تقارير تركية أنه العمل الجديد رح يحمل عنوان حياة الآخرين، وهو النسخة التركية من المسلسل المكسيكي الشهير اللي عرض عام 2004 قبل ما يرجع يعني يتقدم عربياً وبيحقق انتشار واسع بلبنان والعالم العربي بمسلسل روبي.

بحسب المعلومات رح تقدم النسخة التركية معالجة درامية أكثر عمقاً مع تركيز أكبر على الجوانب النفسية للشخصيات، مع الحفاظ على الخطوط الرئيسية للقصة اللي بتدور حول فتاة طموحة تسعى لتغيير حياتها والوصول للثراء بأي وسيلة.

والملفت أنه خلال السنوات الأخيرة تعود الجمهور يشوف الأعمال التركية عم تنعمل بنسخ عربية وتحقق نجاح كبير، أما اليوم فالصورة عم تنقلب تدريجيا. فبعد تجربة للموت يلي تم تقديمه بالنسخة التركية بيجي مسلسل روبي ليأكد أنه الدراما العربية صارت كمان مصدر إلهام للأعمال وبتوصل لأسواق جديدة وبتنعاد صياغتها بلغات وثقافات مختلفة.

وائل كفوري بيشوق جمهوره لسارق لي عمري. شوق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره لأحدث أغاني الرومانسية المكرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل وسط حالة من الحماس والترقب بين محبيه.

بواكب هيدا الإصدار النجاح الكبير اللي حققته أغنية شو مشتقلي واللي تخطت حاجز 10 ملايين مشاهدة على قناة وائل كفور الرسمية على يوتيوب خلال أسبوعين فقط، واللي بعدها عم تحافظ على حضورها القوي عبر مختلف المنصات الرقمية.

وعم تواصل الأغنية تحقيق تفاعل واسع خصوصاً على تطبيق تيك توك، حيث انتشرت بشكل لافت بين المستخدمين من مختلف الفئات العمرية وتحولت لوحدة من أكثر الأغنيات استخداماً بمقاطع الفيديو القصيرة. وشكله وائل منه ناوي يترك الساحة الفنية ولو للحظة، فبين الحفلات والإصدارات عم يكمل مسيرته بنفس الزخم يلي تعود عليه جمهوره. ويذكر أنه وائل كفوري عم يستعد أيضاً لسلسلة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، أبرزها بأبو ظبي يوم 13 حزيران ومهرجان موازين ب 23 حزيران، إضافة إلى حفله ببيروت اللي بيمتد على يومين بين 1 و 2 أب.

0: داني شمعون بيكشف سر الحملة الإعلانية وبيطرح عن جد ما بدها هالقد.
1: ما بدها هالقد، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد. ايه يلا.
0: بعد الحملة الإعلانية اللي أثارت فضول اللبنانيين خلال الأيام الماضية وانتشرت على عدد من الطرقات والمواقع الحيوية تحت شعار عن جد ما بدها هالقد، كشف أخيراً أنه هيدي الحملة بتعود لأغنية الفنان اللبناني داني شمعون الجديدة اللي أبصرت النور رسمياً عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.
1: مع أهلك تا

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع موسيقى ميكس وماسترينج جمال ياسين والكليب من توقيع المخرج جوزيف حنا.

0: هالعمل ضمن حملة إطلاق متكاملة سبقت صدور الأغنية قبل ما يكشف للجمهور أنه هالعبارة اللي تصدرت اللوحات الإعلانية منا سوى عنوان أحدث أعمال داني شمعون الغنائية. عن جد ما بدها هالقد متوفرة عبر قناة داني شمعون الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. ما بدها هالقد وفر حكياتك
1: قدر ذاتك وعطرك أفلام كتير منوعة اليوم يعني ما توقعت هالقد.
0: مزبوط ما كتير كان عنا أخبار عالمية لأنه يعني اسم الله ما عم بيخلولوا المجال العرب كل يوم كل يعني عم تلاحظي كل جمعة عم بيكون عنا إصدار أغاني جديدة. وأكيد أكتر شيء هلأ يلي رح العالم تحبه هو أكيد وائل. يعني مثل ما قلت قبل شوي عن جد وائل مش ناوي يترك الساحة يعني خلص عم بيقول لهم صيفية لإلي
1: عم بنقول على لبنان مش عم بيتهدوا.
0: مزبوط يعني ديجا كمان كانت هي أغنيته شو مشتقلي تصدرت عنا هون بالتوب 20 Arabic songs التوب 1 على جمعتين. فيعني أكيد أنا بتوقع أنه أول ما تنزل الأغنية جمعة الجاي رح تكون كمان هي بين التوب 5 بالتوب 20.
1: ليكي بس أنا ما كتير فهمت قصة مسلسل روبي.
0: أوكي هلأ نحنا مثل ما عم نشوف إلنا فترة كتير في مسلسلات تركية عم تنعمل بالعربي وكمان حتى عن جد ما يعني ما ناكل حقهم عم بيكونوا كتير قوية وكتير عم بيكون أصدقهم حلوة وحتى في عالم عم بتحبهم أكتر من الأوريجينال التركي الأوريجينال. فهلأ مسلسل روبي رح ينعمل كمان بنسخة تركية رح يكون إذا بدنا نقول مرتكز على القصة الأساسية بس أكيد دايما كل حدا بيغير شوي يعني بالسيناريو بالقصة. صح. فعن جد قدي حلو بس نشوف يعني هذا تاني تقريبا مسلسل من بعد للموت يعني بياخدوه الأتراك فكتير أنا محمد
1: بسرعة ومش أنه مش وقت طويل يعني
0: مزبوط. فشي حلو أنه عن جد صارت الأعمال العربية كمان هي عم بتروح لبرا مش بس نحن عم نجيب من برا ونقلد مثل ما الكل.
1: طب برأيك أنه نحن كلبانيين نحن اللي طرحين المسلسل أو هن لا هن حاضرينه أو شيء أنه صار زمان روبي
0: هلأ 100% هلأ صار له كتير زمان هلأ فيها تكون حدا طارح الفكرة بس كمان يمكن لأنه يعني خلص بس تقولي روبي عن جد يعني ما في حدا ما بيتذكر هذا المسلسل وخاصة سيرين عبد النور. يعني نحن عم نحكي أنه مسلسل روبي كان إذا فينا نقول مثل نقلة نوعية بمسيرة سيرين. يعني حتى هي كانت تحكي قديها المسلسل كان حلو وكلنا تابعناه وكلنا شفنا القصة فهيك عم بتخيل شوي بالتركي كيف رح يكونوا عم بيعالجوا هيدا الموضوع.
1: خليني أتذكر روبي يعني تبع الطيارة اللي وقعت.
0: لا روبي يلي كانت هي ورفقتها يلي كان عندها مشكلة بالمشي وتعرفت على حدا أونلاين إجا وكان معه رفيقه فروبي انغرمت برفيقه بس رجعت صارت بدها يقله لأنه هو معه مصاري.
1: أوكي.
0: فخانت رفيقتها وأخذت لها العريس مثل ما بيقولوا لأنه بدها تصير غنية وبعدين رجعت ندمت لأنه هي بتحب الفقير رفيقه. فكتير عبالي شوف عن جد كيف رح يكون بالتركي
1: بس إن شاء الله يكون بالتركي يعني يترك هيدي الرسالة وهيدي القوة تبع الرسالة.
0: قالوا إنه رح تكون رح يتركوا القصة يعني هيك البيزكس رح يكونوا بس أكيد رح يعالجون يمكن من غير زوايا بس مفروض القصة تضل هي القصة ذاتها.
1: بعد شغلة انت شو رأيك بالهيك المسلسلات التركية بتحضري؟
0: هلأ أنا كتير بحضر تركي.
1: انجاي
0: ايه أنا كتير بحضر تركي وبفهم تركي وبسمع أغاني تركية كرمال هيك هالموضوع كتير لفتني وتحمست انه بدي احكي عنه وناطرة عن جد يعملوا حتى نشوف كمان يعني لازم نشوف مين الأبطال. يعني عم نحكي نحن سيرين عبد النور يعني أقل شيء يكون في حدا بيشبهها بالكاركتر بالجمال بكل شيء. ف هلأ بس يعملوا وينزل رح كون عم خبرك عنه أكيد
1: بس إن شاء الله يكون إنه نحن هناك لبنانيين وحتى أوكي ما بنفهم تركي بس ما كمان المسلسلات اللي ما عم تتدبلج عم بيروحوا يحضروها بالتركي بس يفهموا شوية من المشاهد.
0: مزبوط.
1: ما بعرف قدي نحن رح نروح نحضر هالمرة عن جد بالتركي نحن قريدي بنعرفها للقصة.
0: ليك أنا مني وعلي أنا رح أحضره لأنه أنا كتير بحب قصة روبي وعن جد عبالي شوف هن كيف رح يكونوا عم بيصوروا مين الأبطال ووين. هلأ كمان المسلسلات اللي عم بيعملوها العربية عم بيصوروها بتركيا.
1: نعم.
0: فهلأ أكيد ما رح يجوا يصوروه بلبنان بس إنه بدنا نشوف هيك شوي من كل النواحي كيف رح يكونوا عم بيعالجوا وأنا بحس صراحة يعني لأنه قصة روبي قوية عن جد رح يضرب المسلسل إذا هن عرفوا ينقوا الشخصيات أكيد إذا حافظوا عن جد على القصة.
1: لما قلت عن سيرين عبد النور عم بتخيل او انه عم جرب فكر، انا ما كتير بحضر الافلام التركيه، بس انه من اللي انا حضرتون مين معقول يكون بجمالها هالقد هذا هالجمال هيك الراكز الحلو لسيرين؟
0: سؤال شوي صعب لانه سيرين جمالها كتير عربي. الاتراك ما يعني ما في حدا عنده هيدا هذا الجمال لعيون هيك العربيه السود. بعمل الريسيرش تبعي و
1: اصلا شو ما يعني انت بدك تجيبي لي صوره او مشهد لاعرف عن مين
0: كمان، مش بس عن البطله بدنا نشوف مين رح يكون البطل يعني نحن يعتبر عنا بطلين يلي هي حبته واللي تجوزته
1: مزبوط.
0: فكمان هون كمان بدنا نشوف الدور
1: يلا مننطر هلا رح نلتهي بالمونديال شي فتره بنرجع بنشوف شو معقول يصير يعني على الساحه الفنيه اكثر واكثر. ثانك يو اليك كارين.
0: ميرسي اليك ولكل حدا كان عم بيسمعنا.
1: مستمعينا اكيد نحن رح نرجع نكون معكم من بعد جولة المحلية على الساعة 5 والنهار الاثنين كمان. شوفي عنا
0: تنشوف شو عنا أخبار بعين على الفن
1: إن شاء الله.

0: صحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: ريمون أبو حيدر، إبراهيم حليم بعيني، يوسف عبود رحمي، أنطوان مخايل صدقة، الياس سكر.
1: ارتفعوا كالأرز

المجد ليسوع المسيح. إخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

الرب القدوس الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، قال استيفانوس فيما كان يقترب أوان الوعد الذي وعد الله به إبراهيم، نما الشعب في مصر وتكاثر، إلى أن قام في مصر ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فغدر هذا الملك بأمتنا وتمادى في الإساءة إلى أبائنا، حتى إنه أرغمهم على رمي أطفالهم لئلا يبقوا أحياء. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا في عين الله، وتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما رماه أهله انتشلته ابنة فرعون وربته كابن لها. وتأدب موسى بحكمة المصريين كلها، وكان قديرا في أقواله وأفعاله. ولما تم له من العمر 40 سنة خطر له أن يتفقد إخوته بني إسرائيل، ورأى واحدا منهم يعتدي عليه مصري فدافع عنه وقتل المصري انتقاما لذلك المظلوم، وظن أن إخوته سيفهمون أن الله يؤتيهم الخلاص على يده، لكنهم لم يفهموا. وفي اليوم التالي حضر بين 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى تبادل السلام قائلا: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يعتدي أحدكما على الآخر؟ فدفعه المعتدي على رفيقه قائلا: من أقامك علينا رئيسا وقاضيا؟ ألعلك تريد أن تقتلني كما قتلت أمس ذلك المصري؟ فهرب موسى عندئذ وصار غريبا في أرض مدين، وهناك ولد 2. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. إن تحبوني تحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الآب فيعطيكم باراقليتا آخر مؤيدا يكون معكم إلى الأبد. هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعرفونه، لأنه مقيم عندكم وهو فيكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. عما قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني، لأني أنا حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعرفون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. من كان لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا لذاك الإسخريوطي: يا رب، ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي، وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني لا يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي، بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البرقليت الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم.

0: المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع إليك المجد والشكر

0: الفضيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

0: عبد مانويل يونس.
1: الرب يسوع بيدعينا بهالإنجيل لحتى نوثق بأنه نعمة موت وقيامته ونعمة وقوة الروح القدس تجعلنا أن نتكلم فيه هو بنعمة الروح القدس مع الآب مباشرة. هيدي نعمة كتير كبيرة يا أخوتي، بتعلمنا أنه إذا آمنا بالثالوث الأقدس نستطيع أن نصل إلى الملكوت السماوي. هو بيقلنا الرب يسوع إذا آمنت فيي أنه أنا خرجت من لدن الله، أنتو فيي أنا بيكون عندكم حضور بالآب. نطلب منك يا رب بهاليوم المبارك أنه تساعدنا نقدر نآمن وأنه أنت الطريق وأنت الحق وأنه أنت الحياة. إذا عشنا تعاليمك وإيماننا فيك يا رب منعيش بالثالوث الأقدس ونقدس حياتنا اليومية ونفتح الطريق لقداسة الأنفس وقداسة عالمنا. إلك المجد إلى الأبد.

0: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وهي جبنة بري فالدوشان $2.65 وهي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب $4.20.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. إسرائيل تتقدم في محيط النبطي وتسيطر على منطقة شمال وادي سلوقي. عون مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة. طهران تنفي وترامب يؤكد، أبرمنا صفقة رائعة معها. وفي النشرة أخبار أخرى.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة. هذه الجملة لرئيس الجمهورية اختصرت مسار الدولة في المرحلة المقبلة، ليؤكد مرة جديدة أيضا أن خيار الحرب خدمة لإيران أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، وأدخل إسرائيل إلى مساحات جنوبية واسعة، وهي لن تتوانى عن الاستمرار في توسيع رقعة احتلالها جغرافيا في حال استمر حزب الله بالمكابرة وعدم الرضوخ لقرار حصر السلاح بيد الدولة والعمل وفق أجندة الملالي.
1: فقد قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إننا مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت هذه الجولة فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية.
0: وأوضح أن إعلان واشنطن لم يتضمن حرية الحركة لإسرائيل، وإنما تضمن حق الطرفين في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن أوراق القوة التي يفاوض بها تأتي انطلاقا من موقعه الدستوري والموقف الأمريكي الداعم.
1: عون أضاف: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا، وإذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.
0: وشكر السعودية على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، مشددا على أن القرار دليل على أن لبنان في قلبها وأنها لم تتركه.
1: وفي شأن السوري، وفي رد ضمني على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن مساهمة سوريا في نزع سلاح حزب الله، أجاب عون أن الرئيس أحمد الشرع لديه حس المسؤولية والوعي ولن يدخل في الوحول اللبنانية.
0: الرئيس عون عقد بعد ظهر أمس اجتماعا حضره رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وتم فيه تقويم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 من الشهر الماضي والثاني والثالث من الحالي مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون والخارجية الأمريكية.
1: وقد زود رئيس الجمهورية السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران.
0: وفي السياق نقل عن مصدر دبلوماسي أن موازين القوى على الأرض هي التي قادت إلى إعلان واشنطن، وأنه لا توجد أي جهة قادرة على تقديم مكاسب تتجاوز ما تم تحقيقه في المفاوضات التي تمت في العاصمة الأمريكية، كاشفا عن أن التعقيدات الكبيرة تتمثل في الخلفيات والوقائع الآتية.
1: أولا، يتضح تماما أن إسرائيل وإيران معا يؤيدان وفق المصدر محاولات إعادة تقاسم النفوذ في لبنان وربط المسارين اللبناني والإيراني على حساب مصالح لبنان.
0: ثانيا، أن النهج الإسرائيلي المتبع في الجنوب ومعادلة الضحية في مقابل شمال إسرائيل لحمايتها من شأنها وفق تأكيد المصدر الدبلوماسي أن تؤدي إلى نكبة في جبل عامل وإنتاج وصاية إيرانية جديدة على لبنان بموافقة إسرائيلية على غرار وصاية حافظ الأسد، لافتا إلى أن الجانبين الإسرائيلي والإيراني لا يمانعان باندلاع حرب أهلية جديدة لإبقاء لبنان ساحة تقاسم للنفوذ.
1: ثالثا، ثمة محاولات صبيانية في لبنان ينخرط فيها أفرقاء كانوا رئيسيين إبان الوصاية السورية القديمة، وتهدف هذه المحاولات إلى تقويض مسار واشنطن لمصلحة وهم مسار إيران.
0: رابعا، هؤلاء المتورطون تمكنوا حتى الساعة من إفشال محاولتين أساسيتين لتنفيذ وقف النار الشامل الموجود على الطاولة منذ جولة 15 أيار، كما يحاولون الآن إفشال الاتفاق على تنفيذ منطقة تجريبية أساسية حول قلعة شقيف بما من شأنه منع سقوط النبطية إلى إلحاقها ببنت جبيل وسواها من البلدات المحتلة.
1: كما كشف المصدر عن أن محاولة ثالثة ستجرى لإنجاز هذه التجربة، وبناء على سلوك هؤلاء المشوشين والمعطلين سيبنى على الشيء مقتضاه.
0: على صعيد المواقف الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نوجه ضربات قوية لحزب الله ونقضي على المئات من عناصره أسبوعيا.
1: وفي الحراك السعودي وفي وقت يزور فيه المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت، التقى رئيس الجمهورية الذي حمله شكره إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، مجددا التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة أخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات، متمنيا للسعودية دوام التقدم والازدهار والأمن.
0: واجتمع بن فرحان في لقاء مطول مع رئيس مجلس نواب نبيه بري في عين التين بعيدا من الإعلام، كما التقى أيضا رئيس الحكومة نواف سلام.
1: وزير الداخلية أحمد الحجار وعن التنسيق اللبناني السعودي أوضح:
2: كان هناك تنسيق وثيق مع أجهزة معنية بالمملكة، ولبنان يعطي الضمانات بالدرجة الأولى لنفسه ولأجهزته ولشعبه، وأيضا مع دولة شقيقة مثل المملكة العربية السعودية هناك التنسيق، والدولة اللبنانية ملتزمة باستكمال الإجراءات وتعزيز إجراءات التفتيش والمكافحة، خاصة مكافحة المخدرات داخليا وأكيد خارجيا خاصة بموضوع الصادرات. بخطاب القسم كان ملفتا جدا ورود مكافحة المخدرات بأحد بنود خطاب القسم لاحقا بالبيان الوزاري لحكومتنا، وكل الجدية من قبل كل أجهزة الدولة اللبنانية، وبرجع بقول لك مقدمتها وزارة الداخلية، الجيش اللبناني والتنسيق مع الأجهزة بالمملكة. صار في عنا خطوات جبارة بعملية ضبط الحدود وبعملية مكافحة المخدرات. نحن منقدر نقول أنه حاليا طبعا هناك ثقة كبيرة بأجهزة الدولة اللبنانية وبفعاليتها، وهذا فعليا ما أدى إلى صدور هذا القرار. لو لم يكن هناك فعلا ثقة بجدية الدولة ومؤسساتها وبفعالية إجراءاتها، ربما هذا القرار كان تأخر أو أخذ وقت.
0: الرئيس بري وفي كلمة ألقاها نيابة عنه من بعد النائب علي حسن خليل في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي قال:
3: أتحدث من هذا البلد الذي ينشد الاستقرار ويجد نفسه مرة جديدة في مواجهة آلة الحرب التي لا تميز وتطال بآثارها مختلف مقومات الحياة والاستقرار، مع استمرار التصعيد الذي يطال معظم المناطق اللبنانية والقطاعات المختلفة وجيشنا الوطني. أتحدث من قلب المعاناة وأتطلع إلى وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان لتعزيز صموده ومواجهته لمحاولات العدو قتل الإرادة الحياة فيه، وأعبر هنا عن تجديد تمسكنا بتحرير أرضنا وانسحاب العدو وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها وعودة النازحين إلى قراهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: وفي الإطار اللبناني السوري، نقل عن وزارة الداخلية السورية تأكيدها أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما كان يراه النظام السابق، مشيرة إلى أن التنسيق مع لبنان هو الركيزة الأساس لأي مساعدة تقدمها سوريا له.
0: وفي حين لفتت الوزارة إلى أنه نجحنا في حفظ حدود دول الجوار وأمنها، أكدت أنه لن نبخل بأي جهد يخفف الضغط الأمني على دول الجوار.
1: وفي السياق، التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني في حضور عدد من الضباط وفدا من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس للبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في الملفات الحدودية المشتركة.
0: اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها تعزيز إجراءات ضبط الحدود بين البلدين ومكافحة أنشطة التهريب بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية.
1: كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الميداني وتبادل المعلومات بما يعزز فعالية الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية وضبط المعابر والحد من عمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية.
0: في الميدان، أين أصبح التوغل الإسرائيلي؟ جورج الهاني.
4: في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، تقدم الجيش الإسرائيلي مجددا في محيط مدينة النبطية بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقعة شرق النبطية قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها بهدف الوصول إلى التلة. ورصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفاتي في بلدة كفر تبنيت الواقع شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيس الذي يربط مرجعيون بالنبطية. كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفر تبنيت ووسطها، إضافة إلى تقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقة الواقع جنوب شرق المدينة انطلاقا من كفر تبنيت. وقالت مصادر أمنية في الجنوب إن إسرائيل تهدف من التقدم باتجاه النبطية الفوقة توسعة منطقة الأمان الناري لمنع مسلحي حزب الله من إطلاق المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه المدرعات الإسرائيلية، وأن هذه التوسعة تعني محاولة لإبعادهم من منطقة شقيف ومحيطها، بما يمكن المدرعات والآليات من التقدم إلى المرتفعات من دون استهدافها. أما الوصول إلى موقع الزفاتي فيعني أن الهدف هو احتلال مرتفعات علي الطاهر التي لا تبعد أكثر من كيلومترين عن موقع الوصول، مضيفة أن احتلال التلة هو هدف استراتيجي للقوات الإسرائيلية على ضوء مواظبتها على قصفها خلال الأشهر الماضية، واستخدمت في استهدافها قنابل خارقة للتحصينات وأخرى ارتجاجية، ما يزيد الاعتقاد أنها تسعى للدخول إلى منشآت يعتقد أنها لحزب الله في باطنه. وتزامن هذا التوغل مع توغلات أخرى هي بمثابة جس نبض عسكري لدفاعات حزب الله في منطقة المنصوري في القطاع الغربي، حيث رصدت آليتان عسكريتان في بلدة المنصوري بعد تقدمهما من بلدتي طير حرفة وشمع، لكنهما سرعان ما عادتا أدرجهما إلى العمق.
1: وفي ظل تواصل التوغل في الأراضي اللبنانية، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في الجنوب، وأفادت المعلومات بأن عملية الاعتراض تمت في سماء منطقة الماري الجنوبية.
0: وفجرا طاولت الغارات كفرة تبنين مجد الزون وتولين وسيارة على طريق عين المزراب السلطاني، إضافة إلى بلدة سحمر.
1: الجيش الإسرائيلي وعبر المتحدث باسمه الكابتن إلا كشف عن أن قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيجوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 أنجزت عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملاتية على منطقة شمال وادي سلوئي قرب خط الدفاع الأمامي وتطهيرها، في إطار مجهود الفرقة لترسيخ السيطرة العملاتية على جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر على بلدات إصبع الجليل والمطلي.
0: ولفتت الكابتن إلا إلى أن منطقة وادي سلوقي تستخدم من قبل حزب الله لإطلاق المسيرات الانقضاضية والقذائف على قوات الجيش العاملة في المنطقة، وأنه في إطار النشاطات قامت القوات الإسرائيلية بالتعاون مع سلاح الجو بتدمير المئات من البنى التحتية وتمكنت من القضاء على أكثر من 50 مسلحا، كما عثرت على بعض الوسائل القتالية ومنها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومنصات صواريخ مضادة للدروع.
1: من ناحيته تحدث حزب الله عن استهدافه تجمعا إسرائيليا في بلدة القوزح برشقة صاروخية، وأمس نفذ الحزب 17 هجوما ضد مواقع وقوات وآليات إسرائيلية في الجنوب والبقاع الغربي، قال إنها جاءت ردا على الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار.
0: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي،
1: وقال يجب أن تبدأ العملية في لبنان بوقف شامل للنار، وأدعم على نحو كامل حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية.
0: في الغضون أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة أن حصيلة الحرب منذ الثاني من أذار الماضي بلغت 3711 قتيلا و11483 جريحا.
1: وتشير الأرقام إلى أن محافظة النبطية سجلت النسبة الأكبر من القتلى، تليها محافظة الجنوب ثم البقاع.
0: وفي القطاع الصحي وثقت الوزارة 169 اعتداء إسرائيليا على فرق الإسعاف أسفرت عن مقتل 132 شخصا وإصابة 393 آخرين، بينهم 127 قتيلا من عناصر الإسعاف وخمسة من العاملين في القطاع الطبي، كما سجلت أضرار طاولت 170 مركبة إسعاف و37 مركزا صحيا.
1: وألحقت الحرب كذلك أضرارا واسعة بالبنية الصحية، حيث تعرض 17 مستشفى لأضرار مباشرة، بينها 3 مستشفيات خرجت عن الخدمة.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا رائعا مع إيران، وقال: قمنا بتسوية الأمور معها وأبرمنا صفقة رائعة ولن تكون هناك أسلحة نووية.
1: ترامب أشار إلى إمكان توقيع الاتفاق في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من أعداد الوثائق التي باتت في المرحلة النهائية تماما، وأنه لن يحضر مراسم التوقيع التي قد تتم في نهاية الأسبوع في حضور نائبه جي دي فانس، مضيفا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق، وأن عملية جزيرة خارك لم تعد مطروحة.
0: وفي اتصال بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، أكد ترامب أن التفاهمات التي تم التوصل إليها حظيت بموافقة كل الدول والأطراف المعنية إلى دعم عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها قطر، مع استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق.
1: وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في المقابل عن مصادر مطلعة أن آخر تطور تمثل في عدم نجاح الضغوط العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في فرض تعديلات على النص المؤلف من 14 بندا، وأن الولايات المتحدة أبلغت عبر الوسيط القطري أنه لا حاجة إلى التعديلات الأخيرة التي كانت اقترحتها.
0: وبحسب المصادر، فقد حاول ترامب في الأيام الأخيرة عبر الضغوط والتهديدات والإجراءات العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى عبر ضغوط مارسها الوسيط القطري، دفع إيران إلى تغيير مواقفها، إلا أن طهران رفضت في نهاية المطاف التعديلات الجديدة.
1: ومع ذلك تبع المصدر فأن النص لا يزال بحاجة إلى الدراسة والاستكمال النهائي في المؤسسات المعنية في إيران، وحتى ذلك الحين فأن سائر التكهنات والأخبار المتداولة لا تعد موثوق فيها.
0: الخارجية الإيرانية كانت كشفت في بيان أصدرته عن أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.
1: أضافت أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يتم الحديث عنه في شأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية، لافتة إلى أن المراجع العليا ستقوم ببحث كل بنود أي تفاهم محتمل وسنعلن موقفنا في وقته. وكررت أن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة، لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة.
0: المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قال بدوره أن إيران لم تتوصل حتى اللحظة إلى موقف نهائي أو قرار حاسم في شأن الاتفاق، مؤكدا أن ما يتداول حول الاتفاق لا يزال في إطار تكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الساعة. أضاف أن مسودة مذكرة التفاهم أصبحت جاهزة تقريبا، لكن المشكلة تكمن في التصريحات والمواقف الأمريكية المتناقضة.
1: وتبع بقائي أن ما وصفه بالهجمات الأمريكية الوحشية على سفن تجارية هندية التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين هنود على الأقل تعد دليلا قاطعا على سياسات الولايات المتحدة المستمرة في السطو المسلح والقرصنة، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبتها على سلوكها الخارج عن القانون والذي لا يزال يهدد السلام والأمن العالميين ويعرض حرية الملاحة للخطر وفق تعبيره.
0: بالتوازي، أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن أصوات الانفجارات في سيريك سببها تصدي قواته لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. أضاف: نواصل مراقبة المضيق وسنتعامل بحزم شديد مع أي سفينة تحاول عبورها، معتبرا أن ناقلة النفط المخالفة اضطرت بعد أنذار الحرس لها إلى الالتزام بقرار حظر المرور في هرمز.
1: وبعد إلغاء ترامب ضربات كانت مقررة ضد إيران وحديثه عن التوصل إلى تفاهم إقليمي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لدرس التطورات في ظل متابعة إسرائيلية للمفاوضات بين واشنطن وطهران.
0: وذكرت وسائل إعلام في تل أبيب أن التقديرات المطروحة تشير إلى أن فشل التوصل إلى اتفاق في خلال الفترة المقبلة قد يزيد من احتمالات عودة المواجهة العسكرية بين الجانبين.
1: موقع أكسيوس نسب إلى مصدر تأكيده أن نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق بما يتعلق بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفوجئ عندما أصدر الرئيس ترامب بيانه الأولي في شأن الاتفاق.
0: وكان مكتب نتنياهو أوضح أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شأن مذكرة التفاهم التي يتم إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات، وأن إسرائيل ليست طرفا في المذكرة، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل.
1: وأكد المكتب أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها.
0: ميدانيا، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي أن إيران حاولت الليلة الماضية استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين، مؤكدا أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة. نذكر بالعناوين: إسرائيل تتقدم في محيط النبطي وتسيطر على منطقة شمال وادي سلوقي. عون مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة. طهران تنفي وترامب يؤكد أبرمنا صفقة رائعة معها. النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، والحرارة بتبقى مثل ما هي على الساحل بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. بكرة غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة مع ضباب على المرتفعات. الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجة الحرارة وبتصير أقل من معدلتها الموسمية، يعني الحرارة بتكون بين 26 و 21 ساحلا وبالجبل بين 33 و14 درجة. التنين قليل الغيوم مع تراجع محدود بدرجة الحرارة تتصير أقل من معدلتها مع سيطرة الأجواء الربيعية الدافية بالنهار.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور نشطة من جونيا باتجاه صربة وصولا حتى النقاش، ومن النقاش باتجاه الزلقة في حركة مرور كثيفة وبالتابع نشطة حتى الكارنتينا. حركة المرور كمان ما زالت نشطة على طول الطريق الدولية من عريا باتجاه الفيضية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي، كما أنه في حركة مرور نشطة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وأيضا باتجاه الأنفاق حتى المدينة الرياضية، وضمن بيروت حتى الساعة الحركة طبيعية إلى نشطة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 11 حزيران 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: مصدر معني بالجولات التفاوضية يكشف للنهار، إسرائيل وإيران مع تقاسم النفوذ ومحاولات للعرقلة. في عناوين نداء الوطن: عون حرب الحزب تضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. قرار السعودية: شهادة ثقة بالعهد والحكومة. في عناوين الديار: المونديال وترامب يحبسان أنفاس العالم. حراك دبلوماسي سعودي، هل تلغى الامتحانات الرسمية؟ في عناوين الأخبار: إنهاء حال الحرب في لبنان وليس وقفا لإطلاق النار فقط، ترامب يعلن اتفاقا وطهران حذرة. هل يعدل لبنان وجهته بشأن المفاوضات؟ في عناوين الشرق: نظام الملالي لا يفهم إلا بلغة الحديد والنار. عون: لن ننسحب من المفاوضات. في عناوين اللواء: الأمير يزيد بن فرحان في عين التيني، مبادرة أمنية سياسية لإنهاء الحرب. اجتماع دبلوماسي عسكري في بعبدة تحضيرا للجولة المقبلة. في عناوين الجمهورية: ترامب يوقف الضربات على إيران ويعلن اتفاقا. كأس العالم ينطلق مع إعلان اتفاق أمريكي إيراني. كانت هذه عناوين الصحف الصادرة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

في ظل تواصل التوغل في الأراضي اللبنانية، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في الجنوب. وأفادت المعلومات بأن عملية الاعتراض تمت في سماء منطقة الماري الجنوبية. وفجرا طاولت الغارات كفرة، تبنين، مجد الزون وتولين وسيارة على طريق عين المزارب السلطانية، إضافة إلى بلدة سحمر. نسب موقع أكسيوس إلى مصدر أن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية في خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. أضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل لبنان، في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران بشرط التزامها بالتعهدات. كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة من دون فرض رسوم عبور. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تنفيذ ضربات كانت مقررة على إيران مساء أمس بعد ساعات من تلويحه بضرب طهران بقوة شديدة وتهديده بالسيطرة على جزيرة كارك ومنشآت نفطية رئيسية، وقال أن المناقشات معها وصلت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة. أضاف أنه ألغى الضربات والغارات المقررة بعدما تم إقرار المناقشات والنقاط النهائية من حيث المبدأ وبالتفاصيل من كل الأطراف المعنية، معلنا التوصل إلى تسوية رائعة ومتحدثا عن احتمال توقيع اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق، ولافتا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد توقيع الاتفاق. وشرح أن التفاهمات حظيت بموافقة أطراف عدة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول الأخرى، مشيرا إلى أن موعد ومكان التوقيع سيعلنان قريبا. لكن ترامب أكد أن الحصار البحري المفروض على إيران سيبقى ساريا إلى حين الانتهاء من الاتفاق. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن آخر تطور تمثل في عدم نجاح الضغوط العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في فرض تعديلات على النص المؤلف من 14 بندا، وأن الولايات المتحدة أبلغت عبر الوسيط القطري أنه لا حاجة إلى التعديلات الأخيرة التي كانت قد اقترحتها. وبحسب المصادر، فقد حاول ترامب في الأيام الأخيرة عبر الضغوط والتهديدات والإجراءات العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى عبر ضغوط مارسها الوسيط القطري، دفع إيران إلى تغيير مواقفها، إلا أن طهران رفضت في نهاية المطاف التعديلات الجديدة. في هذا الوقت وبعد استهداف رادار مطار الكويت الدولي صباح أمس، قدمت الكويت رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي ضد إيران. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: على العالم.
1: صباح الخير. بعد ساعات من انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة في عدن أدى في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 12 جنديا وسقوط 9 جرحى، سقط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار أمام منزل محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عبد الرحمن شيخ وسط تضارب في الروايات في شأن تفاصيل الواقعة. وجاء في بيان للسلطة المحلية أن المنزل تعرض مساء أمس لاعتداء مسلح من أحد العناصر المنفلتة الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه جنود الحراسة، وأن الحادثة أسفر عن مقتل جندي وزوجين يحملان الجنسية السورية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن الجاني لاذ بالفرار، في حين قالت مصادر صحفية أن الزوجين هما طبيب وطبيبة سوريان كانا مرين بالصدفة في الطريق. وأوضح مصدر أمني أن قوة أمنية تحركت فورا للتعامل مع الحادث وإلقاء القبض على المتهم، إلا أنه واصل إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد جنود الشرطة وإصابة ضابط آخر، إضافة إلى إصابة أحد أفراد قوات حراسة المنشآت وأحد عناصر حراسة مسجد الصحابة بجروح بليغة. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات الملاحقة والتعقب منذ اللحظات الأولى، وتمكنت لاحقا بعد محاصرة المتهم من التعامل معه ما أسفر عن مقتله في موقع الحادث وإصابة أحد جنود الأمن الوطني. أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يرى بديلا من الحوار مع الحكومة الأفغانية في شأن إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم، مدافعا عن اجتماع تعتزم بروكسل عقده في هذا الإطار. ودعت المفوضية الأوروبية مسؤولين من الحكومة الأفغانية إلى محادثات في بلجيكا ضمن جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم رغم عدم اعترافها رسميا في الحكومة الأفغانية. تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل مجموعة من المهاجرين بينهم إيرانيون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب اتفاق معها لاستقبال مرحلين من دول ثالثة. وتشمل القائمة إيرانيتين حصلتا سابقا على حماية قانونية في الولايات المتحدة. أخيرا ضرب زلزال بقوة 4.1 مدينة كهنوج الإيرانية في محافظة كرمان من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك بتجنني
1: حبه يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبه يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبه يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك

0: أخبار الرياضة. في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد فازت المكسيك 2-0 على جنوب أفريقيا مساء أمس في افتتاح كأس العالم لكرة قدم على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، لتصبح هذه المباراة صاحبة أكثر المباريات الافتتاحية التي شهدت بطاقات حمراء. وكانت النجمة العالمية شاكيرا أشعلت أجواء حفل انطلاقة كأس العالم، حيث اعتلت المسرح إلى جانب النجم النيجيري بورنابوي لتقديم الأغنية الرسمية الجديدة للبطولة داي داي للمرة الأولى على الهواء مباشرة، إذانا بانطلاق المنافسات التي ستمتد على مدى نحو 6 أسابيع. وأحيت شاكيرا حفلا استعراضيا ضخما على ملعب أستيكا الشهير في مدينة مكسيكو وسط حضور جماهيري، مقدمة عرضا حافلا بالحيوية والرقصات التي اشتهرت بها بمشاركة عشرات الراقصين وفرقة مارياشي المكسيكية. ومع استعراض بصري مستوحى من التراث المكسيكي، توسط أرضية الملعب مجسم ضخم لكأس العالم، فيما أطفت العروض المستوحاة من التراث المكسيكي بأزيائها التقليدية وألوانها الزاهية طابعا مميزا على الحفل الذي شارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم المغني الكولومبي جاي بالفين الذي قدم عرضا إلى جانب مواطنه رايان كاسترو، فيما افتتحت فرقة الروك المكسيكية الشهيرة مانا الأمسية بأشهر أغانيها. وتولى المخرج الإبداعي الإيطالي ماركو باليش صاحب عروض كأس العالم قطر 2022 ودورة الألعاب الشتوية ميلانو كورتينا إنتاج حفلات الافتتاح الثلاثة، موضحا أن العروض ستحتفي بالرياضة وشغف كرة القدم مع تصاميم تعكس الهوية الثقافية لكل دولة مضيفة. وشهد حفل المكسيك استخدام الزخارف الورقية التقليدية المعروفة باسم بابيل بيكادو، فيما ستعتمد كندا تصميما مستوحا من الفسيفساء للتعبير عن تنوعها الثقافي، بينما ستظهر الولايات المتحدة من خلال مجسم معدني مضيء لكأس العالم. يذكر أن مراسم الافتتاح في مكسيكو سيتي شهدت ظهور الممثلة العالمية سلمى حايك بصفتها سفيرة رسمية للبطولة. وصباح اليوم فازت كوريا الجنوبية على تشيكيا 2-1. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وقيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص نبيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر بأربعة دولار وسبعين سنت، ستة بيبسي تناك 150 ملي بدولارين وسبعين سنت.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: طهران تنفي وترامب يؤكد، أبرمنا صفقة رائعة معها وسنوقع في أوروبا نهاية الأسبوع. أكسيوس عن مصدر: 4 طائرات تحمل معدات لديفانس للتوقيع أقلعت إلى أوروبا. عون: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، والحزب سيضرب المجتمع الذي يدعي الدفاع عنه إذا اختار البقاء في الحرب. تقدم إسرائيلي في محيط النبطي وسيطرة على منطقة شمال وادي سلوقي.

برامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حسمها رئيس الجمهورية متحديا كل الضغوط والحملات الشعواء ضده، وقالها صراحة: مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. وأرفق هذا الموقف الحاسم والذي لا عودة عنه بلا صارمة موجهة مباشرة لطهران، إذ قال لها: لا نقبل أن تملي علينا ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لك التحدث باسمنا، في إشارة إلى تكرار المحاولات الإيرانية لربط ملف التفاوض مع واشنطن بلبنان. أما موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني فحير العالم بأجمعه وبات لا يعرف من يصدق، فدونالد ترامب أكد إبرام واشنطن صفقة وصفها بالرائعة مع إيران التي وعبر مصادرها نفت ذلك، مؤكدة فشل الضغوط في فرض تعديلات على النص المؤلف من 14 بندا، ومشددة على أنها رفضت في نهاية المطاف التعديلات الجديدة.
2: فقد قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: إننا مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وإذا تأجلت هذه الجولة فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية.
1: وأوضح أن إعلان واشنطن لم يتضمن حرية الحركة لإسرائيل، وإنما تضمن حق الطرفين في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن أوراق القوة التي يفاوض بها تأتي انطلاقا من موقعه الدستوري والموقف الأمريكي الداعم.
2: عون أضاف: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا، وإذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.
1: وشكر السعودية على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، مشددا على أن القرار دليل على أن لبنان في قلبها وأنها لم تتركه.
2: وفي الشأن السوري، وفي رد ضمني على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساهمة سوريا في نزع سلاح حزب الله، أجاب عون: إن الرئيس أحمد الشرع لديه حس المسؤولية والوعي ولن يدخل في الوحول اللبنانية.
1: الرئيس عون عقد بعد ظهر أمس اجتماعا حضره رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمو كرم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وتم فيه تقويم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 من الشهر الماضي والثاني والثالث من الحالي مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون والخارجية الأمريكية.
2: وقد زود رئيس الجمهورية السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن في الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران.
1: وفي السياق نقل عن مصدر دبلوماسي أن موازين القوى على الأرض هي التي قادت إلى إعلان واشنطن، وأنه لا توجد أي جهة قادرة على تقديم مكاسب تتجاوز ما تم تحقيقه في المفاوضات التي تمت في العاصمة الأمريكية، كاشفا عن أن التعقيدات كبيرة تتمثل في الخلفيات والوقائع الآتية.
2: أولا، يتضح تماما أن إسرائيل وإيران معا يؤيدان وفق المصدر محاولات إعادة تقاسم النفوذ في لبنان وربط المسارين اللبناني والإيراني على حساب مصالح لبنان.
1: ثانيا، أن النهج الإسرائيلي المتبع في الجنوب ومعادلة الضاحية في مقابل شمال إسرائيل لحماية إسرائيل من شأنها وفق تأكيد المصدر الدبلوماسي أن تؤدي إلى نكبة في جبل عامل وإنتاج وصاية إيرانية جديدة على لبنان بموافقة إسرائيلية على غرار وصاية حافظ الأسد، لافتا إلى أن الجانبين الإسرائيلي والإيراني لا يمانعان باندلاع حرب أهلية جديدة لإبقاء لبنان ساحة تقاسم للنفوذ.
2: ثالثا، ثمة محاولات صبيانية في لبنان ينخرط فيها أفرقاء كانوا رئيسيين بنى الوصاية السورية القديمة، وتهدف هذه المحاولات إلى تقويض مسار واشنطن لمصلحة وهم مسار إيران.
1: رابعا، هؤلاء المتورطون تمكنوا حتى الساعة من إفشال محاولتين أساسيتين لتنفيذ وقف النار الشامل الموجود على الطاولة منذ جولة 15 أيار، كما يحاولون الآن إفشال الاتفاق على تنفيذ منطقة تجريبية بايلوت زون أساسية حول قلعة شقيف، بما من شأنه منع سقوط النبطي إلى إلحاقها ببنت جبيل وسواها من البلدات المحتلة.
2: كما كشف المصدر عن أن محاولة ثالثة ستجرى لإنجاز هذه التجربة، وبناء على سلوك هؤلاء المشوشين والمعطلين سيبنى على الشيء مقتضى.
1: على صعيد مواقف تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نوجه ضربات قوية لحزب الله ونقضي على المئات من عناصره أسبوعيا.
2: وفي الحراك السعودي، وفي وقت يزور فيه المبعوث الأمير يزيد بن فرحان بيروت، التقى رئيس الجمهورية الذي حمله شكره إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، مجددا التأكيد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة أخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات، ومتمنيا للسعودية دوام التقدم والازدهار والأمل.
1: واجتمع بن فرحان في لقاء مطول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين بعيدا من الإعلام، كما التقى أيضا رئيس الحكومة نواف سلام.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار وعن التنسيق اللبناني السعودي أوضح:
3: كان هناك تنسيق وثيق مع أجهزة معنية بالمملكة، ولبنان يعطي الضمانات بالدرجة الأولى لنفسه ولأجهزته ولشعبه، وأيضا مع دولة شقيقة مثل المملكة العربية السعودية هناك التنسيق، والدولة اللبنانية ملتزمة باستكمال الإجراءات وتعزيز إجراءات التفتيش والمكافحة، خاصة مكافحة المخدرات داخليا وأكيد خارجيا، خاصة بموضوع الصادرات. بخطاب القسم كان ملفتا جدا ورود مكافحة المخدرات بأحد بنود خطاب القسم، لاحقا بالبيان الوزاري لحكومتنا، وكل الجدية من قبل كل أجهزة الدولة اللبنانية، وبرجع بقول لك مقدمتها وزارة الداخلية، الجيش اللبناني، والتنسيق مع الأجهزة بالمملكة. صار في عنا خطوات جبارة بعمليات ضبط الحدود وبعملية مكافحة المخدرات. نحن بنقدر نقول أنه حاليا طبعا هناك ثقة كبيرة بأجهزة الدولة اللبنانية وبفعاليتها، وهذا فعليا ما أدى إلى صدور هذا القرار. لو لم يكن هناك فعلا ثقة بجدية الدولة ومؤسساتها وبفعالية إجراءاتها، ربما هذا القرار كان تأخر أو أخذ وقت.
2: الرئيس بري وفي كلمة ألقاها نيابة عنه من بعد النائب علي حسن خليل في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي قال:
4: أتحدث من هذا البلد الذي ينشد الاستقرار ويجد نفسه مرة جديدة في مواجهة آلة الحرب التي لا تميز وتطال بآثارها مختلف مقومات الحياة والاستقرار، مع استمرار التصعيد الذي يطال معظم المناطق اللبنانية والقطاعات المختلفة وجيشنا الوطني. أتحدث من قلب المعاناة وأتطلع إلى وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان لتعزيز صموده ومواجهته لمحاولات العدو قتل الإرادة الحياة فيه، وأعبر هنا عن تجديد تمسكنا بتحرير أرضنا وانسحاب العدو وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها وعودة النازحين إلى قراهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
2: وفي الإطار اللبناني السوري، نقل عن وزارة الداخلية السورية تأكيدها أن لبنان دولة ذات سيادة وليست ساحة خلفية كما كان يراها النظام السابق، مشيرة إلى أن التنسيق مع لبنان هو الركيزة الأساس لأي مساعدة تقدمها سوريا له.
1: وفي حين لفتت الوزارة إلى أنه نجحنا في حفظ حدود دول الجوار وأمنها، أكدت أنه لن نبخل بأي جهد يخفف الضغط الأمني على دول الجوار.
2: وفي السياق التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني في حضور عدد من الضباط وفدا من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس للبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في الملفات الحدودية المشتركة.
1: اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها تعزيز إجراءات ضبط الحدود بين البلدين ومكافحة أنشطة التهريب بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية.
2: كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الميداني وتبادل المعلومات بما يعزز فعالية الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية وضبط المعابر والحد من عمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية.
1: في الميدان، أين أصبح التوغل الإسرائيلي؟
5: في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، تقدم الجيش الإسرائيلي مجددا في محيط مدينة النبطية بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقعة شرق النبطية قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها بهدف الوصول إلى التلة. ورصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفاتي في بلدة كفر تبنيت الواقع شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيس الذي يربط مرجعيون بالنبطية. كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفر تبنيت ووسطها، إضافة إلى تقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقة الواقع جنوب شرق المدينة انطلاقا من كفر تبنيت. وقالت مصادر أمنية في الجنوب إن إسرائيل تهدف من التقدم باتجاه النبطية الفوقة توسعة منطقة الأمان الناري لمنع مسلحي حزب الله من إطلاق المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه المدرعات الإسرائيلية، وأن هذه التوسعة تعني محاولة لإبعادهم من منطقة الشقيف ومحيطها بما يمكن المدرعات والآليات من التقدم إلى المرتفعات من دون استهدافها. أما الوصول إلى موقع الزفاتي فيعني أن الهدف هو احتلال مرتفعات علي الطاهر التي لا تبعد أكثر من كيلومترين عن موقع الوصول، مضيفة أن احتلال التلة هو هدف استراتيجي للقوات الإسرائيلية على ضوء مواظبتها على قصفها خلال الأشهر الماضية، واستخدمت في استهدافها قنابل خارقة للتحصينات وأخرى ارتجاجية، ما يزيد الاعتقاد أنها تسعى للدخول إلى منشآت يعتقد أنها لحزب الله في باطنه. وتزامن هذا التوغل مع توغلات أخرى هي بمثابة جس نبض عسكري لدفعات حزب الله في منطقة المنصوري في القطاع الغربي، حيث رصدت آليتان عسكريتان في بلدة المنصوري بعد تقدمهما من بلدتي طير حرفة وشمع، لكنهما سرعان ما عادتا أدرجهما إلى العمق.
2: وفي ظل تواصل التوغل في الأراضي اللبنانية، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في الجنوب. وأفادت المعلومات بأن عملية الاعتراض تمت في سماء منطقة الماري الجنوبية.
1: وفجرا طاولت الغارات محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون كفرة تبنين مجد الزون وتولين وسيارة على طريق عين المزراب السلطاني، إضافة إلى بلدة سحمر.
2: الجيش الإسرائيلي وعبر المتحدثة باسمه الكابتن ألا كشف عن أن قوات المجموعة القتالية التابعة للواء السابع ووحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36 أنجزت عملية كانت تهدف إلى السيطرة العملاتية على منطقة شمال وادي سلوئي قرب خط الدفاع الأمامي وتطهيرها في إطار مجهود الفرقة لترسيخ السيطرة العملاتية على جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر على بلدات إصبع الجليل والمطلي.
1: ولفتت إلا إلى أن منطقة وادي سلوق تستخدم من قبل حزب الله لإطلاق المسيرات الانقضاضية والقذائف على قوات الجيش العاملة في المنطقة، وأنه في إطار النشاط قامت القوات الإسرائيلية بالتعاون مع سلاح الجو بتدمير المئات من البنى التحتية وتمكنت من القضاء على أكثر من 50 مسلحا، كما عثرت على بعض الوسائل القتالية ومنها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومنصات صواريخ مضادة للدروع.
2: من ناحيته تحدث حزب الله عن استهدافه تجمعا إسرائيليا في بلدة القوزح برشقة صاروخية، وأمس نفذ الحزب 17 هجوما ضد مواقع وقوات وآليات إسرائيلية في الجنوب والبقاع الغربي، قال أنها جاءت ردا على الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار.
1: في الغضون، أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة أن حصيلة الحرب منذ الثاني من أذار الماضي بلغت 3711 قتيلا و11483 جريحا،
2: وتشير الأرقام إلى أن محافظة النبطي سجلت النسبة الأكبر من القتلى، تليها محافظة الجنوب ثم البقاع.
1: وفي القطاع الصحي وثقت الوزارة 169 اعتداء إسرائيليا على فرق الإسعاف أسفرت عن مقتل 132 شخصا وإصابة 393 آخرين، بينهم 127 قتيلا من عناصر الإسعاف وخمسة من العاملين في القطاع الطبي، كما سجلت أضرار طالت 170 مركبة إسعافية و37 مركزا صحيا.
2: وألحقت الحرب كذلك أضرارا واسعة بالبنية الصحية، حيث تعرض 17 مستشفى لأضرار مباشرة، بينها ثلاثة مستشفيات خرجت عن الخدمة.
6: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
1: هذا ما قاله دونالد ترامب الإنجليزية، وترجمته أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا رائعا مع إيران. أضاف: قمنا بتسوية الأمور معها وأبرمنا صفقة رائعة، ولن تكون هناك أسلحة نووية.
2: ترامب أشار إلى إمكان توقيع الاتفاق في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من أعداد الوثائق التي باتت في المرحلة النهائية تماما، وأنه لن يحضر مراسم التوقيع التي قد تتم في نهاية الأسبوع في حضور نائبه جي دي فانس، مضيفا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق، وأن عملية جزيرة خارك لم تعد مطروحة.
1: موقع أكسيوس نسب إلى مصدر أن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية في خلال فترة وقف النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
2: أضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان، في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات. كما تشمل التفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة من دون فرض رسوم عبور.
1: أكسيوس نقل أيضا عن مصدر أن أربع طائرات أمريكية تحمل معدات لنائب الرئيس الأمريكي لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران أقلعت أمس متجهة إلى أوروبا.
2: وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في المقابل عن مصادر مطلعة أن آخر تطور تمثل في عدم نجاح الضغوط العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في فرض تعديلات على النص المؤلف من 14 بندا، وأن الولايات المتحدة أبلغت عبر الوسيط القطري أنه لا حاجة إلى التعديلات الأخيرة التي كانت اقترحتها.
1: وبحسب المصادر فقد حاول ترامب في الأيام الأخيرة عبر الضغوط والتهديدات والإجراءات العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى عبر ضغوط مارسها الوسيط القطري دفع إيران إلى تغيير مواقفها، إلا أن طهران رفضت في نهاية المطاف التعديلات الجديدة.
2: ومع ذلك تبع المصدر فأن النص لا يزال بحاجة إلى الدراسة والاستكمال النهائي في المؤسسات المعنية في إيران، وحتى ذلك الحين فأن سائر التكهنات والأخبار المتداولة لا تعد موثوق فيها.
1: الخارجية الإيرانية كانت كشفت في بيان أصدرته عن أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.
2: أضافت أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يتم الحديث عنه في شأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية، لافتة إلى أن المراجع العليا ستقوم ببحث كل بنود أي التفاهم محتمل وسنعلن موقفنا في وقته. وكررت أن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة، لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة.
1: وبعد إلغاء ترامب ضربات كانت مقررة ضد إيران إلى حديثه عن التوصل إلى تفاهم إقليمي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لدرس التطورات في ظل متابعة إسرائيلية دقيقة للمفاوضات بين واشنطن وطهران.
2: وذكرت وسائل أعلام في تل أبيب أن التقديرات المطروحة تشير إلى أن فشل التوصل إلى اتفاق في خلال الفترة المقبلة قد يزيد من احتمالات عودة المواجهة العسكرية بين الجانبين.
1: أكسيوس نسب إلى مصدر تأكيده أن نتنياهو لم يكن لديه أي إشعار مسبق بما يتعلق بتطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفوجئ عندما أصدر ترامب بيانه الأولي في شأن الاتفاق.
2: وكان مكتب نتنياهو أوضح أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شأن مذكرة التفاهم التي يتم إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات، وأن إسرائيل ليست طرفا في المذكرة، لكن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل.
1: وأكد المكتب أن ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها.
2: ميدانيا، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي أن إيران حاولت الليلة الماضية استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين إيرانيتين، مؤكدا أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة.
1: أما الحرس الثوري الإيراني فأشار إلى أن أصوات الانفجارات في سيريك سببها تصدي قواته لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. أضاف: نواصل مراقبة المضيق وسنتعامل بحزم شديد مع أي سفينة تحاول عبوره، معتبرا أن ناقلة النفط المخالفة اضطرت بعد إنذار الحرس لها إلى الالتزام بقرار حظر المرور في هرمز. الثامنة ودقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. طهران تنفي وترامب يؤكد: أبرمنا صفقة رائعة معها وسنوقع في أوروبا نهاية الأسبوع. أكسيوس عن مصدر: 4 طائرات تحمل معدات لديفنس للتوقيع أقلعت إلى أوروبا. عون: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، والحزب سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه إذا اختار البقاء في الحرب. تقدم إسرائيلي في محيط النبطي وسيطرة على منطقة شمال وادي سلوقي. أن الشمتهت أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بتشير إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث أنه تم التحقيق خلال 24 ساعة الماضية من حدوث 10 حوادث ووقوع 12 جريح.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: للذكرى. ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
1: حدث في مثل هذا اليوم الإعلان عن الدستور التركي المؤقت، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش على الرئيس محمود جلال. في العام 1812، في 12 حزيران من العام 1812، نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا، وذلك في إطار الحملة التي شنها لفرض سيطرته على أوروبا.
0: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: لبنان الحر سرعة أكثر من إذاعة موضوعية.
1: تمام 8:15 في لبنان الحر، جديد الأخبار. أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في الجنوب، وأفادت المعلومات بأن عملية الاعتراض تمت في سماء منطقة الماري الجنوبية. وفجرا طاولت الغارات محيط بلدة بلاط كفرات بنين مجد الزون وتولين وسيارة على طريق عين المزراب السلطاني، إضافة إلى بلدة سحمر. في هذا الوقت جزم مصدر سياسي قريب من الثنائي ألا موعد بعد محددا للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن، وأن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي ينسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن المقترح الأمريكي ينتظر من حزب الله خريطة طريق ليبني على الشيء مقتضاه. وقال المصدر أن بري مستعجل أكثر من أي وقت مضى للحصول على وقف لإطلاق نار شامل، لكن لا تزال الحلول المطروحة التي وصلته عامة تفتقد لآليات واضحة، ولا سيما منها المتعلق بالمناطق التجريبية التي يرفض أن يحصل فيها الانسحاب من طرف واحد. وكشف المصدر في الثنائي الشيعي عن أن عون أبلغ إلى الجميع أنه مصمم على مسار التفاوض ولا حل لإنهاء النزاع سوى الدبلوماسية التي تخوضها واشنطن، وأنه طلب عبر قنوات خاصة من الحزب وللمرة الأولى أن يقدم تصوره للحل مكتوبا لعرضه على الحكومة، معتبرا أن هذه الورقة ضرورية لنقاشها ووضع الملاحظات عليها، وإلا سنبقى ندور في الدوامة عينها. المصدر نفسه توقع أن يحصل تقدم في الساعات المقبلة ربطا بالتقدم الحاصل في إسلام أباد، مشيرا إلى أن اقتراح بري هو أن يحصل قبل كل شيء وقف نار شامل ثم توضع كل الخطوات التالية والملفات على الطاولة، وأنه يشترط مظلة عربية إيرانية يحتاجها لبنان برعاية أمريكية، ويكون للسعودية وقطر بالتحديد دور محوري فيها. كشف موقع أكسيوس عن أن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب ستمدد مذكرة التفاهم لوقف النار لمدة 60 يوما بما في ذلك في لبنان، وتعقد في خلالها مفاوضات نووية إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم، مع عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما على أن يتم رفع الحصار الأمريكي في المقابل. أضافت أن النص يتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مع العلم أن أي إجراء في شأن البرنامج النووي الإيراني سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلا. وبموجب مذكرة التفاهم ستلتزم إيران بتعهدات معينة إزاء برنامجها النووي، أهمها عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا وحل الأزمة المتعلقة باليورانيوم المخصب. كما أن الرئيس وافق على أن أحد خيارات حل هذه المسألة هو تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب داخل البلاد تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة. في الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: مرة جديدة الشمس بتطل علينا بيوم جديد وأبراج جديدة. برج الحمل رح تتقدم بخطوة ثابتة صوب هدف انت عم تشتغل عليه من فترة. الأجواء مناسبة لحل سوء تفاهم أو فتح صفحة جديدة، نشاط أو لقاء بيطلعك من الروتين المعتاد. برج الثور ما تتردد بطلب الشيء يلي انت بتستحقه، فجهودك واضحة للكل. تشعر براحة نفسية بتنعكس إيجاباً على علاقتك. حديث ممتع مع شخص مقرب بيغير نظرتك لبعض الأمور. برج الجوزاء يوم حافل بالاتصالات والأخبار المتلاحقة، فكون جاهز للتعامل معه. ممكن تسمع كلام بلامس قلبك وبيبدد بعض المخاوف. برج السرطان انت بحاجة لبعض المرونة لحتى تقدر تواكب التغيرات بشكل مفاجئ على حياتك. الشريك او الحبيب بيقدر اهتمامك وصدقك. مناسبة بسيطة رح تحمل لك اجواء كتير حلوة. برج الأسد فرصة لإثبات قدراتك قدام أشخاص مؤثرين. ما تتردد بالتعبير عن إعجاب أو مشاعر حقيقية. رح تلتقي بأشخاص بيرحبوا فيك كتير وفرحهم بيبين من خلال تعاطيهم معك. برج العذراء النتائج بتبلش تبين بعد فترة من الجهد المتواصل. الوقت مناسب لحتى تقوي ثقة بينك وبين الطرف الآخر. لقاء هيدي بيعطيك شعور بالراحة. برج الميزان في تحسن بإدارة وقتك، فأنت عم تنجز أكثر من يلي توقعته. بادرة حلوة منك ممكن تترك أثر مميز. رح تلتقى بأشخاص رح يعزموك على ليلة كتير رح تكون غير شكل. برج العقرب عندك قدرة استثنائية اليوم على قراءة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب. مشاعرك عميقة بتدفعك للتقرب أكثر من الناس يلي بتحبهم. فرصة لمصالحة أو إنهاء خلاف قديم. برج القوس بتلوح بالأفق فرصة جديدة رح تحتاج لبعض الجرأة. كون أكثر إذا بدك إيجاباً قبل ما تصدر الأحكام على الأشخاص يلي هني حواليك. أجواء كلها حيوية مليانة بالحركة والمرح. برج الجدي انضباطك بيمنحك الأفضلية بموقف مهم. بتشعر بأنه العلاقة عم تمشي صوب مزيد من النضج والاستقرار. رح تلتقى بشخص بيحمل لك فكرة أو نصيحة مفيدة. برج الدلو بتلاقي دعم أو تشجيع بيعزز حماسك. كلمة صادقة ممكن تكون كفيلة بأنها تغير الكتير. لقاء غير متوقع بيفتح لك باب لصداقات جديدة. أخيراً برج الحوت اليوم إحساسك رح بدلك على الخيار الأنسب، فما تتجاهله. لحظات مميزة رح تحس فيها بدفء بقلب قلبك، ورح تنهي هيدا النهار أنت ومحاط بأجواء من الود والمحبة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

8:32 دقيقة بلبنان الحر. بلشنا معكم كل مواطن سياسي لبنان الحر اليوم مع ماريانو داوود، حلوة لبنان سيدي مخلوف، ومحسوبكم للعشرة لربع بتوقيت بيروت. تكونوا بصحة جيدة وتكون أحوالكم المادية مش هقول طائرة باللوج، ولكن مرتاحة نتفة صغيرة، لأنه لنقول طائرة باللوج بلبنان كله نازل نزول، عم يعمل شوت هيك على الآخر. الواحد $100 بجيبته بتتبخر، مش إنه بيصرفها، بتتبخر هي وبالبوشات تتبخر، صح؟ نفتح جروحات حدا، ماريانو رح يبكي انه بس شو بدنا نقول لكم، يعني الحمد لله الله عطي اشغال اشغال اشغال وثروات تتدفق. يلا منبلش معكم موضوع كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: نفيت طهران عبر مصادرها ووزارة خارجية كمان. فاجأنا الرئيس دونالد ترامب بقوله أبرمنا صفقة رائعة معه ورح يتم التوقيع بالعطلة الأسبوعية بأوروبا. موقع أكسيوس عبكرة بيقول أنه عملية التوقيع رح تتم بجنيف وأنه الاتفاقية رح تمدد مذكرة التفاهم لوقف النار لمدة 60 يوم بما في ذلك بلبنان. نحكي هلأ بالشيء اللي بيتعلق بلبنان حسب أكسيوس. هلأ وبلبنان كمان تحدث التقارير انه 33 مليار دولار حتى الساعة هي الكلفة الأولية للخسائر العمرانية بالجنوب لوحده بعد ما حكينا عن البقاع ولا حتى قربنا صوب الضاحي لحد هلأ. حتى هاللحظة لحد هلأ وبتعرفوا كل يوم في دمار زيادة وجرف زيادة و 33 مليار دولار كلفة أولية للخسائر. عم نحكي بس عن الخسائر العمرانية، ما حكينا عن الزراعة والأرواح وغيرها وغيرها. بالمواقف بيقول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، وحزب الله سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه إذا اختار البقاء في الحرب. هذا الكلام للرئيس جوزيف عون لرويترز. أما الرئيس نبيه بري وبكلمة ألقاها نيابة عنه من بعد نائب علي حسن خليل بالمؤتمر 39 للاتحاد البرلمان العربي فبيقول
1: أتحدث من هذا البلد الذي ينشد الاستقرار ويجد نفسه مرة جديدة في مواجهة آلة الحرب التي لا تميز وتطال بآثارها مختلف مقومات الحياة والاستقرار مع استمرار التصعيد الذي يطال معظم المناطق اللبنانية والقطاعات المختلفة وجيشنا الوطني. أتحدث من قلب المعاناة وأتطلع إلى وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان لتعزيز صموده ومواجهته لمحاولات العدو قتل الإرادة الحياة فيه، وأعبر هنا عن تجديد تمسكنا بتحرير أرضنا وانسحاب العدو وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها وعودة النازحين إلى قراهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
0: هذا الموقف الرئيس بري بعده هو ذاته الشروط لحتى نقبل وقف إطلاق النار وهالتفاصيل كلها. أربع شروط، أوكي سمعنيها. هو أكيد بصر على التفاوض غير المباشر، رئيس الجمهورية بصر على التفاوض المباشر، يعني ب 22 رح يكون في جولة جديدة هلأ بعد ما تحددت نهائيا، ولكن هذا الأرجح. عندنا سؤالين مهمين بهالحلقة، هل برأيكم انتهت الحرب بإيران؟ وكيف بتشوفوا التناقض بين مواقف ترامب وطهران؟ يعني ترامب بيقول رايحين على التوقيع بأوروبا بنهاية الأسبوع، وفي طيارة أربع طيارات بالأحرى رايحين على جنيف معهم عدة التوقيع، ما بعرف شو بده عدة التوقيع يعني حسب هاي معلومات أكسيوس. طهران بتقول ما في شي مزبوط إطلاقا. بتشوفوا التناقض بين مواقف الطرفين؟ هذا عم نحكي على مستوى الحرب بإيران. والسؤال الثاني من بعد ما سمعنا موقف رئيس الجمهورية وموقف الرئيس بري وحزب الله عطول بيقوس على بعبدة، لمين الكلمة الفصل النهائية بلبنان؟ للدولة أم للحزب تحديدا والثنائي الشيعي عموماً؟

0: بعطركم هلا عنا تقريبا شيء 3 دقائق او 4 دقائق مش اكثر لحتى تحكونا على 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-111 واكتبوا يعني بدول اكتبوا على الفيسبوك لا مش على الفيسبوك ما تكتبوا شيء على الواتساب بس ابعتوا لنا فويس مسجز بعد نحافظ الكليشيه القديم يلا الو
1: الو
0: ايوه اهلا
1: كيفك
0: يا هلا
1: ماشي الحال معك جان هوا
0: اهلا بجان
1: انا بدي اقول شغله بالنسبه لهالاتفاق بده يصير بس حدا غير الاتفاق شو هو هلا هيدا
0: هلا بعده عم تحكي عن اتفاق ترامب ايران بعده لحديت هلا ما حدا قري لانه تسريبات من اكسيوس
1: ايه شفنا هون لاكسيوس انه ما بيحكوا هلا بالنووي معهم 60 يوم تا يحكوا بالنووي المخصب والغير مخصب وهلا بس بيفتحوا مضيق كرمز وبيوعدون بالمصاري اللي مجمدة بطريقه لها وبوقف النار يعني ماشي اتفاق ما له
0: هيدا حسب يعني. الاكسيوس ما بعرف لشوف
1: هلا هو انه انه اي اتفاق شو
0: هلا بتقول لك طهران في 14 نقطه مش متفقين عليهم ما عرف شيء
1: هذيك بيترحلوا كانوا عم بيقولوا له بهال 60 يوم اذا بنحلوا او لا يعني اتفاق ماشي
0: ما فهمنا يعني لحديت هلا عن جد ما فهمنا شيء
1: والله انا اليوم كنت عم شوف على السوشيال ميديا هيك عم يكذب يعني اذا هيك يعني اتفاق ما له طعم انا
0: طب نحن بلبنان شو بالنتيجه لمين الكلمه الفصل بالبلد
1: الكلمه الفصل بالبلد للرئيس
0: رئيس جمهورية؟
1: ايه بس الله يستر انا هيك رأيي
0: الله يستر بشو؟
1: الله يستر ما يعملوا مظاهرات ما يعملوا شيء ما يصير شيء اغتيال يعني ما انا مش مرتاح لهالوضع انا هي رأيي
0: اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك كمان في اتصال الو
2: الو مرحبا
0: مرحبتين هلا
2: استاذ توني
0: يا هلا مين معي؟
2: ماجد معي
0: اهلا بماجد
2: حبيب القلب الكلمة الفصل هي للدولة
0: للدولة؟ أي دولة؟ بقول لك الفريق الآخر أنه الدولة ضعيفة
2: هذا لا يعنينا لأنه بالتاريخ السلطاني ما في دولة ما في دولة قدرت على الدولة
0: وطي بليز الراديو ماجد عم تعلي صوت الراديو عم بيعمل صدى
2: السلطاني
0: نعم
2: ما في بالتاريخ دولة قدرت على دولة
0: نعم
2: ثانيا السلسوني معلش عم تحكوا عن الخسائر
0: 33 مليار لحد هلا بجنوب
2: ما بيعني لي السلسوني نحن الخسرانين نحن المواطنين اللي بدنا الدولة خسرنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا
0: ايه بس احنا مرقنا رقم يعني رقم تقريبي للخسائر المادية العمرانية
2: هذا بيطلع يجب فرضه على املاك مناصري حزب الله وايران نحن لن ندفع قرش واحد نحن منطالب بتعويضات لنا المواطنين
0: بس خليني اقول لك بتقول لن ندفع قرش واحد بكره اذا مرقوا لك اياها بالموازن او ما بعرف شو مثل الشاطر بضمن الضرائب ندفعها
2: لازم الدوله اللبنانيه لتكون دوله ما تحملنا نحن الضحايا الحقيقيين يا استاذ توني لحرب حزب الله العبثي من 2000 لليوم
0: شكرا لك ماجد
2: شكرا أهلا الله خليك شكرا
0: أهلا وسهلا فيك فيني أخذ بعد يمكن واتساب واحد مع علي
3: صباح الخير مسيو توني تحية لك ولأسف الإذاعة
0: أهلا بعلي
3: بالنسبة للتعليق عن خطاب فخامة الرئيس الجمهورية لا تعليق أبدا هذا أمر طبيعي كل مواطن بيفرح بهيك خطاب لأنه هذا خطاب سيادي وحر وسيد ومستقل فلذلك هذا أمر طبيعي يكون هيك رئيس الجمهورية وإذا ما حكي هيك بكون شيء غريب بكون في تعليق ساعتها فالله يقوي ويحمي لبنان وإن شاء الله بيستقل هالبلد وننعم بسيادته وحريته وشعبنا شعب كتير غني أما المقلب الآخر فبالنهاية حيطلعوا بالقطار مهما صار بالآخر ما بيصح إلا الصحيح
0: شكرا لك علي محطة صغيرة موجز أخبار 9 إلا ربع نلتقي بعد الموجز كونوا معنا

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدل على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية صباحا على بلدة جبشيت قضاء النبطية، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة دبين قضاء مرجعيون، في وقت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هدوءا حذرا يسود معظم قرى وبلدات قضاء صور وبنت جبيل. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي قوله: نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران وتحديد موعد للتوقيع، وطهران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم امتلاك سلاح نووي وبحل الخلاف حول اليورانيوم المخصب. أضاف المصدر أن استعدادات لوجستية أمريكية قائمة حاليا لسفر جي دي فانس نائب الرئيس دونالد ترامب إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران، وأن الوسيط القطري كان على تواصل مباشر خلال محادثات طهران مع مفدي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة الرئيس ترامب في محاولة لجمع معلومات بشأن الاتفاق. كما نقل أكسيوس عن المصدر عينه أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إنه حينما نصل إلى قرار نهائي للتفاهم المحتمل مع أمريكا لإنهاء الحرب سنعلن عن ذلك، موضحا بأن النص أصبح نهائيا في معظمه، لكن المشكلة تكمن في مواقف أمريكا المتضاربة. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد، حيث بتتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا بتأثر على الجبال والمناطق الداخلية بشكل خاص. الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، وبتنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال وبالداخل، وبيتحول بعد الظهر لقليل الغيوم. طقس بكرة قليل الغيوم مع تراجع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه حركة السير كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني ومن أنطلياس حتى زلقة ونهر الموت، ومن أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وصولا لأنفاق المطار. كمان حركة المرور ناشطة من عارية باتجاه الجمهور وصولا إلى الحزمية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يعني سمعنا ترامب وبعد ما سمعنا الموقف الإيراني بيقول لك الحرب خلصت بإيران ورايحين لا يوقعوا لاتفاق بالعطلة الأسبوعية بأوروبا. أكسيوس بيقول لك إنه جي دي فانس هو اللي حيوقع بجنيف، وأربع طيارات راحوا، أربع طيارات أمريكية حاملين عدة التوقيع راحوا على جنيف. هلا إيران بعدها ملتزم الصمت وبتقول إنه ما في شيء من هالكلام إطلاقاً، هذه حسب المصادر من بعد ما قال بقائي ووزارة الخارجية عموماً إنه هالكلام ما ندعي إطلاقاً. فإذن أسئلتنا لكم كتير مهمة وخصوصاً بهالتطورات اللي عم بتصير، هل برأيكم انتهت الحرب بإيران وكيف بتشوفوا التناقض بين مواقف ترامب وطهران؟ مين بدنا نصدق، ترامب ولا طهران؟ طهران بتقلك ما في شيء مزبوط بعد، في 14 نقطة مش متفقين عليهم. هلأ السؤال الثاني عن لبنان، لمين الكلمة الفصل النهائية بلبنان؟ للدولة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أم للحزب تحديداً والثنائي الشيعي عموماً؟

0: طبعا اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسجز 709-59-111. ميرسي لصديقي وحبيب قلبي أندريه بعيدني بعيد مارمطانيوس ليلة عيد مارمطانيوس البدويني. هلا أنا مع الكبير بس إنه طالما في أعياد يلا منعيد، المهم يجيبوا لنا كادويت. بس هلا هالأيام العين بصيرة والإيد قصيرة، ما هي يلا 09-218-233 فويس مسجز 709-59-111. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور أهلا،
1: كيفة؟
0: الحمد لله.
1: معك إلي موسى.
0: أهلا بإلي، وطي الراديو بليز إلي.
1: أوكي أنا بعيدك يا أستاذ توني.
0: ثانك يو ميرسي.
1: وأنا الكلمة مع رئيس جمهورية اسمه جوزيف عونو بس.
0: نعم.
1: وترامب ما له خصة ولا الحزب حزب الله له خصة.
0: كيف هي؟
1: هيك أنا الحزب ما له خصة، لا يتداخل معنا ولا شيء.
0: شو قاعد بكوكب لحالك؟
1: ايه يا أستاذ توني بدي أقول لك كلمة، لازم يسلموا سلاح، لازم يقعدوا على طاولة الحوار، يعملوا سلاح كابتن.
0: يقعدوا على طاولة حوار؟
1: ايه لازم يقعدوا على طاولة
0: حوار. يعني بدك ايه شو الكل؟
1: ايه الكل. من عدا دعيم قاسم.
0: دعيم قاسم ما هو المشكلة؟ ما الحزب هو المشكلة بالبلد، بتقول له ما تقعد على طاولة الحوار؟ كيف؟
1: ما لازم يقعدوا ولا نايب، لازم يفلوا من النواب، النواب حزب الله كلهم.
0: طيب شكرا لك إلي، أهلا وسهلا فيك. يعني حكي منه منطقي، يعني بدك الكل يقعدوا على طاولة حوار، ما هالكل مختلفين مع طرف واحد بالبلد، يعني عم نحكي عن الحزب، بدك الكل يقعدوا على طاولة حوار بس ما يقعد حزب عليها. إيه شو بيحكوا مع الواتساب معه، يعني مع مين بيحكوا؟ يلا ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور
2: معك توني كمان من البوشري.
0: أهلا فيك توني، نعاد عليك.
2: ميرسي وعليك حبيب قلبي توني. تسمح لي بستين ثانية؟
0: ستين ثانية كرمال
2: كرمال وضح نقطة صغيرة.
0: عن
2: التاريخ.
0: لا خليني بالحاضر بليز.
2: طيب خلينا الحاضر.
0: ايه لانه لا نرجع كتير لورا مع
2: النوع. لا مش بخصوص لبنان خي، بخصوص انه
0: لا ما تقوله ما تقول ما بدي ما ما طيب. قالنا ما بدنا نفوت، نحن عنا موضوع يعني عاجل جدا. الحرب بإيران خلصت ولا ما خلصت؟
2: لا ما خلصت اكيد.
0: كيف ما خلصت؟ ترامب رايح يمضي،
2: كلها سياسة هيدي، كلها تأجيل أكثر لشو يمكن
0: رايحين يمضوا مثل معبول أكسس بجنيف
2: ويرجع ساعتها فول فورس، لأنه طالما النظام الإيراني موجود على رأس السلطة ما في أمان لا إلنا ولا لغيرنا.
0: يعني برأيك مين عم بيلعب على مين بالحكي، أو ترامب عم بيضغط على الإيرانية بأنه لا بدكم توقعوا؟
2: أنا بفتكر اثنين عم بيلعبوا على بعض. ونحن هالطابة بالنص.
0: هلا مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رح تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، يعني عم نحكي بالحرب بما فيها لبنان، يعني فوتونا الطرفين يبدو بهاللعبة.
2: ايه اكيد
0: ايه. ما عم بيقول لك ان ترامب انه التفاوض مع لبنان ما خصه بالتفاوض مع ايران، كيف فتنا بهاللعبة رجعنا؟
2: كله يا طوني نحن الطابي خي، نحن الطابي بهال.
0: طيب اعطيني رأي، اعطيني رأي غير الطابي.
2: أنا رأيي المضبوط، أمريكا بدها تخلي إيران قوية بالمنطقة.
0: نعم.
2: تيكون وجودها مبرر بالمنطقة وتخلي هالبالانس، يعني تحجيمها مثل كأنه بدها تكون هالقد ضعيفة وهالقد قوية، يعني قوتها تقدر دائما أمريكا مسيطرة عليها ولكن مش ضعيفة إناف حتى تيكون وجودها. بدنا تبيع سلاح، بدنا بترول، بدنا كذا، كل مصالح دولية ونحن رايحين دعس بين كل.
0: شكرا لك توني، أهلا وسهلا فيك. بيخد مسعود، افتكر هيك الاسم، سعيد أوكي بسمع سعيد
3: بخصوص إيران وأمريكا. بفتكر لازم يكون انتهت. لأنه ترامب بيعمل اللي بده إياه، ولو ما إيران عطته اللي بده إياه مستحيل يوقف الحرب بينه وبينه. هاي أول شغلة. بخصوص عنا بلبنان مستحيل توقف لأنه نحن مفصولين عنهم، إلا الحزب اللي موجود عنا متفق على إيران وإيران بعته من الآخر. بيعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك. في غارة هلأ من مسيرة إسرائيلية على النبطية تحديدا على حي المسلخ. ألو
4: تسمعني؟
0: بونجور، أهلين.
4: كيفك؟ جاد معك.
0: أهلا فيك جاد.
4: بدي بس سنتين من وقتك بدي أقول لك إنه عن جد عم أنا شخصيا بشتاق لك، وقد ما بغيب عن لبنان الحر بتضل بجرب قد ما فيه يكون متابع.
0: أهلا
4: فيك. صرت أنت صوتك مثل فنجان القهوة بلا قياس وتشبيه بالنسبة لنا يعني.
0: حبيب قلبي.
4: بنحبك توني والله يقويك وإن شاء الله تضلك بصحتك، وثانك يو على كل شيء عم بتقدمه لنا كفشف خلق وكمواطنين، والشكر الأكبر للبنان الحر أكيد.
0: ثانك يو جاد. حبيبي مزوي. تنفوت هلا بصلب الموضوع.
4: صلب الموضوع، أنا بضم رأيي لرأي الشاب اللي كان قبل مني عم يحكي. ايه كلها كذبة. ترامب لو ما اخذ اللي بده اياه من ايران دجالي وكذابي وكلنا بنعرفها.
0: بس قالوا لك الايرانية حسب المصادر في 14 نقطة مختلفين عليهم، ما قدمنا شيء بعد.
4: لا اثق بالاعلام الايراني، كل شيء على على على وجه الطاولة شيء ومن تحت الطاولة شيء، جماعة بيعين، جماعة كذابين، دولة مرقة بنعرفها كيف هي.
0: ما بتوثق بالايراني بس بتوثق بالامريكاني، يعني ترامب معه حق.
4: ما بوثق بحدا حاليا، حاطط كل ثقتي بجيشي، بجيش بلادي، برئيس جمهوريتي، بالقيادات الموجوده عندي، بالصف الامامي بالمواجهه مع ضد حزب الله طبعا وضد هذه السياسه، ليرجع مكون لبناني وطني مثل ما بدنا اياه ومثل ما محبينه يكون.
0: إيه بس خلينا نحكي شغله، انه الرئيس الجمهوريه بيقول لايران ما تتدخلوا فينا، والحزب اذا هيك رح يكفي، عم بضر بالبيئه اللي بيدعي
4: مثل ما قال الرئيس عون. مش فرقاني معه البيئه، هذا حرس ثوري ايراني مزروع بيناتنا وما حدا يقول لك غير هيك.
0: مش فرقاني معه. عندنا الحديث هلا عنا
4: البيئة دشمة بالنسبة له، كل عمر البيئة دشمة له، وبلشت تتضح. وبدي حي الرأي الشيعي، أهلنا وإخوتنا الشيعة الأحرار يلي بلشوا ينتفضوا، بلش صوتهم يطلع ويعلى، وبلش يقولوا لا لحديت هون وبكفي، خسائرنا لا تحتمل أرواحا
0: جنوبا. لحديت هلأ عنا 33 مليار دولار خسارة لحديت هلأ، عمرانية فقط لغير
4: طبعاً،
0: بعد ما حكينا غير شيء.
4: وهي الأرقام على تصاعد
0: طبعا. في عنا هلأ لحديت هلأ ماجد عنا 3711 قتيل و11483 جريح لحديت هلأ حسب وزارة الصحة.
4: كل أرقام الدمار والبنى طبعا بتأثر، وطبعا بتضر، مين
0: يعوضنا؟
4: طبعا بتضر باقتصادنا، وما أكيد ما حدا رح يعوضنا، ومننا ناكل إيدينا نادام عليه هذا الموضوع. بس كمان في دم بالأرض نزلوه بسببهم، هذا كمان ما رح يتعوض.
0: شكرا. أوكي.
4: يعني هذا رأيي. ومرسي توني من حبك.
0: شكرا حبيب قلبي طبعا. أهلا وسهلا فيك. Thank you. يا هلا. خليني اسمع شربل على الواتساب.
5: بونجور استسلوني، كيفك؟
0: بونجور.
5: تمام. يعني بالمنطق انه ترامب فات بالمحور ودجدجه، روح حياداته لاخر شيء بالمفاوضات، يعطي ايران اللي بده اياه، انه واضحه اخذ اللي بده اياه، وايران ارغمت على عشروته وحلوها هيك. ما كمان هي مخنوقه اقتصاديا، يعني اذا مفكره انه كمش العالم بماضي هرمز، ما هي كمان مخنوقه اقتصاديا.
0: ايه بس حديث هلا
5: هيك يا معلم. يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا فيك شربل. بس حديث هلا الموقف الايراني غير واضح، ما عرفنا شو قالوا الايرانيه، يعني بعدهم عم بيقولوا لك الايرانيه مش مزبوط هالحكي، يعني بعد في 14 نقطة مش متفقين عليها، هيدي بحسب وجهة النظر الإيرانية، ما حدا طلع حكي موقف رسمي. اتصال. ألو.
6: ألو.
0: أيوة.
6: بونجور.
0: الصوت عاطل مش هيك ماريانو؟ من عندك الصوت عاطل.
6: ألو.
0: أيوة أهلا.
6: بونجور.
0: أهلين هلا.
6: كيف الصوت؟
0: كمان رجع الصوت عاطل، بدك تلاقي طريقة.
6: ألو.
0: فيك تقرب تمك على التليفون ولا صعبة؟
6: ألو ألو.
0: أو بدك توطي الراديو؟ وطيتون؟
6: ألو.
0: يلا جرب احكي. مين معي؟
6: بونجورك.
0: بونجورين. بس وطي بليز الراديو، ما بقت علي.
6: خليل
0: ما تعلي الراديو. خليل في ديكلاج بيني وبينك بالصوت، وطي الراديو. راح خطه خليل. يلا بسمع أحمد.
7: هاي طوني صباح خير لك والمستمعين.
0: صباح
7: هاي طوني. دونالد ترامب زلمي.
0: دونالد.
7: بس هو زلمي ومن قد كلمته. إيران دولة كذابة إرهابية حق ربع فرنك.
0: ما الحكي؟ ولا شو عم فوضى؟
7: وجرى يعني مع هالكم أزعر اللي بلبنان اللي عاملين حالهم شي شيخ شي ما بعرف.
0: لا تعبيرنا شو. تعبيرنا يا احمد
7: كذابين اكثر من ايران.
0: تعبيرنا
7: انا هذا برايي. وإذا ما بينشالوا من جزور لبنان ما لح يطلع لبنان، لح يدل تحت ولح ينزل بعد لتحت، لأنه إيران حاطة إيدها بلبنان. نقطع السطر
0: يعني فهمنا أنه نجحت إيران بربط الملف اللبناني بالاتفاق معه، مظبوط؟ قالوا لك الإيرانية نحن عندنا شروطنا بما فيها الشرط اللبناني، لبنان بكون معنا على طاولة المفاوضات، ما بفاوض لحاله. يعني يبدو أنه بفهم منك أنه الإيراني نجحوا بالخطوة، ما هيك؟ يلا في عندنا كمان خليل.
8: صباح الخير يا لبنان الحر.
0: وين عم تحكي؟ من الحمام
8: يا سيف صوني. خليل يجيبونا من تحت اسم الإرهاب بأوروبا.
0: رح وقف الرسالة لأنه بليز خليل عم تحكيني من الحمام أو حاطت التليفون بعيد عنك، مظبوط؟

نرجع نعيد الموضوع كله من أساسه لحتى نخبر الناس عن جد اللي ما تابعوا أخبار اليوم. فحوى التطورات الأخيرة بيقول الخبر، فإذا بينما نفي طهران عبر مصادرها ووزارة الخارجية، بيقول الرئيس ترامب أبرمنا صفقة رائعة معها ورح يتم التوقيع بالعطل الأسبوعي بأوروبا، يعني بكرة بعد بكرة بيتم التوقيع. ويبدو أنه جيدي فانس راح بأربع طيارات على جنيف للتوقيع، ما بعرف ليه بأربع طيارات، قال حاملين العدة. هلا أكسيوس بيقول أنه الاتفاقية راح تمدد مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 60 يوم، بما في ذلك لبنان. هلا نحن بما في ذلك لبنان، إذا موقف إطلاق النار بما في ذلك لبنان مثل ما صاير عنا، يعني انسوا يا شباب، ما في وقف إطلاق النار. عم نشوف شو عم بيصير، يمكن محايدين الضاحي بيكونوا بهالفترة، علما أنه الإسرائيلي ما قال لا إيه ولا لا. بس للتوضيح كمان، أنه لحديت قبل شوي تقارير تتحدث عن 33 مليار دولار ككلفة أولية للخسائر العمرانية بس بجنوب، ما جملنا باقي المناطق، ما حكينا عن الاقتصاد العام للبلد، بس عم نحكي العمرانية بجنوب. هذه حسب التقارير لقبل شوي. هلأ إذا صار في غارات جديدة أكيد رح يزيد الرقم.

0: المواقف الأهم ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بيقول لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، وحزب الله سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه إذا اختار البقاء بالحرب. هذا الموقف لرئيس الجمهورية. خليني أسأل الأسئلة على السريع، هل برأيكم انتهت الحرب بإيران؟ وكيف بتشوفوا التناقض بين مواقف ترامب وطهران؟ بإيران ما حدا عم بيقول شيء لحد هلا، بس ترامب حكي إنه تمت الصفقة. والسؤال رقم 2، لمين الكلمة الفصل النهائية، مش إنه هيك على الطريق، لمين الكلمة الفصل النهائية بلبنان، للدولة أم للحزب تحديدا والثنائي الشيعي عموما؟ هلا وفتنا كمان انه الجيش الاسرائيلي نفذ عملية تفجير ببلدة الخيام. صفر 9 218 233، رسائلكم الصوتية على 70 95 11 11. بليز خلينا نكون سريعين ودائين بالجوابات، أوكي؟ خلينا نسمع أول سيدة، صلنا زمان ما سمعنا أصوات الستات مختفيين. غادة
1: بونجور يا توني، يعطيك العافية. معك غادة، في مثل بيقول ما حكى زهرك إلا ظفرك. شو ناطرين من إسرائيل ودونالد ترامب وأمريكا وإيران؟ نحن اللي لازم نعمل نقبع شوكاتنا بإيدينا نحن، ونحن ناخد القرار ونحن ناخد المخاطر. أكيد أكيد أكيد لو سوري يعني الجيش هو اللي فرض السلم والأمان بلبنان، مش رح يطلع 10-12 قتيل بنهار ولا ملاوين الدولارات خسارة بنهار. بقى فهمنا كفاية.
0: أوكي، شكرا لك غادة. ألو،
2: إيه بونجور.
0: بونجور، أهلا.
2: يعني نحن على الأمي بمصيبة ما حتخلص.
0: يعني مين معي؟
2: ميلاد معك.
0: أهلا فيك يا ميلاد. وهي مطولة
2: كمان نفس الوقت
0: حبيب قلبي، إذا هيك رح تكون المصيبة مطولة
2: ومكترة، لأنه عندك من ميلي رئيس مستعجل يعمل انتصار، وهو مضغوط من شعبه لأنه في غلا بنزين وفي غلا كذا شغلة،
0: مستعجل حتى على طريق الحل يعني لأنه هلكنا. ولا كلمة عم بفهم منك، عم بيقطش خطك. عم تسمعني؟
2: أنا هون بالفنار هقتي شوي، المنطقة بتقطش، ما بعرف عم تسمعني هلأ ولا لا.
0: إذا فيك توقف على جنب بس.
2: واقف؟ أنا بالسيارة بس واقف، أما في أرضي في المنطقة هون شوي عطول، بس تكون قاطع فيها تكون هيك. بريف، رئيس جمهورية أمريكا مضغوط بده يخلص الحرب.
0: عم تحكي، فكرت عم تحكي عن لبنان رئيسنا.
2: لا لا لا، عم بحكي عن رئيس الجمهورية تبع أمريكا ترامب.
0: عنده هلأ الانتخابات النصفية كمان،
2: هي مضغوط لأنه عنده انتخابات، بده يخلص الحرب ويعمل انتصار، وعنده ضغط الكونغرس وعنده ضغط الغلا.
0: بس ما عمل انتصارات كتير يعني، أهم اغتيال الخامنئي.
2: ابدا ابدا، بالنسبه لهم ما خساره مرحليه هذه بالنسبه لهم، لانه هن اذا بتطلع بالعقيده تبعهم المهم النهايه. لحد هلا بتشوف اللي حطته العربيه حول البنود الاتفاق، ما في اي انتصار
0: يعني. هو اكسيوس نقلا عن اكسيوس، مش قناه العربيه، اكسيوس حكي 1-2-3. ايه
2: ممكن انا قريته على العربيه.
0: ايه بس اني اكسيوس،
2: بتحس انه ما في انتصار، بتحس انه لحد هلا ما اخذ شيء، بس بده يعمل شيء انتصار وهمي. وإيران عم تماطي، إيران ذكية، إيران بتعرف تحارب،
0: إيران عم تلعب لعبة الوقت لأنه عندهم
2: 100% 100%. هذا اللي عم بيصير، عم تلعب لعبة الوقت، طلع عشان هيك في أخذ وشد وأخذ وشد وما حنوصل لنتيجة.
0: بس هلأ بيقولوا لك إنه راح جي دي فانس على أوروبا، تحديدا على جنيف، لا يمضي.
2: أوكي يمضي، بس هذا اتفاق.
0: بس مع مين رح يمضي إذا مع مين رح يمضي إذا الإيرانية بعد ما قالوا ما عطوا جواب؟
2: اذا بحال عطي جواب ووافقوا على المضي بهذه اتفاق هدني، مش اتفاق نهائي. يعني النووي بده يروح لمرحله تانية لا يبحثوا، مش هلا حل الموضوع النووي. موضوع حزب الله محله، موضوع الصواريخ الفلسطينيه ما انذكر، كثير مواضيع ما انذكرت. ما عرفت انا شو هو هذا الانتصار اللي عم يحكي عنه ترامب يعني. مع انه احنا بحاجه لانتصار صغير هيك مرحله نور.
0: نحن بلبنان لمين القرار الفصل بظل هالتناتش؟ يعني اثنيناتهم عم يتناتشونا، اسرائيل من ميلة وإيران من ميلة تاني.
2: أول مرة منشوف رئيس الجمهورية عم يركب ركاب، إن شاء الله يضلوا مكمل، لأنه هذا الأصول، الأصول تكون في دولة. لحد هلا القرار بيد حزب الله وبيد مري لحد هلا.
0: يعني برأيك رئيس الجمهورية لحديت هلا
2: عم بيجرب
0: يدوزن رغم انه مواقفه صارمه؟
2: مظبوط 100% عم بيجرب يعمل شيء، ان شاء الله يقدر يكمل، ان شاء الله يقدر، ان شاء الله الظروف تسمح له.
0: هل الرئيس مضغوط امريكيا كمان ولبنانيا؟
2: كله
0: عم نحكي عن الرئيس عون.
2: الرئيس ما عم بقول لك الرئيس عليه ضغوطات من الامريكان ومن برا، وعليه ضغوطات من الداخل من الملتين كله، عشان هيك عم بقول لك ان شاء الله يقدر يكمل، لانه الضغوطات
0: مرات. شو ان شاء الله يقدر يكمل؟
2: يكمل بالطريقه اللي هو ماشي فيها.
0: ممكن يتراجع يعني من بعد ما وصلنا للاتفاقات والجلوس مع الطرف الاسرائيلي وجها لوجه؟
2: بخاف منها كلمه انه الحرب الاهليه وانا نتجنبها، مع انه هي منا حرب اهليه ابدا، هي حرب بين ميليشيا وبين دوله اذا صار شيء. بخاف منها هالكلمه انه يتكلوا عليها ويرجعوا يتراجعوا من وراها ويخافوا من هذا الموضوع. المفروض الدوله تشد ركيبها وتكمل، وان شاء الله نوصل لنتيجه ان شاء الله.
0: اوكي حبيب قلبي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. اتصال كمان. الو.
3: الو.
0: ايوه اهلا وسهلا.
3: شادي، شادي معك.
0: شادي بدي اطلب منك وطي الراديو حدك.
3: ايه وطي حبيبي، وطي على الاخر عندي.
0: لا مش وطي، في زمور كمان عم بيروح ويجي. توت توت توت. شو هيدا؟
3: اه تفضل، بدي افكر البيت اشوف لانه بالسياره.
0: ايه قرب تمك، سمع علي. قرب تمك بليز على الاباراي.
3: حبيب قلبي هلا مش الحال.
0: اوكي شادي.
3: ايه شادي سعادي.
0: اهلا فيك شادي. شادي
3: حبيبي انا مشتوني، انا بتمنى اليهود كلهم يفوتوا لهون.
0: نعم. يعني
3: اليهود بتمنى ان اليهود يصيروا كلهم هون وهالارض هذيك زي حالي.
0: بدك الاسرائيليه كلهم يفوتوا على لبنان ولا؟
3: نعم. انا
0: بدك احتلال اسرائيلي جديد للبنان؟
3: مش احتلال، يصير كله ايه كل فلح، مش احتلال، يفوت يصير هون، بده يحتل احتلال.
0: ما بفهم عليك. بدك الاسرائيلي يحتل البلد؟
3: ايه ما في بينا.
0: ما في
3: بكون على بكون بعيش بعيش بعيش حلوه.
0: لما تكون تحت سلطة احتلال بكون البلد بعيشة حلوة؟
3: أكيد، لأنه بأحسن بغيره.
0: يعني بدك الإسرائيلي يفوت أحسن من غيره يفوت؟
3: أحسن من غيره.
0: ما بيسوى نحن نحكم حالنا شي مرة بهالعالم بهالكون كله؟
3: نعم. أنا بتبدل لما فاتوا اليهود اللي بالزبين، أنا كنت بعد مش كبير، فاتوا حدوني عملوا شو بدون، كنت فريخ وكان معي أطفال وكان معي حملو، شو بدي أعمل؟ يا شو ما بدك عملوا لنا بالميح، ليش ما نعملوا؟
0: قال
3: شو ما عملوا لي، عملوا لي اشياء كثير بالميح، ساعدوني حضوني كل شيء، سبون طلع سبون تفضل يكون على هوديك احسن.
0: هذه وجهه نظرك، انا ما بوافقك عليها.
3: ايه طبعا انا وجهه نظري، لانه شكرا غير ما بيعرف السيتوري.
0: شكرا بيكي. شكرا لك، بس بعتذر شادي لضيق الوقت. بدنا نطلب من الكل إذا بحبوا ب 19 20 و 21 حزيران من الساعة 11 الصبح للسبعة المساء يشاركوا بكنيسة مار مارون الجميزي بافتتاح قوة لبنان إيد بإيد منتجات قرى جنوب لبنان، وبعود ريعة لدعم القرى المسيحية بالجنوب ب 19 20 و 21 حزيران من الساعة 11 للسبعة المساء. يعطيكم ألف عافية لهالشباب والصبايا اللي عم بيشتغلوا إيد بإيد كرمال لبنان.

التمام 9:15 في لبنان الحر، جديد الأخبار. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 6:30 صباحا على منطقة عريض دبين، واستهدفت مسيرة حي المسلخ في النبطية إلى غارة على بلدة جبشيت في النبطية أيضا. وليلا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام لجهة السهل. نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي قوله: نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران وتحديد موعد للتوقيع، وطهران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم امتلاك سلاح نووي وبحل الخلاف حول اليورانيوم المخصب. أضاف المصدر أن استعدادات لوجستية أمريكية قائمة حاليا لسفر جي دي فانس نائب الرئيس دونالد ترامب إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران. كما نقل أكسيوس عن المصدر أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان. طالب 60 عضوا في الكونغرس بإعادة فتح ممر الإجلاء الطبي الذي كان يتيح نقل المرضى من غزة إلى القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 231 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة الليلة الماضية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نتابع بما تبقى عنا من وقت، يعني تقريبا شي تل ساعة أو أكثر شوي صغير ناكسي. خلينا نسمع دكتور محمد شو عم بيقلنا هلا على الواتساب.
1: بونجور أستاذ توني، معك محمد.
0: أهلين.
1: بالنسبة للاتفاق أنا بشوف أنه هاي 10 مرة بيقولوا اتفقنا وبيطلع بالأخير ما في شيء، فما حنصدق غير لنشوفهم عم يمضوا بعيننا.
0: نعم.
1: هيك بنصدق أنه عجد في اتفاق. بالنسبة لكلمة الفصل بلبنان مفروض تكون للجيش طبعا وللدولة، ولكن إذا إن شاء الله انتهت الحرب وبقينا على الوضع اللي كنا عليه بالدمار والقصف والتفجير، بعتقد يعني أهل المناطق وأهل الضياع ما حيقبروا بهالموضوع.
0: أوكي، شكرا لك محمد. 09-218-233. كمان في محمد من بيروت.
2: يسعد صباحك أستاذ طوني.
0: صباح النور.
2: يسعد صباحك. مع الأسف اللي عم تحكي معه يا عيب شلوم، يا عيب شلوم، عيب هيك مش لهالدرجة. وبعدين بالنسبة لفخامة الرئيس منيح اللي رغم انه بعد وقت متأخر يعني انه صار انه عم بيحكي عم بيسمي كل شيء باسمه، عم بيحط الاصبع على الجرح، عم بيقول كل
0: حسب
2: الله انه هني عم بيعملوا تربادي كتير ممتازة، مع انه هي اجت مأخرة. وصراحة الرئيس ترامب انا بالاول كنت صدقه كتير وكذب الاعلام الايراني، بس هلا عم شوفه منه اخر فترات لا صراحة ما بقى يتصدق. يعني هلا مثل ما قالوا الايرانيه انه هذا مش كل شيء بمحله، انه هذا الاعلام من الحكي منه مظبوط اللي عم يحدوه
0: نعم.
2: الاعلام الامريكاني مصبعني بصدق صرت
0: بتصدق الايران. نعم.
2: وان شاء الله بتمنى الخير لهالبلد ويصير تخف حده الكلام التطرف اللي عم بيصير. يعني حضرتك انت عم بتواجه هالشباب هاد اللي عم يحكوا بتطرف، هذا كتير منيح عن جد عيب. يعني حدا بقول انه بيتمنى اليهود يفوتوا يحكوا لبنان، والله العظيم مش مزبوطة.
0: لا قصده الاسرائيلي يعني اوكي، لانه كمان ما تنسى في عنا يهود بلبنان، مفروض يكون في عنا.

0: ترامب عم بيقول انه خلصت الحرب. تاني شيء من بعد كلام رئيس الجمهورية مبارح واللي سمعنا قبل شوي انه وضع الاصبع على الجرح والنقاط على الحروف لمين الكلمة الفصل النهائي بلبنان للدولة اللي بعدها حاليا قائد التكوين يعني وعم بتجرب توقف على اجريها ام للحزب تحديدا والثنائي الشيعي عموما لمين؟ 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-911 محمد
1: صباحو يا طوني حبيبي
0: صباح النور هلا
1: ترامب أكبر كذاب بالعالم في حدا قال عنه بيكذب أكتر ما بيتنفس
0: أوكي
1: أنت لاحظ قد سر قايل حنمضي الاتفاق وقد سر قايل انتهينا من النظام الإيراني وقد سر قايل دمرنا وعملنا وسوينا ونمشي منه الإيرانية بتبعوا نهج محمد الأصيل فالكذب عندهم حرام
0: أوكي.
1: ما بيكذب الجماعة
0: الإيراني ما بيكذب
1: شي مرة كذبوا على جمهورهم شي مرة كذبوا أيهم حتى بلبنان قالوا لك إذا ضربوا الضاحية أو بيروت حنرد عليهم وصدقوا الجماعة وردوا وكل عملياتهم اصلا اسمها الوعد الصادق وعد الصادق 1 2 3 4 وكل العالم شاهد على هذا الشيء هلا اللي عنده حقد ومعمي على قلبه و بياخد افكاره من ناس هنجاني كذابين وجاهلين عارف كيف وبكذبوا كرمال مصالحهم الشخصيه وكراسيهم هيدا شأنه بس إنما الحقيقة مبينة وما بيقولوا الشمس طالعة والناس إيش فأكيد الكذاب هو الأمريكاني والصادق ونحن ما بنصدق إلا الإيراني
0: أوكي
1: والأحرار بهذا العالم
0: الكذاب هو الأمريكاني مثل ما عم بيقول محمد أوكي يلا ألو
2: أستاذ محمد استاذ محمد استاذ توني
0: اهلا وسهلا مين معي
2: معك همزان حبيبي استاذ توني
0: تفضل
2: يعطيك العافية بالنسبة للاتفاق الاخير
0: نعم
2: هذا حيصير الاتفاق وبأكد لك ولكن هو اتفاق جزئي ربع اتفاق وحيضلوا الستين يوم هذه مفاوضات طويلة على الاتفاق النهائي هذا اتفاق جزئي وعم يفرضوا ترامب لمصلحته لأنه مضغوط كتير كتير بالوقت ومضغوط من الكونغرس ومضغوط بالاقتصاد الأمريكي
0: بس احنا شملونا باتفاق كمان الستين يوم بس, بس بس تكفي لك
2: شملونا ايه اكيد
0: بس تكفي لك نحن بلبنان الستين يوم يعني ممكن خليني بس انا اقول لك شغلي
2: لو تسمع... لك استاذي
0: تسمح لي اقول لك شيء
2: تفضل
0: عم بقول لك شملونا باتفاق الستين يوم بس هذا الاتفاق اللي بضم لبنان مثل ما عم نفهم وين اتفاق وقف النار الاسرائيلي وين صاروا
2: هلا عرفت شو بدك تقول لي لو اقول لك شغل خليني كفي لك هالنقطه
0: بدك ما تطول ايه
2: ما حطول فمثل ما قلت لك ترامب محشور كتير كتير ومستعجل وصار
0: والإيراني مش محشورين
2: دمرنا وعملنا وبدنا ويلا واتفاق ومستعجل
0: طب الإيراني منه محشور
2: محشور كتير
0: أكثر من الأمريكيين الإيراني
2: اثنينتون محشورين اثنينتون محشورين واثنينتون بدون الخلاص وعم بيعدوا على الأصابع عم بيعدوا على الأصابع هلأ
0: أسرع شوي إيه
2: أسرع شوي بالنسبة للبنان أنا شيعي بقول لك سؤالك الثاني
0: لمين الكلمة الفصل
2: نحن مع الدولة مع الدولة اللبنانية بشرط الدولة العادلة الدولة القوية مش الدولة المتخاذلة مش الدولة اللي بتروح تنبطح للاستسلام مش الدولة
0: طب يعني انت بدك
2: من عشرات السنين يا استاذ توني
0: طب لحظة
2: سياسة الدولة من عشرات السنين تخاذل الدولة جابت حزب الله
0: طب اوكي بس خلينا هلا نسأل سؤال اذا الدولة متخاذلة وعم بتروح مثل ما انت عم تقول تنبطح طب محلنا نوقف بقى على اجرينا اذا قلنا لا شي مرة منقول يي الدولة متخاذلة لانه عم تنبطح للاسرائيليين. بس لو كانت قبل ايام لحود وقبله وقبله ميشيل عون، يعني ايام لحود كانت دوله احسن
2: كله ما مثل بعضه.
0: لا شو هالحكي؟
2: لو فخامه الرئيس راح على المفاوضات،
0: لا فخامه الرئيس عطاهم مهله لحزب الله يخي سلموا سلاحكم للدوله، اخذوا عطا لحظه انت روق علي، ضلوا يتفاوض مع الحزب، واندريه رحال طالع نازل عند الحزب قد ايه ضل. لحظه ما تقول لي انا رح اقول لك هالمره، لانه دائما بتقول لي سمعت اقول لك وسكوت لاقول لك، رح اقول لك شغلي. كم سنه يعني اول سنه من عهد الرئيس عم بجرب يقول لهم يا خي اعطوا الدوله فرصه، اعطوا الدوله فرصه، اعطوا الدوله.
2: ما اعطوه، ما وقف الحزب عن اطلاق النار سنه
0: وقف.
2: ونص واسرائيل نزل،
0: وبعدين وقت الشباب خمس ست
2: ايش بدهم يصبروا؟ صبروا سنه ونص.
0: طيب هلا
2: شهداء وراح منهم.
0: طيب مختلفنا
2: وساكتين.
0: طيب ساكتين هلا شو عملنا من بعد ما بطلوا ساكتين يا همدان؟ اسمع شوي جربنا بالتفاوض غير المباشر، جبنا اتفاق كاريش تتذكر مع يعني الحزب تفاوض تلقائيا مع الإسرائيلية عبر الرئيس بري والأمريكان، هاي مسموحة. بس إذا رئيس الجمهورية أو الدولة اللبنانية ككل عبر السفرة وعبر السفير كرم والسفيرة معوض حكيوا ممنوع.
2: كنا نتمنى يا فخامة،
0: بس كنا نتمنى منك انه تعطوا الدولة مجال خمس دقايق سنة ونص عم بيحكوكن.
2: انت لا تروح تفاوض
0: لحظة، بس اسمعني شوي، ما فيك تحكي لحالك
2: بالداخل،
0: ما فيك تحكي
2: حالك
0: كيف بدك تحسن حالك؟ ما الإسرائيلية بست يا حبيب قلبي
2: ضعيفاً.
0: فيني احكيك شوي ولا بدك تحكي لحالك؟ فيني احكيك شوي؟ ست صواريخ ضربناهن على إسرائيل، فاتوا الإسرائيلية لح يصيروا بالنبطية.
2: طيب شفت الست صواريخ؟
0: شو عملوا الست صواريخ؟
2: الصواريخ اللي اجوا على لبنان،
0: شو عملوا الست صواريخ؟ شو عملوا الست صواريخ؟ جاوبني.
2: عملوا حرب، وبعدها
0: عملوا حرب، فوتوا الإسرائيلي على لبنان، مش عملوا حرب.
2: الإسرائيلي ناطر الست صواريخ.
0: لك يا خي ما كان ناطرون، بس عطيته عذر.
2: ما بده زريعة.
0: ولك يا حبيبي ما يا صديقي اسمع شوي يا صديقي. الو بس رح اسالك سؤال.
2: بيقولوا لك
0: فيك تسمع ولا بتحكي لحالك؟
2: تفضل.
0: الاسرائيلي انت بتمك قلت ما بده، بس رح انهي هون. الاسرائيلي قلت ما بده زريعه، ما بده عذر، انت اعطيته العذر فوت حاله. الاسرائيلي
2: اعطيته عذر،
0: ولك اعطيته عذر ست صواريخ
2: عم يضرب وما نسائل عن حدا.
0: لك يا حبيبي اعطيته
2: تشلو المحاضره
0: خلص
2: زيدي.
0: المشكله بعدم يعني كذا مره بعطيك مجال لنتواصل ونحكي مع بعض، بس بالاخر يعني ما بتعود تخلي حدا يحكي. انت قلت بتمك الاسرائيلي ما بده عذر ليضرب، وما بده عذر ليعتدي على البلد، وما بده اعطيته العذر على طبق من فضه، وقلت له للاسرائيلي يا خي ليك ضربتك ست صواريخ كرمال الخامنائي مزبوط، شوف وين صار الاسرائيلي. والله يستر هلا صار في عنا 33، يمكن ما سمعت هيدي، 33 مليار دولار خسائر ماديه حتى قبل بساعه. هلا بعده عم المبلغ تراكمي، مش عم بحكي عن عدد القتلى والجرحى، عم بحكي بس عمرانيا 33 مليار دولار جنوبا. ما حكينا بالضاحيه، ما حكينا بالباع، ما حكينا بمناطق تاني بالجبل على الغرب، ما حكينا بشيء، بس عم نحكي جنوبا 33 مليار دولار، والعداد التراكمي عم بيزيد. يلا بياخد يعني بتمنى كنا نحكي نحن وياك بشويه هيك، بس انه عطول بتحكي لحالك. بسمع حسن بعده اتصال.
3: صباح الخير خي توني، يسعد صباحك يا رب وصباح الجميع. بحب وجه تحيه بس لخي طامر اسلام ولعبد بصل، يسعد صباحكم.
0: عم تمزح بس الحال بلقاء الاحبه. يلا اوكي. الو ايوه
4: بونجور مستر توني.
0: بونجور،
4: معك دكتور نبيل خليفه من ميفوق.
0: اهلا دكتور خليفه.
4: ضيعت سيدي تليش، أنا بتمنى لك عيد مبارك.
0: Thank you.
4: أستاذ أنطوان مراد.
0: حبيب قلبي. وفي هون كمان توني سليمان نسيته.
4: ألو.
0: وفي نسيت توني سليمان.
4: وكمان بقى.
0: بعد في شي توني زاميت هون.
4: أنتو على الرأس والعين. بوصل له لمسيو مراد ما بعرف رقمه إذا بتريد.
0: إيه.
4: ومرضان نسيح ميكون.
0: مرسي.
4: دكتور نبيل خليفة من ميفوق من عند المختارة.
0: أوكي. بوص لي إياها بس تشوفها.
4: خلينا اياك
0: شكرا. ميرسي.
4: بيعمل لي قصه كمال بعدين.
0: لا ما تعطل هام، كمال من عظام الرقبه.
4: ان شاء الله بينهاد عليك مستر توني.
0: اهلا وسهلا فيك، شكرا.
4: ما تنسيلي توني مراد دخيل عرضك.
0: لا لا يا خي لا،
4: هلا ما معي رقمه.
0: هلا ما تعطلهم، هلا جوانا بتكون جاي وبتوصل له كمان اذا انا نسيت، بس ما انا ما بنسى.
4: ممنونك وممنونك.
0: اوكي حبيبي، ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. نسونا انه عيد رمضان، نسينا الاعياد كلها. يلا الو.
5: ايه بونجور.
0: بونجور،
5: كيفك استاذ توني؟
0: هلا.
5: معك جورج السعادي.
0: اهلا بجورج.
5: بنصدق الامريكان.
0: امريكاني؟ اكيد. ما قال لك الامريكاني دونالد ترامب اليوم بيقول لك رح نمضي، بكره بيقول لك لا ما رح نمضي، كيف بدك تصدقه؟
5: لانه اللي قباله عم يكذب عليه، بيقول له رح امضي معك، وبسيطه يعني عم بحكي مثل ما بيحكوا. ثاني الامريكان في عندهم شعب بحسبهم اذا قالوا لا او غلطوا، بينما الايراني اذا دولته مين بيسترجي يقول لهم لا، وشو عم بيصير فيه اللي بيقول لهم لا وليش عملته هيك، كيف بدي صدقهم؟ كيف
0: يعني
5: صدق دوله كمعيه قتلت شعبها واغتصبته وعدمت لالوف كرمال قال لهم لا؟ وثانيا اللي بيقول ايران ساعدت لبنان، شو عملت ايران للبنان؟ شو ساعدت الدوله اللبنانيه او ساعدت حزب الله او ساعدت طائفه معينه؟
0: لا حتى يعني عرضوا عليك مساعدات وقت الحرب رفضت، عرضوا عليك يسلحوا الجيش رفضت، مرقوا بنزين ومازوت وقت ال
5: هيدي تغيير عقيدة جيش بدها سنين وتدريب جيش وعلى سلاح معين، ما بتيجي بكلمة مثل صارت.
0: طب خلينا هلا نشوف تنشوف جورج كيف هالتناقض بين مواقف ترامب وطهران. ترامب بيقول لك رايحين نمضي بهالويك اند، جي دي فانس نيبو رايح يمضي بجنيف، اوكي وحضروا العدة، طهران بيقولوا لك احنا ما معنا خبر، مع مين رايح يمضي ترامب؟
5: لانه خايفة طهران تقول قدام شعبها انه انا عم بتنازل، وهيدي سياستها الهروب الى الامام، يعني بتهرب بدها تمضي اتفاق وممنوع الشعب يعرف شو صار بالاتفاق او التنازلات اللي عملتها يلي هي مرغمه ومصلحتها هيك.
0: نعم.
5: واللي عم بيقول انه ما في دوله، مين كان مسيطر على الدوله له 30 سنه ويتحكم بكل تفاصيلها؟ هني عم بيقولوا الدولة تخازلت عنه، ما كانت الدولة كلها بايدكم، ليش ما قويتوا الجيش وليش ما دعمتوا وليش ما عملتوا ميزانيات خاصه للتسلح؟ لا بيجوا هلأ بدهم يلوموا الشيء الغلط اللي عملوه هني وهني اللي كانوا مسيطرين.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك جورج. اتصال، ألو، راح الخط. اتصال لبنان الحر، ألو.
6: بونجور.
0: بونجور،
6: معك حسين.
0: أهلا فيك حسين.
6: ما سمعت السؤال أنا.
0: ما سمعت السؤال؟
6: نعم.
0: ولا سؤال سمعته؟
6: ما سمعته.
0: يلا هلا برجع عيدهم بعد شوي. اهلا وسهلا فيك حسين لحتى نربح وقت مع الناس. بسمع عادل.
7: صباح الخير توني.
0: صباح النور
7: حبيبي. بيجوا بتلفنوا لك وانت بتصير تشراعهم وتناقشهم وتحكيهم وهن عندهم فكر واحد،
0: لا مش غلط
7: لا اكتر ولا اقل، ما فيك تناقشه، ما فيك تناقشه بشيء، خلص راكب براسه وهو بده يخلي السلاح بايده، همه يضل السلاح بايده تيضل حاكم بالبلد لا أكثر ولا أقل، لا هم إسرائيل ولا هم تحرير ولا هم جنوب ولا هم شعب ولا هم حدا، همه يضل مسيطر هو على البلد.
0: أوكي بس عادل
7: فيلش لا تعالج يا شيخ.
0: لا عادل أنا دايما بحب ناقش لأنه بالنقاش ممكن نوصل ل يمكن أواسم مشتركة لنقاط تفاهم أو حتى نضل مختلفين، بس حلو النقاش، النقاش وسيلة ديمقراطية تنوصل أفكارنا. ألو.
8: الو بونجور توني.
0: بونجور.
8: مالك معك.
0: مالك.
8: مالك
0: معك. صوت شوي تعبان.
8: مالك عم تسمعني توني؟
0: بقطي شوي، تفضل مالك جرب.
8: اوكي توني قبل ما اجاوب على سؤالك.
0: عم تحكيني يمكن على السبيكر؟
8: صحيح عم بحكيك على السبيكر،
0: تفضل السبيكر احسن. بعتذر بس الصوت هيك احسن بكتير، صف على جنب. طب ما تاكل ظبط بيقولوا.
8: اوكي توني قبل ما اجاوب على سؤالك. بس هيك عسى نقدر نحط نقطة على السطر بالنسبة لموضوع أنه صار له حزب الله ناطر 15 شهر ما عم يعمل شيء، فجأة منكون نطينا فوق حرب الإسناد، فهمت قصدي؟ مثل كأنه ما كان في شيء اسمه حرب إسناد قبل،
0: في إسنادين صاروا
8: 15، يعني شيء غريب كيف بصيروا ينطنطوا فوق القصص مثل كأنه الناس هالقد تنسى بسرعة.
0: لا ما هو بيعتبروا أنه الناس ذكرتها مثل السمكة،
8: والله العظيم ما بعرف شو هاللوجيك اللي عم يشتغلوا فيه. بالنسبة للبنان ومين بيملك؟
0: لا نحن عم نقول هلا تناقض بين ترامب وإيران.
8: أوكي. ترامب.
0: شو عم بيصير؟
8: طوني أنا برأيي يعني ترامب تاجر، عقلية تاجر، صفقات، بيطالب بالكتير بيحصل على اللي بده إياه اللي هو بالنص. إيران دولة بالأحرى شعب عريق يعني يتقن هيدي اللعبة. الابتزاز إذا بدنا نسميه.
0: أوكي.
8: يعني هلا آخر النهار بدهم يوصلوا تسوية. أمريكا عندك بداية غيرت رأس النظام.
0: وطهران عم تبتزوا لترامب.
8: عفوا.
0: طهران عم تبتزوا بالوقت وبكل شيء لترامب.
8: هيدا إذا بدك بس من بتاني كشف من الميزان. أمريكا غيرت رأس القيادة بإيران. أضعفت قدرات إيران العسكرية. فصلت المحور. فككت الأذرع. وحطوا هيدا بمقابل ما حصلته إيران والعائل يستنتج.
0: بس وين فكرة كتل أزرع عليك؟ حزب الله بعده يعني فاعل بالبلد وبعده.
8: هل هو حزب الله اليوم حزب الله من 5 سنين؟
0: لا طبعا. بس هني بيقول لك بعد عنا قدرة إيطالية وبعد عنا قدرة المواجهة وبعد عنا صواريخ ما استعملناها.
8: هيدي بتدوب مع الوقت. اليوم شوف النص المليان بالكباية. الدولة يوم عن يوم ولو كان بمخاض صعب عم تستعيد قرارها مثل اللي كان فيه من الكوما وعم يسترجع الشعور بأطرافه واحد ورا واحد.
0: هلا مش معقول كمان الحزب كمان يخلي الدولة تخضع للابتزاز يعني مع عامل الوقت مع والإيراني مثل ما قال لك الإيراني عم يلعب بعامل الوقت.
8: المعلومات اللي عم تيجي من اللي عم بيتابع شأن العام والحياة السياسية بالكواليس انه الشروط اللي عم بيفاوض عليها حزب الله الدولة عم بيفاوض على 4-5 نقاط ما خصهم بكل هالهمروج اللي عم يحكوها بالعالم.
0: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خليني اخد اتصال. الو بسمع علي.
9: ايه خي توني صباح الخير. معك علي من بعلبك.
0: هلا بعلي.
9: هي عم بسمع قلع عم بتقله لهذا المستمع انه 6 صواريخ حاجة لحقيننا بست صواريخ ما 6 صواريخ منيح لانه عندكم نظر شفتوا 6 صواريخ بس ما شفتوا 15 شهر 500 شهيد وكم بيت تدمر انه اللي بدكم تشوفوه بتشوفوه اللي ما بدكم تشوفوه ما بتشوفوه ويلا ما معودين نحن يلا خير ان شاء الله يعطيكم العافية.
0: لا شايفينهم هول القتلة اللي راحوا بس هاو كانوا اسنادا لغزة بتتذكر بلشنا فيهم بعده عم بقلك صديقنا اسنادا لغزة وكان في 5 نقاط محتلينهم الإسرائيلي هلأ صار في قرى وضيع ممسوحة هاو مش شايفهم. لا 6 صواريخ شايفينهم وشايفين شو عملوا الإسرائيلي مشان هيك كان رئيس الجمهورية والدولة ككل عم بقولوا لكم يا شباب سلموا جنوب الليطاني فعليا للدولة سلموا الخطة الأمنية يعني تبين انه لا بعد ما سلمتوا شيء للدولة ما عملتوا شيء بالعكس كنتوا بعدكم عم تجربوا تتحايلوا على الدولة وتقولوا نحن سلمنا وما سلمنا وراح شهداء للجيش بانفجار مخزن. هاي نسيتها انت نسيتها يا علي هدي ولا ما نسيتها؟ نسيت شو عملنا باسناد غزة؟ غزة ممسوحة وني غزة. هلأ أسندنا إيران دعمناها حطيناها لبطون مسلح وإز جنوب صار 33 مليار دولار تقريبا قبل شي ساعة ونص خسائر عمرانية فقط لا غير. عم بحكي الجنوب. بكرة إيران بدها تعوض لنا يهون ولا مين ولا بعودون من جياب اللبنانيين. ألو
10: ألو مرحبا توني.
0: أهلين هلا
10: كيفك وليد فغالي معك.
0: أهلا وليد.
10: توني بالنسبة لمين بيحكم البلد في لبنان هي انسى حزب الله. حزب الله ما عنده رأي بتمد رأيه من إيران فإيران يلي حكم لبنان وبالتالي في الرئيس عون جوزيف عون.
0: إيران بعد حكم لبنان؟
10: إيران حكم لبنان من خلال حزب الله يعني
0: بعدها يعني بعدها سطوته على لبنان مستمرة
10: وحتى فخيمة الرئيس أنه بيضرب من ميل وبيشتلقى من ميل كلامه كتير حلو بس من لقى رودولف هيكل بباكستان
0: بإطار التفاوض طبعا ما فيك تقطع علاقاتك مع كل الدول.
10: شو عم يعمل رودولف هيكل؟
0: ما عرفنا فعليا ما عرفنا بإطار التنسيق بين الجيشين
10: يقال خطرة الشغلة أنه
0: بس رودولف هيكل منه رجل سياسي يعني المحادثات الفعلية اللي عم بتصير كانت على الطاولة بواشنطن قدام جي دي فانس وقدام روبيو
10: بس انه ضرب حزب الله من هون وبعكس من رودولف هيكل
0: ايه شو يعني؟
10: يعني عم يلعب على الخطين.
0: أنا رئيس الجمهورية عم يلعب على الخطين؟
10: اه انا هيك بحس.
0: كرمال
10: انه يضل عنده علاقة شوي حلوة مع نبيه بري و... وأسلمه، وأنه المعارضة والأمريكان يكون عم بيقول لهم ايه شوفوا اشتي السي ان ان وحتى
0: بس انه هالقد الأمريكان سوزج؟
10: لا حتى السي ان ان طلبت منه مقابلة.
0: ايه اعطاهم كمان انه
10: لا قال له اعطيني الاسئلة.
0: لا طب لحظة بكل رؤساء العالم حيلا شخص، كل مسؤولين العالم مش بس الرؤساء، حيلا مسؤول صغير اذا بده يجي يصوروه بده يقول له شو الموضوع شو فحوا اللقاء.
10: بس
0: لا
10: كتير
0: لا يعني anyway. يعني شغلتنا هي بنعرفها، بتعطيهم اسئله هلا بيطلع لك سؤال استطرادي، حتى المذيعه كانت عم تقريهم وحافظه يعني قدامها كانوا الاسئله ما تنسى.
10: anyway.
0: هاي شغلتنا
10: ان شاء الله يكمل،
0: مش دفاعا عن الرئيس بس هاي شغلتنا بقول لك نحن بنحضر اسئله وبنوصلهم اياها.
10: ايه. اوكي توني
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. نحن برنامجنا خلص لليوم، تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. مرسي لمريانو داود، لحلوه لبنان سيدي مخلوف، بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع، ما رح اقول سعيد لان ما في سعيد بالبلد، عطله نهايه اسبوع رايقه، وان شاء الله نلتقي التنين بالف خير. انتبهوا على حالكم.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت وغارة أخرى على حي المسلخ في النبطية، فيما استهدفت غارة أطراف بلدة دبين قضاء مرجعيون، كما تعرضت بلدة المنصور قضاء صور لقصف مدفعي متقطع. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام. ومنذ بعض الوقت أغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين أرنون وكفر تبنيت، كما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق سحمر ويحمر والجوار. فاصل ونواصل الموجز.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي قوله: نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران وتحديد موعد للتوقيع، وطهران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم امتلاك سلاح نووي وبحل الخلاف حول اليورانيوم المخصب. وأشار المصدر إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان. في المقابل نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. ميدانيا منعت القوات المسلحة الإيرانية ناقلة نفط مخالفة من عبور مضيق هرمز بعدما دخلت منطقة المضيق من دون تنسيق مسبق. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران، لكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. اعتبر سفير روسيا في واشنطن ألكسندر دارتشيف أن ما تشهده الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ظاهرة طويلة الأمد، معربا عن اعتقاده بأن ترامب سياسي يعرف كيف يفاجئ الآخرين، وهو قادر على تحقيق اختراق في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في ظل الإدارة الحالية شهدت العلاقات بين موسكو وواشنطن بعض التحسن مقارنة بما كانت عليه في الماضي. أخيرا حكمت محكمة في سيول على الرئيس السابق يون سيوك هيول بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة إصدار أوامر سرية لإرسال مسيرة إلى كوريا الشمالية في محاولة لاستفزازها وخلق أسباب لإعلان الأحكام العرفية في شهر كانون الأول من العام 2024. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى يوم الأحد، حيث بتتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا بتأثر على الجبال والمناطق الداخلية بشكل خاص. إذن الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، وبتنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال وبالداخل، وبتحول بعد الظهر لقليل الغيوم. أما طقس بكرة فهو قليل الغيوم مع تراجع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة خصوصا بالمناطق الشمالية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: لا تزال حركة السير كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وزوق مكيل ومن أنطلياس حتى الزلقة ونهر الموت، وكمان الحركة كثيفة من أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وصولا لأنفاق المطار، وحركة ناشطة من عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الحازمية، وأيضا هناك حركة كثيفة على مستديرة الكولا كورنيش المزرعة.
0: لبنان الحر أكثر من

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 67 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 47 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,449,000 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,467,000 ألف ليرة، المازوت 1,081,000 ألف ليرة، والغاز 1,287,000 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: صباح الخير لك اللي عم بيتابعوا لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو. ودايما بحب وجه تحية لكل اللي بيتابعونا من برات لبنان. في ناس عندهم عبكرة، في ناس عندهم عشية، في ناس عندهم نص ليل وبعدهم عم يسمعونا. صرت بحس إنه العلاقة أكتر من إذاعة ومستمع، في أمانة متبادلة، أمانة إنه في ناس عم بتتابعنا على طول وما بتشيل إذاعة ولا بتغير الإبرة ولا بتقدر تتحمل تسمع حدا تاني، والأمانة اللي نحنا كمان حاملينا إنه نضل عم نقدم قصص هيك بتستاهل إنه أنتوا تسمعونا. اليوم موضوع يمكن منفكره هين، بس أنا أكيدة أنه كلنا رح ناخد دقيقة صمت لنفكر ونرجع نجاوب معك ومعك كل الفرق.
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.

0: الشخص اللي بحياتك وانت ما بتقدر تكذب عليه؟ هذا السؤال منه فلسفة، منه كتير صعب، ممكن نوقف شوي قبل ما نجاوب، وأنا أكيد رح نوقف شوي. بس بحياتك كلها، قد ما تكون بتلوفك، قد ما تكون بتخلص حالك، قد ما تكون يمكن بتخبر اخبار، بيضل في شخص واحد بس لما بتقله كذبة، حتى لو كذبة بيضة، انت حاسس حالك مكشوف قدامه. مين هو هذا الشخص اللي بتحس انه عيونه بيقروك قبل ما تكمل جملتك اصلا؟ كالعادة 09-18-233 رقم لبنان الحر، على الواتساب 70-959-111. مين هو هذا الشخص وكيف بتحس لما يتطلع فيك؟
1: شو بتفكري انت في احكي لك احلى؟
0: انا اذا سألته ابني بقلكن امي.
1: بضل
0: يقول لي انت كيف بتعرفي كل شيء؟ يمكن كتار مثله بيقولوا امي، لانه يمكن بتحس معك امك اكتر. حتى لو قلت لها انا منيح رح تقلك لا انا عارفة انه منك منيح. هلا في ناس يمكن يكون رفيق عمرهم
1: مكشوف عني الحجاب.
0: حلوة هي.
1: عندي جواب حكي جرايد كل شي بقولوا.
0: هلا في كتير اشخاص معقول يقولوا لي ما حدا، يعني بيقدروا يقولوا اللي بدهم اياه قدام مين ما بدهم.
1: حكي جرايد كل شي بقولوا حتى بصوت.
0: بس ما بعرف اللي معقول يقول لي ما حدا، بدي اعرف شو السبب. هل لانه ما حدا قدر يقرا، ولا لانه هالقد هو برو مثلا انه يخبي مشاعره ويخبي افكاره؟ او مثلا هيدا الشخص يمكن عنده ازمه ثقه، ما خلى حدا يقرب منه كفايه حتى يقرا. بلشت التحليل النفسي.

خبر سر. يلا خليني بلش مرق الرسائل على 70 95 9 11 11. سامي مرسي لك صباح الخير. جان ريمون كمان صباح الخير. مصطفى بيقول لي مرسي من السويد. انت صرت بسويد ولا مصطفى تاني؟ يا رشيد نحن اللي عم نستفيد انه انت عم تسمعنا كل النهار، عن جد شكرا كتير لإلك. 09 218

0: أكيد ما حدا بيقدر يعرفك أكثر من حالك.
1: أوكي يا شارفل، ثانك يو على اتصالك، باي. هيك لما رسالة من جو.
2: يعطيكم العافية، كيفكم؟ والله أكيد الأم والبي، وبعدين برجع في ربنا دخيل جريب، بس أكيد على الأرض أم وبي. ما فينا نكذب قد ما كذبنا وعملنا وشلنا وحطينا، ما فينا أبدا إلا بدو يرجعوا يعرفوا، ما في مجال.
1: أقولك لأنه حبل الكذب قصير، ولا لأنه أهلنا بيعرفونا كتير أو قارييننا مظبوط وهن ربونا؟ هلأ مش كل الأهل هيك، في أهل عن جد بيكبر ولادهم ما معهم خبر شي عنهم، ولا بيعرفوا ولا قالون جلدتهم ولا متابعينهم، في كتير. نعيم عم بقول أنا شخصيا يعني بس على حاله ما بيقدر يكذب. جورج بقول العكس، حتى حالنا منكذب عليها. ماريانو أنت مين الشخص اللي ما فيك تكذب عليه؟ كل العالم القد كتاب مفتوح أنت ماريانو المعتر، ما في يقول كلمة، الكل دغري بيعرفه. تعرف ليش؟ لأنه بتكون أنت منك قاصد أنك تدرب حالك على ضبط الانفعالات والمشاعر، لأنه كلنا البشر هلا عم مرق معلومة، أول ثانية إذا واحد عنده خبرة بيقدر يكشفك قبل ما تبلش تقدر تضبط، سو أنت ما عندك تدريب تضبط، سو كله مثل بعضه. بيني وبينك في أحلى منها، واحد عايش على طبيعته وعلى حريته، مش فرقاني معه إذا بيحكموا عليه ولا لا، لأنه عادة نحن ليش منكذب؟ أو حتى نتهرب إنه نخبر حقيقة مشاعرنا، يمكن ما بدي أشغل لبالها لأمي، ما بدي أشغل بال ولادي، أو لأنه أنا عم خبي شيء معين، لازم أحلى صورة عني تبين. سؤالنا لليوم، مين هو الشخص بحياتك اللي ما بتقدر تكذب عليه؟ بس مع رسالة من جورجيت.
3: إلديكو بونجور حبيبي، نهارك موفق. معك جورجيت، أنا ابني عن جد إلديكو.
1: راح الخط، في حدا عم جرب يدق لنا مثلا،
3: ويمكن ممكن اقطع لي شيء هيك كذبه بيضة بالبيت على حدا، بس ابني لا، ما بعرف، كتير كتير واكثر من الكتير صادقه معه، مش لاني بيطلع فيه وبيعرف من عيوني، بس انا ما بحب كذب عليه، شو ما كان بكون واضحه معه وصريحه، ما بعرف. ما بقوله إذا كبر ابنك خوي، أنا بحسه ابني رفيقي وصديقي بالبيت. واو. حبيبة قلبي، ونهارك موفق ومرسي إلي.
1: شو حلو يا جورجيت، في أجمل منا يكون ولادك رفقاتك. سامي من أمريكا، كأني سمعت تخرجت ماجستير ولا دكتوراه. هلأ التخرج ب 21 تموز يا سامي، أنا عملت المناقشة تبعولي الماجستير كان أربعة الماضية وخلصت، بس الدكتوراه قول الله. إذا كنت بعدني طيبة بعد خمس سنين منخدها. أنا بعرف عندي هيدا الهوس، تعرف هيدا هوس التعلم، ما بعرف إذا بيسموه هوس ولا لا، عن جد لا، أنا عندي هوس الدرس. أوكي، مرتي وبس. مين اللي قال لي مرتي وبس؟ مكتوب عندي مش مسجل بس كأنه زاهر. بيه كمان، مين اللي عم بيقول بيي؟ ليش بيك وليش مرتك؟ اوكي، الله يهدي لك بالك ويحقق لك امالك، السعاده وكل التوفيق من القلب نتمنى لك. وبالثلاثه اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا لك. ميرسي لك يا زياد. الشخص اللي بيكون مصدر ثقه يعني الصديق الصدوق واللي معه عشرة العمر، ما أنا قدرت يا الأم يا الأهل يا صديق العمر يا ما حدا. مين الشخص اللي ما فيك تكذب عليه بحياتك وليش؟ رسالة.
4: بونجور مدام عنديكو.
1: بونجور دلال.
4: أمي وجوزي.
1: يعني شخصين أنت يا معطرة. مش انه شخص واحد، عندك شخصين يا معطرة ما بيك تكذبي قدامهم. يلا رسالة.
5: لا ست قلديكو، مصطفى من السويد، انا على طول بسمعكم كتير كتير. يلا يعطيك
1: في حدا عم بجرب يضل يدقلنا، مشان هيك انا بقول بليز ما تطلبوني على 70 95 9 111، هيدا بس للواتساب، دقولنا على 09 218 233. برجيكن ما فينا اخذ اتصالات لك، فعم بوقفوا الرسائل.
5: يا الفهيفه دايما بسمعكم على طول.
1: شكرا لك يا مصطفى. على كل حال لانه في مصطفى تاني بتابعني دايما من الجنوب عشان هيك كنت عم بسال. انا كتير فرحت وجاوبني على السؤال بليز مصطفى، مين هو الشخص بحياتك اللي ما بتقدر تكذب عليه؟ واسمع رساله من هدى.
6: صباح والديكم، مبروك التفوق، مبروك.
1: ميرسي يا هدى.
6: كثير بجمالك الدكتورة اللي أخذتيها عفوا. إن شاء الله من المزيد من التعلق والتقدم يا رب.
1: شكرا هدى.
6: أنا ما بحب كذب على نفسي، إذا أنا بدي أكذب على نفسي بكذب على كل الناس، ما بحب أكذب على حدا أبدا أبدا، ولا بحب إذا ببقى بدي أكذب على حدا براجع حالي 100 مرة بقول لا ما رح أعمل هيك أبدا، مستحيل أقعد كذب على حدا. يلا يعطيك الألف عافية.
1: هلا مرات out of control، يعني مش بإيدنا، بتزمط منا الكذبة وبتقطع لأنه ما بيعرفونا كفاية مثلا، ما بعرف. مفيد عم بيقول أنا أجمالا ما بكذب بس ما بقدر خبي شي على مرتي دغري ببين علي. ليش قولك يا مفيد مرتك بتكمشك وببين عليك أو بتعرف؟ لأنه هالقد قراب أنت وياها ولا لأنه ممكن يكون أنت عندك مشاعر توتر بتخليك تبين؟ جرب نحلل مع بعض على الهواء. جورج
7: بونجور، يعطيك العافية. مديرية المخابرات بس تكذبي بتاكلي كف، تحكي الحقيقة غير هيك ما فيه.
1: هيدي حبيت. قال شو الفرق بين الخوري والمخابرات؟ بتعرف؟ بتعرف شو الفرق؟ مين بيعرف شو الفرق بين الخوري ورجل المخابرات؟ لحظة من دونك. قال الخوري بيعرفك بيرجع بيناولك، المخابرات بيناولوك بترجع بتعترف. يلا بسمع كمان رسالة على 7959111 من تانيوس.
8: بونجور، كيفك؟
1: الحمد لله.
8: الله يعافيك. سؤال كثير حلو كثير مرتب معك طوني. أنا بحب هذا تسأليها السؤال لشي مسؤول.
1: نعم.
8: من المسؤولين عنا بهالبلد. هو بجاوبك علي مضبوط. بالنسبة لي أنا بحب الكذب. أنا وقت الكذب بخلصني من كثير مشاكل.
1: أوكي، حبيت صراحتك عن جد، ميرسي كتير لألك توني. بس خبرني مين الشخص اللي بحياتك اللي بتحس بيكشفك وبيقراك وما بتقدر انك تكذب عليه ولو كنت انت بتحب الكذب؟ أوكي. أنا وإن شو لحظة، لن ولن أكذب عليها كون حبي هو أصدق شعور داخلي حبيبتي. أوكي أوكي أوكي، thank you. هشام بيقول انه مرته ما بيقدر يكذب عليا. لا اجي اذكر لكين بسؤالنا لليوم بحلقتنا معك ومع كل الفرق، مين الشخص اللي بحياتك ما بتقدر تكذب عليه وبتحس انه قبل ما تكمل جملتك يمكن هو قريك وعارف، ما فيك تقول له انت منيح وانت منك منيح، ما فيك تخبي عليه خبريه لانه حيحس انه انت مش عم بتخبره الخبريه المزبوطه. مين هالشخص الموجود بحياتك؟ بيقدر يكون ما في هالشخص بحياتك بس بهمني اعرف.

0: 9 5 9 1 1 1 بسمع رسائل صوتية وللاتصال 09 218 233.
1: بونجور، يعطيك ألف عافية وسعد صباحي. صراحة الشخص الوحيد اللي ما بقدر أكذب عليه بالحياة هو نفسي ثم نفسي ثم نفسي.
0: اوكي جويس، بس قولي لي ليش وصلت انك ما تكذبي على حالك بوقت في كتير ناس بكذبوا على حالهم اذا هن مش حابين يواجهوا واقع معين؟ كيف وصلت لهيدي المرحله؟ هي بدها بطوله صراحه. عندي صعب حدا يكشفني، رشيد عم بيقول، لانه الغموض اللي بتمتع فيه ما بيقدر حدا يخترقه، كل وراء الخاصه تعتمد السريه والسر يبقى سر ما دمت لم تطلع عليه احد. وبالنهايه ليش الكذب؟ ما حدا قاله عندي شيء. لك يقبرني ربك. هلأ معك حق بتاني قسم، في شغلات انه جربت انا ببعض المطارح دوي بطريقة غير مباشرة واكيد انت لاحظت. اوكي زاهر عم بيقول، لانه مرتي هي اساس بعض الاهل، هي الدنيا والعمر واللي بتبقى حدي طول العمر، وك الله يخلي لك اياها يا رب وما تنحرمه من بعد ابدا. ربيع بيقول ما فيه يكذب على حاله. شديد بيقول لي والله كل الوقت بكذب وما حدا بينتبه ولا بخاف انكشف، حتى انا صرت بصدق كذبتي، بدي عيط لك جحا من هلا وبالرايح. 09 218 233، مين الشخص بحياتك اللي ما بتقدر تكذب عليه؟ الو
2: الو
0: اهلا
2: بونجور،
0: مين معي؟
2: اول شيء مبروك، معك انطوان.
0: اهلا انطوان،
2: مبروك مبروك مبروك المصري.
0: ميرسي.
2: بدي اقول لك شغله، انا اول شيء صار لي كذا مده بجرب لاخذ رقمك من الاذاعه، ما بقدر اوصل، ما بردوا، بس بدي زيد رقمي بعد لهوا لانه في شغله لك خاص، يعني مش من
0: هلا ما بعرف اذا بيبين الرقم ولا ما بيبين. فيك تبعث لي واتساب وتقول لي انا انطوان على 70 9 5 9 1 1 1، بس تسكر معي. ايه
2: هلا بسوق، لانه شيء تربوي، يعني ماشي في شيء تربوي بدي اقول لك.
0: اوكي،
2: ما بيردوا علي بالاذاعه ومنيحني. هلا
0: مش ما بيردوا عليك، بكون ساقبه في ضغط خطوط.
2: رح اوصل على الدامور من من من تبريز للدامور. هلا لا ضليت ناطر اخذ الرقم تبعك
0: لو
2: اوصل لك المساج.
0: اوكي انطوان، ولا يهمك.
2: ميرسي.
0: بدي رايك بالموضوع.
2: كذب على حالي.
0: اوكي،
2: كذب على حالي لانه مره كذبت على حالي، فتت كثير بالحيط بقى من وعدت حالي ما بكذب على حالي.
0: يعني بتقدر تمرق كذبات على حواليك وما بينتبهوا لها ولا اصلا ما بتكذب؟
2: ما بمرق كذبات، انا ما بمرق ولا كذبه.
0: ليه؟
2: لانه انا صريح، لانه شو بقول الانجيل.
0: بس بتضطر مرات تكذب لتخلص حالك؟ لا
2: ما لا ما بكذب، لانه ما بحط بحالي بموضع انه اقدر اخلص حالي.
0: برافو عليك، برافو عليك انطوان.
2: بقى بليز ما اسمع لي شيء. هلا اذا قدرت بقدر اعطيك رقمي على الهواء او لا؟
0: اعطيني اذا ما عندك مشكله.
2: 03
0: نعم
2: 26 90 26.
0: اوكي، ميرسي لك انطوان، توصل بالسلامه.
2: ميرسي لك،
0: باي باي. يا خليني اسمع، باخذ اتصال قبل. الو
3: بونجور.
0: ايه
3: معه حق، بدك تدقي كتير تتردوا على 09، في مشكله بعد اد.
0: ايه مش نحن ما بنرد، بتعرفي ما هو لانه سيستم سنترال اوتوماتيك. ايه
3: في اشكاليه. فينا نسالك ولو بكير، انت مين الشخص اللي هيك؟
0: لخبرك خبرية، أنا بتطوري وبنموي الروحي على السريع، يعني خليني أقولها، وصلت لقناعة أنه ليش بدك تكذبي أصلاً؟
3: اي صحيح، هيدي هي الحقيقه اللي لازم،
0: لانه ممكن تكذبي كذبه تضطر تكذبي اللي بعدها واللي بعدها لحتى تخبي اول كذبه والثانيه والثالثه، بتوصلي لمطرح بتحسي حالك بطلت تشبهي حالك. فاذا بتضلي تشبهي حالك ليه بدك تكذبي؟ والقلو عندك شيء يجي ياخده.
3: اي صحيح، بس ضريبه الشفافيه كثير قاسيه.
0: اكيد موافقه معك.
3: يلي

0: كثير بتكوني انت قدامهم هيدي الشفافيه، بيبقى اخر شيء الحقيقه لازم توصلي لها يلي حضرتك عم بتقوليها وتبقي صادقه مع نفسك. هذا الامتحان الكبير، بس يلي ما بقدر خبي عنه هو الشخص المعباني الهي إلهي، أنا ما بقدر خبي عنه.
1: إيه بس في ناس بيجربوا يخبوا عنه ببرتلو كمان.
0: أنا حدا وصلت إنه لا ما بقدر خبي عنه، حتى وقت اللي بكون غضوبة، يعني بكون غضوبة بكل معنى الكلمة.
1: إيه هاي بطبيعة الحال لأنه هو عارف بكل شيء، بس مرات نحن منوقع بالفخ ومنفكر إنه منقدر هيك نضحك على حالنا وانه نحن بنقدر نخبي الاشياء.
0: اي بس ان شاء الله كلنا نصير هيك، حتى بالنظرة وبالصوت نرجع هيدي اللغة نحس ببعضنا اكتر.
1: هو مشوار بدنا نمشي، بدك تقرري تبلشي.
0: بدي اقول لك انه الجمعة اللي ناطرينا تنتعرف على شخصك وعلى كل هالوجوه، يعني لبعد 21 تموز تنوعد، مشان هيك عم بودي هيك.
1: لا مش لبعد 21، انا كنت عم فكر ب 28 حزيران، بس صراحة كنت بعدني عم شوف وين المطرح اللي مش رح كون انانية، بس لانه عندي هيدي الوضع الصحي ما فيني امشي كتير ما فيني عربش كتير، فكنت عم جرب فكر بمطرح يكون مش كتير بعيد، ولو اللمة او الجامعة مش كتير طويلة، فكنت عم جرب فكر بمطرح ب 28 حزيران، بس بعد ما اجاني افكار مريحة عرفتي؟
0: لانك استثنائية ولانه الكل بحبوا يعرفوا رقمك وكتير اشياء وهيك استثنائية، لانه قلبك الواعي والمثقف والانساني.
1: خجلتيني يا سلمى، ميرسي كتير لقلك. ميرسي يا سلمى، ميرسي لقلك. على كل حال ان شاء الله هيك باول جمعة الجاي بكون بطيتها، ما منطركون كتير. ميرسي على اتصالك، باي.
0: باي.
1: كمان ألو 09-218-233، مين الشخص بحياتك اللي ما بتقدر تكذب عليه؟ ألو.
2: ألو إيديكو.
1: هلو بشارة.
2: سوا
1: سوا، وانت؟
2: مشكور الله. ذلك شارة هو الشخص أنا.
1: أوكي.
2: ما بقدر كذب على حالي، وبتعرف اليوم أنا ما عم بحكي شعر، أنا كتير صريح واضح. أوقات هالشي بتدفعي بيناليتي أو بتدفعي تاكس لأن تكوني صادقة.
1: صحيح.
2: أوقات بالعالم ما بيفهموك أو بيزعلوا أو دراف، I don't care، ما بيهمني. بيهمني أنا ذاتي، مني arrogant أو شايف حالي، لا، بس أنه بعرف نفسيتي شو أنا، بعرف لأنه الإنسان إذا يكون عم بيكذب يكون أول شي بيكذب على حاله. ودائما البداية هي من ذاته الإنسان، الصدق والاحترام والصراحة هو اللي بيخليه يعيش كل حياته مبسوط ومرتاح. بس بذات الوقت مش هين، لأنه للأسف اليوم الصدق مرفوض، الكذب والأقنعة والتمثيل والفيك هو المقبول، فعشان هيك مش من هين واحد يكون صادق ويحكي الصراحة. بس كيف؟
1: نعم. مرسي كتير لك يا بشارة، دايما بتحكينا من ألمانيا ومنفرح باتصالك. Thank you كتير لك على مشاركتك. باي. خليني مرة الرسالة على السريع وبرجع باخد اتصال.
3: بونجور الديكو.
1: بونجور.
3: الحر معكي جورج. والله نحنا بالمبدأ مفروض كنا نعيش حياتنا بلا ما نكذب، بس الحياة بتجبرك. أنا فيني قلك مش عمين ما بكذب، أنا عمين كتير بكذب.
1: أوكي.
3: عمرتي ما فيني ما كذب، كل يوم بدي كذب لأنه كل يوم بتعمل لي قصة.
1: يا الله، شفت مرات نحن بيجبرونا اللي حوالينا أنه نشوه الحقيقة أو ما نخبرها أو ما نوصلها، يعني حتى لو الواحد عنده النية أنه يكون صادق مرات اللي حواليه بيجبروه. بس خليني ركز موضوع السؤال لليوم، مين هو الشخص بحياتك اللي ما بتقدر تكذب عليه لأنه حتى لو جربت هو قريك، هو كاشفك، بتحس حالك مكشوف قدامه؟ هل هو صديق؟ هل هني أهل؟ هل هني أولاد؟ هل أنت بس يمكن بينك وبين حالك ما حدا كاشفك إلا أنت نفسك؟ مشان هيك هذا السؤال لك مهم اليوم. 09-218-233. ألو.
4: بونجور إلديكو.
1: بونجور محمود.
4: يعطيك العافية، والله دائما دائما الأسئلة والبرنامج إن شاء الله هذا حقيقة منتهى الإبداع،
1: لأنه نحن منشبه بعض يا محمود.
4: اسلمي، الله يخلينا إياكي، الله يخليكي. والله جوابا للسؤال بحد ذاته أنا الوحيد اللي ما في كذب عليه، مع العلم إنه مبدأ بالحياة، ما بدي أتفلسف كثير، بس مبدأ الكذب هو رأس المعاصي. ولكن حتى بعض مرات بالكذب البيضة معقولة، للمصلح بيقدر يكون عنده كذب بيضة، ولكن أنا الوحيد اللي ما في يكذب عليه والإشارات الجسدية بتفضحني هو رفيقة عمري.
1: حلو حلو.
4: لأنه بحس وكأنه صور، كل صور الماضي مع النظافة جبنا

0: أربعة على هالدنيا عايشين بظلهم بمحبتهم بعطفتهم شو بحالي فيهم كلهم أولادي بيخطر عبالي إذا لا هي لأنه مجرد أنه بدي أخذ شكل جاد على وجهي ببين بدي أرجع أضحك
1: يعني مكشوف مكشوف
0: تعرف تعرف أنه في شيء مش طبيعي.
1: هن سنين العمر اللي بيخلوك مكشوف ولا الصدق ولا علاقة الثقة؟
0: أنا برأيي الأيام بتعلموا الإنسان لأنه الكذب دايما بحياته الإنسان بيوصله على مهالك هو بيبقى مش عم بفكر فيها مع الأيام يعني بتكبر التجربة بهالحياة وبيقول أنه الصدق فيه راحة بال الصدق فيه نوع من التواصل جميل مع الجميع والله مش عم بكون طوضاوي أو بحط رش بهار على كلامي بس حقيقة الكذب هو رأس النهار بيكتب بيعمل كل شيء.
1: موافقة معك محمود موافقة معك. مرسي كتير على اتصالك. مرسي لك. أصلا من هو أبو الكذب معروف عشان هيك رأس المعاصي. أنا موافقة معك. بسام من باريس بيقول ولادي ما في كذب عليهم واللي بحب كذب عليه هو صاحبي الكذب. أوكي يا بسام. 09-218-233-70-959-111 كمل اسمع رسائل.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: طبعا الأنا والله الذي خلقنا. صباح الخير.
1: مرسي لك يا جورج. خلصت رسالتك على السريع وبعدني عم ببلع بلعة المكتب. تعرف هذه الصبحية الدايمة عندي أنا قرعة المكتب عم بكرة. أوكي كم تانيوس رد علي هتلا اسمع
3: كيدي مرتي بس خلط على البيت بتعرفني إذا مكذب أو شو مكذب بس تحكيني من عيوني الطارق.
1: ليش بتعرفك تانوس هالقد؟ ريمون بعت لي رسالة
4: مثل العادة مثل عطول ومثل كبيرون يسعد صباحك رفيقة قلبكم
1: وصباحك
4: مثل ما قلت المدام قلت شوي هيدي كلمة لأكثر منطقية بالنسبة لي أقل الإنسان إذا بيكذب على حاله مستعد بيكذب على كل العالم يلي بيحترم حاله بيحترم كل العالم ويلي ما عنده كبير بحياته ما عندهم شيء اللي عنده كرامته هي أهم شيء بحياته.
1: أوكي.
4: بالنسبة له ما بيقدر ولا منطق تبعه بيسمح له إنه يكذب على أي حدا.
1: أوكي.
4: ويسعد صباحك. وأنا ريمو الأصلي. قبل شوي في حدا اسمه ريمو عليك بونجور أنا الأصلي. يلا بونجورني.
1: ليك شو ريمو انا تم اقول اصلي بتقليد عاده بشوف العمر وبقول لو جران ولو بتي تنشوف اذا انت لو جران ولا هو لو جران مثل ما في عندي اثنين رشيد لو جران هلا في اثنين مصطفى بصير بقسمهم انا لو جران ولو بتي عرفت كيف. يلا كمان بسمع رساله.
5: بونجور يعطيك العافيه ميرسي كثير على البرنامج وعلى الصباح والبوزيتيف تبعك معك فادي.
1: اهلا بفادي.
5: الشخص ما فيني اكذب عليه هو مدامتي مش لانه مرتي بس لانه بعتبر الكذب هو خيانه واللي بيكذب وبيعمل كل شيء وبدي اقول لها عبره اذاعتكم بحبك كثير.
1: ميك خليكن لبعض يا فادي الله يخليكن لبعض. يعني مرات نحنا في أشخاص ما منكذب عليهم لأنه قرار شخصي لأنه عنا مبدأ معين ومرات ما منكذب على أشخاص لأنه أصلا هول الأشخاص هني كشفينا كرماليك بهمني نميز بالموضوع. وتخبروني مين الشخص بحياتك أو بحياتك اللي ما بتقدروا تكذبوا عليه لأنه بتحسوا أنه أنتم مكشوفين قدامه. رسالة.
6: مرحبا أنا ما فيني كذب على جيزو لأنه إذا جيزو كذبت عليه بيزعل مني.
1: هلأ اللي قال بيخنقك كمان بالليل مثل ما كانوا يعلمونا نحن وصغار إذا زعلته لجيزو بيخنقك بالليل. أوكي رسالة.
7: هاي ليكو وشي مبروك.
1: Thank you.
7: هيدي من القلب بدون كذب. أنا عادة إنسان صادق ما بكذب على حدا بس شخص واحد عم كذب عليه هو هلأ عم بحكي معه.
1: يعني أنا؟ ولا في حدا تاني بالسيارة معك؟ يلا كمان رسالة.
8: شفتي ليش أنا بكتب كتيبي لأنه بتريفك المجال أنه أنت تقرري.
1: ميرسي لك رشيد، ميرسي. بتعرف انت في عنا نحن دايما لايقات وخطوط حمر، مش هيك نشبه بعضنا، صرنا هيك عائلة كلنا بناخد من بعضنا، انت بتعلمني وغيرك بيعلمني ومصير نستفيد من خبرات بعض ولايقات بعض وافكار بعض. ثانك يو كتير لك. 0918-233-709-59-111. مين هو الشخص اللي ما بتقدر تكذب عليه بحياتك، اللي بتحس حالك قبل ما تكمل جملتك هو عارف مشاعرك وأفكارك وأنت صرت مكشوف قدامه؟ ممكن يكون حدا من عائلتك، ممكن يكون رفيق الطفولة، ممكن يكون شخص ما بعرف بشغلك، ممكن تكون أنت بس ما بتضحك على حالك أو ما بتكذب على حالك. ألو
8: ألو، بونجور.
1: بونجور، مين معي؟
8: مفيد أبي فلح.
1: أهلا فيك يا مفيد.
8: لأنه أنا ما بحب كذب، وأنا الإنسان الصادق بفكر كل العالم صادقين.
1: أوكي.
8: وإذا كان الكذب حجة، الصدق بنجي. لو شو ما كان الواحد عطى على رأسه لازم يحكي الحقيقة.
1: حبيتها. إذا الكذب حجة، الصدق بنجي. أول مرة بسمعها بس كتير حبيتها.
8: هيدا مثل معتمده أنا، وأنا لأنه ما بحب الكذب وما بحب حدا يكذب علي، فمشان هيك بحكي الحقيقة دايما.
1: ليش بيستفزك الكذب مفيد؟
8: بيستفزني لأنه واحد بكون هو صادق بحق نفسه وبحق العالم، فأكيد بيستفزني.
1: طيب يعني أنت ما بتكذب لأنه مبدأ بحياتك، مش لأنه في أشخاص بتكشفك وقريتك وبتعرفك؟
8: لا لا لا، لا. أنا يعني كيف إذا بكون ما عم بحكي الحقيقة دغري ببين علي، يعني ما بقدر كذب.
1: أوكي.
8: ما في، حتى لو كذب بيضة.
1: نعم.
8: ببين علي فورا إنه مش صحيح اللي عم بحكي.
1: طيب كيف ببين عليك مثلا؟ بحركات وجهك ولا بتتوتر ولا بتضحك؟
8: لأنه مش عم بيحكي الحقيقة، أكيد بتوتر الواحد لما يكون هو إنسان صادق بحق نفسه وبحق العالم، فمشان هيك ببين عليه ذي.
1: ميرسي على اتصالك يا مفيد.
8: الله يخليك.
1: شكرا كتير لك، بس سمعت صوتك. جويس رجعت ردت علي.
9: ست أزيكو، أنا بكذب على كل العالم، على المجتمع إذا بدك شوي ضيق، ما كتير عندي أصحاب.
1: أوكي.
9: بس يعني بكذب من باب إنه ما بحب حدا يعرف شيء عني أنا شخصيا، يعني من غلقة شوي كتير على حالي، ولكن على حالي ما بكذب حقيقة واقع. يعني ما في الإنسان يكون لأنه مفصوم عن الواقع عن الحقيقة. تقدر تكذب على غيرك، ولكن أنا ما فيك تكذب على حالك. كذب على حالك بتصير مريضة. يعني إذا عندك سلام جواتك ومتصالحة مع الحقائق ومع الواقع ومع مين أنت ومع كيف أنت، ما فيك تكذب على حالك.
1: طيب جويس، تو سامبلومون ما بتقدري تقولي انه هيدا شأن خاص ما لكم علاقة فيه حتى ما تكذبي، لانه ما بدك الخصوصية تبعولك تكون مكشوفة؟ يعني مثلا انا بعملها، انه اذا حدا سألني سؤال ما بدي احكي فيه بقول له انه هيدا الشيء خاص وما بدي احكي فيه، او مثلا بيسألوني شو عندك ما بدك تجي، اوكي مشغولة ما فيش لزوم خبر شو عندي مثلا. ما بتقدري انك تحافظي على خصوصيتك بلا ما تضطر تخبري شيء غير الحقيقة؟ هلا مش عم كون انا كتير طبوية، بس عم جرب اخذ واعطي معكم على الهواء. 0918-233. ألو
10: ألو،
1: أهلا.
10: بونجور.
1: بونجور.
10: كنت بدي أحكي بخصوص الكذب.
1: مين معي بس؟
10: إلينا.
1: أهلا فيك. أهلا فيك.
10: قبل بمرة بدي أقول لك أنه أنا بعتقد أنه الكذب قصة كتير صعبة.
1: كيف يعني صعبة؟
10: صعب واحد يكذب، لأنه حتى اللي بيكذب ما بيكون عم بيكذب، يعني هو بيكون عارف حاله انه عم بيكذب وبيعرف الحقيقة، يعني
1: بيكون عم بخبي شيء مش عم بكذب، بيكون في شيء خايف انه يظهر لبرا، هيك قصديك؟
10: هيدا لا، وقت واحد خايف وعم بخبي ما لنا كذب. الكذب وقتها بتكون عم تعملي مانيبولاسيون، عم بتغيري الحقائق، عم عندك اهداف. هيدا الكذب شيء كتير صعب، يعني
1: عم بتصنفي الكذب يعني بين انه كذب لانه نحن بدنا نخلص حالنا بموقف معين، وبين واحد يكون قاصد يكون كذاب وعم يتلاعب باللي حواليه.
10: انا عطول بصراحه بجرب كذب بس ما بتزبط معي، مش انه بجرب بس يا بنفضح يا ببين علي يا، وبعتقد بس يكون في حدا قدامي عم بكذب كمان صعب يكذب علي.
1: يعني انت مكشوفة بتحسي حالك لانك شفافة وما بتحب تكذبي؟
10: ما بحب اقول عن حالي انه انا شفافة، بس انا بقول انه كل الناس صعب تكذب مش انا بس. يعني ما بعرف هلا اذا واحد خبى أكيد الكذب مش كله مثل بعضه، تخبية قصة ما تجرح حدا أو لشيء مش فيه أذى، هيدا مش كذب.
1: على كل حال أنا هيدا السؤال عم بطرحه إلينا اليوم من بعد ما كنت عم بقرأ كتاب اسمه فن قراءة العقول The Art of Reading Minds، وطلع معي هيدا السؤال من وراه، لأنه قد ما نجرب نخبي إذا واحد بينتبه أول كم ثانية ما فيك تخبي، بعدين بتسيطري على يمكن تصرفاتك حكيتك.
10: إيه بدها شغل.
1: إيه أكيد
10: بدها، مش إنه
1: عم بتقولي 100% صحيح،
10: بدها شغل مش هينة إنه يكون واحد عامل مخطط و بعدين أنا كتير بآمن بالعيون وبالوجه، يعني ما مش معقول وجوه الناس بتحكي عنا.
1: أكيد أكيد هيدا البادي لانجوج تبعولهم طبيعي،
10: والتطليعة الرجار يعني تطلعي خيالة إنسان حتى بالناس الببليك، يعني مثلا الأرتيست رجال السياسة تطلعي بعيونهم تقريمهم.
1: أكيد أصلاً إذا أنت عم بتخبري خبرية وتتذكريها بتطلعي بطريقة، وإذا عم بتكذبي بتطلعي بطريقة أخرى، يعني
10: مش معقول.
1: إيه يعني بتقدري تكشفي
10: يعني أطول. أنا بلاقيها تقريباً هيدي راجل بدون إكسبسيون
1: دماغ، مشان هيك الطريق الضيق هو الأصعب واللي مش الكل بيمشوا فيه للأسف. أنا كتير مبسوطة رجعت سمعت صوتك إلينا، دايماً تبحكيني.
10: أنا كثير بسمعك وكثير بحبك، وعن جد كثير بحب حكيك وصوتك وثقافتك، عن جد شيء كثير حلو.
1: Thank you لرأيك.
10: طالما بلبنان في ناس بهالمستوى مش الحال.
1: Thank you كثير لألك إلينا، كثير فرحت باتصالك. باي. مروان أبو عجرم بيقول الصدق هو الخيار الأصح الذي لا يخضع لي نصيحة أو إرشاد، لنعود إلى أعماق الذات إلى الضمير. الكذب هو منطق ومشهدية لحياة غير حقيقية. وافق يا مروان. كمان بأخذ اتصال قبل ما يخلص وقتنا. ألو، ما في رسالة.
11: أنا بدي لك شغلة، أنا زلمة
1: راح الصوت، ما عرفت مين، يمكن جان. جان رسالتك وصلت فاضية، ما بعرف إذا كنت حطيت أنت عم بتسجل صار معك شيء إجاك اتصال، رجع بعتلي بليز. توفيق.
12: بونجور مدام إلديكو، يعطيك العافية يا رب. مدام إلديكو، أبشع شيء بالدنيا هو الكذب، عمين ما كان يكون، على حالك، على العالم، على مرتك، على جو، مين ما كان يكون، الكذب كل له بشع. وأجمل شيء بالحياة هي المصداقية وتكون صادقة مع حالك ومع الناس، بس المشكلة أنه كل مصداقية ما بتخلي لك ولا صاحب ولا جمحب. إذا ما كذبتي على هيدا وعلى هيدا ما بحبوك.
1: طب وبليها؟
12: أنا ما بحب كذب، بكره كتير شو الكذب.
1: وبليها؟
12: بس صدقيني شو المصداقية ما خلت له ولا صاحب. يسعد لي صباحك.
1: إذا أصحابك بدون يكونوا أصحابك لأنه أنت عم بتكذب عليهم وبليهم. هشام إيه عم فكر بهيدا التاريخ، إن شاء الله خير. يلا رسالة.
13: بونجور إلتيكو، كيفي؟ اللي ما بقدر اكذب عليها هي صاحبتي من 47 سنة، بكشفني دغري وبكشفها دغري.
1: اوكي، بعد فينا نمرق شيء على السريع؟ يلا خلينا نمرق بعد رسالة.
14: هاي إلتيكو.
1: هاي.
14: انا الشخص الوحيد اللي بكذب عليه هو حالي، انا بكذب على حالي.
1: اف،
14: انا عايش ببلد ما في مجال لأنك تعيش فيه، كتير صعب، حروبات وكذب ونفاق وأوضاع مش منيحة، طرقات مرتة، نظام بقرف. إذا ما كذبتي على حالك ما فيك تعيش بالبلد. سو إذا قلت الحقيقة بتحمل حالك وبتفلي. سو أنا بكذب على حالي لأنه الوضع بيجبرك أنك تكذبي، مش أنه نحن منحب نكذب، بس الوضع بيجبرك أوقات انه تكذبي على حالك لتصدق كذبتك وتبقي بهالبلد. ونهارك سعيد، معك بيير.
1: شكرا كتير لك يا بيير. رح نروح على موجز الاخبار، بعدين وقفة الطرقات والطقس. ما تروحوا لمطرح، خليكن على لبنان الحر، لانه في كتير بعتولي رسائل صوتية ومكتوبة بدي ارجع اسمعهم مباشرة بعد وقفة الطقس والطرقات وموجز الاخبار.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو منعرف حدود بالتاريخ مبنية من حجر؟ كلنا بيجي على راسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني. هو للدفاع عن حدودها الغربية بدءاً من سويسرا انتهاءاً بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجدداً بال1930 لضمان فعاليته مثل ما يكتب، إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا طوله 630 كيلومتر، مؤلف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتي. بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 بيرة المازا 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزي 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربع من لبنان الحر.

0: استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية البياض ما أدى إلى سقوط إصابات، كما استهدفت غارة منطقة قلوي. مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة على طريق عين المزراب السلطاني قضاء بنت جبيل، كما سجلت غارتان إسرائيليتان على بلدتي فرون وتولين قضاء مرجعيون، وترافقتا مع قصف مدفعي استهدف بلدة بيوت السياد قضاء صور. إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الواقعة بين أرنون وكفر تبنيت في النبطية. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة نحو 310 أهداف لحزب الله خلال الأسبوع الأخير، كما أعلن القضاء على 80 عنصرا للحزب خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهمه لسعيه الاتفاق مع إيران، لكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. أخيرا أعلنت إيران أنها لم تحسم قرارها بعد في شأن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي من أجل وضع حد للحرب. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الطقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى الأحد، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الجبال وعلى المناطق الداخلية بشكل خاص.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة من نهر الموت باتجاه الدورة وصولا إلى الكارانتينا. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سلام.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: عدنا نتناقش قبل الموجز ورح نكمل نقاش، وأكيد في عندي كتير رسائل وتعليقات بدي أقراهن ومرقهن على الهواء. من هو الشخص اللي بتحس حالك أنت مكشوف قدامه وما بتقدر تكذب عليه بحياتك، وبس تجرب تكذب دغري حيبين عليك؟ نفسك ونفسك ونفسك، بس ما عرفت مين عم بقول له هالشي. وبسمع رسالة من جمال، ما سمعت الرسالة، هات الأسماء.
1: أنا بصغير كنت أشتغل على واحد من أخواننا الأرمن.
0: نعم.
1: تحت البرج. كنت كسلان بالشغل، عطل كتير، حب روح على السينمات عطل، يقول لي لأن ما كانت اللي ماتت خالتي مرقت معه، قال لي عود بس هالإنسان. بعد كم يوم عطلت، قال لي الألمان كانت طلو ماتت مات خالي، قال لي الألمان قطع شغل. بعد كم يوم عطلت، قال لي وين كانت، قلت له مات خالي، قال لي لا الله لا يعطيك العافية لأن موت العائلة. كانت أيام يعني كانت أيام كثير حلوة، كانت أيام كثير حلوة. شكرا لإذاعة لبنان الحرة.
0: شكرا لك يا جمال. كمان رسالة.
2: بونجور، يسعد صباحك.
0: صباحك.
2: صراحة أنا لا بكذب ولا بحب اللي بكذبه، وأصلا إذا بدي كذب ببين دغري علي إنه عم كذب لأن ما بعرف كذب. بس بالنسبة للشخص الوحيد اللي إذا بدي كذب وما بكذب عليه، بس هو الشخص الوحيد هو ابني، ولا ممكن كذب عليه ولا بأي شغلة.
0: اوكي، ما مشان هيك انا عم بطرح هذا السؤال، انه نحن هذا الشخص ما منكذب عليه لانه ما منحب نكذب عليه، عنا مبدا، ولا لانه نحن منحس حالنا مكشوفين. هذا الشخص هالقد قرينا لدرجه انه ما بنقدر انه نكذب عليه، رح يعرف. رساله.
3: هلا ما بين الجران او البتيت، انا امبارح انيفرسير، امبارح 56، ما بعرف إذا هو البتيس ولا لبران.
0: بده يرد علينا
3: الشخص الثاني وكامل احترامي له.
0: أوكي، لوتر ريمون، بليز خبرنا، بدنا تذكرتك تنعرف أنت لبران ولا لبتي. ماشي الحال. هلا ريمون خبرنا عمره وعقبال المية يا ريمون. 09-218-233. ألو،
4: مرحبا.
0: مرحبا،
4: كيفك مدام؟
0: الحمد لله.
4: معك الياس حبيب.
0: أهلا الياس.
4: ليك يا حبيبي، الكذب، في مطل بيقول كذب ملح الرجال، بس أنا بقول ضد الكذب. يعني أنا ما بقبل كذب على حدا، وكمان ما بقبل حدا كذب علي.
0: يعني مش أنه في شخص معين بحياتك هو بيقريك كتير وأنت ما بتحب تكذب؟
4: لا غلط، أنا بشوفه أنه غلط فكرة. بس مرة أنه اضطريت كذب من أي ناحية، أنا مرة طلعني، أنا ما بقشع على فكرة، عبوقف سيارة بشكة، طلعني شخص معه بالسيارة، هلا مدور الاي سي وطابش الباب أنا ومش مسكر الباب مزبوط، ما بعرف يعني، وخفيت، هو عم بلف الكوع، أنا وقعت من السيارة، بقى وقفوا الجماعة ولموني وتردوتوا هيك، هو نعمى قلبه، قالن إنه أنا طلعته وأخدني على المستشفى حرام، قالوا أنا طلعته والزلمة وقع معي بالسيارة وكذا، أنا لقيت بده يصير سين وجين، قلت له لا يا جماعة، أنا بدي أقلكم شغلة، أنا مني عامل أسيرونس ولا شيء، وأنا بعقلي الطبيعي، بس أنا وقفت لي السيارة على أساس بدي أطلع معها، ما طلعت، ضليت مقرب على الطريق، مرقت سيارة تاني ضربتني وضلت ماشي، وهو طلعني، هو يعني أنا كرمال لخلصه لإله. شفتي وين فكرتي؟ بقى هي، بس ما بعرف أنا إذا عملت غلط.
0: هي أنت بتقرر، بالعكس أنت اللي بتعرف حالك، إذا أنت
4: يعني
0: مرتاح مع حالك.
4: أنا إيه؟ إنه ما يسبب له مشاكل.
0: ميرسي اتصالك يا الياس.
4: ليك حبيبي، أنا بعيدكم اليوم عيد قلب يسوع وعيد مرمطانوس، وبهنيك هذيك المرة على الشهادة اللي أخدتيها، حكيتي على صوت لبنان الحر. ومدام بعد بدي أزعج عيونك، أنا مرتين يمكن مرة طلعت مع حضرتك بخصوص شغل وهيك، ما عاد حدا اتصل فيه.
0: ايه الياس، بدي اقول لك شغله، بس اسمح لي بشغله، انه نحن هون مش مكتب توظيفات، انت بتعرف يعني نحن بنطرح الصوت، اذا حدا دق بدق،
4: لا ما تقلي،
0: ما فيك تقلي انه ما حدا حكاني، يعني عن جد
4: لا حبيبي، تخبرك هني حكيوني، بس كيف حطوا انه خيئين، احنا مندبر لك شغل بس اول شيء انت وضعك دقيق.
0: طيب اذا اذا اذا فينا تحت الهواء بتتابع مع اللي مع اللي ردوا عليك، لانه بالنهايه
4: لا مش حضرتك حكيت معك وقتها وتركت رقمي على الهواء.
0: ايه تركت رقمك لحتى اذا حدا مهتم يشغل. ايه اكيد، بس نحن مش مكتب توظيفات يعني.
4: طيب فيني شيء اترك رقمي او في ماني
0: يعني. دجا اعطيه قبل لرقمك، بدك تعطي عم يخلص الوقت بسرعه. يلا على السريع.
4: انا اسمي الياس حبيب وانا شخص ضرير، انا بطلب منكم اذا حدا قادر
0: رقمك قلت لي بدك تحط رقمك. يلا
4: اذا حدا يلاقي لي شغل او بيقدر يساعدني بين ما اكون لقيت شغل، انا رقمي 03 29 38 39. ميرسي كثير، باي.
0: ان شاء الله خير الياس، ان شاء الله خير. يعني انا عن جد بس حدا هيك يطالب او يعاتب لك الياس، بقول لك انه عن جد لبنان الحر مش مكتب توظيفات، ولا نحن فاتحين برنامج انه حتى يمكن تكون فكره فيما بعد لينعمل هذا البرنامج مش غلط، بس ما فيك تقول ما حكيوني وما عملوا، انه مين بده يحكيك اذا ما حدا عنده القدره وعنده الفرصه انه يوظفك؟ مين بده يحكيك؟ 09 218 233، من هو الشخص اللي بحياتك ما بتقدر تكذب عليه لانه بتحس حالك مكشوف قدامه، باخذ اتصال ولا بسمع رسائل؟ الو الو، رسالة.
5: مرحبا ست قلبك مرة تانية، معك مصطفى خضر من السويد. والله يا ست قلبك وفكرت كتير ما لقيت، بس الشخص الوحيد حسب الديانات اللي ما فينا نكذب عليه هو بكرسي الاعتراف عند الأبونا مثلا، ما فيك تكذب عليه. مزبوط. معك مصطفى خضر من السويد.
0: مرسي كتير لك يا مصطفى، هو هيك المفروض، لأنه أنت بدك تفوت تايب من كل قلبك وتقول خطاياك، بس بس حتى في ناس بتلوفك هيك وما بتعمل الاعتراف المزبوط لأنه يمكن في خجل، يمكن ما بعرف، بس بكل الأحوال مرسي على رسالتك. كمان
6: صباح وقلتكو، كيفك؟ تمام. لايك بالنسبة لموضوع الكذب، أنا أكبر كذب خلق التاريخ، بس في حدا بس ما بكذب عليه هو الله بس. نهارك سعيد.
0: ما انك مجبور ما تكذب عليه، كامشك كامشك لانه اوكي يا توني، مرسي على صراحتك. الشخص اللي ما بيوثق بحاله هو الشخص اللي بيكذب على حاله وعلى الكل. مبروك النجاح وصحتين على قلبك شرب المتة. مرسي يا دكتور عماد، مرسي لك. كمان رسالة.
7: بونجور ست الديكو، يعطيك العافية. الشخص الوحيد اللي ما فيه يكذب عليه هو انا، يعني بكذب على العالم كله، بعمل حيله مليونير وبعمل حيلي ما بعرف شو، بالنتيجة بس خلص كذبتي بعرف حيلي، كون عارف حيلي انه بين وبين حيلي اني انا مثلا صفر.
0: هلأ يمكن كنت لازم انا اطرح سؤال تاني مع هيدا السؤال، انه المهم نكذب ولا المهم تكون كذبتنا بتتصدق مثلا؟
8: يا حبيبة القلب، هو انا اول شيء حدا كتير بكره الكذب وحرب هيدا تلوفه بالكذب وما بعرف هيدا كتير كتير كتير بكرهها للموت، بس للأسف طبعا ما بعرف كذب، يعني إذا عم كذب بين عيني عم كذب، ما بكذب أصلا يعني، بس للأسف بمجتمعنا إذا ما كذبت ما بتعيشي.
0: أف
8: عرفتي كيف؟ سبحان الله.
0: أف مرسي لك يا شربل. سامي من أمريكا، أيها اللبنانيون عم يسألكن، غريب لحديت هلأ بعد ما حدا منكم سيسها، يعني مرقت مرور الكرام وما حدا سيسها، متفاجأ سامي بالشعب اللبناني اليوم. رسالة.
9: بونجور إيديكو.
0: بونجور.
9: معي جانت ماجارك، ماشي الحال؟
0: ماشي الحال.
9: لك أول شيء أنا بكره الكذب. الشخص ما بقدر كذب عليه اللي هي مرتي، اللي هي نص التانية توأم روحي. هل يمكن أوقات مش بكذب بخبي عنها إشي هيك إشي دي شوز بانال يعني، بس إنه دغرب هيك بتحس بوجي في شيء بتقولي مش عم تخبرني إيه، وأنا نفس الشيء بالنسبة لإلها صراحة. بوجه لها تحية، بقول لها أنا كثير بحبها، ووجه تحية للإذاعة وإلي مسيحي وبوثكم كثير. ميرسي.
0: أحلى جار، ميرسي على رسالتك يا جار. ليك محمود شو بعت لنا؟ الأكبر كذبة كنت صدق أنا وصغير، حكي الحقيقة وما بضربك، وتجي الكفوف من حيث لا تشتهي الخدود وتنهال عليك الكفوف. إيه والله معك حق، معك حق يا محمود. 09 218 233. ألو ألو، كمان بجرب مرة. ألو ألو، صباح النور، مين معي؟
10: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
10: معك سلمان الجبل.
0: ما سمعت، مين معي؟
10: معك سلمان الجبل.
0: أهلا فيك يا سلمان، اشتقنا لك، وينك غايب؟
10: والله إلنا زمان ونحن اشتقنا لكم على حروب الواحد كل شيء.
0: يا عمي الله يقويك وان شاء الله نضل نرجع نسمع صوتك يا سلمان. قل لي مين هو الشخص اللي انت مكشوف قدامه وما فيك تكذب عليه؟
10: اول شيء عم بحكيك بكل صدق انه الكذب اصلا كلمه مبش نايم ما مش مضطر الواحد يكذب. هلا بمرق الواحد شغلات لا بتقدم ولا بتاخر بالحياه، بس انه انا فعلا نادر جدا ما مرق شيء والله.
0: حلو كثير.
10: بضحك كثير وبضحك كثير وما بحبش الكذب.
0: حلو كثير يا سلمان، احلى شيء
10: والله. ما بحب
0: ما بعمره الواحد كان صادق وندم
10: والله. من ساعه بنتي وصيدلانيتي وعم تقول لي حكايت مع حدا وقلت له اني كذا واجا لعندي لقاني بالبيت، قلت له انت ما انت مضطره تكذبي، ليش بتكذبي؟
0: صح، انا موافقه معك، موافقه معك يا سلمان. ميرسي على اتصالك
10: حبيبه قلبي.
0: هلا نحن خلص الوقت، هلا مضطرين نروح على سعر المحروقات، بس اكيد رح ارجع اكمل من بعدها.
11: اسعار المحروقات برعايه اي بي تي.
12: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
13: ليه؟
12: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
13: هاي خبرية، صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
12: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
14: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 67 ألف ليرة والمزود 47 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,382 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,400 ألف ليرة، مزود 2,034 ألف ليرة، والغاز 2,087 ألف ليرة لبنانية.
11: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
0: بموضوعنا لليوم، من هو الشخص اللي بحياتك ما فيك تكذب عليه لأنه هالقد بتحس حالك مكشوف قدامه أو دغري بيكمشك على حقيقتك؟ رح مرق بعد شوية رسائل قبل ما أخبركم كيف هيك أنا نبشت على الموضوع. دولي بتقول، أكيد مرسي لك دولي على المبروك، بيعلمونا الأهل أوعى الكذب وما فينا نكذب على يسوع لأن بيعرف شو في جواتنا، أما أنا بكذب دايما والناس اللي بتعرفني بتقلي عم تحكي الحقيقة أو كمان كذب لأنه بعيش على الكذبة. وسمحني يا ربي. كمان رسالة.
15: بونجوريك، يعطيك العافية.
0: الله عافيك.
15: تعرفي ستي قلديكو، أنا طبيعتي ما بحب الكذب وبحب الصراحة، لأنه الصراحة بتعطيني راحة، راحة كاملة كتير، يعني شو ما صار بتخليني مرتاحة. واللي شجعني أكتر وأكتر أنه كذب أبدا هو زوجي، ما بكذب علينا أنه أكتر صفة بيكرهها هي صفة الكذب.
0: هلأ بتحبيه حتى كرماله؟
15: بتكبر الثقة أصلاً إذا ما في كذب، وبترتاحي بحياتك. يعطيك العافية.
0: شكراً كتير لك ريتا.
15: وكمان بحب أقولك، إذا بدي كذب لما بيكون في شي شر بده يصير، بكذب لحتى ما يصير شر، لأنه في أوقات كتير بتنحرجي بمواقف لازم تقولي الحقيقة.
16: ايه بونجور بونجور، انا حي اول مره بشارك
0: سامي،
16: بس بالنسبه لموضوعك يعني انا بدي اعلق، ليه الانسان بده يكذب؟ يعني اذا واحد مدين مصاري للتاني واذا طالبه بدي اعمله 100 حجه تيردون، يعني اللي داينه بيفرح طالبه بينطح؟ الكذب مش حلو، الكذب مش ملح الرجال ولا ملح الانسان. خليك صريح يا انسان.
0: عم بسمع امثال حلوه اليوم
16: عن جد. كون صريح مع نفسك حتى قدام عائلتك، شو ما صار معك كون صريح ابدا. تحية لك وتحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية على أرض الوطن. دائما نحن وين ما أنا بطلع بقول تحية للجيش اللبناني على أرض الوطن.
0: شكرا لك يا سامي. كمان رسالة.
17: بونجور avant tout félicitations. معك جرجي.
0: ميرسي جرجي.
17: هالكذب هو إني أصلاً جاي مع الوقت اللي خلق الإنسان أصلاً. أوكي بس البروبلم إذا واحد بده يعيش بلا ما يكذب هي هيدي سي كلكو شوز إكسترا أوردينار ما بيضل له حدا أصلاً. أوكي سي أكوز دو سا أنا مقتنع باللي عم أعمله أنه ممنوع الكذب نهائياً. أوكي وحتى إذا عنا أنسلامي وحتى إذا عندي عائلة صغيرة كوسا بتضل على فان أنا عملت اللي لازم ينعمل وأنا مقتنع فيه. أوكي ما رح فوت بالتفاصيل الفيلوزوفيكي كوسا وميرسي لإليك وانكور اون فوا فيليسيتاسيون.
0: ثانك يو يا جرجي ميرسي كتير على رسالتك. هلا إذا أكيد بقي معي وقت بالآخر برجع بكمل بسمع بقية رسائل بس هيك اليوم حكينا ضحكنا شوي سمعنا قصص وكل هالقصص أو معظمها كانت عن شخص واحد بحياة كل واحد فينا شخص اللي ما فينا نكذب عليه لأنه مكشوفين يمكن قدامه أو لأنه عنا مبدأ ما منحب نكذب.
18: قصتنا طالت عن جد صار لازم حط لحد.
0: هذا السؤال البسيط مين اللي ما فيك تكذب عليه صراحة هو بالأصل سؤال لكتاب كامل كتاب The Art of Reading Minds أو فن قراءة العقول والكاتب تبعه سويدي واسمه هنريك فيكسيوس. السؤال هيك لجرب اختصار احكي عنه مش مثل ما بيعلمونا بالمدارس يعني يمكن اكتر كل ما مثل ما بنعمل صبحية وبنحكي وبنتبادل الافكار. جربت اعمل مقاربة قبل ما اشوف موضوع الكتاب مثلا هيدا الكاتب السويدي هو من بلد يعني الناس فيها هادية ما بتحكي كتير ما عنده هموم كتير وقرر يكتب كتاب كيف نفهم بعض. لبنان أنا بتخيل كان كتابه بس صفحتين أول صفحة عن نبرة الصوت والتانية شوف أمك شو بدها وخلصنا. بس بما أنه سويدي وعايز يشرح كتب 250 صفحة وعن جد فيها كتير إشياء مفيدة بدي جرب أخذ منا اللي بهمنا نحن أكتر شيء واللي له علاقة بموضوعنا اليوم يعني الفكرة الأساسية بالكتاب واللي هي كتير بسيطة. يعني أنا وأنت وكل حدا عم يسمعنا الناس بتكشف عن حالها الداخلية بشكل لا إرادي مش بس بحكيتها بجسمها بعيونها بصوتها بحركة صغيرة من إيدها أو إذا تغير نفسك ممكن حدا يحس عليك إنه في شيء. هول المايكرو إكسبريشنز تعبير وجه بتظهر لأجزاء من الثانية قبل ما يقدر الشخص يسيطر على حاله. يعني افترض انت فاجأت حدا بسؤال او بفكرة عندك هيك ثانية او جزء من الثانية هيدي ردة الفعل الحقيقية الطبيعية لا يرجع يقدر يخبي ويضبط حاله. كتير ناس ممكن تكشفها يعني جسمك رح يحكي الحقيقة قبل ما دماغك يقرر شو بده يقول. وهون انا كمان عندي سؤال للتفكر ضروري نجاوب عليه هلأ بس هيك سؤال للتفكر كم حدا قدامكم قالكم أنا تمام وماشي الحال بس أنتوا كنتوا عارفين أنه منه ماشي الحال ومنه تمام. كم مرة صار مشكل مع حدا وقالكم أنا مش زعلان بس عيونه خبرتكم قصة تانية. كلنا منعرف وكلنا منقرأ بس ليش أقولكم مرات منختار نصدق الحكي مش الجسم شو عم بيقول والحقيقة شو عم بتقول. معقولة لأنه أسهل ما قلنا جليدين راضي خواطر مثلا. في جزء كتير لقيته حلو مهضوم بالكتاب وهو بالنهاية مش عم بيجيب شي من عنده فيكسيوس عم بيحكي علم وبيخبر عن تقنية اسمها الميرورينج أو المرايا الاجتماعية. بعيونك أنا يعني إذا بدك حدا يحس بالراحة معك بدك تقلد كيف قاعد وكيف عم يتصرف ولكن بدون مبالغة بشكل طبيعي. يعني مثلا إذا لقي إيده على خده لقي إيدك على خدك، إذا حط إيده على الطاولة حط إيدك على الطاولة، هالشي بطبيعة الحال رح يعمل انسجام باللاوعي ورح يبلش يبني ثقة من دون ما تحكي ولا كلمة. وبس نحكي عن هيدي الفكرة، هي فكرة جدية عن جد، وفي أبحاث وفي إحصاءات وهيدا علم بحد ذاته. بس كنت عم فكر إنه لو هالزلمة اللي عم يكتب عاش نهار بلبنان، نحن هيدي التقنية بنستعملها كل يوم بس منسميها شي تاني، منسميها مجاملة. صدقوني صدقوني اللبناني بيعملها من عمر 3 سنين بدون ما ينتبه انه عم يعملها. بس للأسف معظمنا ما بيعملها طيب نسقة، بيعملها طيبيع. درسنا علم نفس بالتطبيق مش بالنظريات وحولناه لفن تجارة، حتى الحكي من بيعه. خبرنا بكتابه هنريك فيكسيوس شي كتير حلو، وبيقلك انه انت عم تتواصل مع الاخر فوت معه بتقنية الاسئلة. يعني بدل ما تقول لحد عمول هيك هيك احسن من هيك، رح تستفز كبرياءه وما رح يقبل. حيسألك هيك او سأله انت سؤال تهو يوصل للقرار لحاله. يعني مثلا بدل ما تقول لمرتك مش حلو هالفستان ما تشتريه، قال ليكي شو رأيك تجرب التاني، بيلبق لجسمك أكتر. بس ما بدل ما تقله لابنك مثلا روح دروس، انه بتقله دخلك عارف شو رح يصير اذا انت ما درست. هلا طبعا نحن عنا على اللبناني رح يقلك ابنك ايه عارف ويكفي على التليفون عادي، ما رح تأثر فيه يعني. بس انا عم بعطيكم اكزامبل شو هيدا الكتاب بيقول. هلا الجزء اللي وقفت عنده أكتر شيء بكتاب فيكسيوس لما بيقول إنه في فرق كتير كبير بين إنك تقرأ شخص وبين إنك تفهمه. يعني القراءة تقنية ممكن شوف أنا البادي لانجويج تبعوله، بس إني أفهمه هيدي علاقة. ممكن تقرأ حدا بلا ما تكون بتعرفه، بس ما فيك تفهمه بلا ما تكون قريب منه. وهون برجع للسؤال، مين الشخص اللي ما فيك تكذب عليه؟ هيدا الشخص ما عنده قدرة خارقة، مش ضروري يكون درس علم نفس، مش ضروري يكون قري هالكتاب، بس هيدا الشخص هو اختار يقرب منك، اختار يتعرف عليك أكتر، اختار يضل حاضر حتى لما شاف اللي انت منك حابب انك تشوفه. لأنه قرب كتير صار يقراك مش بالتقنية إنما بهيدا المعرفة وبهيدا الحب. وهون إذا بدي يكون هيك صريحة، نحن عنا موهبة استثنائية نقرأ بعضنا، منشوف الإشارات، نسمع اللي من قال، منحس بالجو قبل ما الشخص يبلش يحكي. بس في مشكلة كتير صغيرة ولو قرينا بعض نتصرف مش كأنه قرينا شيء، لأنه في عنا هيك أنانية معينة إنه خلص خلت زيح عن ظهري. ممكن لأنه ما بدنا الحقيقة، منقرأ المسؤول، في حدا حكي عن موضوع المسؤول، منقرأ المسؤول اللي عم بيخطب فينا، منعرف أنه عم بيكذب بس منضل نسمعه لأنه بدنا نسمعه. منقرأ رفيق العمر ومنشوف أنه تعبان بس منقله إيه كيفك منيح تمام. منقرأ أهلنا منعرف أنه عايزيننا بس نحنا مشغولين هالأسبوع. حدا ناقصه ذكاء اجتماعي، بس يمكن ناقصنا جرأة وإرادة لنتصرف على أساس هالذكاء الاجتماعي اللي بخلينا نقرأ اللي حوالينا واللي منحبهم. بهذا الكتاب في جملة خلتني أوقف عندها، بيقول فيكسيوس إنه قراءة العقول الحقيقية مش إنك تقدر تتلاعب بالآخر، وفي حدا حكي عن التلاعب يا جماعة اليوم، هي قدرة إنك يكون عندك رحمة لقاله لما تفهم شو عم بحس وتتعامل معه بطريقة إنسانية أكتر. وهيدي كلمة رحمة أنا صراحة استغربتها بكتاب علم النفس، بس هي بالضبط اللي بيفرق بين شخص عم يقراك تيستخدمك ويستغلك وشخص عم يقراك تيكون معك حتى لو اللي قريه أنت أصلاً منك حابه بحالك. والفرق اللي بيقراك تيكون معك هو اللي أنت كل يوم عبكرة ممكن تكون مزعوج منه. هو اللي كل يوم ما قالك جليتو، يمكن امك، يمكن الشخص اللي عم بحطك قدام الحقيقة، وانت من الاساس اخترته يكون رفيق العمر. بس هون بدي اقول شغله، طالما ضوينا على موضوع كتير مهم اللي هو قراءة العقول، اذا صرنا نحلل كل شخص حوالينا، رفيقنا، جارنا، الشخص اللي بيسكر علينا الطريق، في هيك قاعدة ذهبية وحدة خلينا نضلنا منتبهين لها. لما نبلش نقرا الناس اكثر ما نسمعهم ما بنعود نفهمهم. خلي القراءة تكون أداة مش بديل عن الحوار. يعني الكتاب كتير مفيد، بس لازم يكون بعيون مفتوحة وبعقل مفتوح، مش بخلفية المحقق. يعني إذا مرتك سألتك ليش عم تطلع فيه هيك، قلك إنت عم بقرأ كتاب. إذا قلت لك أي كتاب، ما تقلا قراءة العقول، قلا كتاب عن الحب والتواصل. بلشت اليوم حلقتي بسؤال كتير بسيط، مين الشخص اللي ما فيك تكذب عليه؟ وبعد كل هيدا الحكي أنا بقول إنه الجواب الحقيقي منه اسم، منه شخص. الجواب الحقيقي هو نوع علاقة بتربطك بشخص، علاقة فيها قرب كافي لتقراه، وأمان كافي لتقبل تكون مكشوف قدامه، ورحمة كافية لتقبله مثل ما هو. وهالنوع من العلاقات أكيد مش عايز لا تقنية ولا علم، عايز وقت، عايز صدق، عايز شجاعة إنك تكون أنت حتى لو مش مبسوط من حالك. كلنا منحب ننبش على هيدا الشخص حتى نلاقيه بحياتنا، بس إذا ما لقيتوه مش غلط، كون أنت هيدا الشخص لغيرك. ماريانو داود، مرسي كتير لقلك، مرسي لكل اللي تابعونا، بتمنى لكم ويك أند كتير حلو، بلتقيكم التنين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو منعرف حدود بالتاريخ مبنية من حجر؟ كلنا بيجي على راسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بيدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني. هو للدفاع عن حدود الغربية بدءاً من سويسرا انتهاءاً بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجدداً بال1930 لضمان فاعليته مثل ما يكتب. إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا طوله 630 كيلومتر، مألف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار. في جديد التطورات الميدانية، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مجد الزون، كفرة والبياض التي تعرضت لسلسلة غارات أوقعت إصابات في صور. وفي الإجازة اليومي، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات التابعة للقيادة الشمالية هاجمت نحو 310 أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية بمساندة سلاح الجو، وتمت تصفية نحو 80 عنصرا في جنوب لبنان. جاء ذلك بالتوازي مع نشاط القوات البرية على خط الدفاع الأمامي لتدمير البنى التحتية الإرهابية وإزالة التهديدات عن القوات العاملة في المنطقة وسكان الشمال. كما قالت، رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. أضاف سلام في حديث إلى صحيفة التايمز البريطانية، بهذا الرفض أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره أن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات. أضاف أننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسيعها أو الانخراط فيها. أضاف أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية، في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا منها نحو 1.4 مليون نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية لعودتهم. في معرب، استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس المرحوم سهيل أبو جمرة. ضم شقيقه سيمو وزوجته ماي وأولاده نيكول وجوان أولى أبو جمرة في حضور موفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون حصبية فادي سلامي. وشكر الوفد رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة للتخفيف من مصابهم بفقدان سهيل والمشاركة معهم في المأتم والعزاء من خلال إرسال وفد قوتي كبير للوقوف إلى جانبهم. قبل المتابعة، الكلمة للإعلام.
1: من الخميس للأحد، عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.5، ويت جبنة بري فالدوشان $2.65، ويت جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن مساودة الاتفاق مع واشنطن تضمن رفع العقوبات والحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة. أضافت أن مذكرة التفاهم تشمل أيضا سحب القوات الأمريكية من المناطق حول إيران، والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني كما قالت. أخيرا نقلت الأونروا ملايين الوثائق التاريخية إلى الأردن لحمايتها من محاولات التدمير الإسرائيلية في عملية استغرقت 10 أشهر. في الختام، هذا النداء الإنساني مطلوب دم من فئة بي بوزيتيف للمريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس. للاتصال 76-330-864. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم.

0: Teen Talks، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: Woman Talks مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: مرحبا. حلقة جديدة من وومن توكس. بعالم بتزداد فيه أهمية التواصل والتعبير عن الذات، استطاعت كريستال يوسف أنه تجمع بين العلم والرسالة. فهي معالجة نطق ومدربة على فن الخطابة، كرست مسيرتها لمساعدة الناس على اكتشاف صوتهم الحقيقي، مش بس كوسيلة للكلام بل كأداة للثقة والتأثير وبناء العلاقات بعيداً. ما تركت لك مجال الموسيقى. بعيداً عن مسيرتها المهنية، بتحمل كريستال جانب إنساني كتير مميز من خلال مبادرتها مشوار مع ختيار. هالمبادرة يلي انطلقت من علاقة حب عميقة مع جدتها لتمنح كبار السن لحظات من الاهتمام، الاستماع والدفء الإنساني. إذا عندكن أي سؤال لكريستال عن الصوت، عن البوبليك سبيكينج، عن فن الخطاب، فيكن تبعتون لخلال هالحلقة عبر الواتساب 70 959 111. هاي كريستال.
1: هاي ريم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي، مرسي للاستضافة.
0: بتنورينا وهيك بنستمتع بصوتك في هالحلقة، بس بتعطليني هامسي مش عارفة إذا عم بحكي صح أو لا.
1: لا أنت بتعلمي
0: كريستال. هيك بالمحور الأول بهالحلقة رح نحكي عنك كامرأة، هيك كإنسانة بعيدا عن العمل. نرجع نلتقل بالمحور الثاني عن مبادرة مشوار مع ختيار، خصوصي أنك فقدت ستك جدتك مش من زمان، الله يرحم روحها. ومنعرف إذا هي كان شخص مرح وهيك من تبعها على السوشيال ميديا كلها هيك بوزيتيفيتي. ورح نرجع أكيد بالمحور الثالث والرابع نكمل تنحكي أكتر هيك علم عن الصوت، عن التقنيات وعن البوبليك سبيكينج، لأنه صار موضوع حديث الناس وصار ضرورة بكل بيت بكل مهنة ومع الأولاد. يعني كيف لازم ندرب الأطفال على هالمهارة، لأنه ضروري يستعملوها بالمستقبل، يمكن بتفيدهم أكتر من كيف بلشت الحرب العالمية الأولى يمكن، أو القصة اللي عم يخدوها بالمنهج. أسباب مباشرة غير مباشرة، بعدهم هيك مغروزين بالسربو يعني.
1: نمسا
0: نعم. هلا بكرر لك اياه، شفتي العائل كيف حافظ. يلا يا كريستال خبرينا بالبداية، عارفينا عن حالك بعيدا عن الشغل، مين هي كريستال الامرأة، خصوصا انه نحن عم نحكي وومن توكس.
1: قبل ما اعرفك عن حالي ريم، قلت شغله كتير لفتتني عن البابليك سبيكينج، انه اليوم بعصر الاي اي المعلومة بحد ذاتها او الشطارة او التقنية بحد ذاتها اكيد مهمة، مش عم نقول لا، بس اليوم صرت بمحل هالاي بيعمل عنك كتير قصص، وكل العالم قادرة توصل لأنه يصير عندها المعرفة. إذا بدك بطلت تعرف الحدا المسقف من الحدا اللي بيعرف، من الحدا اللي بس فتش بكبسة زر على الاي اي. فاليوم اللي عن جد رح يميز، وفي دراسات جديدة طلعت أثبتت هيدا الشيء بمجال العمل، حتى بالقصص إذا بدك السياسية بالميديا يلي نحن هلأ كمان بيراجوا بالنهاية، وإن شاء الله بالمستقبل بتكونوا عم بتبثوا كمان كاميرا. الفرق إذا بدك يعني الحدا اللي بيتميز هو عن جد الحدا اللي عنده بنسميها soft skills أو المهارات الحياتية. واحدة من أهم 10 مهارات حياتية يكون عندك إياها هي فن التواصل، فن الخطابة. لأنه إذا منك قادرة توصلي فكرتك، وإذا منك قادرة تفرضي حالك وتتعاملي مع الأشخاص بهالثقة، قد ما تكوني شاطرة وبتعرفي ما رح تقدري إذا بدك تكملي وتنجحي وتوصلي بمجال العمل اللي كمان هلأ الكمبيتشن والمنافسة سوبر عالية وين ما كان.
0: 100%. هذا الشيء كنا عم نحكي عنه بحلقات سابقة، وهلأ للمفارقة سجلت خبر عن هذا الموضوع بغير برنامج، إنه منهجنا نحن يمكن بالمدارس أو شو عم نعلم أولادنا اليوم ما رح يعوزوه بالمستقبل، لأنه كل الوظائف عم تتغير وكل شيء عم بس يعني عم نربي أولاد لعالم منهم رايحين عليه، عالم خلص. نحن هلأ بحاجة لغير مهارات، لغير مواد، لغير سكيلز، لغير ومن أهم هالسكيل. هيك اليوم بدنا نحكي عنها مطولا بالحلقة، بس هيك بالبداية انتروديكسيون صغيرة عنك.
1: انتروديكسيون صغيرة عني، أنا ما بحب أعرف عن حالي بس كامرأة، أول شيء كإنسان، لأنه إحنا كنا بالنهاية أول شيء وأكثر شيء بميزنا هو الإنسانية. ومع أنه أنا كنت هيك مش كتير محضر أنك تحكي تحديدا عن مشوار مع ختيار، بس أكيد هيدا جزء يعني لا يتجزأ من شيء بحب أحكي عنه. أنا إذا بدك بنت لناس، أخت لخي أصغر من ناحية إنسانية وعائلية، وأكيد حفيدة لجد اللي خسرتها للأسف. بنفس الوقت صديقة وبحب أصدقائي كتير. على صعيد إذا بدك الاجتماعي والبرات الشغل، كتير بحب كل شيء إنساني، بحب كون عم ساعد عن جد، وبفتكر هيدا النقاط التلاقي يلي مع شغلي هلأ رح نحكي عنهم كمان. وبفتكر أنه أنا مثل كل النساء وخاصة بلبنان منتعب ومنعاني كتير، لأنه المسؤوليات والمتطلبات اللي صارت من الإمرأة اليوم عن جد كتير كبيرة. بديك تكوني بتشتغلي وبتفكري مثلك مثل الرجل بمكان العمل، بديك تكوني للسيدات اللي عندهم أولاد كمان. أنا بتطلع بأصحابي اللي عندهم أولاد بقولهم عن جد أنتو قديه جبارين، يعني اللي بيعملوه عن جد فيه كتير من القداسة فعلا. وبديك بنفس الوقت تحافظي على شكلك وعلى صحتك
0: وعلى صوتك. يعني شتينا انت كمان تقولي لنا صوتك، وانا شو بعمل بصرخ.
1: وبيطلع لك كمان صار بيطلع لك قصص على السوشيال ميديا ايام
0: بتحط عبء زياده، صح؟ بتحسي انه كل هول بدي اعمله وما بعملها.
1: بديك تعرفي كيف تتنفسي، بدك تعرفي كيف تمشي، بدك تعرفي كيف تلبسي الكعب، بدك تعرفي كيف تعملي ستايلينج لثيابك. يعني في اشياء بتحس.
0: وانا دائما بقول بهالبرنامج انا حولي ما بحبه، وانتم بتجونا اختصاص يا مدام عملي هيك وعملي هيك.
1: إيه. وبتعرفي انه هيدا الشيء عم بيزيد ضغط على كل السيدات وعلى كل الرجال ايضا، على كل العيال.
0: صح.
1: يلي بتحس انه انت كأم حتى لازم تكوني انه بمحل معين او بطريقه معينه هالقد بيرفكت، وما في شيء هالقد بيرفكت. يعني كلنا منعاني وبنطلع وبننزل. بس اذا هيك بكلمتين بختصر لك كل شيء تعلمته مؤخرا من الحياه، انه life humbles you إن ويز ما بتتوقعيها، بتخليك فعلا ترجع تحط إجريك على الأرض، ترجع ترتبي أولوياتك بشكل ما كنت بتتخيلي إنه بترتبيها بهالطريقة. وإنه الحياة مواسم، منا دايما نجاح وفرح وتهليل. صح. ومنا كمان دايما حزن وزعل وإشياء مش حلوة، وإنه هالأولويات بتتغير. وهون إذا بتسمحي لي هيك بين هلالين وجه رسالة لكل السيدات اللي عم بيسمعونا والآنسات أيضا. كل واحدة في عندها دور، وكل واحدة جاية دورة، وكل واحدة عندها مرحلتها وموسمها. يعني في سيدات يمكن هلأ مكرسين أولوياتهم لأطفالهم، وهذا شيء كتير حلو ومقدر ومبارك. وفي سيدات هلأ مكرسين وقتهم لشغلهم، وفي سيدات مكرسين وقتهم ليهتموا بحدا بحبوه، وفي سيدات يمكن هلأ رجع هيك ياخدوا نفس يرجعوا يهتموا بحالهم. فمن قارن، لأنه كمان كلنا مني وجار كلنا منوقع بهيدا الفخ
0: انه سوشيال على السوشيال ميديا.
1: ايه ليكي هي شو لبست، ليكي هي وين سافرت، ليكي هي كيف عم تهتم بي، عم تطعمي اورجانيك، انا ما عم طعمي اورجانيك. ماشي الحال، يعني نرجع كل واحد يشوف.
0: تيك ايزي، يو ار انوف.
1: ايه 100%.
0: دايما نتذكر انه وي ار انوف، لانه مثل ما عم تقول العبء صار كتير كبير. ودايما خصوصي اصلا الجلت فيلينج موجود خصوصي عند الامهات، يعني بتحس انه ايش ما لحقت هون، ما عملت هون، ما اشتغلت على هالمهاره، ما عملت هالاكتيفيتي، وبتنسي حالك، وبتنسي أصلاً أنه أنت كمان في قصة بديك تهتمي فيهم. So always remember، إذا كنت أم أو كنت عزبة، you are enough. يعني اللي عم تعمليه أنت وجودك بهالمجتمع وقدي عم تشتغلي على حالك، أصلاً حضورك الإنساني مثل ما بلشتي هو بيكفي.
1: أيوة الأهم.
0: كيف بلشت رحلتك بعالم معالجة النطق وفن الخطابة؟ وهل هالمجال كان حلم من أنت وصغيرة أو فت عليه بالصدفة؟
1: هيك لا، ما كان حلم من انا وصغيره، لانه اصلا انا وصغيره ما كان في اورتوفوني بلبنان. هلا ما بدنا نفضح ارقام واعمار، بس انها الحقيقه. بس رح اقول لك كيف صارت. انا كنت عم اعمل شيء تاني كليا كمان قريب من المجال اذا بدك الطبي والهيلث كير، وصار في ظروف معينه رجعت ارتقيت انه لازم اكون عم غير جامعه وعم غير اختصاص. يعني صار في ظروف اذا بدك لوجستيه، وفتشت انه بدي اعمل شيء بيجمع قصص بحبها. يعني ما بدي اعمل شيء بس انه انا يابا خلصت وجبت شهاده وتوظفت. بدي اعمل شيء اول شيء يعطيني حريه فيني ما اتوظف فيه، يعطيني الجزء الانساني يكون موجود، الجزء الطبي يكون موجود، لانه هيدا عن جد شيء كتير باشن. مهم لالي، ايه باشن لالي، وشيء فيه عالم. يعني انا ما بتخيل حالي قاعده ورا مكتب مع كمبيوتر كل النهار. بدي ناس بدي احكي مع عالم، بدي اشوف ناس. فتشت انه شو في شيء بيجمع كل هول القصص، ولقيت الاورتوفونية. وما بكذب، وهون كمان بقول لكل الناس اللي هلأ عم بفكروا شو بدهم يتخصصوا، انه كتير صعب ناخد هيدا القرار. يعني هلأ كمان ترمينالات عم بدهم يتخرجوا،
0: ما في توجيه
1: صحيح. يعني بتحس الجامعات اوقات تعمل دعاية لحالها. صح. وما بعرف قد ايه فعلا في توجيه انه نكتشف شخصية الولد، نعرف هو شو بيحب، نعرف شو المهارات اللي شاطر فيها. ومش كلنا لازم نطلع حكمة ومهندسين ومحامية يعني كمان.
0: هذا رسالة للأهل قبل الأولاد.
1: ايه؟
0: لأنه الأهل بتحس من وقت ما يخلق الولد ابني رح يصير مهندس أو ابني رح يصير حكيم. طب وبارك كما صار ساعتها أنت عم بتشكل عليه عقدة وضغط وفشل كل حياته يعني.
1: وبعدين في اشياء كتير ما مثل ما كنت عم تقولي يعني بالاكاديميك هلا عم يتغير وما بقى يشبه شو المطلوب بسوق العمل. ومن ميله تانية اصلا الاكاديميك هو جزء، يعني انا دائما بقول للاهل ما تشوفوا اولادكم بس كتلاميذ، هيدا ولد قبل ما يكون تلميذ، يعني هو عنده غير ادوار بالحياه بالسوشيال رولز تبعه، عنده ادوار برات انه هو تلميذ، هو ابن، كيف علاقتك فيه كابن، هو خي، كيف علاقته باخواته، هو صديق، كيف علاقته باصدقائه. صح. وهو انسان بركي عنده مهارات فنيه اكثر، بركي عنده مهارات يدويه، بركي عنده مهارات تقنيه اكثر، يعني ليش عم نحدد هذا الشيء؟ فهون كمان اول سنتين انا فتت لانه ما كنت بعرف عمليا هي شو بالتحديد، كنت شوي انه مني اكيد انه هذا الشيء المزبوط لإلي. ثالث سنه اكتشفت الباسيون تبعي وبلشت اعمل ستاج وبلشت اعمل كتير قصص زياده مش مطلوبه بالجامعه، لانه عن جد اكتشفت انا وين الشغف. اكتشفت انه الصوت هو شيء باسيونال لإلي، اكتشفت انه الدماغ هو شيء واو قد فيك تتعلمي وتعرفي، بتصير تكتشفي حالك اصلا اكثر من خلال هيدا الشيء. وهون بلشت عم اذا بدك كل شيء له علاقه بالجزء النيورولوجيكال، كل شيء له علاقه بالدماغ وكل شيء له علاقه بالصوت وبالتواصل، وبلشت اشتغل فيهم على اساس انه عاده كأورتوفونيست كمعالجه نطق وصوت. بعد كم سنه خصوصا بالثوره وبالازمه اللي قطعت علينا بالاقتصاديا بلبنان كتير تدهور الوضع، وإنسانيا ما كنت قادرة أنه غلي أسعاري. يعني كنت عم أقول أنه مش معقول ما فيي أنا العالم بهيك أزمة وأنا من هالعالم يعني، وأنا أكون أنه أنا بدي حافظ على أسعاري. فصارت حق الجلسة عيب واحد يحكي يعني بس قد بسكويت بتشتري من السوبر ماركت. فقلت أنه لا لازم أعمل شيء تاني. بهالوقت ما كنت مقررة شو بدي أعمل. بهالوقت صاروا في كتير أصدقاء وزملاء وهيك مقربين، حدا عنده بريزنتيشن، حدا عنده بيتش بده يعمله للبزنس تبعه، حدا بيعطي كتير ترينينج، يدقولي ليك انت بتشتغلي بالصوت وبالتواصل بتساعدينا شوي
0: كيف نحكي كيف نوقف.
1: قوم انا بلش استقبلهم، ساعد اعطي شوية نصايح، وقف هيك حكي هيك تنفس هيك، وبلشت اعمل كتير ريشيرش على الموضوع. لقيت انه انا مغرومة بهيدا الشيء وحياتك بنص الثورة بنص الازمة بنص الكوفيد. دورت، رحت على مدريد، عملت شهادة بالببليك سبيكينج بالكوميونيكيشن سكيلز ورجعت، وهيك بلشت القصة يعني عن جد بالصدفة.
0: شفتي بس هيدا هلا انت عم تعرفي عن حالك بطريقة اكيد مختصرة يعني عم بتختصري سنين، ولكن انا بالنسبة لي هيدا اكزامبل لكل امرأة اليوم عم تسمعنا. شو ما كانت الظروف من حولك follow your heart your passion وبتوصلي. واليوم اكبر دليل انه كريستال صار فينا نقول اسم معروف بهيدا المجال بالبلد، يعني عم يجوا لعندك سياسيين، أشخاص بالشأن العام بالاقتصاد بالأعلام، عم يتدربوا عندك، عم يعرفوا كيف بدهم يقدموا خطابات، كيف بدهم يوقفوا. كمان عم تعملي بودكاست أونلاين عم بتوعي العالم على كتير مواضيع. يعني من هيدا يمكن الوجع يلي كان بفترتها وجع اقتصادي اليوم صار في حلم كبير ونجاح كبير على بهالمستوى. يعني
1: بتعرفي أنه أنا بقول دايما أنه هيدا الإشاباتوار تبعي، يعني هيدا المحل أنا كتير بحب شو بعمل وما فيني أعمل شيء ما بحبه. كتير بحب الأورتوفونية خصوصي بالبارتي اللي أنا منقيتها وسلكتف أنا بهيدا الشيء، وبقول على راس السطح يعني.
0: أي بارتي مختارة؟ الأولاد الكبار؟
1: أنا بشتغل أكتر مع الكبار، مع البالغين يعني مع الأدولت، وبشتغل تحديدا كمان مع كبار السن. وبشتغل كتير القصص الطبية، يعني بتلاقيني بمستشفى، بتلاقيني بكلينيك، بتلاقيني بعرفتي قصص شوي complicated وقصص emotion اللي بتأثر فيك. يعني انت ما فيك تشوفي حدا وعيلة عم تمرق بهيدا الشيء وما تتأثري.
0: خبرينا شو أكتر قصة أو موقف بشغلك ترك أثر بقلبك؟
1: ما بعرف أنه شيء شغلة وحدة تركت أثر، لأنه عن جد ومش عم بالغ ومش عم بحكي أشعار، هيدا الدومين وهيدا المهنة وهيدا الرسالة كل يوم فيك فيك تشوفي حدا او فيك تلاقي عائله. يعني انا لما عائله يقولوا لي اختنا اشتغلت سنين مع اورتوفونيستات او مثلا جربت كتير تشتغل على شيء وما كان عم يزبط معها, بس لما انت اشتغلتي معها شفناها انه هيك مثل كانه وردت, مش بس انه عرفت تحكي احسن. او لما شاب بالعشرينات يكون متعرض لاصابه وفقد القدره على الحكي ويقولوا لك حتى الاي ار ام تقلك انه احتمال كتير كبير هذا شخص ما بحياته يرجع يحكي, وانت بعد شهرين ثلاثه تلاقي انه هذا شخص بلش يحكي.
0: واو.
1: ما فيك ما تتأثري لما تشوفي شخص, يعني سيدة مسنة الحكمة كانوا قايلين لأنه يمكن أنت ما بقى تقدري تشربي نقطة مي لأنه عندها صعوبات بالبلع, وبعد كتير تمارين وبعد كتير أكيد مناقشة وبعد كتير فحوصات مع الأطباء تبعها أكيد قدرنا نوصل أنه تشرب أول نقطة مي شربتها. كيف اطلعت بعيوني أنا هاي لآخر نهار من حياتي ما فيها أنساها عن جد, يعني كيف ما بنساها, يعني بتذكر أنه كانت الكباية خضرة وهي عم قلك من يمكن شي 10 سنين ما بنسى نظرتك. حلو. فعم طلع فيي انه هالمرسي هيدا الشيء ما فيك تجيبيه من كل المطارح وما فيك تجيبيه من كل الوظائف.
0: الانسان قد دوره ورسالته بالحياه, كل فرد منا بكل شيء عم يعمله لو كان كثير صغير, اذا عم يعمله بكثير حب مثل ما بتقول المادر تيريزا, هو عم يعمل عمل بطوله وقداسه ومهم. يعني ما فينا نتخيل مجتمع بلاه ولو يمكن عم بيشيل حدا كاتب ورقه على الارض شايله, هيدا مهمه لعدم تكديس النفايات اكزامبل. يعني كل انسان دوره مهم ورسالته مهمة. يعني لك هالنظرة اللي عم تحكي عنها اللي ما راحت بعد من بالك قديه غيرت بحياتها وقديه يمكن عدد كبير من الأشخاص.
1: ريم ما بتعرف وين أنت بتكوني عم تتركي أمباكت. أوقات أنا بتفاجأ, يعني أنا بقول أوقات يعني أنا شو عملت, ما عملت شيء. أنه أنت أوقات ما بتقدري قيمة الشيء اللي بتعمليه لأن أنت بالنسبة إليك أنه هيدا بايخ أو بعز, أنه هيدا المينيموم أنه أنا أعمله. بس عن جد ما فيك تعرفي إلا ما تشوف الامباكت او تشوف التأثير تبع الشيء اللي عملتيه بحياة شخص. ومشان هيك كمان اذا بتشوفي قدي انا بالنسبة لي الأورتوفونية والبوبليك سبيكينج بيكملوا بعضهم, يعني مش انه بدي وقف هيدا, انا بالنسبة لي ما فيهم الا يكونوا مع بعضهم. لانه هون بالأورتوفونية اذا بديك الشخص عنده مشكلة طبية او صحية بديك تساعديه فيها, هونيك يمكن ما عنده مشكلة حقيقية بس هو مزعوج من شيء, في شيء
0: نفسه نفسية مش قادر يوقف قدام ناس
1: مثلا.
0: رح نحكي أكتر يلا تبس عن هذا الموضوع. خلينا نبلش بشق الأختوفونية إذا بديك. أنت كمعالجة نطق أكيد صوتنا أوقات بيعكس حالتنا النفسية, ده صحيح هالموضوع قدام أوقات ممكن تتصلي بحدا بتقولي له شو بك بلا ما تشوفيه بس أنا حسيت أنه صوته مش منيح
1: كتير. اصلا انت اذا بتنتبه بالانجلش بنقول you sound كذا, you sound sad, you sound confident, ما بنقول you look مثلا. وبالعربي كتير عندنا كلمات العلاقه بالصوت. ما بنسى في سيده هي زميله كمان بدومين قريب, مره دقت لي قالت لي كريستال انا كنت رتل, ما بقى عم برتل الي وقت. قلت لها ليه؟ قالت لي حاسه صوتي مخنوق ما بقى عم بيطلع. فتشنا بحبشنا عن جد, هي لا كان في شيء انه تكنيكال اذا بديك تشتغلي معه, بس لقينا كمان انه هاي السيده هي هلا بحياتها مرقه بظروف عن جد خانقتها.
0: اف
1: ترجم هيدا الشيء على صوتها تقول لي ما عم يطلع صوتي. الا يا عمي انا عم يطلع بس هي مش قادره تسمعه انه عم يطلع لانه عن جد هي من جوا حاسه حالها
0: مخنوقه.
1: قد ايه بنقول عن قصص مثلا صوتي مخنوق, صوتي مش عم بيطلع. لما تكوني مريضه كيف بتعبري انك مريضه؟ بتقولي صوتي مش طالع حتى. صح. انه هالقد مريضه. في كتير عبارات نحن بنستعملها. فاكيد الصوت هو مرايه لانت كيف
0: بتشوفي بالداخل,
1: وبنفس الوقت هو وسيله, هو طول, هو انسترومنت آلي. أنا لقلي أول آلة موسيقية هي صوتنا. فكمان أنت قدي بتعرفي تسيطري عليه, بتعرفي تستعمليه, بتعرفي هيك تعمليه مثل البات أمودلي بين إيديك, بتعرفي كيف توصلي منه الرسالة. وأنت بتعرفي لأنك دايما ورا ميكروفون, الأشخاص اللي بيشتغلوا كمان كتير بالفويس أوفر منشوف قدي أوقات هيدا الشيء الوحيد يلي أو الفويس أكترز أنه كل الإحساس بيوصل من صوتك.
0: صح. وبتلعبي بالصوت أو تعملي غاضب أو تفرح أو تري. وهلأ أنت مثلا صوتك تري رح أخفى.
1: لا لازم مش
0: أتحرك. خرجت تسجلي قصص لأولاد الصغار قبل ما ينام وكتير دافي صوتي الرواء كريستال. بس في ناس بتخلق صوتها حلو وفي ناس لا, أو هي مهارة كمان أنت كيف تشتغلي على الصوت. يعني أوقات مثلا بتحكي مع حدا على التليفون بيقلك صوتك كتير حلو انه بس انت ما بتكوني مثلا فنانه او مذيعه مثلا.
1: ما قالون على بعضهم انه كل صوت حلو لازم يغني. هلا كمان لازم نميز شغله، اذا بدنا نحكي علم scientifically speaking، الصوت الحلو هو شيء سوبجكتيف، هو شيء شخصي. يعني هلا انا اذا مغرومه بحدا
0: لازم صوته حلو
1: يكون صوته ما بينسمع
0: كل نهار عم بخلي لي صوتك
1: بس انا رح لاقي انه يقبرني شو هالصوت الحلو منو الحلو
0: هو فيكون صوته
1: هو فيكون صوته انه بليز خلص ما بقى تحكي. وبالمقابل اذا حدا ما بتثقل عما بس اسمع صوته بتزرزع لي بدني بتصير تقولي هيك.
0: بس في اصوات مزعجه كريستال، يعني بغض النظر يعني بطريقه اوبجكتيف اوقات تحضري نشره اخبار يعني مع احترامنا لكل، بس تحسي في صوت حلو هي وعم بتقدم النشره ولو هي جميله يعني بس صوتها حلو. في اوقات تحضري نشره اخبار وعم بقول تحضري بتكون السيده او الصحفيه او الصحافي يعني قمه الجمال ما فيك تتحمل الصوت، فيه شيء اجو، فيه شيء بزيزق فيه.
1: إيه هاي مانا قصة صوت حلو أو مش حلو، ولا هذا اللي كنا عم نقوله، هذا دي صوت صح. يعني أسكو أنا إن بنفو عنا صوت صحي سليم. وهون كمان في شغلة برات الصحي والسليم، هذا اللي كنا عم نقوله أنه أوقات بيجي لعندك شخص، هون مش هنك قلتلك بيكملوا بعضهم كتير الأورتوفوني والبوبليك سبيكينج، أنه يمكن بيجي لعندي حدا بيقول لي أنا ما بحب صوتي أو بيقول لي أنا صوتي عم بحس أنا دوترا. إذا بتعملي أنت فحص كلينيكال أو إنسترومنتال بتلاقي انه هيدا الشخص ما عنده مشكلة، يعني ما عنده لحمية على الصوت، ما عنده كيس على الأوتار الصوتية، ما عنده يمكن احمرار على الأوتار الصوتية، ما عندنا شيء هو طبيا
0: مشكلة.
1: بس مش يعني انه هو عم يستعمل صوته بأحسن طريقة ممكنة، فأوقات بتكون القصص فونكسيونال عملية، هو كيف عم يستخدم صوته.
0: بس يعني نحنا فينا نقول انه مع الشغل الصح ما في حدا صوته بشع؟
1: ايه، وما في حدا ما في يستعمل صوته. حتى في كتير كان عنا

0: موسيقى
1: مش
0: أنا بس تو بارلور بو شانتي كل إنسان بيحكي
1: إذا غنى صح
0: بس بدك تكوني عم تتبعي أول شيء أنك تكوني عم تستخدمي صوتك بطريقة صحية وسليمة وتكوني عم تستخدمي بطريقة صحيحة وتكوني أكيد عم تعرفي كيف تشتغلي على الليونة تبع الصوت وعلى النبرة وعلى البيتش تبعيك على الفريكونس على ما بعرف شو بقوله فريكونس
1: بالعربي
0: طارت الكلمة كيف أنه تقدري تتحكمي بهيدا الصوت تقدري توصلي من خلاله الغنية النوت الإحساس وبالغنى في عندك كمان الدينة الموسيقية
1: صح.
0: يعني في كمان أنت قدرة تعملي أناليز للحن وأنا وياك بفتكر هون
1: منسقطك شو أكتر الأخطاء يلي منعملها يوميا بتأذي أحبالنا الصوتية يعني أوقات منتلاقى بأشخاص بيقولون لنا مبحوحين أو رايح الصوت ليه بيكون أكلين شي مسقى بيكونوا مصارخين كتير وهون تحية كبيرة للأمهات اللي عم بيدرسوا إكزامانات آخر السنة أحبالهم الصوتية كلها رايحة
0: وكلها مبحوح
1: ما تخيني سامعك فويسات أمهات معي هلأ على الواتساب كيف كله صوته رايح
0: إذا بيحبوا يوجهوا أي سؤال
1: مع الطقس دافي المشكلة مش من الطقس
0: أبدا
1: المشكلة من هالدروس اللي عم يبعتوها شو الأخطاء الشائعة اللي بنعملها بتأذي الصوت
0: في كتير أخطاء منعرف أنه عم نعمل أخطاء وفي كتير أخطاء ما منعرف أنه عم نعمل أخطاء هلأ التأثير البارد بحد ذاته ما أنه هو المشكلة بس التأثير البارد بتقدر تعمل اللي نحن منسميه سفقة هواء أو هيدا منطلب من الأشخاص بس إذا هن عندهم يعني في ناس حساسين زلعيمهم أكتر من غيرهم نطلب بس يغطوا رقبتهم يعني حطوا شال صغير أو فولار أو whatever الأكل المسقع هيدا ما بيأثر لأنه لو بيأثر كان كارثة
1: عادي بدي سمع لحماتي عادي
0: الأكل المسقع مثل أنه العسل والسكر نبات والبومبو والمدري شو هولي بيريحوا لك هولي ما بيأثروا
1: لا مدام هول بيطلعوا السكر
0: مدام ليه؟ لأنه بالحقيقة لو هني عم يوصلوا هولي لأن أنت لو الريق أو الأكل أو الشرب عم يوصل على الأطار الصوتية كارثة كنا اختنقنا وتشردقنا وعملنا التهاب رواية فهول ما عم يوصلوا على الأوتار الصوتية
1: أوكي.
0: هو الإحساس اللي نحن بيجينا أنه ترطبوا إذا بدك الأوتار الصوتية هو لأنه أنيفو فارنجي يعني الفارنكس البلعوم بالعربي أوكي. يلي هو قبل ما نوصل يعني بآخر كعب لساني كعب تمي
1: يعني هول اللي منخدهم مثل سترابسلز أو whatever يعني هول ما بيفيدوا
0: لا ما بيفيدوا هي إذا بدك بتكتها بس لأن بتحس أنه ترطبت بالعكس في إشي يلي هاي إن شوغرز القصص يلي كتير فيها سكر بتنشف أكثر
1: ومثلا مثل أوقات في ولاد بيأكلوا تلج أو بيشربوا جوس مسقعين أو بوزة أو whatever بيصير يقولوا هلأ بيروح صوته
0: أبدا
1: ما قال عليه
0: ما قال عليه لأنه هو الإحساس بالسقعة أنت بتحسيه بالفارينكس بالبلعوم جوا بالأوتار
1: أوقات في ناس
0: تحت الأوتار الصوتية باللارينكس بالحنجرة
1: أوكي أوقات في ناس بتعمل مشكلة بزلعيم يعني مثلا التهاب زلعيم whatever خصوصا بفترة الجريب
0: بيروح الصوت
1: بيروح الصوت بس في نظريتين في هون نظرية بدها تقول اشربوا قصص سخنة في نظرية بتقول لا كلوا بوزة سو انت على الحالتين عم تقولي this is wrong يعني هو الأخطاء شائعة ما العازة
0: صح هي ولا ها ولا هي الفكرة انه نحن رح اعطيك هيك تبس على السريع اول شيء نشرب مي كتير من الأخطاء هي انه نحن ما منرطب صوتنا كفاية المي برجع بقول ما رح تفوت على الأوتار الصوتية بس هي بترطب الجسم ككل وبالتالي بترطب الأوتار الصوتية اللي في جزء منه هو عضل كمان بدنا فينا الأشخاص مثلا مثلك بتطلع على الميكرو بشكل متكرر او مثلا مثل المذيعات او مثلا مثل الاشخاص اللي بيحكوا كثير
1: لا انت قصدك تعيطي على الاولاد بشكل متكرر
0: ايه بس ما لي عين ما لي عين قول بيسوى كمان نعمل ترتيب بنسميها لوكال يعني مثلا بالهبل تبع المي السخنه الفابور البخار نتنشقه من تمنا نتنشق البخار بيقدر يساعد اون ذا سبوت بس حدا طالع على المسرح قبل بخمس دقائق من ما يطلع فينا نعملها الاخطاء الشائعه كمان انه نصرخ كثير هيدا بيأذي الأوتار الصوتية ليه؟ لأنه منكون عم نحط عليهم بريشر كتير ومنكون عم نخليهم يعملوا فريكشن كتير يعني عم بحفوا على بعضهم الوترين هن عنا وترين نحن والتوشوش في ناس بتقلك أوكي رح ريح صوتي فرح وشوش أبدا الوشوشة هي أخت الصريخ يعني إذا أنت بتشوفيهم على الكاميرا من جوا شو عم بيصير إذا ميوت ما بتعرفي إذا الشخص عم بيصرخ أو عم بيوشوش نفس التنسيون منحطها على الأوتار دونك لتوشوش ما بيصير
1: كمان عم تعملي افورت
0: اتوتر صح عم تعملي تنسون من زلعيمك من عضلاتك اوقات الناس ما بتنتبه بس كل شيء كتير شادد علينا تياب اذا الشخص عنده رفلو عنده اسيديتي بالمعده زياده عن اللزوم بياثر كتير على الاوتار الصوتيه وعلى
1: صوته حماتي بعثت لي ضحك قالت لي ما تخيل ياكلوا مسقع بيروح صوته
0: تحيه لحماتي لريم انا بعتذر طنط بس
1: ريم جبرتني

0: كنا بس يختفي الصوت بنعمل هالفابور يلي عم تحكي عنه.
1: هو الاشياء اللي عم نقولها ما رح هن يردوا الصوت. اوكي هو بيسأل. الصوت اذا نحن عاملين لارنجيت يعني اذا ملتهب الحنجره بده وقته ليصح، خصوصا اذا في شيء تاني ساعتها طبيا بنكون عم نحله. هون الطبيب بقرر اذا بده يعطي انتيبيوتيك او لا، بس هو القصص بتساعد. وهون بدي الفت النظر استفيد من سؤالي كريم، قول انه اذا طول الصوت 10 ايام اسبوعين رايح
0: خلص صار بده اختصاص
1: اكيد، لانه ما يعتبروا انه مش الحال ما انا كنت مجرب. لا الجريب ما بيروح صوت اسبوعين.
0: أوكي. ساعتها هون شو بيكون فيه؟
1: يا بيكون فيه رفلو، يا بيكون فيه أسيديتي عم تضلها زايدة، يا بيكون فيه شي نودول يعني مثل لحمية على الأوتار.
0: أنا ما بتذكر أنت سمعتيني كان صوتي رايح من كم سنة، قلتي لي بدي أطلب منك يومين ما تحكي ولا كلمة. يعني عن جد نريح الصوت. صح. مثل ما نحن نريح الجسم نريح الصوت، وهذا شيء ما بنعمله يعني.
1: ايه ما بنعمله لانه صعب علينا نعمله اول شيء، ولانه ما عندنا اذا بدك التوعيه الكافيه على الموضوع انه الصوت هو اذا بدك الاوتار الصوتيه مكونين اكيد من نيرف، من العصب اللي بيقطع فيهم وبغذيهم، مكونين من العضل ومكونين على اطرافهم مثل اذا بدك ماده ميوكوز.
0: اوكي
1: اوكي. فانت وقتها اللي بتكوني ما عم بترطبيهم كفايه وعم بتشدي كتير وتحكي كتير، عم بتتعبي العضل وعم بتنشفي هالميكوز. فتخيلي انه قديه عم نحط بريشر، وهون لما يصيروا هن تعبانين يعني لما يبلش ينبح الصوت شو بنصير نعمل نحن لا شعوريا؟ بنعمل افار زياده تنحكي انه صوتي ما بعور عايز يشد اكثر. فانت بس هون عم تاذيهم زياده، ما انت اوريدي هن تعبانين عم تشدي عليهم زياده. مدام عملي معروف بدنا نريح. فايه الفوكل راست بنطلبه؟ الفوكل راست بنطلبه كتير كمان عند الاشخاص اللي بيعملوا اي عمليه لها علاقه بالحنجره وبالاوتار الصوتيه، منشيل اللحميه منشيل الكيست حيالله شيء بنطلب. بنطلب وقت اسبوع يعني.
0: رح بلش اسمع فويس.
1: اي بليز.
2: هاي كيفكم؟ يعطيكم العافيه. انا حابه بس اسال، لما كنا نروح مظاهرات نحن وصغار مش هقول كم سنه كان ينبح صوتنا، بتعرف عن الهتافات وقصص وكذا، حتى ما يعرفونا بالمدرسة إنه نزلنا مظاهرة. كنا نشرب حليب فاتر ومعه شقفة زبدة، كان يحللنا قصة البحة. فما بعرف
0: حليب فاتر مع شقفة زبدة بحل قصة البحة؟
1: لا برجع بقول
0: بنصح
1: بنصح بتقلع الكوليسترول. لا
0: بس عم بتقول كانت تنحل؟
1: كانت تنحل. هي شو عم بتقول؟ من بعد شو كانوا يعملوا هيك صريخ؟ ولا هو اللي كان يحل انه وقفنا نصرخ، شربنا مي، وقفنا نصرخ، ريحنا الصوت، تسائب انه احنا اخذنا الحليب.
0: تسائبت يعني مش انه شيء، انه عالي الكوليسترول انسائبت.
1: مسائبت.
0: كريستال اوقات بتلاحظي مثلا في اشخاص ما بيكون بهن شيء، بس يأرجلوا او يشربوا دخان او هيك، تاني يوم بيقولوا لي سلايمي عم بيوجعوني.
1: دخان والأرجيلة، وهون في يكون ثقيلة معناه. اوكي لانه اوقات
0: هيك كريستال انا بنبسط بالصيف ما تعملي
1: سوري رح كون سئيلة. لا كتير بضحك، لأن بالكلينيك مثلا بيوصل لعند المريض بقول له مثلا مسوي بالدخيمة لي أبدا، بحط أنا نو بكمل أنا الأسئلة تبعي. بالحديث ببين أنه سيجارة إلكترونية أرجيلة شوي تمسو أنت أنت بس بتدخن
0: أنت شو ميني
1: بس بتدخن. فكل هول هلا، وفي كتير هون بليز بدي ألفت النظر كتير للمراهقين وللولاد، لأنه الشركات اللي لها علاقة بهذا الموضوع شاطرين كتير بالماركتينج، عم يعملوا طعمات وعم يعملوا ألوان وعم يعملوا موديلات حلوة وقصص، وعم بيسعرون بطريقة تجذب كتير الولد والمراهق تحديدا. بليز بليز بليز، أي نوع من الدخان، إذا كان سيجارة إلكترونية، فيب، أرجيلة، هولي سم مباشر أكيد للجسم كله وللصحة كلها، بس تحديدا للصوت، لأنه أثبتت الدراسات أنه أول سبب the leading cause لسرطان الحنجرة هو الدخان والألكول
0: وآيكوس، خصوصي كل شيء إلكترونيك.
1: فكتير كتير كتير بننتبه. والفيب العالم بتفكر أنه هيدا أخف شيء، بس الفيب بتترك دروبلتس صغار عم بيفوتوا على الرواية. يعني كتير بدنا ننتبه، لأنه فعلا والألكول كتير كتير كتير بيضر.
0: أوكي بعد فويس.
3: بونجور، في اسال الدكتور، في عندنا مشكله اذا ما تخيل شوي هيك بتلاقي صعوبه بتركيب الجمله. اوكي، والولد كمان ابنه صار عمره 10 سنين كمان عنده صعوبه يركب الجمله. بنتها عايشه عندنا صار عمرها سنتين، بعمر السنه صارت هيك تحكي كلمتين ثلاثه، بعدين وقفت الحكي. هلا صار عمرها سنتين حاسس في صعوبه ما عم تحكي كلمه يعني.
0: اوكي هلا هو سؤاله بيغ اختفوني للولاد ولعمر تخيو يلي يعني ولادها كمان عم بيعانوا من صعوبه بتركيب الكلمات والجمل. هي كريستال اكثر متخصصه مع الكبار كبار بالسن، ولكن فيك تحكينا تحت الهواء
1: اذا بدك تسالي السؤال على السريع اذا في جاوب
0: انه هو ايه انه عم يعرض هالمشكله انه شو فيهم يعملوا
1: إذا في تأخير بالحكي أكثر من عمر سنتين ما في ولا كلمة أكيد لازم نشوف متخصص، بس بنفس الوقت يعني لا داعي للهلع ضغري، وأكيد فيني أخذ السؤال تحت
0: الحدا الأكبر
1: تحت الهواء أكيد.
0: نحن ما بقى معنا كتير وقت، بعد عندي كذا محور ما حكيت فيه، بدي بس هيك باختصار موضوع الببليك سبيكينج. بدي أهم التبس للببليك سبيكينج إن كان للصغار كيف ندربهم أنت بس يكبروا يكونوا يعرفوا هالفن، وللكبار لأنه اليوم عم نعوزه بالشغل بالبرزنتيشن، حتى لو مش أشغال بدأ حدا يطلع ويوقف على المسرح أو بإعلام أو بتيفي، كل الأشغال يوم صار فيها presentation، صار فيها حتى إذا منك واقفة قدام جمهور one on one، إذا عندك اجتماع مع مدير أو مع حيال لحد عم تعمل بزنس معه، في هيدا الفن لازم يظهر وكيف طريقة بتقعد وبتحكي وبتعمل صوتك وكل هالتفاصيل. سواتينا هيك تبس سريعين لهيدا الموضوع.
1: أول شيء بدي أقول أنه public speaking منه بس أنه أنت تطلع قدام جمهور، يعني الناس بتفكر هيك أوقات أنه بالسكوت إذا في حدا عمره 15 سنة مسؤول عن أولاد عمرهم 8 سنين هيدا عم يعمل public speaking. أنت باجتماع بالشغل إذا قاعدين باجتماع في أكتر من شخصين أنت صرت عم تعمل public speaking، فنحن كل الوقت عم نعمل presentations و public speaking بلا ما ننتبه. وأصلا بقلب public speaking في كتير كمان overlap مع فن التواصل عادة يعني بالcommunication. هلا للولاد اول شيء انا بدي ادعي بليز اذا في حدا عم يسمعنا من المدارس بالوزاره
0: حاليا الوزاره بغير كوكب،
1: فاذا فينا نكون عم نزيد على الكريكولم تبع الولاد هول القصص، يعني ينزيدوا على المنهج انه يكون في public speaking.
0: هو كريستال المنهج كله بده غيار لانه صرنا 30 40 سنه على نفس المنهج، واكيد هول المهارات لازم تدخل
1: صح.
0: من ابرزهم فن public speaking
1: يعني. صحيح، واهم شيء بدي اقوله بالمدارس حتى هلا في كتير مدارس بتعمل هذا الشيء لو هو منه داخل بالمنهج، وفي أساتذة مشكورين وعن جد بجننوا بيعملوا هن الإفار بيرسونال، بيعملوا أنه بيطلبوا من التلاميذ أو بيعملوا الطريقة تكون انتراكتف كتير، بس المشكلة اللي عم بتكون أنه هالولد عم بحس حاله دايما تحت التقييم. يعني أنا كل ما أطلع أحكي عم ينحط لي علامة، فبيسوى كمان هيدا الشيء يصير من دون ما يكون في تقييم. وبالبيت وبعند الأهل يكون في تشجيع للولد يطلع يعطي رأيه، يعني مش إذا كنا مثلا تيتا وجده وولاد الجيران والجارة لا أنت سكوت أنت صغير ما تحكي، لا خليه يحكي، أكيد مش يعني اكيد ضمن الاداب وضمن انه يعرف الاحترام والاتيكات تبع انه هلا الكبير عم بيحكي انا بطول بالي بنطر، بس انه
0: يتدرب انه
1: يحكي ياخذ مسرحه. صحيح، هيدي للصغار. وفي هلا صار في كتير كمان مشكورين، في كتير ناس عم تشتغل على كامبس وعم تشتغل على بوت كامبس وعم تشتغل على كولوني دو فاكانس متخصصه للاطفال وللمراهقين تنكون عم نحضرهم، لانه هالولاد كمان عم يوصلوا على الجامعه صح. ما بحياتهم عاملين هذا الشيء، فجاه طلعوا الميموار وقدم تاز ما بيعرف، ما حدا علمه. وللأسف حتى نحن الكبار البالغين بيتوقع منك أنت بالشغل أنه أنت تعرفه، وهون كتير بشوف اشتغلت مع كتير أشخاص بالثلاثينات عندهم بوستات سوبر مرتبة بشركات كتير كبيرة بلبنان وبرات لبنان، بيقولوا لي أنا كتير شاطرة بهيدا الشيء بالتحديد بشغلي بالماركتينج بكذا بكذا، بس أنا كل شيء فيه أطلع أحكي قدام عالم أنا بتهرب وبتجنب منه.
0: أنا بوجهها حتى مع أكبر السياسيين بالبلد بيكونوا روعة بس استخدامهم أنتوا ما بيعرفوا يحكوا قدام الكاميرا.
1: ليه؟ لأنه العالم بتربط كتير بين القدرة على الكلام وبين الذكاء أو بين المهارة أو بين القدرة تبع الشخص أو جنرال، ألورك هولي شغلتين منهم مرتبطين ببعضهم، فيه أنا أكون مش توب بإني أتواصل وعبر بس أنا كتير شاطر بشغلي.
0: طب كريستال إذا هلأ أشخاص عم تسمعنا عادية ما بدهم يروحوا عن متخصصة كيف أنت بتدرب على public speaking، بس أنه هيك بدك تعطيهم تب سريعة كيف يحضروا حالهم أنت بس يوقفوا شو يعملوا؟
1: أول شيء أنه يتجرأوا، يعني ما يقولوا ما نضل بالأفويدنس ما نضل بالتجنب أنه أنا خلص اليوم بتعرفي رح كب عريم ما رح أطلع أنا أحكي، لا ما علي ناخذ الأوبرتونيتي. ما حدا ببلش كتير شاطر وما حدا ببلش بيكون أكسبرت، بدنا نبلش بدنا نقبل أنه بده يجينا شوية ملاحظات. تاني شيء نفلتر الملاحظات اللي بتجينا، يعني الفيدباك اللي بيجي مش كل الناس مؤهلة أنه تعطي فيدباك ومش كل الناس بتعطي فيدباك بطريقة كونستركتيف، فنحن نفلتر من مين وأي فيدباك بدنا ناخذ. تالت شيء أنه نحضر كتير كتير منيح، لأنه في خطأ شائع بالpublic speaking إنه الpublic speaking هي بس كيف منوقف، كيف منحكي، كيف منتحرك. ولكن لا، الجوهر بالpublic speaking هو الرسالة أو المسج اللي أنت بدك توصلي، فيتحضر هيدا المسج كتير منيح. وهون التحضير، نحن منفكر إذا عندي PowerPoint مثلا، يلا أنا كتبت آخر سلايد، حطيت أنتر، سيفت، مش الحال، I'm ready.
0: لا، توقفي وتقوليها،
1: لأنه أنت هون حضرت الديزاين. بس التمرين هو أنه أنا أوقف قدام مراية، أوقف قدام الكاميرا، صور حالي فيديو، أحضر حالي كذا مرة، شوف التفاصيل، شوف أنا عيوني كيف عم يتحركوا، جسمي، راسي، إيدي، وقفتي، شوف نبرة صوتي، اسمع نبرة صوتي كيف عم بستعملها، شوف وضوح الكلمات، قدي الارتيكوليشن طبعي واضحة، شوف سهولة هالمسج، وشوف أهم شيء هالمسج أو هالرسالة طبعي قدي، خليني أقول مزبطتها، قدي أدابتت، قدي عملت لها هيك إذا بديك تأقلم مع الأودينس، مع الجمهور يلي عم بتوجه له بهالرسالة، لأنه نفس المعلومة ونفس الرسالة لأشخاص سينيور، لأشخاص بالمانجمنت ليفل، بتقوليها بغير طريقة لأشخاص مش بالمانجمنت ليفل، نفس المعلومة لأشخاص عمرهم 10 سنين مش مثل لأشخاص عمرهم 30 سنة. فهون كمان الأدابتيشن كتير مهمة، النفس كتير مهم، نعرف ناخد نفس، نعرف نتوقف، نعرف نحضر حالنا، وريلاكسيشن قبل ما نبلش. وما حد، ونقتنع ونقبل أنه ما في حدا على الكرة الأرضية ما بيعطى الهم ولو شوي قبل ما يحكي. يعني أنت قدي صار لك خبرة على الهواء،
0: حتى أهم الفنانين يلي هن طالعين يغنوا بيقولوا قبل كل كونسرت أنا بكون anxious وعتلين، هذا شيء كتير نورمال
1: طبيعي يعني.
0: هو هاي حس المسؤولية، kind of حس المسؤولية كمان.
1: أنا شخصيا بس يجوا لعندي يقولوا لي أنا بدي أجي أشتغل معك، تبطي الخوف، بقول لهم أنا الشخص الغلط، لأنه أنا ما رح أقبل شلكن هيدا الخوف. لأنه شو يعني تبطلي خايفة؟ يعني تبطلي مسؤولة؟ يعني تبطلي
0: آخر همي كيف عملتي؟
1: آخر همي كيف عملتي؟ آخر همك العالم. بس ما أنت جاي تحكي مع هالعالم، فلا، هيدا الإحساس بالمسؤولية لازم يضل. بس الفرق هو how you channel it. إذا أنت عم تاخديه كستريس عم بيعيقك، أو أنت عم تاخديه كموتيفيشن، كإكسايتمنت، كشي عم بحمسك ويشجعك تحكي.
0: يعني كريستال، ما بعرف الحلقة كيف قطعت بسرعة، كان حتى بعد بدي أسألك عن مشوار، عن ختيار. تحية لروح ستك، ونتمنى عليك مني ومن كل نكتار أنه تكفي بهالرسالة. بعرف هلأ مش يمكن الوضع الوقت الصح تاخذ القرار، ولكن هالرسالة حرام توقف. مرسي كتير على كل معلومات اللي تعطينا إياها، إن كان للصوت أو للpublic speaking. أكيد نقول لكل المستمعين تيعرفوا أكتر tips فيوني تبعوك أونلاين كريستال يوسف على إنستغرام. وشكرا لأنه عم بتعلم الناس مش بس تقنيات الصوت، إنما كيف تكون هيك عندها رسالة وتوصل رسالتها من خلال صوتها. مستمعينا، لهون وصلنا لختام حلقتنا. ملتقانا بيجدد الجمعة اللي جاية بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
4: Women Talks، مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي.
5: Women Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: لازم نتبع نظام صحي غذائي يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء المعدي والثدي، لأنه نحن بنظامنا الغذائي الصحي ممكن بكل بساطة يكون مرتكز على الخضار، على الفواكه، على الحبوب وكتر المي، وقد ما فينا نقلل من اللحوم على أنواعها والمشروبات المصنعة. فكل ما اعتمدنا على منتجات نباتية طبيعية طازجة بيكون عندنا نسبة إصابة بالسرطان أقل، وكل ما خففنا من المواد الحيوانية كمان بيكون عندنا الإصابة بالسرطان أقل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز وأخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر. نقلت بلومبرغ عن مصادر أنه قد يتم توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن في جنيف الأحد المقبل، ونقلت عن مسؤول في مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا. نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد ومحاولات إيران لربط الساحات فشلت. ادعى نائب حزب الله حسن فضل الله أن السلطة تفاوض على ما لا تستطيع أن تطبقه، لأن ما تصل إليه من نتائج لا يمكن أن يطبق ما لم توافق عليه المقاومة، وثنائي المقاومة يرفض هذه الصياغة التي تأتي بكثير من التنازلات لهذا العدو ولا تحمل معها أي حل واقعي وحقيقي، معتبرا أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل كما قال فضل الله. وعن الاتفاق، إذن وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيدك سارة سانسيت $12، 5 كيلو سكر $3.
3: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيون السفارة السورية، والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، مشيرا إلى أن الزيارة زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا للبلدين لبنان وسوريا. باشرت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم أعمال إصلاح الأعطال في منطقة عريض بين بموافقة ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومعالجة الأضرار في الموقع. أعلنت قوى الأمن الداخلي الكشف على عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان في القرعون، وتبين أن مصنعين يقومان باستخدام زيوت النخيل في صناعة الألبان والأجبان خلافا للمعايير المعتمدة، فختم بالشمع الأحمر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليهما، وتستمر التحقيقات لكشف الملابسات واتخاذ التدابير المناسبة. وكشف على أحد معامل تصنيع الألبان والأجبان في عرمون، حيث تبين أنه يستخدم زيوت النخيل خلافا للمعايير والشروط الصحية المعتمدة، فتم ختمه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنه. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. في القسم الابتدائي كثيراً ما مرت علينا جملة أكل الولد التفاحة، أو جملة ذهب الولد إلى المدرسة. هذا في المدرسة اللبنانية السوية التي تحترم المنهج الرسمي. أما في المدرسة التي ينتمي إليها الحزب الأصفر ويدرس فيها أجيال الممانعة، فجملة أكل الولد التفاحة قد تصبح أكل الذئب الولد الذي أكل التفاحة، وهذا يعني أن الذئب أكل التفاحة وفق المعادلة الحسابية المعروفة، ولا مشكلة طالما أن الذئب منا وفينا. أما جملة ذهب الولد إلى المدرسة فقد تصبح ذهبوا بالولد إلى مدرسة الجهاد، واستشهد دفاعا عن حركة حماس في غزة، أو عن نظام الأسد في دمشق، أو عن إيران. نحن يا جماعة الخير أمام حالة مستعصية من العبثية والتسطيح تعطل العقل والمنطق، بحيث لا يحرص أهلها على تعليم الأجيال بل على تلقينها، ولا يحرصون على تثقيف الأجيال بل على تجهيلها. فصل ثاني. قالت مسؤولة كبيرة في التيار البرتقالي وبالحرف: نحن تيار الدولة والشرعية، نحن تيار الحرية والسيادة والاستقلال، نرفض لغة التخوين والتحريض والانقسام، نؤمن بالحوار واحترام الاختلاف، محورنا لبنان أولا، ومصلحتنا هي مصلحة لبنان وشعبه، وبناء دولة قوية عادلة تحفظ كرامة مواطنيها. يعني لن نعلق مباشرة وحرفيا على هذه المقولة النبيلة الطيبة، ولكن نطرح أسئلة بسيطة: أي دولة هي التي تسلم مقاليدها لحزب السلاح مقابل هوبأة على هبوصة من المكاسب والمناصب؟ أي شرعية هي التي تسقط فوق تلة سجد والشاهد والشهيد النقيب سامر حنا؟ أي سيادة هي التي تبرر لحزب الله 7 أيار المجيد وتجعل من حزب الله صنوا للجيش اللبناني بل متقدما عليه؟ أي رفض للغة التحريض والتخوين والانقسام وحرب الإلغاء ماثلة في الأذهان حتى اليوم، وشيطنة القوات غدا وعشا وترويئة لديهم؟ أي حوار واحترام للاختلاف عندما يهيمن الجنرال الكبير رئيسا على الأخضر واليابس باسم المسيحيين؟ وأي كرامة للمواطنين عندما تفلس الخزينة وتتبخر الودائع في العهد القوي جدا والسلام؟
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 67 ألف ليرة والمزود 47 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,382 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,400 ألف ليرة، مزود 2,034 ألف ليرة، والغاز 2,087 ألف ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر بين مشروع السلام وحرب الاستنزاف، أي مخارج وسط حالة لا سلم ولا حرب؟ الدولة تحزم ولا تحسم، والحزب يعاند بعضلات إيران. الكاتب والصحفي أسعد بشارة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهرا مع جمانة زغيب مراد.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصح القول يضحك جيدا من يضحك أخيرا، وحتى اليوم ما عم نعرف مين عم يضحك ومين عم يبكي، ومين عم يضحك عمين ومين عم يبكي عشو. بس الأكيد إنه ما سيكون ما بيشبه ما الذي كان، ويلي بهمنا أولا وأخيرا لبنان أولا وأخيرا. وبهالمجال الأكيد إنه المفاوضات لا عودة عنا، وبالتالي المسار الطبيعي هو إنه تتقدم ولو بوتيرة متوسطة، خصوصا إنه حزب الله ما بده يصدق إنه عهد الحروب العبثية إلى زوال، وإنه التحكم الإيراني بلبنان من خلال حزب الله إلى زوال، وإنه الاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين بسلاح إلى زوال. بصرني اليوم استضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد، أهلا وسهلا فيك باستديوهات لبنان الحر.
1: أهلا سيد جمال.
0: رح نبدأ بطبيعة الحال من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يعني بعد ما كان ترامب الليلة الماضية عم بيهدد أنه رح يقصف طهران، وإذ طلع أنه في مذكرة تفاهم، قدي رح تصمد هالمذكرة برأيك أو رح نرجع للتصعيد؟
1: البرنامج اسمه حوار حر.
0: نعم،
1: يعني أنا حر أحكي البديهة.
0: أكيد أكيد بدون ضوابط أبدا.
1: أنا هون بلبنان الحر ضحكتي رطل، لأنه بحب أجي على لبنان الحر إلي زمان، ما هيك؟
0: يا هلا فيك.
1: إلي زمان منيح، كل الشكر للدعوة. شكرا. أكيد. إلى متى ستصمد؟ كتير لفت لي نظري تقرير عملته CNN، هي عطول بكيدوا على ترامب، الإعلام الأقرب للديمقراطيين، CNN، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، كل هيدي العيلة الإعلامية الأمريكية الليبرالية اللي بيشوفوه أنه شغلة هجينة بالحياة السياسية بأمريكا، راصدين له 39 مرة قايل رح نعمل ديل، رح نعمل قرب الديل مع إيران، ممكن ديل مع إيران. هل هذه المرة 40 هي شبيهة بال 39؟ ما في شيء بيضمن أنه ما تكون شبيهة. ليه؟ لأنه طبيعة الاتفاق الذي تسعى إليه إدارة ترامب هو الأكثر وضوحا، لأنه فيك تعمل اتفاق يكون كل بند بهالاتفاق أو كل محور بهذا الاتفاق بده اتفاق، يعني بده تفسير، وفيك تعمل اتفاق يكون واضح جدا ومعروف بسكجول زمني، يعني مثلا موضوع التخصيب كيف بده يتوقف التخصيب، إذا في اتفاق على التخصيب مش بس كلمة، أو سيحال إلى حوار 60 يوم. موضوع الكيلو اليورانيوم المخصب هل سيحال إلى 60 يوم؟ موضوع مضيق هرمز، بعتقد الأسهل مضيق هرمز أنه يتفق على فتحه، يمكن ما يحال على 60 يوم المتوقعة بالاتفاق. موضوع الملف الصواريخ اللي بيوجع كل المنطقة، موضوع الأزرع، ما نسميه الأزرع، أني مش أرزو أزرع، أني أرجل يمكن لأنه بيدعوسوا عليهم. فكل هذه المواضيع، هل هي محالة إلى 60 يوم أم هي واضحة بهذا الاتفاق كيف بدها تنحل فورا وبداية الحلول والضمانات لحلها؟ لأنه اللاعب الفارسي هو شاطر بعلك الماي وشاطر بشراء الوقت، وكل التكتيك الإيراني هو أنه يشتري وقت قد ما فيهم، يفوتوا ترامب بالانتخابات النصفية، يفرق شو بالانتخابات، يفقد فعاليته، حتى هني بنفس الوقت بيكونوا أخذوا نفس، رجعوا إلى الوضعية السابقة لما قبل الحرب. فيما ترامب ما بيقدر كمان يعمل اتفاق شبيه باتفاق أوباما، لشو عملت الحرب إذا أنت بقتعمل، إذا أول شيء لشو بقتعمل عملت لغاية الاتفاق 2015 إذا وصلت لنتائج تشبه 2015 مع إدارة أوباما؟ طيب لشو عملت الحرب لفتح مضيق هرمز إذا كان المضيق مفتوح قبل الحرب؟ عملت الحرب حتى تستخرج اليورانيوم المخصب، حتى تحد من نفوذ إيران الإقليمي وتقول ممنوع خربطة في لبنان والعراق واليمن، حتى تقول انه النظام الصاروخي اللي هن عم يبنوه لهم 40 سنه كمان ممنوع بقى يكملوا فيه تيهددوا كل المنطقه، عملت هيك الحرب كرمال هيك. اذا ما اخذت هون النتائج معناتها هذا اسمه وقف اطلاق نار مستقطع بين حرب وما بين لا اعرف ما قد ياتي فيما بعد المرحله، ما بقدر اسميها، هل ستكون مرحله الثبات الامريكي، السبات الامريكي
0: بالصين،
1: ايه مش الثبات لانه ما في ثبات
0: ما في ثبات.
1: شو قلتي انت الصبح من في عشي من نام عشي
0: 100% يعني هبه بارده هبه سخنه.
1: رئيس امريكي يتعاطى بمرونة فائقة مع تقلبات معينة وتكتيكات قدر يعملها على الطريقة الجنبلاطية، ف يعني قادر يروح لأقصى درجات التفاؤل والوعود، وقادر يرجع يسحب البساط ويضرب بعد ساعتين يأمر بالضربات اللي حصلت. اللي صار انه انتقلت جزئيا قناة التفاوض من باكستان اسلام اباد الى الدوحة الى الدوحة، ما راح وفد ايراني على قطر، كان في وفد قطري في
0: اسلام اباد
1: في طهران.
0: نعم،
1: وفد قطري في طهران. واحد من هذا الوفد هو الوزير محمد الزوادي، هذا الوزير بيحكي مع ترامب على التليفون مباشرة، يعني قنواته مفتوحة جدا. فكانت القنوات مفتوحة مش على طريقة المفاوضات الرسمية مبارح بالليل، على طريقة تليفون لتليفون، يعني سريع، مش انه خد مرسال وودي مرسال، لا مباشر،
0: مش تليفون كسي.
1: طبعا ممكن كتير يكون في مسؤولين إيرانيين بالدوحة، ولكن طبيعة هذا الاتفاق، هل هو اتفاق رمادي يعفي الطرفين من القول انه لم يحققوا أهدافهم، كل واحد يقول انه انا حققت أهدافي، ما هو النص الرمادي بيعطي الهامش لكل الأطراف انه كل واحد يدعي انتصار، كل واحد يدعي انه سحق خصمه وبيطلع هو ربحان، يعني بيطلع الكل ربحان،
0: يعني بدنا ننطر.
1: أنا برأيي الانتظار، انتظار تحديد موعد جنيف، التحضيرات اللوجستية اللي عم بيقولوا عنها أنه جي ديفنس رح ينتقل إلى جنيف،
0: ممكن الأحد المقبل،
1: تعطي مؤشر أنه المرة في شيء توصل
0: جدي أكتر شوي،
1: لجدية أكتر. نعم، دون إسقاط احتمال أنه بآخر لحظة يرجع يطرأ نوع من التباس كبير بهذا الاتفاق يفجره.
0: نعم. على كل حال إيران تتمسك بالحفاظ على بعض مكتسباتها الجيوسياسية بالمنطقة، بعد في برأيك أوراق بإيدها يعني رح تربح بالمفاوضات يلي ما قدرت تربحه بالحرب؟
1: صعب، ولكن إيران مصممة، وإيران تستفيد من قراءة لديها أنه ترامب ما عاش بده يقاتل بالطريقة اللي ما بده يبقى يعني يعمل حرب كبرى بطريقة الأربعين يوم اللي صارت، تستفيد من هذه النقطة إلى حين. شفتي أنت أنه بلبنان وقت أصفت إسرائيل الضاحية ردوا ب10-12 صاروخ تيقولوا أنه نحن ملف لبنان نحن بإيدنا، هذا ورقة بإيدنا، مصرين أنه يقولوا نحن ما خسرنا شيء بهذه الحرب. بالواقع الضربات اللي أصابت إيران مهم كتير كأنجازات للطرف اللي كان عم يقصف إسرائيل وأمريكا، ولكن بالنسبة للنظام مثل النظام الإيراني، طالما أنا على قيد الحياة طالما أنا ربحت، يعني كل واحد معايير الربح والخسارة تختلف. لا، ترامب إذا ما حقق نتائج كبرى بيكون خسر، بس ترامب هو دمر البنية العسكرية الإيرانية كلها سوا على مدى حربين، إسرائيل دمرتها ب 12 يوم، هو أعاد استكمال التدمير. فكل واحد طرف، كل طرف عنده معياره للربح والخسارة بتنطبق عليه. الإيرانية إنه بعدنا عم نتنفس أكسجين، نحن منتصرين، ما قدر يقتلنا يعني أو يسقط نظام بهالطريقة هي.
0: على كل حال كانت عم تحكي عن الرد العسكري الإيراني، كان نوع من العراضة الدعائية فينا نعتبر.
1: كل الهدف، أنا بحكيك معلومات. نعم، أنا الهدف معلومات، يعني ماذا في عقل
0: خاصة.
1: ماذا إيه؟ ماذا في عقل الإيراني وماذا قال؟ الرد بالصواريخ على أصف الضاحية للقول إنه مش الدولة اللبنانية اللي جابت الهدنة وحمت الضاحية، أنا اللي بحمي الضاحية، يعني هاي الورقة أنا بإيدي هالقد فقط. وإلا شو تفسيرك لأنه إسرائيل عم بتجرف بجنوب وتقصف وتتقدم وكذا، ليه ما بيكمل إطلاق صواريخ؟ ليه ما بيعمل معادلة على كل وضع حزب الله بالجنوب وبالضاحية؟ ليه؟ لأنه لا يريد أن يتورط بحرب كبرى، ولكن بنفس الوقت يريد أن يمارس الألعاب النارية اللي بتمكنه يقول
0: بعدني أنا أمسك بالورقة
1: اللبنانية. ألعاب نارية هلأ هون الشباب فشوا على شبر ماي إنه ها شفتوا حبيبتي يا إيران وتقبريني يا إيران يعني للأسف مشهد محزن.
0: وعلى كل حال كمان قالوا إنه لبنان قلب إيران، شو رأيك؟
1: طويلة عرقبتهم. لبنان، لبنان هو لبنان العصي، لأني بشوفه ضعيف ومفتت ولقمة، لقمة كتير سهل أنك تاكلها وتهضمها، بس هاي لقمة مسمومة، هايدي اللقمة مسمومة. الإيراني قد ما أنه عم يتزاكى لازم يعرف أنه يبلع لبنان هو لقمة مسمومة، لن مش هيتهنى فيها. مش عم أقول أنا عواطف، عم أقول شيء يتعلق بالتركيب اللبناني اللي هي عصية على أنه
0: هيك على كل الاحتلالات
1: طبعا.
0: نعم والوصايات أستاذ أسعد، بعد 10 أيام بالمبدأ ب22 في الجولة الخامسة من المفاوضات.
1: نعم.
0: هل في شيء يطبخ على نار هادية ممكن يوصل لوقف إطلاق نار؟ وبعد كمان المسار أطول.
1: ست جمال، أنا قلت هذا الكلام قبل شوي، كان عندي إطلالي بس رح وسعه أكتر هون. رح اشرح الجلسة الماضية شو اللي صار، ومش شرح يعني شرح بناء على معرفة،
0: شرح مقتضب
1: بناء على معرفة
0: مقتضب
1: مش على طريقة ميشيل حايك يعني. قبل بنهارين من الجلسة التفاوض 2-3 حزيران كانت السفيرة معود عم تبعت لهون على بيروت برقيات تقول بعدنا مش مأكدين إذا الإسرائيلي راح يجينا المفاوضات ولا لا.
0: لهالدرجة
1: بطاولة التفاوض؟ لا لك ليش رح أقول هيك، شو المغزى تبعها؟ على طاولة التفاوض مبين الواحد جروا جيبهم قعدهم للإسرائيلي غصبا عنهم عنوة، يعني الأمريكان جابوا إسرائيل على التفاوض وهي ما بدها تتفاوض. طيب السؤال ليه ما بدها تتفاوض؟ لأنه هذا الوضع اللي صاير هلأ هو الوضع الأنسب والمثالي. لا
0: هو مناسبة
1: كتير. ليه بدك تفوضها أنت تحدلها من النشاط ويقال تحقق عسكريا منطقة أمنية آمنة 100% وتهجر أهلها وتفرض وقائع هائلة فيما بعد هالوقائع بجيبتها، حتى إذا اضطرت بعدين تتفاوض تحط على الطاولة هالوقائع. لما إسرائيل موجودة بقلعة شقيف وعلى البحر بالبياضة مطوقة صور تقريبا، ولما ممكن تقدم على الزهراني وتقعد هونيك مع وقف اطلاق نار، ما افترضي فرض عليه وقف اطلاق نار، ما الوقف اطلاق نار رح يكون متبادل، رح ينفرض وقف اطلاق نار حيث يبقى الوضع على ما هو عليه. شو بدأ من أحلى منك سيد؟
0: ما في عودة للوقف.
1: ايه انه شو المفاوضات، خلي شو عم تفتح علينا هالباب، ما بدنا نتفاوض. جررنا الأمريكاني بالقوة، هذا الذي لاحظوا الوفد المفاوض. لما أراد السفير سيمون كرم أن ينسحب عند المشكل على قصة اتفاق وقف اطلاق النار، ما بدهم يوقفوا الإسرائيلية والإيرانية ما بدهم يوقفوا كمان. هلأ بشرح لك هذا التقاطع شو بشرح لك عم أحس حالي أساس مدرسة.
0: بتشرح للمستمعين ولا المشاهدين
1: تأشلح البدلة
0: معك مصر.
1: لا أشلح البدلة لأنه أنا عم يعني مختلط علي الأمر كتير.
0: تفضل.
1: ما في لوح أخضر في لبنان الحر RLL. ف ما بدهم يتفاوضوا على أي محور، لا على النوايا
0: لأنه الوضع مناسبه
1: مناسب تماما. نعم. وبدهم يكملوا لا على النوايا، لا انسحاب، لا عودة نازحين، لا بفر زون، لا بايلوت زون.
0: بايلوت زون
1: بدهم. نعم. بايلوت زون ضيعتين صغار ما لهم طعمه. الوفد اللبناني اقترح لما انعمل المشكل وصار في انسحاب للوفد، شبه انسحاب للوفد اللبناني، اتصلوا الامريكان بنتنياهو. نتنياهو اتصل بالوفد انه خليكم على الطاوله ومروني. تغير الوضع منيح بس تغير مش كتير، يعني بقيوا منتعوا ما بدهم يتفاوضوا. تشوفي هون شو مصلحه لبنان انه بالتفاوض. يعني هون بتعكسي جمانة قديش مصلحه لبنان لما اسرائيل ما بدها تفاوض، يعني نحن مصلحتنا بالتفاوض. فبالنسبة للبايلوت زون، الوفد اللبناني اقترح بنت جبال كبايلوت
0: كبداية
1: زون، انه بقلب المنطقة الصفراء اللي محددة قصر الصفراء، يخرق المنطقة الصفراء، فوت جيش عليها بضمانة الجيش، ممنوع إعادة السلاح إليها وعودة أهالي بنت جبال وربما محيطها. بهاي الوقت رفضوا الإسرائيلية بهالوقت فاتوا الإسرائيلية على الشقيف، كانوا صاروا بقلعة الشقيف، فالرئيس جوزيف عون بيقول للوفد هيدا الإسرائيلية يا عمي هيتون وصلوا على الشقيف، فأزن الشهية مفتوحة على النبطية، خلينا نبلش فأزن من منطقة شقيف بالبايلوت زون. وهونيك صارت قصة الضيعة اللي انسحبوا منها وكذا وشو من النوع، واللي تعسرت فيما بعد لأنه الإيرانية بسلامة قلبهم بدهم يدمروا التفاوض اللبناني، يدمروا تدمير لأنه ما بدهم هني بدهم يفاوضوا، فصارت عملية إطلاق النار على المستوطنات من ثم على الضاحية ومن ثم الفيلم اللي شفناه الإيراني عم يشفطها بيقول شايفين حالكم أنتم فاكرين حالكم دولة حقيقية، نحن المفاوض هذا الملف نحن. ساعدون الرئيس نبيه بالرئيس الجلسة اللي جاي بعد ليس من المؤكد أن تعقد لنفس الأسباب. إسرائيل ما بدها تفاوض، ليس من المؤكد على الرغم من تحت من الأمريكان، ولكن أنا يعني كلنا بنعرف الأمريكان قادرين يسحبون للإسرائيلية ويقعدون على الطاولة، ولكن تسحبون وتقعدون على الطاولة في حين أنه أنت عن يمينك رئيس مجلس نواب بنسق مع الإيرانية وبيفتح بيكلف مستشاره يحكي مع الصحافي الإسرائيلي براك رافيد. أوكي هلو براك كيفك شو أخبارك يا عمي، نفس هوكستين قصة هوكستين. وعلي حمدان طلع السفر الأمريكي كمان عم بيحاول ينسق مع الأمريكان، شاف ميشيل عيسى بيحاول يقنع الأمريكان أنه هو قناة التفاوض الحقيقية، البقية تايوانية البقية تايواني، عرفتي كيف؟ أنه هودي شو رئيس جمهورية ورئيس حكومي، مين قبضهم يا أخي يودي؟ أنا اللي بفاوض باسم السلاح، أنا اللي عندي كلمة سر إيران. فأذن الجولة المقبلة غير مؤكدة إلى الآن، لكن يرجح الأمريكان راح يفرضوا على إسرائيل تجي على التفاوض، لكن الشغب والتشويش على التفاوض من قبل إيران والأبضيات طبعا بلبنان مستمر، وهذا الشغب والتشويش هو الذي يطول أمد المأساة ويؤدي خدمة لإسرائيل. مش قصدين أن يخدموا إسرائيل الإيرانية حتى ما نكون كذا، ولكن مصلحتهم تتقاطع مع استمرار الوضع ريثما يمسكوا يعيدوا امساك الورقه اللبنانيه
0: عن
1: البايلوت. بس بهالوقت اسرائيل عم بتدمر وعم تفرض وقائع، وفي معادله كتير خطيره مشت بختشوفي بخفاياها مين مشيها، الايراني موافق عليها، ضاحيه مقابل المستوطنات بعدها ماشي سلمي كذا. اوكي يعني الجنوب اشتغل يا اسرائيلي. اوكي وهن عم بيحاولوا الإيراني يرجعوا يمسكوا الورقة.
0: نعم بعد بعد هيدي المعادلة ما انتهت، ضاحية مقابل المستوطنات.
1: لا بعدها سابتي حزب الله عم بيطلق صواريخ. مش عم بيطلق صواريخ، يعني عملوا مبارح في يعني مؤشر بسيط وقت أمريكا واجهت ضرب الإيران ساعتها بيطلقوا صواريخ. أوكي بطلب إيراني أنه ولعوها من هون يا شباب.
0: عن البايلوت
1: يعني في انتماء وولاء للبلد فظيع.
0: الرئيس بري رافض البايلوت زون. السفير المصري بس زاره بيقول انه مواقفه لا تختلف عن مواقف الرئيسين عون وسلام. هل الرئيس بري ممكن يخرج من عباءة حزب الله او
1: تحياتي للسفير سفير علاء موسى، سعاده السفير انت ما منشك بمحبتك للبنان ومنشك انه هذا الدور يشبه دور يعني ابو ملحم حلو، ولكن غير لقاله علاقة بالواقع. الرئيس نبي بري موقف مختلف تماما عن موقف رئيس جمهورية ورئيس الحكومة. رئيس نبي بري عم بفاوض باجندة ايرانية لانه يرى انه جاي تسوية ايرانية امريكية راح يكون له حصة فيها، دور حصة الاسد راح يكون هو يرجع يأكد على دور الثنائي بالمعادلة الداخلية، نحن المنفاوض، هاي الورقة بإيدنا، وانتو انتو مش تايوانية بس انتو ما لكم لازم، هذا سفر الوفد على واشنطن روحة كلفي على الفاضي.
0: جولات السفير الأمريكي على المسؤولين أكدت أنه الأولوية عند واشنطن أنه مش بس هي عم بتدير الأزمة، هي عم بتحمي الحل السياسي. وترامب ميز لبنان عن المسار الأمريكي الإيراني وماضي بالمفاوضات المباشرة، وكذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون. يعني نحن منشوف أنه ما في بديل عن استكمال المفاوضات لو شو ما صار.
1: عم يتوهم الرئيس نبي بيرلي انه علي حمدان بده يقدر يفصل الموقف الاسرائيلي عن الامريكاني؟ لو بده يوصل بده يوصل على البيت الابيض انه الفرق انه انا بفاوض مش انت. شو
0: انه شو انه الهدف حالي. هو التفاوض،
1: انا بفاوض مش انت بس.
0: نعم،
1: فاذا لا خير عن التفاوض. كمان نبي بيرلي عم بيقول لا خير عن التفاوض، صح ولا لا؟
0: صح.
1: شو عم بيقول رئيس جمهورية شيء غلط او رئيس الحكومه؟ شو عم بيقولوا انه لا خير عن التفاوض؟ هذا نبي بيرلي عم بيقوله عن البايلوت زون جمانة. شوفي هون التآمر. أنا بتخيل معك نظري مخطط افتراضي نظري سيتم تطبيقه البايلوت زون. افترضي نجح لبنان يقول يفرض قصة بنت جبال البايلوت زون، سحب إسرائيل من بنت جبال وإحلال الجيش اللبناني فقط مكانه، هل هذا يشكل مصلحة لبنانية أم لا؟ نعم أم لا؟ لأي لبناني طبيعي، اسألي أي لبناني طبيعي.
0: نعم أكيد.
1: طيب إذا ورا بنت جبال حداسة ورجعنا فتنا على الخيام ورجعنا سحبنا كذا مع جيش لبناني يحل مكان الجيش الإسرائيلي، تعرفي شو هون شو بيصير؟ بده يقولوا الجماعة المؤمنة أصبح الجيش اللبناني حارس حدود لإسرائيل. هذا البايلوت زون ممكن يوصل الجيش على الخط الأزرق بدون ولا رصاصة إذا نفذ صح، بس الجيش اللبناني
0: أكيد.
1: أوكي
0: نعم، هذا ما عم نحكي يعني ولا عن يونيفيل ولا عن أي قوة تانية.
1: إذا الجيش اللبناني مع رقابة أنه ما تتكرر مهزلة 2006 وما تتكرر مهزلة اتفاق وقف اطلاق النار، هذه الفيلم الكبير أنه لم يعود هناك سلاح جنوب الليطاني اللي قلنا مرة عنا أنه هذه كذب كبيرة، دائما كنا نقول كذب كبيرة يقولوا لنا أنتوا عم بتضعفوا، عم نقول الحقيقة. شو إذا الشمس الزرقاء فيك تقول عنها رمادية؟ إذا السماء وما واضحة للعيان من بيني ملعلع من هون لبعد لتايوان انه حزب الله مش منسحب من جنوب الليطاني وعم بيعزز جنوب الليطاني، وانتوا قاعدين تعملوا افلام قدام العالم المجتمع الدولي يضحكوا علينا انه نحن قبضين حالنا جد، ويتورط مسؤولين يقولوا انه يتبنوها ويدفعوا بعدين ثمنها.

0: التوقح إلى رئيس جمهورية البلد ويقول له أنقذ لبنان من عدوك؟ أنت أول شيء هذه كلمة أنت مين هلا ما لا تستعمل.
1: تنوصف مين العدو بالأول؟
0: لا بدي
1: بالنسبة لإله.
0: تقلك شغلي وأنت يا سيد عباس عرقجي ليش عم بتفاوض عدوك؟
1: يعني يسمح لإيران ما لا يسمح للبنان.
0: بعدين أنت مين مكلفك تعطي تزط نصايح وتوجيهات كأنك مرشد أعلى للبلد؟ مين مكلفك؟ وليش أنت سامح لنفسك تكون أنه بهالموقع أنه مين يعني هالقد أنت مرتاح على وضعك؟ أنه لأنه سنة عشرات سنوات من الغطرسة والوصاية طبعا تغير على درسهم يعني شوي. في رئيس عم بيقول لهم هلا انتوا ارفعوا ايديكم عن لبنان، طبيعي يعملوا هذه ردة الفعل، ولكن هذه ردة فعل تنم عن افلاس
1: وعن صدمة. يمكن مش هلا كانوا ناطرين
0: افلاس وصدمة
1: هالمواقف،
0: انه يعني انت بدك تيجي تحدد لرئيس جمهورية لبنان مين كيف بده يحكي، شو المسموح وشو الممنوع. بالتالي الايرانيين بعدهم عايشين ب
1: وهم
0: الامبراطوريات السابقة والتفوق، وانه هن مع لبنان مثل ما قلت لك لقمة مسمومة. لبنان بفكروها لقمة بيلعوسوها بسرعة، بس هي لقمة مسمومة فعلا.
1: إذا بدنا نروح على خط سوريا، ترامب قال أنه بإمكان سوريا تأدي الدور بتسهيل تنفيذ ضربات أكثر دقة ضد حزب الله. واليوم الرئيس الشرع عم بيقول أنه ما يتداول عن دخول سوريا للبنان هيدا الشائعات. شو رأيك؟
0: أنا بصدق أحمد الشرع
1: أكثر من ترامب،
0: لأنه أنا بعرف أنه في ترامب يمكن في أفكار عم تنعرض على السوريين هيك لكنهم رافضين. طيب سؤال، يعني هل إذا قبلوا ممكن يتغير شيء هون بالوضع؟ أنا برأيي هذا مستنقع لا فائدة منه لأحد، ولن يكون هناك فائدة منه لأحد.
1: وأصلا جربوا قبل مع الأسد.
0: مسؤولية اللبنانيين، مسؤولية الدولة اللبنانية أن تعود الآن برغم إذا وقع اتفاق تسوية إيرانية أمريكية أم لا، تمسك بالوضع، المؤسسات الأمنية والعسكرية، إعادة هيكلة. مش مسموح يبقى الوضع بالمؤسسات الأمنية والعسكرية على هذا المنوال.
1: يعني شوي مسموح. شوي لازم نتخلص من الدولة العميقة.
0: نعم. الأمر الثاني أنه قصة في مناطق إبسو فاكتو، يعني يجب أن تكون حكر على الدولة، ما فيهاش رصاصة واحدة خارج الدولة بطلعتها بيروت الإدارية واخدين قرار فيها. شو ليش؟
1: بس بعد ما تنفذ هذا القرار.
0: ليه؟ سؤال ليه؟ لأنه بعدهم عم بيراعوا حزب الله، يعني بالمواقف الممتازة اللي عم تتاخد والشجاع وكذا شيء، أما بالخطوات إلى التنفيذ بعد في حسابات تردد. لا يجب أن يستمر هذا التردد. افترضي أنت وقفت لأنار في لبنان متلازم مع التسوية الإيرانية أمريكية مفترضة، شو بعد في ليش بده يكون حزب الله عسكريا قاعد ببيروت؟ وليش بده يكون عنده قيادات بجبل لبنان؟ وليش إذا افترضنا أنه الجنوب أو كذا، هلأ أنه أنتوا مش ما بدكم تتسببوا بأنه تعملوا فوضى على الأرض أو مشكلة كبير، طب ليه بده يكون؟ فبالتالي هذه قرارات بدأت تتخذ عند الدولة اللبنانية ويجب أن تتخذ.
1: بدأت تشد حدا أكثر الدولة.
0: طبعا هذا الشيء ما يعني كل ما أنت ترخيت كل ما تمدد مشروع الإيراني بالبلد الممثل بحزب الله أكثر وأكثر، وحس أنه لم يتغير شيء. لا بده يتغير شيء.
1: هذه فرصة اليوم كمان يمكن لا تعوض.
0: صح، من أجل الدولة، من أجل اللبنانيين، مش من أجل أنه يعني طرف يتغلب على طرف. لا، هذا لمصلحة الكل بما فيهم بيئة حزب الله اللي رافضة هالدولة واللي عم بتخونها وتتهمها إسرائيلية والمغسول دماغها.
1: إذا بدنا نحكي عن مشهد مغاير، كان في مبارح استئناف صادرات لبنانية للسعودية، خبر مهم، وكانت زيارة يزيد بن فرحان. أين تضع هذه الخطوة وبتوقيتها حاليا؟
0: أنا فرحت كتير لأنه لقلك ليه جمانة، لأنه طبيعة المناطق اللي منروح عليها واللي صار لنا ارتباط فيها، بحكي عن بشري تحديدا. بشري من أكبر المناطق اللي هي منتجة للتفاح، بعتقد بالملايين السنة دي، ما هيك؟ يعني منطقة كتير مهمة. هلأ كله جبل لبنان، من الجرود كلها سوا، لا جرود جبيل، لا كسر وين، لا الباروك كذا، هودي لا جزين، هودي انتج تفاح، بس هاي المنطقة كتير، وكل سنة بطلع لفوق موسم التفاح، بحوش معهم تفاح، بحس بتقلق بزعل انه شيء الرزق مثل بيقولوا بمجد الله مثل بيقولوا، وبيقعد على بالبرادات او بيقعد او بيصير التجار يتحكموا وبينزلوا لهم الاسعار الى الحضيض انجأ الكلفه. اليوم هيك بس طلع القرار السعودي، قلت انا رح اشوف التفاح اللبناني، تفاح بشري والجبل لبنان كله ولبنان كله في الاسواق السعوديه اللي هي اهم من اهم الاسواق، شيء حلو فظيع، لانه هذا دورة اقتصادية بحد ذاتها، وهو انتعاش كبير. هلأ الشيء اللي أنا
1: كما في رسالة سياسية، مش بس
0: رح نحكي اقتصادية، رح أحكي عن السياسي بإيجاز.
1: نعم.
0: الشيء اللي بس حبيت أقول هيدي قصة بشري والتفاح، لأنه هلأ ناطر أنا أيلول تأطلع حوش تفاح رفتي كيف؟
1: أكيد بيرحبوا فيك
0: وأنا برحب فيهم، أعتبر حالي بالمنطقة، لا أنا عم بعزمهم لفوق صرف. فبالنسبة للسعوديين لا يجب انه يجب ان تعود العلاقه بدون كثير بيانات الشكر وكذا وشيء من النوع. في عقل جديد بالسعوديه اسمه محمد بن سلمان، هذا العقل الجديد حديث يعمل على وقع المصالح المتبادله والاستثمار في الاستقرار وبناء علاقات طويله الامد. لبنان مؤهل، شعبه مؤهل. هلا بغض النظر عن الاعتبار السياسي اللي هو اجى بالتوقيت يناسب السعوديه،
1: نعم،
0: ولكن الاعتبار اللوجستي، لما عنا وزارة الداخلية اشتغلت شغلة وفي وراها غطا كبير اسمه رئيس جمهورية رئيس حكومة، توقف لهم كابتاغون للممانعة، ما هيدي ماركت كابتاغون الممانعة سينيه، هيدي مصنعين خصوصي حتى يعملوا تلف للأمن الاجتماعي ويدمروا المجتمعات من جوا ويقبضوا مصاري غير مشروعة. بالتالي لما شدت وزارة الداخلية همتها وأثبتت، ما عادش في بقى كرتون التفاح تروح محشية كابتاغون، يعني صار في شيء اسمه رقابة. بالتوقيت السياسي السعوديين معنيين بوقف الحرب، معنيين بعدم حصول أي فوضى في لبنان. لهالسبب هذا حكيوا معنا ببري وأخذوا أنه انتبهوا يا عملية إسقاط حكومي وسبع أيار، هذه شلوها من راسكم. فهو عطى وعد بهالموضوع، هذا التزم فيه، ما بعرف هجني يعني. التزم فيه وبينت، يعني ما مش حسب الله مش قادر بقى يتحرك على الأرض لأنه مطوق معزول سياسيا ومش قادر يسقط حكومات ولا يعمل هذا العمل. فبالتالي هذا التوقيت متصل بقصة أنه بالسعودية في دولة عم بتشوف بالبلد، ترجع تشوف فيه
1: فرصة
0: ومصلحة كبرى بأنه تكون موجودة وتكون حاضرة، ولبنان له مصلحة وعنده فرصة بهذا الحضور السعودي في دعم لبنان. وعم بتخيل شغلة صغيرة، بروح على الاقتصاد، أنا مغروم شوي بقصة الأرقام والاقتصاد.
1: يلا.
0: أنت بتعرفي جمانة، إذا الأسواق انفتحت السعودية تماما ورجعوا السياح السعوديين، هذه منا أسرار، هذه أرقام
1: دايما
0: أنا وياك بنعرف، عودة السياح السعوديين يعني عمليا ضخ مليارات الدولارات سنويا في الموسم السياحي في لبنان. العمالة اللبنانية إذا رجعت سهل أمرها لأكتر وأكتر، رجع الباسبور اللي شرشحه حزب الله، رجع شوي ياخد احترام، حتى فقد احترامه مع الدول العربية الباسبور اللبناني كمان أكتر وأكتر. المجالات المال السعودي إذا إجا يستثمر في لبنان
1: ويعيد الأعمار
0: استثمار،
1: بس
0: ما بدنا مساعدة خي، ما بدنا تيجوا تحطوا بجيوب الطبقة السياسية أنت 50 مليون وأنت 100 مليون، هذه مش رح يوصل شيء للشعب. تعجيب أموالك واستثمر، أنت مستثمر رابح في لبنان ونحن رابحون من دخول هذا الاستثمار. بالتالي وين وين كله وين وين، إلا إذا استمر الوضع المرضي المرضي هيدا، هذا الوضع المرضي عم يشل الجسم اللبناني كله سوا. بس بعتقد نحن رايحين على مرحلة أفضل وأفضل بكثير
1: إن شاء الله، وهيدا كمان بيفتح الباب للدعم العربي مش بس السعودي. يعني رح
0: عنا جاذبية،
1: رح تكون إجرون جرارة.
0: نحن بعيد يعني من غير شر عنا جاذبية في لبنان. يعني بيروح على تركيا تنظيما مليون مرة أكتر من هون، بنية تحتية، خضار، ماي، كذا. ولكن هذا لبنان هو الإزميرالدا، يعني المرأة السيدة الجميلة اللي هي لائقة، اللي بتحب الحياة معها، بتحب تقول لها مساء الخير، بتحب تجي لعندها تشرب عندها فنجان قهوة. يعني جاذبية العيش النموذج اللبناني.
1: على كل حال هيدا كمان محط أنظار العرب جميعا، إن شاء الله بيرجع. كمان بدنا نحكي عن رسائل السلام من إسرائيل. الرئيس الإسرائيلي قال أمد يد السلام إلى عون وإلى الشعب اللبناني، ولدي حلم بالسفر إلى بيروت.
0: نعم.
1: رح نوصل بهالاتفاق السلام لهي المرحلة، رح نوصل فيه لوين؟ للتطبيع أو شو بتشوف؟
0: بالنسبة يعني لا وجود لمطامع جغرافية إسرائيلية في لبنان، هناك وجود لمطالب أمنية فقط، حماية الحدود فقط لغير. إسرائيل احتلت 30 سنة، بس ليش احتلت؟ لأنه فتحت الحدود من فتح لين 69 إلى اليوم، ولا تزال عشان هيك احتلت. يعني حرب 67 بعد ثلاث دول عربية، احتلالات جولان، قدس، ضفة غربية وسيناء. لبنان خارج هذه المعادلة. ما هي حرب 73 لبنان خارج المعادلة، كان يمكن تحييده يعني ببساطة. ولكن أرادوا أكثر من قوة إقليمية بطلعتها حفظ الأسد ورجع ورطن الإيراني لوحده، أنه هذا المسرح صير لنا المسرح الوحيد نقاتل بدم أبنائه. منقول لا، فيش أربح من هيك سيستم. ولا نقطة دم إيرانية لمبارح العصر، 40 سنة هون. لك وصلت فيهم الوقاحة بالعام 2000، براك بده ينسحب، صاروا يتهموا انه صرت عم تناور، هي مؤامرة، ممنوع تنسحبي. كيف تنسحبي يا اسرائيل وبتشلحينا ورا انه في احتلال؟ راح اخترعوا احتلال وهمي اسمه مزارع شبع، وهي لا مرسمة ولا شيء، فقط ليقولوا الترابط مع هذا الملف. طيب الان لا مطالب جغرافية لإسرائيل في لبنان، هناك مطالب أمنية يعملها لبنان، والأمور تتقدم إلى الأمام. لا وجود لعداء دائم، لا وجود لخصومة دائمة. ألمانيا وفرنسا طحنوا بعضهم بحربين عالميتين وفيهم إزلال. ألمانيا أزلت بفرساي بالحرب الأولى، فرنسا أزلت بالحرب الثانية. فيما بعد دقت ساعة السلام والتعاون بين الشعبين والأمتين. هيك رح يصير بين لبنان وإسرائيل.
1: طيب نحن ساعة سلام ولا أكتر ساعات؟ طويل برأيك؟
0: التاريخ والزمن لا يعترف بالثواني والساعات والدقائق والأسابيع والأشهر وربما السنوات وربما عشرات السنوات، لا يعترف للأسف. نحن حياتنا كبشر قلبناها فلسفية.
1: كل شوية بتكون ساعة استاذ تاريخ، ساعة جغرافيا.
0: نحن حياتنا كبشر هي ومضة بمسار تاريخي طويل طويل طويل.
1: طب هاي الصيفية
0: نشهد وقد لا نشهد.
1: نعم.
0: بدون ما يأسك أكثر من هيك. يعني نظرتي أنت بأول إب.
1: لا بس إنه بتقطع هالصيفية.
0: أنا ترى عيد السايدي ب 14 إب
1: 15 إب.
0: بعتقد نحن في تطورات هي الأسرع في تاريخ لبنان بالاتجاه الصحيح والسليم. سيكون هناك اتفاق وسيكون هناك تطبيع، والخيارات الانتحارية إلى زوال.
1: لبنان الولاية إلى نهاية،
0: ولاية
1: لبنان الولاية يلي إيران عملته ولاية إلى نهاية برأيك بهيدا الاتفاق؟
0: هلا بدون ما نحكي شعر كمان، نهر الكلب هون، صخور نهر الكلب
1: شاهدة
0: هون مستهلك لكل أنواع الاحتلال والوصاية، بيفرما بحطمها بس على رواق، بس بكون احنا عم ندفع اسمان
1: للاسف يعني. عن هيدي الاسمان تحديدا خسائر الحرب يعني.
0: سؤال جمانة انه عم نحكي عن استمرار وصاية ايرانية على لبنان، ليش الوصاية الملالي على ايران نفسها وعلى الشعب الايراني هيدا اللي ذبحوا منه 40,000 اخر ثورة، واللي من 2009 من الثورة الخضراء وقبل 2009، ما هو من 79 بلش نظام الرعب تبع ايات الله، بلش نظام الرعب ومستمر لحد امبارح بيد من حديد، نظام عنده آلة قمعية مرعبة، يعرف انه بدون هذه الآلة القمعية بيفوتوا عليهم على بيوتهم لحظة الايرانيين، ولكن رايح بمسار حتمي. هذا الوضع لا يمكن يستمر. الاتحاد السوفيتي سقط، شو اني اقوى من الاتحاد السوفيتي؟ لن يكون.
1: إذا بدنا نحكي سريعا عن خسائر الحرب، يمكن الصدمة الأكبر رح تكون بعد وقف العمليات العسكرية، بعد وقف النار. يعني هلأ 20 مليار دولار يقال الخسائر، يمكن كلفة النزوح وكلفة إعادة الأعمار بعد رح تكون أكبر. هيدا مش عبء كمان ولا في بكرة استثمارات رح تجي، في دعم عربي دعم أوروبي؟
0: الاقتصاد اللبناني عنده مروني، لأن اقتصاد قائم على التفاعل القوي، خدمات جاذبية، جاذبية رأس مال، جاذبية شعب، جاذبية موقع جغرافي فريد، يعني
1: بسرعة تنعطي شيء
0: بسرعة شيلي عامل المشروع الإيراني الهدام في لبنان، أوكي، رح تشوفي بلد رح يعمل فورة اقتصادية خلال سنتين أو ثلاثة، فورة اقتصادية
1: إن شاء الله،
0: بس على شرط أنه اللي الاقتصاد اللي بيقوى وكذا بده كمان إدارة دولة رشيدة وحكيمة،
1: وبده دولة
0: يعني
1: دولة ونقطة على السطر. أستاذ أسعد بشارة، كتير سررت باستضافتك.
0: أنا كمان
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أنا وياكي كنت عم تعملي شيء عن شخصية تاريخية، حكينا عن سمير الفرنجية.
1: صحيح،
0: تذكريها؟
1: نعم، ببرنامج على مدى الجمهورية.
0: صحيح،
1: أكيد.
0: بس هيدا من 7-8 سنين، 10 سنين.
1: صح، هيك شيء
0: وكبرنا. شكرا جمانة.
1: شكرا لك مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى لقاء الجمعة المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. لتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأناني $1 بس.
3: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة بونجو لتر $4.70، 6 بيبسي تناك 150 ملي بدولارين و70 سنت.

0: الثانية لرد.
1: أنا الحر جولة الظهيرة. بلومبرغ: التوقيع بين طهران وواشنطن ربما في جنيف الأحد، والترجيح لمذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا. طهران متريسة، وأكسيوس: التفاهم يمدد وقف النار لستين يوما بما في ذلك لبنان. نتنياهو لترامب: لن نكون ضحية. الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات من النبطي قضى على 80 عنصرا و310 أهداف. الشرع المتداول عن دخول سوريا لبنان شائعات وقيوم جيان في السفارة. سلام: رفض إيران وقف النار مع إسرائيل يعكس حجم نفوذها العميق داخل حزب الله. عون أنقذ سد القرعون. جثة رجل في ساقية على طريق كفردبيان فريا.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جمانة زغيب مراد ورانيا غاوي غصيبي. لا تغشكم مظاهر المواقف المبشرة بالتفاهم الوشيك الذي قد يوقع الأحد في جنيف، فرغم كل ما يحكى أمريكيا وأعلاميا إلا أن إيران ما زالت متريسة ومواقف مسؤوليها لا تشي بالكثير من التفاؤل وتتضارب إلى أقصى الحدود، في وقت كشفت مواقع إخبارية عن مسودة للاتفاق تتضمن بما تتضمن وقفا للنار يشمل لبنان وربما يستمر 60 يوما، إلا أن البنود الأخرى ما زالت تسريباتها تتضارب. على خط آخر وفي ملف لبنان الذي ما زال يئن تحت وطأة السلاح والتدمير والموت الناتج عن تمسك البعض بسلاح يدعي المقاومة به لعدو جنوبي، كان لافتا اليوم ما أكدته الجارة الشرقية على لسان رئيسها أحمد الشرع بأن سوريا لا تنوي الدخول وأن كلها شائعات.
1: البداية من الاتفاق، فهل التوقيع وشيك مع وفاء شديا؟
2: نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على الأرجح مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، وقد يتم توقيع الاتفاق في جنيف الأسبوع المقبل. بدورها نقلت أكسيوس عن مصدر أن الاتفاق يتضمن إطارا للتعامل مع الأورانيوم المخصب في إيران. في المقابل لفت الإعلام الرسمي الإيراني إلى أن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع واشنطن، وكانت إيران أعلنت أنها لم تحسم قرارها بعد في شأن الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان قال شعبنا سيدافع عن استقلال البلاد وكرامته ووحدة أراضيه رغم كل الصعوبات والضغوط والتهديدات. واليوم أشارت وكالة مهر الإيرانية أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع العقوبات والحصار والإفراج عن الأموال المجمدة، لافتة إلى أنه يتم وضع الصيغة النهائية للمسودة مع واشنطن. في هذا الوقت تراجعت أسعار النفط 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق وشيك مع إيران.
0: وقد نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي أيضا قوله نعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتحديد موعد للتوقيع، وطهران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم امتلاك السلاح النووي وبحل الخلاف حول اليورانيوم المخصب. أضاف المصدر أن استعدادات لوجستية أمريكية قائمة حاليا لسفر جي دي فانس نائب الرئيس دونالد ترامب إلى جنيف لتوقيع الاتفاق مع إيران، وأشار إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي ستمدد وقف النار لمدة 60 يوما بما في ذلك في لبنان. في غضون ذلك نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أكد للرئيس الأمريكي تفهمه لسعيه إلى اتفاق مع إيران، ولكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية. وفيما خص لبنان نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أن الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد، مشيرا إلى أن محاولات إيران لربط الساحات فشلت. في أي حال الشريط الميداني اليوم مع بول عباس.
3: حافظ المشهد الميداني في الجنوب على تدهوره، فالقوات الإسرائيلية تتقدم باتجاه النبطي وباتت على بعد 3 كيلومترات من المدينة بحسب ما نقلت قناة الحدث التي بثت صورا من داخل أنفاق حزب الله تحت قلعة الشقيف احتوت على وسائل قتالية متعددة. في الأثناء استهدفت المقاتلات الإسرائيلية كفر تبنيت ب5 غارات متتالية، مجد الزون، طورة، كفرة، دير انطار، البياض، جبشيت، طير دبة، العباسية، قلوي. تزامنت الغارات مع قصف مدفعي عنيف طاول طولين وخربة سلم. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات اللواء 769 بقيادة الفرقة 91 أنجزت عملية في قرية الدبين شمال خط الدفاع الأمامي والقضاء على أكثر من 30 عنصرا وتدمير عشرات البنى التحتية والهجوم على أكثر من 50 هدفا. ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي فيديو للمستودعات في دبين. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أن القوات التابعة للقيادة الشمالية هاجمت نحو 310 أهداف تابعة لمنظمة حزب الله بمساندة سلاح الجو، وتم تصفية نحو 80 عنصرا في جنوب لبنان. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد ومحاولات إيران لربط الساحات فشلت. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية في بلدة شمع بالصواريخ والقذائف المدفعية.
4: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.

0: رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام في حديث لصحيفة التايمز البريطانية: بهذا الرفض أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. ورأى سلام أن إيران تمارس اليوم نفوذا مباشرا وحاسما على حزب الله بشكل لم يسبق له مثيل، مؤكدا أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة، كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة.
1: نائب حزب الله حسن فضل الله وعن الاتفاق الأمريكي الإيراني قال:
2: رغم أن أولويتنا اليوم مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوي للبنان وعامل قوي لبلدنا. لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسار، لكن هذا بيكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. قبلت السلطة أو لم تقبل؟ الأمريكان مش ناطرينهم، أمريكان عقلهم بمحل تاني، مصالحهم بمحل تاني، يستغلون يستخدمون بعض من في السلطة في لبنان. لكن إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق ملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة أبدا، هي عم تقول لهم تعوا استفيدوا.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق إن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات، وأضاف: إننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسيعها أو الانخراط فيها.
1: زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان السفارة السورية، والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، مشيرا إلى أن الزيارة هي زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا للبلدين لبنان وسوريا.
0: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر للأوضاع المالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. وطلع عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوي على وضع منشآت المصلحة، لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات، إلى وضع معامل الطاقة الكهربائية ومشاريع الري التي تعمل في الجنوب والساحل الجنوبي والمشاريع المستقبلية للمؤسسة وانتشارها حول نهر الليطاني، لا سيما في البقاع والجنوب والتحديات التي تواجهها. ولفت علوي إلى أن عون أبدى استعداده للمساعدة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي أجراها أنقذ سد القرعون من كارثة بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي محيطه ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات تسببت بأضرار مباشرة طالت بعض البنى التحتية التابعة للسد ونظام إمداد الطاقة فيه. وشدد على أن عون يعمل جاهدا على التنسيق بين القوى الأمنية لتأمين الحماية لموظفي معامل الطاقة.
1: سور تنزف وحي المسيحيين تحت النار والإنذار. سيمونا حتشيتي.
3: لم تكن حارة المسيحيين في مدينة سور يوما في صلب المشهد العسكري، بل عرفت تاريخيا كأحد أقدم أحياء المدينة وأكثرها ارتباطا بالحياة اليومية والتنوع الاجتماعي. لكن الحرب وصلت إليها أخيرا بعدما شملتها الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة بالإخلاء، ما دفع عددا كبيرا من سكانها إلى المغادرة، فيما اختار آخرون البقاء في منازلهم على الرغم من المخاطر. الحارة التي كان ينظر إليها على أنها بعيدة نسبياً عن دائرة الاستهداف، وجدت نفسها فجأة تحت تهديد القصف وسط مخاوف من أن تطال الضربات منازل تاريخية ومعالم عمرانية تشكل جزءاً من ذاكرة مدينة صور. في هذا السياق يصف مختار صور حي الموارنة يوسف بربور عبر لبنان الحر الوضع والمشهد بعد الإخلاءات والنزوح والضربات الإسرائيلية.
4: تأثرت العالم كتير بموضوع الإنذارات، لأنه ولا مرة صايرة عنا بالحارة يعني، وعمل قلق كتير كبير عند الناس أنه من خاف تتكرر هالمواضيع هذه كلها. هنرجع على صور، ما رح نترك صور يعني، أنه حارة المسيحية بالمبدأ في حارة تحت قديمة يعني، فيها أثرات كتير صور، وخاصة الحارة أكيد بده يتضرر هالشي هيدا بعوامل التفجيرات اللي عم بتصير. البيوت قديمة كتير يعني، ما بتحمل هالضرب هيدا كله، أكيد في عنا الأثرات تضرر كتير، كمان أثرات كتير قريب علينا.
3: وبين من غادروا بحثا عن الأمان ومن تمسكوا بالبقاء في أرضهم ومنازلهم، يبقى السؤال: هل تتحول حارة المسيحيين إلى محطة جديدة في مسار الحرب، أم تنجح الجهود في تجنيبها مزيدا من الدمار؟
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس. المرحوم سهيل أبو جمرة ضم شقيقه سيمون وزوجته مي وأولاده نيكول وجو ونؤولة أبو جمرة في حضور مفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون وحصبية فادي سلامي. وشكر الوفد رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة للتخفيف من مصابنا بفقدان سهيل والمشاركة معنا في المأتم والعزاء من خلال إرسال وفد قوتي كبير للوقوف إلى جانبنا.
1: IPT والحائط المستدام. عبد منت.
5: لوحة عملاقة بطول 20 مترا وعرض 8 أمتار مؤلفة من 150 ألف غطاء بلاستيكي أزيحت الستار عنها على الحائط المستدام عند مدخل محطة IPT على المسلك الشرقي لأوتوستاد عمشيد برعاية وزيرة السياحة ممثلة بروي عزار وبالتعاون مع الناشطة البيئية كارولين شبطيني. هذه المبادرة البيئية التوعوية أطلقتها شركة IPT ضمن برامجها للاستدامة ولن تكون الأخيرة، كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة عيسى دكتور توني عيسى، مشيرا إلى ضرورة التخفيف تدريجيا من الاعتماد على مادة البلاستيك.
6: الهدف من هالموضوع نوعي الطلاب والتلاميذ على مخاطر البلاستيك، بس بذات الوقت من خلال الفن، من خلال أنه يكون في عنا لوحة تبقى فيها تكون شاهد دائما، بيقدروا يجوا الزوار يشوفوها. يعني كل ما منشوف هذه اللوحة منشوف جماليتها، بس بذات الوقت منتذكر أنه هذه اللوحة هي مصنوعة من البلاستيك، يلي لازم نبلش نخفف الاعتماد عليه مع الوقت.
5: نائب الرئيس زحي عيسى تحدث عن أهمية هذا المشروع على الصعيد البيئي.
7: أهميته للبيئة أنه IPT عطول بتفكر لقدام، بتفكر بموضوع الفرز والطاقة النظيفة، وإن شاء الله هالمشاريع بعد تكون عم تتوسع أكثر وأكثر على محطات IPT.
5: ممثل وزيرة السياحة أكد أن هذا العمل يدعم جهود وزارة السياحة في إبراز الوجه الحضري والجمالي للبنان.
8: فشركة IPT منذ تأسيسها التزمت بالشؤون البيئية واعتبرتها استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وإذا كانت بيئتنا بخير فالسياحة هي أيضا بخير.
5: هذا وتخلل الاحتفال كلمات لكل من شبطيني وألكس الهد، ثم أزيحت الستارة عن اللوحة وفيلم وثائقي عن مراحل التنفيذ من أمام محطة IPT على أوتوستراد عمشيد. كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: باشرت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم أعمال إصلاح الأعطال في منطقة عريض دبين بمواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومعالجة الأضرار في الموقع.
1: أفاد مندوبنا جورج كرم بالعثور على جثة رجل ملقاة داخل ساقية للمياه إلى جانب الطريق العام في كفر دبيان فرية، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية للكشف عن الملابسات.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي الكشف على عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان في القرعون، وتبين أن مصنعين يقومان باستخدام زيوت النخيل في صناعة الألبان والأجبان خلافا للمعايير المعتمدة، فختما بالشمع الأحمر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليهما، وتستمر التحقيقات لكشف الملابسات واتخاذ التدابير المناسبة. وكشف على أحد معامل تصنيع الألبان والأجبان في عرمون، حيث تبين أنه يستخدم زيوت النخيل خلافا للمعايير وشروط الصحية، فتم ختمه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه.
1: في الرياضة، المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم، وكندا تلتقي البوسنة والهرسك مساء اليوم. جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال. بمباراة شهدت رفع ثلاث بطاقات حمراء، افتتح المنتخب المكسيكي مونديال 2026 بالفوز على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 على ملعب أستيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية مساء امبارح ضمن منافسات المجموعة الأولى. وطرد الحكم البرازيلي لاعبين من جنوب أفريقيا ولاعب من المكسيك. وكان الرقم القياسي لحالات الطرد بمباريات الافتتاح لكأس العالم مسجل بالمواجهة بين الأرجنتين والكاميرون بانطلاق نسخة العام 1990 بإيطاليا، وطرد الحكم يوم 2 من لاعبي المنتخب الأفريقي. وبتحمل المكسيك الرقم القياسي لعدد المباريات اللي خضتها بنهائيات كأس العالم من دون أن تتوج باللقب ولا مرة، وعددها 86 مباراة، كما هي عم بتشارك بالمونديال للمرة 18 بتاريخها. وكان أفضل نتيجة لها وصولها للدور الربع نهائي بنسختي العامين 1970 و1986 اللي استضافتهم على أرضها. وبمباراة تانية من المجموعة الأولى أقيمت صباح اليوم بتوقيت بيروت، تغلبت كوريا الجنوبية على تشيكيا 2-1. ببرنامج اليوم الساعة 10 المساء بيلعب منتخبي كندا والبوسنة والهرسك ضمن المجموعة التانية، بينما بتواجه بكرة الساعة 4 الصبح بتوقيت بيروت منتخبي الولايات المتحدة المضيف وباراغواي ضمن المجموعة الرابعة.
10: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى الأحد، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الجبال والمناطق الداخلية بشكل خاص. وقد حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.
1: أخيرا، نداءان إنسانيان مطلوب دم من فئة بي بوزيتيف للمريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس. التواصل مع الرقم 76-33-0-86-4.
0: وأيضا مطلوب دم من فئة بي بوزيتيف للمريض تانيوس نصور في مستشفى المعونات جبيل للتواصل على الرقم 03-14-01-74.
1: كان في النشرة، بلومبرغ: التوقيع بين طهران وواشنطن ربما في جنيف الأحد، والترجيح لمذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا. طهران متريسة، وأكسيوس: التفاهم يمدد وقف النار لستين يوما بما في ذلك لبنان. نتنياهو لترامب: لن نكون ضحية. الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات من النبطية قضى على 80 عنصراً و310 أهداف في أسبوع. الشرع المتداول عن دخول سوريا لبنان شائعات، وقيوم جيان في السفارة. سلام: رفض إيران وقف النار مع إسرائيل يعكس حجم نفوذها العميق داخل حزب الله. عون أنقذ سد القرعون. جثة رجل في ساقية على طريق فرد بيان فارية. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: إلى المرتجفين من حزب الله، ما يجري ليس لغزا يستدعي تفكيك شفرته، بل بات واضحا وضوح الشمس. كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسيطر على لبنان، الأمرة والقرار للحرس الثوري الإيراني والتنفيذ لحزب الله قيادة ومجالس جهاد وشورى وقرار. كان النواب في كتلة حزب الله أحجار ريمة، وكذلك الوزراء. بنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولتها في لبنان بهدم الدولة اللبنانية إدارة إدارة ومؤسسة مؤسسة، ووضعت يدها على كل المواقع والقرارات، وكل ذلك بواسطة زراعها حزب الله. لا ينتخب رئيس للجمهورية إلا بموافقته وأحيانا بتزكيته، ولا يسمى رئيس حكومة إلا بموافقته. ووصل به الأمر أن تدخل حتى في تعيين حارس أحراج. اليوم تبدلت الأمور، حزب الله لم يعد هو ذاته، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد هي ذاتها. هذا أمر يجب أن يدركه من ما زال يتعاطى مع حزب الله على أنه الآمر الناهي. انهزم حزب الله في لبنان، ولكن من يقنع المرتجفين منه أنه انهزم؟ البداية تكون من هنا وليس من أي مكان آخر. يا أيها المرتجفون، صدقوا بأن حزب الله انتهى، وحين تفعلون ذلك تبدأون بالخطى الصحيحة. وهؤلاء المرتجفون موجودون في كل الأمكنة والمواقع، فهل يباشرون بما يجب أن يقوموا به؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لترو 125 $30، وقية جبنة شيفر لكسكي $4.75، وقية جبنة فوندال $2.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثالثة إلا ربعا في بيروت، موجز الأخبار. أدت الغارات التي تعرضت لها معارك في قضاء صور إلى سقوط إصابات ودمار واسع في الممتلكات. الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مجرى نهر الخردلي بغارتين وبلدة الشبي. القصف المدفعي الإسرائيلي طاول أيضا أطراف بلدة كفرحوني في قضاء جزين. وصل سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى مطار رفيق الحريري الدولي لاستلام مهامه الدبلوماسية. اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن المطلوب حماية لبنان لا التفريط بشروط وجوده وصموده، وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: لا شيء أهم من الشراكة التوافقية والمصالح السيادية والحكمة الوطنية. تقول: إذا اهتزت الأرض تحت قدميك فالجأ لشعبك لا لأعدائك، على حد تعبيره. في إطار تفعيل آليات العمل وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت وجبل لبنان والشمال البقاع والجنوب، عقد وزير الطاقة جوز صدي اجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد، حيث شدد أمامهم على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات والسعي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، كما دعاهم إلى التسلح بالشفافية والمناقبية بالقانون. وترأس الصدي اجتماع عمل مع مفوضي الحكومة لدى هذه المؤسسات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، مشددا على دورهم المحوري في انتظام أعمال مجالس الإدارة. قبل المتابعة، الكلمة للإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل تقديم الموجز من لبنان الحر. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتفاق تم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني، وقال: ما دمت رئيس لوزراء إسرائيل فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران لن تقدم أي التزامات جديدة، وبرنامجها النووي السلمي لن يتغير وفق مذكرة التفاهم، مضيفة أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا والبحث جار عن المفقودين. في الختام، هذا النداء الإنساني: مطلوب دم من فئة بيب بوزيتيف للمريض طانيوس نصور في مستشفى المعونات جبيل. للتواصل 03-140-174. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

حر. أجمل التحيات لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والخارج بحلقة جديدة من RLL Team. أتسب التحيات لكم أصدقائنا بحلقة دايما كلها أخبار ترند بلبنان والعالم. وما ننسى أنه على الساعة 5 منرجع منتواصل بسؤال ومنتناقش الأراء.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: حلقتنا من آر إل تي من طلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
2: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

يبدو أنه تيك توك عم بيواصل توسيع قدراته بمجال التواصل بين المستخدمين، إذ بلشت الشركة اختبار ميزة جديدة بتيح إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الرسائل الخاصة المعروفة بالدي أم، بخطوة قد تجعل التطبيق منافس أكثر قوة لتطبيقات المراسلة المعروفة بواتساب وماسنجر. وبحسب المعلومات المتاحة تشتغل هالميزة بطريقة مشابهة للمكالمات الصوتية التقليدية الموجودة بتطبيقات المراسلة، وبيقدر المستخدم يبلش مكالمة صوتية مباشرة من داخل المحادثة الخاصة يعني دي أم، لكن يبدو أن تيك توك عم يشترط أنه يكون الطرفين ضمن قائمة الأصدقاء على المنصة قبل السماح بأنه يصير الاتصال.

هالخطوة بتأكد أن المنافسة بين منصات التواصل بطلت تقتصر على المحتوى، بل صارت الدور حول بناء منظومات متكاملة تجمع الترفيه والتواصل والمراسلة بتطبيق واحد. وإذا صار في تعميم لهالميزة ممكن يعزز هالأمر من بقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول ويزيد من قدرته على منافسة التطبيقات المتخصصة بالمراسلة. عم تستعد إنستغرام لإطلاق واحدة من أبرز أدوات التحكم بالمحتوى اللي قدمتها لهلأ، حيث صار بإمكان المستخدمين إخبار خوارزمية التطبيق بشكل مباشر هن شو حابين يشوفوا داخل الصفحة الرئيسية، بدلا من الاعتماد بالكامل على التوصيات اللي بتحددها المنصة تلقائياً. هالأمر أعلن رئيس إنستغرام عن توسيع ميزة Your Algorithm لتشمل الصفحة الرئيسية المعروفة بفيد من بعد ما كانت متاحة سابقاً بس بقسم الريلز وصفحة إكسبلور، وبتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على قائمة الموضوعات يلي تعتقد خوارزمية إنستغرام أنهم مهتمين أو نحن يعني مهتمين فيها، مع إن كان تعديل هالاهتمامات يدوياً.

هل خطوة لإنستغرام بتحو أو هي تحول مهم بالعلاقة بين المستخدم والخوارزمية إذا بتمنح الأفراد دور أكبر بتحديد نوع المحتوى يلي بيوصل لهم؟ وإذا نفذت بفعالية فهالأمر قد يساهم بتحسين تجربة الاستخدام وتقليل الشعور بأنه المنصة بتفرض اهتمامات أو توجهات ما بتعكس رغبات المستخدم الحقيقية. وهذا بيعني أنه بعد سنوات من محاولة فهم شو بدها الخوارزمية منا، هي قررت أخيراً أنه تسألنا نحن شو بدنا. ويبدو أنه الذكاء الاصطناعي اكتشف أخيراً أو متأخراً أنه أسهل طريقة لمعرفة اهتمامات الناس نروح نسألهم مباشرة. من كافي بأخبارنا، الترند أظهر مقطع فيديو متداول طفلة صغيرة كانت لح تقع من البلكون تبع بيتها لما الشرطة والأشخاص القاطعين من تحت البلكون دخلوا سريعا لإنقاذها باللحظات الأخيرة، بوقت كانت عم شيء إنه عم تقشط وعم تمسك إيديها بالحافة تبع البلكون ونجحوا بإنقاذها من السقوط أو ربما من الموت.

لكل يلي ما حضروا الفيديو رح نجرب نوصل قد ما فينا كيف كان الفيديو. كان في الطفلة يلي كانت مثل ما قلنا شكلها عم تتسلى ببيتها وفتحت البلكون تبع البيت أكيد وعلقت على حافة البلكون وظلت متمسكة فيه إلى أن وصلوا رجال الشرطة ومعهم أحد الأشخاص اللي كانوا قاطعين مثلنا تحت البلكون وأسلقوها للطفلة الصغيرة وأنقذوها من المصاب.

تعيد هالحادثة التذكير بأهمية إجراءات السلامة المنزلية خصوصا بالمنازل اللي بيكون فيها أطفال صغار، فثواني قليلة من الغفلة قد تتحول لمأساة بوقت أظهر تدخل الشرطة والقاطعين أهمية سرعة الاستجابة وروح المسؤولية بإنقاذ الأرواح. وعلى سبيل المزاح، الطفلة قررت اختبار قانون الجاذبية بنفسها، لكن لحسن الحظ كان في حدا قرر أنه نيوتن منه دايما هو صاحب الكلمة الأخيرة.

خلف الكاميرات الاحترافية والمكاتب الفاخرة وملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، نجح عدد من الأشخاص ببناء صورة ذهنية لحالهم باعتبار أطباء وخبراء صحة وتغذية، وبقدموا نصايح طبية وعلاجية بتابعوها الآلاف بل الملايين من دون ما يكون معهم أو عندهم المؤهلات العلمية أو التراخيص القانونية يلي بتخولهم يمارسوا هالمهنة.

ومع تزايد تأثير السوشيال ميديا بتشكيل ثقة الجمهور، صار من السهل على بعض الأشخاص لبس الروب الأبيض افتراضيا وتحويل الشهرة الرقمية لوسيلة لجذب العملاء والمرضى ويستفيدوا من المحتوى المرئي اللي بيمنحهم مصداقية عند المتابعين حتى وإن كانوا بعاد كتير عن المجال الطبي. عم يتسلط ضوء على هالظاهرة من بعد ما أعلن عن إغلاق وتشميع مركز لاستشارات التغذية الصحية بمدينة الشيخ زايد عقب ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين وعم تنتحل صفة طبية وبتدير مركز بصورة غير قانونية وبتكشف على المرضى وبتقدم استشارات صحية بالمخالفة للقانون. وهذه من الواقعة الأولى بهذه المنطقة، لأنه قبل مرة كمان في قضية أخرى أثارت جدل واسع. وهل وقائع بتطرح تساؤلات حول دور السوشيال ميديا بصناعة أطباء وهميين ومدى قدرة الجمهور على التفرقة بين المتخصص الحقيقي وصانع المحتوى يلي لابس ثوب الخبير؟

نكشف ظاهرة خطورة الخلط بين الشهرة والخبرة، خصوصا بالمجالات المرتبطة بصحة الناس وحياتهم. المحتوى الجذاب ما بيقدر يكون بديل عن الشهادات والتراخيص والرقابة المهنية. كرمال هيك بتبقى مسؤولية التحقق من صفة مقدمي الاستشارات ضرورة لحماية الجمهور من التضليل والمخاطر الصحية. وبزمن السوشيال ميديا بيكفي فلتر حلو وكاميرا عالية الدقة وبعض المصطلحات المعقدة لتتحول من صانع محتوى لبروفيسور بالطب والتغذية بأسبوع واحد. والمشكلة أن الشهادات صارت أوقات أقل أهمية من عدد الإعجابات.

أيضا مكافيين بأخبارنا لترند مواقع التواصل الاجتماعي ما اكتفت بدورة الجديد كوسيلة جذابة للترويج السياحي بل تجاوزته لإعادة ترتيب وتصنيف جهات الجذب السياحي وتقديم أماكن جديدة مغرية لأخذ الصور ومقاطع الفيديو بوقت أهملت أو وضعت بمرتبة أقل الجهات التقليدية أو الرئيسية أو حتى اللي حققت شهرة بالعقدين الأخيرين.

قلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المكانة يلي صارت عم تحظى فيها عن جيل كامل بوصفة دليل سياحي جديد، فأحدثت تغيرات كبيرة بقطاع السياحة ووجهت بوصلة السياح خصوصا المغرمين بتطبيقات تيك توك وإنستغرام وسناب شات لوجهات جديدة، واللي سبب بتأثيرات سلبية ما اقتصرت على الإرباك اللي عانى منه القطاع السياحي، بل ألحقت أضرار بالغة ببعض الوجبات الرئيسية لأصاب الكساد، وأثارت فوضى للوجهات اللي روج إلى ببعض الأحيان. ولمواجهة التحديات بيدعو الخبراء لمزيد من التعاون مع المؤثرين للترويج لوجهات سياحية مختلفة وأقل ازدحاماً، وتعزيز حضور وتفاعل المؤسسات السياحية على السوشيال ميديا، مش بس لزيادة جاذبيتها بل كمان لإعطاء المسافرين صورة حقيقية عن قدرتها الاستيعابية وتقديم نصايح حول المحيط والمواقع السياحية والمطاعم ووسائل النقل والأنشطة. وكمان بيحذروا الخبراء من النتائج المترتبة عن ترك الصورة المثالية على إنستغرام وتيك توك هي تتحكم بقطاع السياحة، وبيدعو لمراقبة الاتجاهات الجديدة والسعي لتوسيع الخيارات وتوجيه شغف المسافرين نحو عدد من الجهات.

منصات التواصل الاجتماعي صارت لاعب أساسي برسم الخريطة السياحية العالمية، لكن بالوقت نفسه خلق تحدي حقيقي بيتمثل بتركيز الزوار على أماكن محددة بسبب شارتها الرقمية، ما يؤدي لازدحام بعضها مثل ما قلنا وتهميش وجهات أخرى منا أقل قيمة منها. كمل هيك صار من الضروري تحقيق توازن بين الترويج السياحي والاستدامة للحفاظ على تجربة الزوار والوجهات بنفس الوقت. السياح بطلوا عم يفتشوا عن أجمل مكان تيروحوا يزوروه بل عن أجمل زاوية يتصوروا فيها، وأوقات بتكون مدة التصوير أطول من مدة

بيل غيتس أنه أبستين حاول استخدام معلومات تتعلق بعلاقاته الشخصية ليضغط عليه وإجباره على إعادة التواصل معه. وبيقول أيضا أنه أبستين كان يسعى لاستغلال تفاصيل مرتبطة بخيانته الزوجية كورقة ضغط، وأكد أنه رفض كل هالمحاولات. وخلال الشهادة عم نحكي كده عن شهادة بيل غيتس، نفى علمه بأنه أنشطة إجرامية مستمرة كان يشتبه بتورط أبستين فيها أثناء فترة تواصل مع بعض.

شهادة بيل غيتس بتعكس تعقيدات العلاقات اللي قد تنشأ بين شخصيات نافذة بعالم المال والأعمال، كما بتبرز خطورة استخدام المعلومات الشخصية كأداة للضغط أو الابتزاز. وبمثل هالقضايا بتبقى الشفافية وكشف الحقائق أمام الرأي العام والمؤسسات القضائية أمر أساسي لحماية الثقة والمساءلة. ويبدو أنه بعض الأثرياء ما بيكتفوا بإدارة المليارات، بل بيلاقوا حالهم كمان عم بيديروا أزمات من نوع آخر.

مع التدفق المتوقع على الملايين من مشجعي كرة القدم على مدار شهري حزيران وتموز لحضور كأس العالم 2026 عم بيزيد القلق لدى الولايات المتحدة من انتشار أمراض معدية على نطاق واسع.

وأمضى مسؤول الصحة العامة سنوات للاستعداد لهذه البطولة، ومثل ما صار متوقع أنه تستقطب زوار من أكثر من 100 دولة للولايات المتحدة وكندا والمكسيك، البلدان اللي رح يصير فيها المونديال. وعلى الرغم من أنه إيبولا وفيروس هانتا تصدروا العناوين الإخبارية أخيرا، فخبر الصحة العامة بأكدوا أن الأمراض الأكثر احتمالا للظهور بالعيادات وأقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة قد تكون مختلفة عن إيبولا وهانتا.

تجمعات الملايين الأشخاص يلي آتين من عشرات الدول بتخلي الأحداث الرياضية الكبرى تحدي صحي بقدر ما هي مناسبة رياضية. كرمال هيك بتبقى الجاهزية الطبية والنوعية ومراقبة الأمراض المعدية عناصر أساسية لضمان أنه تبقى البطولة حدث للاحتفال بكرة القدم ومش بانتشار الأوبئة. ويبدو أنه بعض المنتخبات ما رح تكون واحدة هي اللي عم بتسافر بين القارات هذا الصيف، فالفيروسات كمان عم تستعد للمشاركة بمونديال عالمي لكن من دون تذاكر أو تأشيرات دخول.

مكفينا أيضا بالأخبار. وكشفت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن سيري AI، وهو إصدار معاد تصميمه وطال انتظاره من مساعدة تفاعلي والمدعوم بتقنيات أبل إنتليجنت. وصار المساعد الجديد متاح لاختبارات المطورين على أنه يطرح بنسخة تجريبية بيتا بوقت لاحق من هيدي السنة، وبيدف سيري AI المطور لتقديم فائدة أكبر للمستخدمين، إذ يمكن الوصول لمعلوماتهم الشخصية والعمل عبر تطبيقات مختلفة على أجهزة أبل.

تطوير سيري بيمثل خطوة مهمة بسباق الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصا وأنه التحدي بطل يقتصر على الإجابة عن الأسئلة، بل صار بيتعلق بفهم سياق المستخدم والتفاعل مع تطبيقاته وبياناته بشكل أكثر ذكاء وفعالية. ونجاح الخطوة رح يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الأداء المتقدم وحماية الخصوصية. وبعد سنوات من سماع عذرا لم أفهم الطلب أو sorry I didn't get your question، قررت سيري أخيرا أنه تاخد دروس خصوصية بالذكاء الاصطناعي. ومنوصل لآخر أخبارنا بحلقة اليوم. عم بيواجه طيار سابق بشركة طيران كندا اتهامات جنائية، وذلك من بعد ما قاد أكثر من 900 رحلة جوية على مدى 17 سنة باستخدام رخصة طيار مزورة بحسب الشرطة الكندية.

وألقى رقابة عدد جيفري وول بالأول منح زيران، حيث أفاد المحققين بأنه قادر حالات داخلية مثل ما قلنا بين 2009 و2025 من دون الحصول على الرخصة المطلوبة أو اجتياز الاختبارات الإلزامية. ووصف نائب رئيس شرطة المنطقة بأنه هالقضية بتشبه سيناريو فيلم، وأشار إلى أنه وول ارتقى لمنصب قائد طيارة وكان يسوق طيارات بوينغ 767 و777 و787 وتقاضى راتب بلغ نحو 3 ملايين دولار كندي، يعني أكثر من مليونين دولار أمريكي. وتبين أنه وول كان عنده ترخيص لقيادة الطيارات التجارية طوال مسيرته اللي استمرت 27 سنة، لكنه ما كان يمتلك رخصة طيار نقل جوي المعروفة بـ ATPLA المطلوبة عن ترقيته لقائد طيارة بالـ 2009. واكتشف أمره بمراجعة روتينية لوثائقه بال 2025، حيث كشفت المخالفات والشذوذات. وعم بيوجه وول 7 تهم جنائية من بين الاحتيال بأكثر من 5000 دولار كندي واستخدام وثائق مزورة وحيازة علامات مقلدة، ومن المقرر أنه يمثل أمام المحكمة بآخر الشهر بـ 29.

إذا صحت الاتهامات في القضية ما بتتعلق بشخص واحد بس، بل بتطرح أسئلة كبيرة حول فعالية أنظمة التدقيق والرقابة بقطاع الطيران. فتمكن طيار أنه يشتغل لسنوات طويلة بوثائق مزورة من دون اكتشاف الأمر عبكير، هذا الأمر بيستدعي مراجعة شاملة للإجراءات اللي يفترض أنه تضمن أعلى معايير السلامة والثقة بأحد أكثر القطاعات حساسية. ومن بعد ما كنا محلقين بالجو، رح نرجع نوقف على أجرينا ونختم اللقاء بأربعين دقيقة بهيدي الأخبار. طبعا رجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار، ومنلتقى الساعة 4 مع الزميلة وفاء جدياء ضمن نجوم الظهر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذارات بسبب تسلل طائرة من لبنان نحو المطلي قرب الحدود، وفي الجنوب نفذت غارة إسرائيلية على تول وحبوش في قضاء النبطية. من ناحيته قال حزب الله إنه استهدف تجمعا إسرائيليا في شمع. بقاع حلقت طائرة استطلاع على ارتفاع متوسط في محيط السلسلتين الشرقية والغربية بين سهل البقاع ومحيط بعلبك. لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية وفقا للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر، وأي خروج عن هذه الثوابت سيمدد حال الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل. كتلة الوفاء للمقاومة جددت رفضها لمخرجات جولة المفاوضات الأخيرة، داعية السلطة للعودة عن خياراتها العدمية والابتعاد عن التحريض واستعداء غالبية الشعب كما قالت. وقفة إعلانية ونتابع.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وهي جبنة بري فالدوشان $2.65، وهي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.

خلال اجتماع مع نواب بيروت تناول وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في العاصمة وإجراءات تنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس بيروت للحفاظ على الأمن في العاصمة. بعد العثور على جثة المواطن ناجي مهنا من فريا ملقاة في ساقية للمياه إلى جانب الطريق العام، تبين بحسب الطبيب الشرعي أنه توفي نتيجة أزمة قلبية أثناء عمله في الزراعة. إقليمياً، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن النص الحالي للمذكرة بين واشنطن وطهران وفي حال توقيعه تتعهد بموجبه واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان، وذكرت أن آلية واضحة وضعت للإفراج عن الأصول الإيرانية تزامناً مع توقيع المذكرة وخلال فترة المفاوضات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه ما دام رئيسا لوزراء إسرائيل فإن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، مضيفا إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقان على هذه المسألة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: دايما حدي
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
5: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
6: البنزين 95 أوكتان مليونين و 382 ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين و 400 ألف، المازوت مليونين و 34 ألف، والغاز مليون و 287 ألف.
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
7: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدة نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4

0: الجمعة 12 حزيران 2026. أطيب التحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر. رسائل غرام من الأهرام، ذكريات نجومنا المصريين مع لبنان ما بتخلص. أول جزء من نجوم الظهر كان الثلاثة الماضي ومرأة الثلاثة الماضي، أما الجزء الثاني فرح تسمعوا اليوم مع المزيد والمزيد من هالأسماء المصرية اللي ربينا وربيتوا على أفلامهم وعلى مسلسلاتهم، إضافة لشخصيات علمت بذاكرتنا وبقلوبنا. رسائل غرام من الأهرام بجزء الثاني. يوسف صلاح أو زيكو، هالزغطور المهضوم اللي شارك بالتمثيل بطفولته بمسلسل الجسر وقدم دور ناجي، وشارك بفيلم من أجل زيكو وقدم دور زيكو واشتهر بأغنيته الغزالة رايقة. بخبروني عنه أنه كتير شاطر بمدرسته وكتير مهذب وكتير محترم. خلينا نسمع زيكو شو بيقول لنجوم الظهر.
1: مساء الخير على مستمعين لبنان الحر وعلى مدام وفاء، بتمنى لبنان والشعب الجميل السلام والأمان، وانتوا بلد الجمال، وان شاء الله الوضع عندكم هيبقى زي الفل وهيبقى زي الغزالة رايقة كمان. الغزالة رايقة من الناس الحلوة سيئة، يا سيدي يا جمال وماله، ضغطي كتير عالي.

0: عالم أثار مصري، شغل منصب وزير السياحة والأثار مرتين، درس علم الأثار والتاريخ والثقافة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبجامعة كاليفورنيا، وطبعاً أخباره كتيرة واهتماماته كتيرة، وهو السيد زاهي حواس. زاهي حواس شو بيقول لنجوم الظهر؟
1: أنا يعني بقول لكل شعب لبنان وكل أهل لبنان الطيبين، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. بتمنى أن كل إنسان يبقى بخير وشعب لبنان بخير، وأثار لبنان دايما تبقى بخير، وربنا يحافظ على الأثار العظيمة اللي بتقول لنا عن تاريخ لبنان العظيم. وإحنا نتمنى من قلوبنا أن نشوف لبنان دي أعظم بلد في الدنيا. وأنا بقول لكم كلكم أن أنا بحبكم. زاهي حواس.

0: صاحبة أجرى أعيون بالسينما المصرية، ومين منا ما بيتذكر دور نازك السلحدار في تحفة أسامة أنور عكاشة في مسلسل ليالي الحلمية بأجزاء الخمسة من 1987 ل 1995. هي صفية العمري.
1: لبنان الرائع وشعب الأصيل الجميل، بيروت ست الدنيا ودرة التاج، الجمال كله في بيروت وستة بيروت وشعب بيروت وأهل بيروت، العظمة والحب وبنستمد منكم الطاقة، تحمل والنجاح والحياة الحلوة، محبتي الدائمة لبيروت وشعب بيروت الأصيل الجميل. تحيات صفية.

0: يحمل الجنسية الأمريكية اشتغل بوكالة نازا للمساعدة بالتخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر. فاروق الباز قد ما نحكي عنه منضل مقصرين. السيد فاروق الباز بيبعت تحية للبنان.
1: أهلا بلبنان وشعب لبنان. أنا في الحقيقة أحب لبنان جدا وأعتز بكل أصدقائي من شعب لبنان، ولذلك فلبنان وشعب لبنان غاليين على قلبي جدا، وإلى أن أكون بينكم أتمنى لكم كل سعادة وهناء.

0: نجمة نالت شهرة كبيرة بالثمانينات من أشهر أفلامها النمر والأنثى ومسلسلاتها ليالي الحلمية وطبعاً الصبحة كرت الصبحة خلال مسيرتها الفنية أسار الحكيم.
1: ربي يجعل السلام على كل البشر على كل الوطن العربي وعلى لبنان الحبيبة. كل قلوبنا مع بيروت ومع لبنان ومع اللبنانيين، كل قلوبنا بكل الحب بكل الإخلاص. إن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن، بس إن شاء الله نصلح أنفسنا عشان اللي جاي يبقى أحسن بإذن الله. ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا.

0: مسايا الغرام من الأهرام مع نبيل عبيد من العلامات الفارقة بالسينما المصرية. ماذا تقول نجمة مصر الأولى للبنان الحر؟
1: أنا حزينة جدا جدا جدا على اللي بيحصل في بيروت، لأن لبنان ما يستاهلش كده. لبنان بلد جميل، بلد بضياف، بلد محب، بلد كريم. مش ممكن تطلب من حد حاجة ويقول لك لا، اللي يقول لك على راسي تكرم عينك، حتى لو مش عنده يقول لك تكرم عينك ويجيب لك الحاجة اللي بتطلبها. بلد تعودنا عليه على ان احنا نروح ننبسط فيه، نتفسح فيه، ناس واهل وشعب وكله. فلبنان ما يستحقش كده ابدا، ما يستاهلش كده ابدا. حرام حرام حرام اللي بيحصل في لبنان. اللي عم يقول

0: الملوك البارودي، شو معبر هالاسم؟ شمس البارودي نجمة مصرية معتزلة شهرتها واسعة، ماذا تروي شمس البارودي عن ذكرياتها بلبنان وببيروت هي وزوجها الراحل حسن يوسف؟ شمس البارودي ماذا تقول؟
1: بص يا حبيبة قلبي، عشان أتكلم على بلدك الجميلة لبنان، بلد الفن، بلد فيروز، بلد الجمال كله، هتكلم على إيه ولا إيه؟ أنا وحبيبي زوجي عشنا فيها كتير، وصورنا أفلام فيها كتير، وقضينا شهر العسل فيها 72، حضرنا 1972 حضرنا افتتاح ميسر ريم، وكان ما فيش، كنا راجعين من دمشق بنسجل صوت لفيلم، يعني كان في تسجيل صوت لفيلمنا بتاع رحلة حب اللي احنا حبينا بعض فيه، ورجعنا القاهرة وتزوجنا في القاهرة طبعا، ورجعنا بقى دمشق علشان نسجل الصوت، وكان والدي معايا عشان يعرف كبارات العيلة ان شمس وحسن تزوجوا، والحفلة اتعملت في القاهرة طبعا بأهلي وأهله وإخواتي. لما روحنا بقى هو قال لي بقى ايه، بعد ما كل العاملين معانا اللي كانوا في الفيلم ما شاء الله عليهم عزمونا وفرحانين بينا، والعيلة طبعا عزمتنا، فقال لي لا استفرد بيكي بقى، تعالي نطلع لبنان وبابا يرجع على القاهرة. بابا كان عايز يستأذن ويرجع بقى عشان كان شغله لسه، فكان أبويا لسه بتشتغل ما كانش طلع معاش. وفعلا روحنا على لبنان وحضرنا ميسر ريم وقضينا فيها وقت جميل، وبعدين عملنا فيها عدة أفلام، منها فيلم أنا عايز أفتكر اسمه، كان مع المنتج طموس فرنجية، ده كان على البحر كله، فيلم جميل جميل، أظن كان المخرج أنطوان ريمي أظن كده، كان فيلم جميل وروحه حلوة. والفيلم ده اللي أنا حملت فيه في ناريمان وأنا هناك، حتى أنا لما جبتها كان طموس فرنجية يقول أنت اتوحمتي على زنود الست عشان كنت بتطلبيها كتير، فأثناء التصوير في البريك فطلعت ما شاء الله والإشطالية وحاجات كده، فهي طلعت إشطالية قائمة ناريمان. عملنا كمان زواج السعيد مع حلمي رافلة هناك برضو، عملنا أفلام كتير أنا وحسن هناك واستمتعنا، وطلعنا الجبل وطلعنا ما شاء الله، شفنا مرة محمد عبد الوهاب المطرب الكبير محمد عبد الوهاب، عايزين فين في حتة في الجبل، يعني حتى ما سلمت عليه قلت له حسن ده إيده نعمة قوي وسلم عليا، طبعا كنت لسه صغيرة فقرس على إيدي شوية. بس جميلة لبنان، جميلة وجميلة بأهلها، بترحبها وبتبيتها وبأكلها الجميل، أكلها الجميل. هو أنا يعني لأن أنا ما كنتش أكلها، بس لما تزوجت حبيبي كان بيزغطني. أنا جدتي لأنها شامية كانت بتعمل لنا الكبة، وتعمل لنا الكبة النية والمشوية والصينية، بس في لبنان أكلت الكبدة النية، مش الكبة بقى، مش الكبيبة، لا الكبدة النية دي بقى. كنت أقول له لا يا بابي مش، يقول لي بس دوقي وحتشوفي، حط ملح وفلفل ودوقي. هو طبعا أكل الضفادع، أنا ما أكلتش الضفادع. كل ده لبنان، لبنان كان يعني الطعام فيها ما شاء الله. العصافير، أيوة أنا حبيت العصافير جدا، كنا بنروح محل مخصوص. ده غير بقى اللبس، أنا كنت بحب أجيب لبسي من لبنان كله، يعني لو رحت باريس ألاقي نفس الحلاوة ونفس الجمال ونفس الذوق ألاقيه في بيروت في محلات الأزياء هناك وقتها. يعني لبنان ذكرياتها جميلة عندي جدا، والواحد بيتمنى دايما لأهلها الخير وللبلد الأمن والأمان، يعني بلد جميلة وكل الفنانين راحوها أثناء الحرب أيام ما الفن وقف عندنا في القاهرة، هم برضو بيجولنا. وبعدين فيروز قيصرة السماء، أنا بالنسبة لي فيروز دي يعني في أي وقت أنا فرحانة أسمعها، حزينة أسمعها، جميلة وتشرح الصدر. مهما سمعتي أغاني منها مفيش، يعني أنا مش عايزة أقول أسامي حد تاني اللي هو ممكن ما تسمعيه تكتئبي. لا ده في القاهرة عندنا مثلا، يعني لا أنا صدري بينشرح وأنا بسمع فيروز، حتى لو أغنية فيها عتاب أنا بحبها، بحب جدا وبسميها فيروزتي، فيروز بحس إنها فيروزتي أنا بحبها، وكل أغانيها كأنها اتعملت عشان قصة حبي أنا وزوجي حبيبي حسن. ده كل اللي اقدر اقوله لك واقول لك اكتر منه لو قعدت اسهب في الحديث مش هيخلص عن لبنان وجمال لبنان واهل لبنان وجو لبنان وطعامة اكل لبنان. الحمد لله اترككم في رعاية الله وامن وامان وسعادة باقية ان شاء الله. نلتقي في الدنيا على خير وفي الآخرة في فردوس الله الأعلى بإذن الله.

0: ممثل قدير ومخرج. قدموا الفنان حسين رياض وقدموا وجه جديد بفيلم أنا حرة بطولة لبنى عبد العزيز، وسطع نجمه بالستينيات كممثل، وبعدها كممثل ومخرج لأفلام زوجته شمس البارودي. اعتزل التمثيل بعام 90 ومن بعدها رجع بالعام 2002 مقدما أهم أعماله التلفزيونية ورحل عنا وهو الكبير حسن يوسف. وهون بدنا نشكر النجمة الفنانة شمس البارودي اللي بعثت لنا صوت زوجة حسن يوسف بآخر أيامه. شو كان عم بيقول عن لبنان؟
1: إلى لبنان الجميلة وإلى شعب لبنان الجميل، ذكرياتنا معكم لا تنسى، كنا نأتي إليكم في الأجازات كأننا رايحين اسكندرية. الطيارة بالضبط بتاخد 50 دقيقة، بدل ما أروح اسكندرية ونسوق 3 ساعات كنا بنجيلكم في ساعة لربع. بعد ساعة لربع نبعدين على الروشة وقاعدين نستمتع بجوكم الجميل وبصحبة الناس الطيبين في لبنان، وكلكم طيبين إن شاء الله.
2: يا لبنان يا باريس الشرق، يا لبنان يا بلد الطرب الأصيل وضياء الصافي فيروز صباح وكل جيل المطربين العظام اللي سعدنا بأغانيهم الجميلة الراقية، كيف هان على أبنائك أن يغدروا بك ويوصلوك إلى هذا الحال. ما حصل لبنان والغدر الذي حصل للبنان للأسف بيد أبنائها، والله ربنا لن يسامحهم، لأنهم إذا أرادوا أن يسامحهم الله فليعودوا بلبنان إلى ما كانت عليه اقتصاديا واجتماعيا وفنيا، حتى يعود لبنان المشرق الذي كان مبعث التفاؤل لكل العالم. كل العالم كان يفد إلى لبنان ليتمتع بالروشة وبحرها الجميل وفنها الجميل. لن يسامحكم الله إلا إذا عدتم بلبنان إلى ما كانت عليه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبصركم بما فيه الحق وأن تعود لبنان إلى ما كانت عليه، وأن نعود نستمتع بها كما كنا في زمن الجمال والفن والرقي والأخلاق الطيبة والأكل الطيب الجميل. يا رب لبنان تعود إلى ما كانت عليه، يا رب يا رب يا رب، آمين. وربنا يكفيكوا شر المشاكل ويكفيكوا شر المتآمرين عليكوا عشان يضيعوا بهجة لبنان وجمال لبنان. لبنان بلد الجمال، بلد الموسيقى الحلوة، بلد فيروز وديع الصافي وصباح وكل الأصوات الجميلة سمعناها من عندكوا. أنا بقول اللي فاكره طبعا عندكوا أكثر من كده كتير، أقول إيه ولا إيه ولا إيه، كلام عنكوا كتير وجميل زيكوا.

0: ممثل كاتب ومخرج من الطراز الرفيع آمي مصري بعد مستمرة بالعطاء والنجاح، الممثل الكبير محمد صبحي.
1: صباح الإشراق والبهجة، رسالتي هذه رسالة حب وعشق للبنان وشعبها، وفي نفس الوقت هي رسالة عتاب ولوم. في شبابي كنا نلقب لبنان بعاصمة الثقافة والفنون في الوطن العربي، كنا نلقبها بباريس الشرق، كنا على وعي بأن اللبناني هو ثري ماليا وثري ثقافة ووعيا وفكرا وفنا. ماذا حدث للبنان؟ ماذا حدث لها على مر 30 عاما؟ في حلوقنا غصة أن نرى لبنان في هذا الوضع، وكلنا أيضا أمل أن تعود لبنان وتنهض. هل من الصعب أن يحافظ كل لبناني على هذا الوطن وأن يكون صخرة قوية ضد من يريد لها السقوط؟ لا أصدق ما يحدث في هذا السن وبخبرتي وبدراستي للتاريخ ودراستي للجغرافيا ودراساتي لسلوك الشعوب. نحن نفتخر بشعب لبنان. يمكن أنا كفنان زرت لبنان كثيرا وعرضت مسرحي هناك في لبنان في بيروت، وهناك اللبنانيون الكثيرون الذين يأتون إلى القاهرة ويشاهدون مسرحي. كنت أحب أن ألتقي بهم بعد العرض المسرحي لأسمع منهم رأيهم ورؤيتهم ونقدهم. لبنان غالي علينا كلنا، وقد يكون حبنا للبنان فيه بعض التقصير في هذه الهزة العنيفة التي حدثت له. أشياء لا تصدق، لا تصدق في أي مجتمع. لبنان البلد الصغير الكبير بوعيه والكبير بعقله، كيف يسمح أن يصل إلى هذا الموقف الحزين لنا جميعا؟ نريد أن تعود لبنان، وأنا في قمة تفاؤلي أقول لا بد أن تعود لبنان، ولن تعود لبنان في هذه اللحظات الآنية بتجمع عربي أو بمساندة عربية، لأن الزمن علمنا أننا لسنا في الوقت الأفضل للتآخي والوقت الأفضل للمساندة والوقت الأفضل للخوف على وطن يضيع، ولكن على ثقة أن اللبنانيين سوف ينهضون ويقفون صفا واحدا، وتعود لبنان مرة أخرى البلد الجميل الثري المبدع العروبي أيضا في ظل المنطقة العربية الآن وما يحدث فيها. نريد أن يعود شعب لبنان إلى حقوقه الحقيقية في الحياة. لبنان في وقت الحرب، وأنا عرضت مسرحي في بيروت في وقت والقلاقل اللي كان موجودة، الشعب اللبناني يعشق الحياة. الشعب اللبناني في ظل الحرب وفي ظل الضرب وفي ظل الأزمة يعيش حياته ويتحدى كل الظروف. أتمنى أن آتي إلى لبنان بنفسي لكي أرى كيف عادت لبنان إلى أبهى صورها. كل الحب وكل الاحترام والتقدير لهذا الوطن الجميل العظيم الذي لابد أن يعود إلى جماله وإلى حياته الرائعة. ووجوده في الوطن العربي قدر مهم جدا. كل الحب وكل اشتياق إلى رؤية لبنان باريس الشرق وعاصمة الثقافة. تحياتي، محمد صبحي.

عروس النيل لبنى عبد العزيز. بدايتها كانت مع فيلم الوسادة الخالية إلى جانب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أسمر يا سمراني. لبنى عبد العزيز شو قالت للبنان عبر نجوم الظهر؟ الله يطول بعمره.

على لبنان، كل الكرامة لبنان، كل الحياة لبنان، كل الجمال لبنان، كل الذوق لبنان، كل الإيمان لبنان. يا أحلى حاجة في الدنيا كلمة لبنان. أنا كل واحد قابلته حبيته من لبنان، كل واحد قابلته حبيته من لبنان، كلهم كبار صغار شباب، يعني حاجة غريبة مش عارفة إزاي قلبي هو بيناديهم ولا هما بينادوني، لكن حبيتهم كلهم. قابلت الصحفية الشابة الجميلة مايا إبراهيم، أصبحت واحدة من بناتي، يعني مش قادرة أصدق إزاي الحب الفائر عندي. وبعدين قابلت من كام سنة، كان في مهرجان في بيروت، قابلت الفنان الكبير بيير داغر. يا سلام، إيه الفن وإيه الإنسانية وإيه الشياكة وإيه الكرامة دي. أنا مش قادرة أتصور إزاي صديق يفضل معايا كل السنين دي ويحبني ويناديني ويحترمني، ده أنا مش قادرة أصدق. أنا عندي ناس كتير، مش بس انتو، ناس كتير جدا، كل حد قابلته إلا ما حبيته وحباهم. يعني أنا مش فاهمة ليه كل ده. كل حاجة حلوة لبنان، أحب أكلة حلوة تبقى من لبنان. يعني أنا أعرفش أقول ليه، وحاجة من قلبي فعلا، لكن أقول تسلم لبنان وأبناء لبنان، وربي يحفظ دايما لبنان. ده من قلبي، وأشكركم وتسمحوا لي. لبنى عبد العزيز.

0: أصمت.
1: ممثل حقيقي بأدائه، مسرحياته كتيرة، من أشهر أفلامه الإرهاب والكباب مع الكبير عادل إمام، جسد حياة الراحل إسماعيل ياسين بمسلسل أبو ضحكة جنان. أشرف عبد الباقي
2: من القاهرة بقول لكم يا رب دايما في خير، ويا رب دايما من تقدم لتقدم، وكل الأحداث الوحشة اللي مرت ما تجيش تاني، ودايما نشوف تقدم ويرجع لبنان زي ما احنا عهدنا طول عمرنا، من أجمل الدول اللي في العالم. أشرف عبد الباقي.

0: ممثل علم بأدوار كتيرة، شارك بأكثر من عمل سينمائي وأهمها مسلسل الجماعة والدالي مع الكبير نور الشريف، متزوج من أمي سمير غانم. حسن الردات.
1: كل الحب والتقدير للشعب اللبناني ولبنان البلد الكبيرة، البلد اللي كلنا بنحبها في العالم العربي، وبتمنى للبنان إن شاء الله إن يبعد عنها أي مشاكل، تفضل البلد وشعبها في سلام وفي أمان طول الوقت، ودايما لبنان بلد بتعني السعادة وبتعني الفرحة.

0: شهيرة محمود ياسين أفلامها السينمائية القليلة حجزت لها مطرح بقلوب المشاهدين. اعتزلت بالعام 92. من أهم أعمالها الجلسة سرية مع زوجها محمود ياسين، وهي والدة الفنانين عمر ورانيا محمود ياسين.
1: الشعب اللبناني العزيز الغالي، من قلبي لقلوبكم ببعت لكم كل المحبة والتقدير. لبنان بلد الجمال والثقافة والصمود. الصمود شعب لبنان دايما عنده قوة بتدهش الجميع على انه يقدر يقف من جديد برغم كل الظروف الصعبة. بشوف فيكم دايما امل كبير واصرار لن ينكسر باذن الله. ربنا يحفظ لبنان ويحفظ اهلها، وبإذن الله هيرجع الأمن والطمأنينة والاستقرار للبلد الحبيب. كل المحبة والاحترام والدعوات بكل الخير والسلام من مصر إلى لبنان الحبيبة.

0: هي ابنة وحش الشاشة المصرية فريد شوقي، من أعمالها المكالمة القاتلة، هارب إلى السجن، وصمة عار، والإخوة الأعداء، وأبو ضحكة جنان. رانيا فريد شوقي، ماذا تقول لنجوم الظهر؟
1: لبنان ياما مر عليها، بس لبنان دايما ما شاء الله قوية، بترجع وبترجع أحسن من الأول دايما. والشعب اللبناني عنده هذه القدرة اللي بتميزه، إنه عنده إرادة وعزيمة وحب البلد، إنه يرجعها أحلى من الأول ويقومها على رجليها. ما فيش كلام يتقال غير ربنا معاكم ويقويكم، وواثقين في ربنا وواثقين فيكم، إن إن شاء الله لبنان من أحسن لأحسن إن شاء الله.

0: من أكثر الممثلات نشاطاً وحضوراً، قدمت أكثر من 400 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون. سوسن بدر شو قالت عن لبنان؟
1: الحقيقة أنا كل مرة بجي على بيروت بزداد يقين وثقة إن مهما حصل فلبنان قوية بشعبها وباصطفافهم والتفافهم حوالين وطنهم. إن شاء الله إن شاء الله مهما كانت الظروف صعبة هتعدي وحترجع لبنان الحلوة المنيرة المضيئة في قلب الأمة العربية.

0: ممثل وكاتب مصري نجل الفنان الراحل محمود ياسين والفنانة شهيرة. من التمثيل انتقل للكتابة من أعماله ليالي الحلمية الجزء السادس. عمر محمود ياسين شو بيقول للبنان؟
1: تحياتي الكبيرة جدا لكل الشعب اللبناني، الشعب الغالي على قلوب كل الوطن العربي وخصوصا على قلوب المصريين، ونعرف جيدا يعني سواء الشعب اللبناني أو المصري المحبة المتبادلة والتعاون المثمر العظيم الكبير على جميع المستويات ما بين الشعبين عبر تاريخ طويل. لبنان ليها في قلوب كل مواطن مصري وعربي الكثير والكثير من الحب والتقدير والإعجاب، وعشان كده احنا بنعتبرها يعني هي اللي تزين تاج العرب كلهم، هي لبنان الحقيقة يعني لؤلؤة الوطن العربي كله. احنا بنرمي ورانا طبعا الذكريات الصعبة الأليمة، نتعلم منها ولكن لا نتوقف عندها ولا نسمح انها تعطلنا عن المحاولة مرة أخرى من أجل الوصول لمستقبل أفضل وأحسن للشعب اللبناني اللي يستحق بكل أمانة، يستحق أحسن وأجمل وأطيب حياة، وده اللي أنا بتمناه للبنان اللي أنا يعني بشوف إن هي الوضع الطبيعي لتركيبة هذا الوطن بأهله وبناسه وبطبيعته إن هي تكون في مصاف أعظم الدول على مستوى العالم كله، وإن شاء الله ده يحصل بقلوب وبإيمان وبإرادة الشعب اللبناني الجميل. الكاتب والمؤلف عمر محمود ياسين.

0: تلك الجميلة التي تألقت في السبعينيات والثمانينيات وقدمت أجمل أدوارها في السينما وبعدها في التلفزيون، ميرفت أمين.
1: مساء الخير. طبعا لما بتقولي بتمنى إيه لبنان وشعب لبنان، أنا منهم، لأن أنا قضيت أوقات كتير قوي في لبنان، في ما بين أجازات وما بين شغل، يعني حتى سنتين كده عملنا مسلسل اسمه تغيير جو، قعدت حوالي 3 أشهر في لبنان، ودايما بستمتع بوقتي هناك، وليا أصدقاء كتير جدا جدا هناك. وبعدين لما تشوفي كل الأفلام القديمة تلاقي دايما في تصوير جزء منها في لبنان، وبتمنى أن أنا أجي قريب إن شاء الله. حاضر.

0: مطرب مصري حقق نجاحات كتيرة من خلال أغنيات بتجمع بين الشجن والشعبي. خالد عجاج.
1: يسعد مساكو لبنان، شعب لبنان، بلد الفن والحضارة والثقافة والجمال والروعة. أرجوكوا تتمسكوا بالمميزات الحلوة دي، ولبنان بيتميز بالإصرار والعزيمة. شعب لبنان طول عمره مكافح وقوي. بتمنى من كل قلبي أن الفترة اللي جاية دي يبقى شعب لبنان متماسك أكتر ومتحد أكتر، علشان خاطر نحافظ كلنا على البلد العظيم ده. تحياتي وحبي وتقديري للشعب اللبناني الزواق الرائع الفنان.

نهاية الحلقة الثانية من نجوم الظهر. من القاهرة لبيروت، أحلى الأسماء وأرقى الشخصيات رفقتنا خلال حلقتين من نجوم الظهر. نلتقى الثلاثة الجاية ضمن حلقة جديدة من نجوم الظهر. مجدداً أطيب التحيات للصديقة الصحفية مايا إبراهيم على محبتها وعلى تعاونها معي. إلى اللقاء.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 وإيت كراب كورايا $4.25 لتر ونص بيد كسارة سانست $12 5 كيلو سكر $3.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي $2.90، بزورات الأزي 250 جرام $1.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: طهران مصرة على ربط لبنان بمسارها التفاوضي والشرع، ما يتداول بشأن دخول سوريا لبنان شائعات. الميدان على توتره وتقدم إسرائيلي باتجاه النمطي. سلام: الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة. عدوان: الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان، والوفاء للمقاومة ترفض مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة. وصول السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري.

رشوة مش مثلي الأزي صحة ولزي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجون حتشيتي. طهران على لسان إعلامها الرسمي مصرة على ربط مصير لبنان بمصيرها، قائلة إن مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تنهي الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان أيضا. فيما سوريا على لسان رئيسها أحمد الشرع تؤكد أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه شائعات. وما بين طهران ودمشق، حزب الله على تبعيته المطلقة لإيران غير عابئ بألاف القتلى والجرحى والدمار غير المسبوق. البداية من الميدان.
1: أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة قاقعية الصنوبر بالإخلاء والابتعاد إلى منطقة مفتوحة، وبعد الظهر استهدف الطيران الحربي مبنى ملاصقا لنقطة إسعافية للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية في الشهبي، وأفيد عن تسجيل إصابات في صفوف المسعفين. واستهدف الطيران الحربي مجرى نهر الخردلي وبلدات شهبي، كفر تبنيت، مجد الزون، طورة، كفرة، دير انطار، البياض، جبشيت، طير دبة، العباسية، قلوي، تول وحبوب. تزامنا طول قصف مدفعي تولين وخربة سلم وأطراف بلدة كفرحوني في قضاء جزين بقاع حلقت طائرة استطلاع على ارتفاع متوسط في محيط السلسلتين الشرقية والغربية بين سهل البقاع ومحيط بعلبك.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية في قرية دبين، وقال إنه دمر 5 منصات إطلاق وقضى على عناصر من حزب الله في خلال غارات في جنوب لبنان. قناة الحدث أفادت بأن القوات الإسرائيلية تتقدم باتجاه النبطي وباتت على بعد 3 كيلومترات من المدينة. وبثت القناة أيضا صورا من داخل أنفاق لحزب الله تحت قلعة شقيف احتوت على وسائل قتالية متعددة.
1: حزب الله أعلن من ناحيته استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية في شمع بصواريخ والقذائف المدفعية، وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذارات بسبب تسلل طائرة من لبنان نحو المطل قرب الحدود. في الأثناء نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع في لبنان سيبقى كما هو طالما هناك تهديد، مشيرا إلى أن محاولات إيران لربط الساحات فشلت.
0: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. وطلع عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوي على وضع منشآت المصلحة، لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات، إضافة إلى وضع معامل الطاقة الكهربائية ومشاريع الري. علوي لفت إلى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي أجراها أنقذ سد القرعون من كارثة بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي محيطة ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات تسببت بأضرار مباشرة، طالت بعض البنى التحتية التابعة للسد ونظام إمداد الطاقة فيه.
1: رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام لصحيفة تايمز البريطانية إن إيران تمارس نفوذا مباشرا وحاسما على حزب الله بشكل لم يسبق له مثيل، ولفت إلى أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة أيضا.
0: لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى. أضاف: من يفاوض هو الدولة بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر، وأي خروج عن هذه الثوابت سيمدد حال الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل.
1: كتلة الوفاء للمقاومة جددت رفضها مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة، داعية السلطة للعودة عن خياراتها العدمية والابتعاد عن التحريض واستعداء غالبية الشعب كما قالت.
0: إلى سوريا، حيث قال الرئيس أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق إن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه شائعات، وأننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسيعها أو الانخراط فيها.
1: رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشارق يوميجان زار السفارة السورية والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، وأشار إلى أن زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا للبنان وسوريا.
0: دبلوماسيا، وصل السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى مطار رفيق الحريري الدولي لاستلام مهامه الدبلوماسية.
1: قال وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج إنه تم تأكيد على احترام حرية الإعلام والرأي والتعبير المكفولة دستورا، والتشديد على تطبيق الأصول القانونية في ملاحقة الإعلاميين، ولا سيما عدم إلزامهم بالمثول أمام ضابطة العدلية.
0: في إطار تفعيل آليات العمل وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب، عقد وزير الطاقة جوز صدي اجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد، مشددا أمامهم على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات والسعي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
1: خلال اجتماع مع نواب بيروت، تناول وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في العاصمة وإجراءات تنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس بيروت للحفاظ على الأمن فيها.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس المرحوم سهيل أبو جمرة في حضور موفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون وحصبية فادي سلامي. الوفد شكر رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة.
1: IPT والحائط المستدام عبد متى.
2: لوحة عملاقة بطول 20 مترا وعرض 8 أمتار مؤلفة من 150 ألف غطاء بلاستيكي أزيحت الستار عنها على الحائط المستدام عند مدخل محطة IPT على المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيد برعاية وزيرة السياحة ممثلة بروي عزار وبالتعاون مع الناشطة البيئية كارولين شبطيني. هذه المبادرة البيئية التوعوية أطلقتها شركة IPT ضمن برامجها للاستدامة ولن تكون الأخيرة، كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة عيسى دكتور توني عيسى مشيرا إلى ضرورة التخفيف تدريجيا من الاعتماد على مادة البلاستيك.
3: الهدف من هالموضوع نوعي الطلاب والتلاميذ على مخاطر البلاستيك، بس بذات الوقت من خلال الفن ومن خلال أن يكون في عنا لوحة تبقى فيها تكون شاهد دائما بيقدروا يجوا الزوار يشوفوها. يعني كل ما منشوف هذه اللوحة منشوف جماليتها، بس بذات الوقت منتذكر أنه هذه اللوحة هي مصنوعة من البلاستيك يلي لازم نبلش نخفف الاعتماد عليه مع الوقت.
2: نائب الرئيس زحي عيسى تحدث عن أهمية هذا المشروع على الصعيد البيئي.
4: أهميته للبيئة أنه IPT على طول بتفكر لقدام، بتفكر بموضوع الفرز والطاقة النظيفة، وإن شاء الله هالمشاريع بعد تكون عم تتوسع أكثر وأكثر على محطات IPT.
2: ممثل وزيرة السياحة أكد أن هذا العمل يدعم جهود وزارة السياحة في إبراز الوجه الحضري والجمالي للبنان.
5: فشركة IPT منذ تأسيسها التزمت بالشؤون البيئية واعتبرتها استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وإذا كانت بيئتنا بخير فالسياحة هي أيضا بخير.
2: هذا وتخلل الاحتفال كلمات لكل من شبطيني وأليكس الهد، ثم أزيحت الستارة عن اللوحة وفيلم وثائقي عن مراحل التنفيذ من أمام محطة IPT على أوتوستراد عمشيد. كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: أفاد مندوبنا جورج كرم بأنه بعد العثور على جثة المواطن ناجي مهنا من فرية ملقاة في ساقية للمياه إلى جانب الطريق العام، تبين بحسب الطبيب الشرعي أنه توفي نتيجة أزمة قلبية أثناء عمله في الزراعة.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي الكشف على عدد من معامل تصنيع الألبان والأجبان في القلعون، وتبين أن مصنعين يقومان باستخدام زيوت النخيل خلافا للمعايير المعتمدة فختما بالشمع الأحمر، كما ختم مصنع أيضا في عرمون للسبب نفسه. إلى أحوال الطرق.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري المدخل الشمالي، حركة المرور كثيفة من الكارنتينة باتجاه نهر الموت ومن دبي باتجاه نهر الموت وصولا حتى زوق مصبح، وأيضا من صربة باتجاه جوني حتى ساحل العلمة. المدخل الشرقي، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحزمية ومن الويزي باتجاه الجمهور. أما المدخل الجنوبي فحركة المرور ناشطة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه أنفاق المطار ومن أنفاق المطار باتجاه خلدي وأوتوستراد النعمي، أيضا على أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي وعلى طريق صيدا القديمة بالاتجاهين. ضمن بيروت حركة المرور كثيفة على جادة شار مالك الأشرفية وعلى الواجهة البحرية مقابل الروشي وعلى كورنيش المزرعة بالاتجاهين ومن المدينة الرياضية باتجاه الكولا. أيضا حركة المرور كثيفة على التقاطعات من ميرنا الشلوحي باتجاه نهر الموت.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية بتستمر حتى الأحد لترجع تتأثر المنطقة بكتل هوائية بارد نسبيا بتأثر بلبنان على الجبال والمناطق الداخلية بشكل خاص، وبتحذر مصحة الأرصاد الجوية من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر الأحد والتنين.
0: ختاما تذكير بالعناوين. طهران مصرة على ربط لبنان بمسارها التفاوضي والشرع ما يتداول بشأن دخول سوريا لبنان شائعات. الميدان على توتره وتقدم إسرائيلي باتجاه النبطي. سلام الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة. عدوان الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان، والوفاء للمقاومة ترفض مخرجات جولة التفاوض الأخيرة. وصول السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: حدود بالتاريخ مبنية من حجر، كلنا بيجي على راسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بيدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني، هو للدفاع عن حدودها الغربية بدءا من سويسرا انتهاءا بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجددا بال1930 لضمان فعاليته مثل ما يكتب، إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا، طوله 630 كيلومتر، مألف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من بعد ما كنا مع الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر وجولة المحلية مع بسام البيطار وجان حبشيتي، رجعنا معكم مستمعينا بحلقة جديدة ولقاء جديد كل نهار جمعة من الساعة 5 لـ 6:30 و5. نرجع منحييكم ومنحيي زميل مارون بشعريني عبر موجات لبنان الحار 302.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL.

بكير أنه نحن من امبارح بلشنا بأجواء المونديال، واليوم لقائنا كتير حيكون طويل. وما راح كتير نزيدها عليكم، خلونا نبلش بكيب ان تاتش.

0: رح نقول كيف اليوم مقسمة الحلقة. رح نبلش اليوم بسؤال عن المونديال اللي عليه جايزة، مش سؤال محدد أكتر ما أنه هو شو بتتوقعوا تكون النتيجة الفينال. نحن دغري هيك عنا هيدي النظرة للمستقبل، شو بتتوقعوا تكون نتيجة الفينال؟ يعني مين ومين رح يوصل للنهائي بآخر النهار، وكمان شو رح تكون النتيجة؟ وهيدي يعني السؤال جايزته أكيد يعني رح تكون بآخر النهار، يعني بس يطلعوا النتائج، وهي أكيد يعني ساعة من عند روسو نيرو. إذن هيدي كل الأشخاص حيكون عم ينحطوا أساميهم بالسحب، وآخر شيء رح نشوف مين يلي جوابه كان صح. هيدا الجواب رح نحط أكيد أجوبة رح تكون، رح نحطها بالقرعة ونسحب اسم، وهذا الاسم رح تكون جايزته ساعة من عند روسو نيرو.
1: حمس مع لبنان حر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد، ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: تقريبا معنا 10 دقائق لربع ساعة لهذه المسابقة بأول قسم من البرنامج، بس خلينا نركز سوا مستمعينا. بالأول رح يكون في اتصالات على 09-218-233، وحيكون في فويس مسج وتكست مسج على 70-95-911. طبعا الاتصالات رح نعرف شو الاسم وشو العائلة، بتقولولنا مين معقول رح يربح، ويعني مين ومين رح يربح وشو النتيجة رح تكون. هيدي شغلة. شغلة تانية، كل حدا حيحكينا على واتساب، بدنا بنيز الاسم والعائلة، لأنه بلا اسم وبلا عائلة ما بينزل الاسم بالقرعة. ومنذكر أنه جايزة هالمسابقة هي ساعة من عند روسو نيرو. أكيد هيدي الجايزة وهيدي المسابقة هي رح تكفي معنا من هلأ يعني لآخر المونديال، يعني 40 نهار، بالنهار 41 رح تنعلن الرابح والجايزة، يعني مين رح تكون. اتفقنا على 09-218-233 اتصالاتكم، الفويس مسج برا تكست مسج، خلونا اليوم فويس مسج على 70-95-111. بتقولونا مين يلي يعني مين ومين رح يوصل، مين الربحان وشو رح تكون النتيجة، هل قد بسيطة. وكمان بليز يعني مثلا حاعطي اكزامبل، لانه طلع قدامي ابو رياض، ابو رياض بده يكتب عطلي شو الاسم والعائله، لما راح فيه بس حط ابو رياض، يكون في كتير ابو رياض كمان عم بيقولوا اسم ابو رياض، فالاسم والعائله اعملوا معه.

0: ما حنبلش مع علين.
1: هاي سيمونا إلي ولا مارون بشعليني.
0: لحظة هلا كتير مسرعين الفويس.
1: هاري حلو نهار المستمعين. بكي أنا كنت كتير اهتم بالمونديال، هلا خففت لأنه صار عندي غير اهتمامات يمكن ما بعرف، بس أنا ألمانية وبتمنى أنه يوصل هالفريق للنهاية. أكيد ما عندي أي فكرة بالسؤال اللي طرحتيه، بس بتمنى أنه ألمانيا توصل بالآخر. يلا Thank you.
0: Thank you إليك لين. يعني لين ست بتعرفي أنا كمان ما كتير عندي فكرة عن المونديال، بس سوا رح نكون عم نتعلم ونتثقف من الأشخاص اللي هالقد عندهم خبرة بالفوتبول. ولكن بما أنه قلتي لي عبالك أنه ألمانيا هي بتربح، برأيك مع مين رح توصل ألمانيا وقدي رح تكون نتيجة؟ هيك هيك أنت اشتركت معنا، عبالي أعرف يعني هيك تنزل اسمك بالقرعة. هيدو دو دو دو لين، أكيد خليكي معنا بعد شوي لأنه كمان عنا موضوع الحلقة هذا مش ناسينه اليوم.
2: مساء الخير سيمونا، مساء النور الحر، يسعد مساكم ومساء مستمعينك. النهائي فرنسا ألمانيا والكاس اعتقد ألمانيا في أكيد.
0: فإذا عم بقول فرنسا ألمانيا، بس ما قلت لنا شو السكور. هو شو قال؟
2: مساء الخير سيمونا، مساء لبنان الحر، يسعد مساكم ومسا مستمعينك. النهائي فرنسا ألمانيا والكاس اعتقد ألمانيا في أكيد.
0: إذن حنا بيقول إنه ألمانيا، بس حنا كمان بدك تعطينا النتيجة تيقدر ينزل اسمك بالقرعة. بنسمع ميدو.
3: بصوار سيمونا كيفي؟
0: ماشي الحال.
3: مايك حسان الحميد. أنا برجح البرازيل 2-1.
0: اوكي، بس البرازيل مع مين رح تكون عم تلعب يا حسين؟ برجع بقول يعني كل الاشخاص اللي ما عم بيعطونا مين ومين رح يوصل للنهائي، مين رح يربح وشو النتيجة، ما رح يقدر ننزل الاسم بالقرعة. فبليز ابعتوا لنا مين ومين، مين رح يربح وشو بتكون النتيجة. بنسمع.
4: بونسوارك سيمونا، أندريا بالخطار معك. أنا بقول هولندا وإسبانيا على النهاية 2-1 لإسبانيا.
0: هولندا وإسبانيا قال؟
4: بونسوارك سيمونا، أندريا بالخطار معك. أنا بقول هولندا وإسبانيا على النهاية 2-1 لإسبانيا.
0: 2-1 لإسبانيا. ناخذ اتصال لبنان الحر. ألو لبنان الحر. ألو
5: ألو
0: مرحبا.
5: بونسوار.
0: كيفك؟
5: كيفك سيمونا؟
0: ماشي الحال فوزي؟
5: منيحة.
0: ماشي الحال.
5: عرفتيني هلا
0: فوزي؟ عرفتيني. عرفتك يا فوزي.
5: الله يخليكي. أنا ما بشجع حدا، أنا ما بحضر فوتبول، بس حبيت أحكي معك. بس
0: حبيبي يا فوزي خلي لي إياك.
5: الله يخليكي. الله يرد عنك يا سيمونا.
0: شكرا شكرا يا فوزي. باي باي فوزي. خلينا نرجع على الفويس مسج مش ما في تكست مسج اليوم، معلش.
6: بونسوار، معكم لينات رزق. قلبيا انا بحب البرازيل، بس بتوقع للفينال اسبين وفرنس وتربح اسبين، والنتيجه هي 2-0.
0: 2-0. اذا لينات بتقول اسبين فرنسا و2 0. بنكفي مع جورج الشديق.
7: بونسوار، معك جورج شديا. أنا بقول إسبانيا بورتغال، إسبانيا بتربح 2-1.
3: أكيد برازيل وفرنسا.
0: عم بقول برازيل. أوكي، بس ما قلت لي كمان. قلت لنا 2-1، بس ما قلت لنا مين يلي بيربح. هالقد دقيقة الخبرية، مين بيوصل، أي فريقين رح يوصلوا للفينال، مين من هالفريقين رح يربح وشو بتكون النتيجة.
8: مرحبا من جديد سيمونا. أنا بقول سبين وفرنس بيربحوا سبين على فرنس 4-2.
0: بلشنا نعلي. منكفي جام بيض شو بيقول.
9: بونسوار سيمونا.
0: بونسوار،
9: يعطيك العافية. ألمانيا بورتغال فينال، تربح ألمانيا 2-1. ان شاء الله. ثانك يو لك سيمونا.
0: يا هلا يا جام. نذكر انه المسابقه هي لاخر المونديال وجايزتا ساعه من عند روسو نيرو. واكيد نرجع منقول بنقول الاسم والعائله، بنقول الفريقين اللي رح يوصلوا مين رح يربح منهم وشو النتيجه، وبالاخير الاجوبه الصحيحه هي الاجوبه رح تنزل بالقرعه بالاخير. نسمع فويس.
10: بونجور مدام سيمونا، جنات نعمة معك. أنا برجح أنه الفينال يكون بين الأرجنتين والبرازيل. 2-1 للبرازيل.
0: أوكي.
2: سيمونا من جديد، النتيجة هتكون 5 للألمان و2 لفرنسا.
0: شكرا لك حنا. بنسمع ماري روز.
11: هاي سيمونا.
0: هاي.
11: يعطيك العافية سيمونا. أنا بقول البرازيل ومش قريتها لألمانيا، لبل مع فرنسا للأخير، ومش لأنه أشتري

0: الو،
1: يعطيك العافية،
0: اهلا
1: معك محمد عبد
0: مرحبا.
1: الملك.
0: الو الو،
1: بتربح، بيلتقي
0: مرحبا.
1: بالنهائي
0: مرحبا وزين.
1: أرجنتين وإسبانيا، وبتفوز إسبانيا 2-1.
2: اوكي يا محمد، منكفي كمان بالمسابقة اللي خاصة بس بالمونديال، وجايزتها ساعة من عند روسونيرو، بدنا الاسم الكامل مع العيلة. مين رأيكم رح يوصل لنهائيات؟ أكيد آخر يعني الفينال عم نحكي، مين رح يربح وشو بتكون النتيجة؟ منكفي.
3: بونسوار مارتو توني أبيراميا. بونسوار مارتو توني أبيراميا.
2: ما سمعت مزبوط، توني أبيراميا. اوكي خلينا بس أنا مضطر أكتب الأسامي. اوكي توني،
3: بيجوا على الفينال فرنسا والمانيا، والمانيا بتربح 2-1 على فرنسا.
2: 2-1. اوكي من كفي.
4: بونسوار سيمونو، معك بيير كرم. الفينال المانيا الانجليز 3-1 للالمان.
2: المانيا وانجلند، المانيا. وشو قال الاخر شيء النتيجه؟ خلينا نسمع.
4: 3-1 للالمان.
2: 3-1. يلا من كفي باجواء مونديال.
5: مساء الخير سيمونا، انا بقول ايران الامريكا النهائي، وبروحوا ضربات ترجيح. بطلعنا يشوطوا يشوطوا يشوطوا يشوطوا يشوطوا يشوطوا، لا ما بعرف امتى.
2: حلوه حلوه، رح نكفي. مرحبا ارجنتين 2 هولندا. سميرة، بدي أتمنى عليك أنك تبعتينا فويس، ما رح نقدر ناخد المكتوبين فويس، بس لأنه يعني كل المستمعين يكونوا عم يسمعوا ويأكدوا أنه نحن عم نسمع فويسات، مش نحن عم نطلع من عنا بس هيك يعني أسماء وهمية. رح نكفي.
6: بونجور، انا بتوقع فرنسا المانيا، وفرنسا بتربح 2-0، وانا قلبيا اكيد مع المانيا.
2: شكرا عايدة، اوكي يعطيك العافيه، معك لبنان حتشيت برازيل. اوكي بليز، بدي اتمنى عليكم نرجع انه نبعت فويس مش مساج عادي، لانه برجع بقول اذا انا جيت قلت حيلا رقم او حيلا اسم وعيله، شو باكد او شو باكد لكم انه انا عم بقول الصح. فبتمنى بليز انه نكون عم نبعت الفويس بالاسم والعيله. مين برأيكم رح يوصل على النهائي؟ يعني الفريقان رح يوصلوا للنهائي، مين رح يربح من هالفريقان وشو هي النتيجة؟ بعد معنا شوية وقت لهيدي المسابقة، منذكر انه هي رح تكون قرعة تاني نهار نهائي المونديال، وهي ساعة تقدمة روسو نيرو.
7: بونسوار، انا بقول لبنان برازيل وبيربح.
2: اوكي بليز، ما نحن عم نتسلى، مش انه هيك بس انه تنقول نحن كبينا حشي، ما عم نقول انه في عنا معلن ومبسوط انه هو عم بيقدم للمستمعين هديه، وعن جد هديه كتير قيمه. عم نحكي عن روسونيرو، فخلينا نضلنا شوي باجواء المونديال واجواء هيك البسط والهضامي بس بطريقه حلوه. ونحن مش عم نحكي بس عن ساعة واحدة، روسونيرو رح يكون عم بيقدم ساعتين لمستمع لبنان الحار يلي عن جد بيسيبوا النتيجة الصح. من كفي.
8: بونسوار، معك أنطوني سكر. بورتغال إسبانيا 2-1 للبورتغال.
9: يا سيمونا، ما قلت لك البرازيل وفرنسا بالفينال، بدها تربح البرازيل 2-1. ماشي
2: ماشي يا ميدو، ماشي.
9: انا دمي البرازيل.
2: ماشي يا ميدو، من كيف؟
10: اي بونسوار، انا بقول النتيجه بالنهائي بيلتقى النجمه مع البرازيل والنجمه.
2: اوكي من كيف بعد باجوبتكم.
11: احلى صباح من كندا،
2: اهلا وسهلا فيك. من كفي كمان مع اكرم.
12: بونسوار، معك اكرم مفلح. انا برجح الارجنتين توصل على النهائي مع المانيا 3-1، تربح الارجنتين 3-1.
2: شكرا اكرم. ماري روز، نرجع لماري روز. 2-1.

مين معنا؟ بتمنى عليك انك ترجع تبعت لنا الاسم. بعت لنا وسيم ضمناوي، مزبوط الاسم؟

0: هاي كيفك؟ تمام. جورج كساب معك. أكيد البرازيل والأرجنتين على النهائي، والنتيجة 3 للبرازيل 1 للأرجنتين.
1: شكرا جورج. هل قد بسيطة العملية معكم مستمعينا؟ اسمكم وعائلتكم، مين برأيكم الفريقين رح يوصلوا لآخر نهار بالمونديال يعني للفينال؟ برأيكم مين رح يربح منهم وشو معقول تكون النتيجة؟ مكفين معكم؟
2: مرحب، بالعافية. أهلا. بتوقع إسبانيا فرنسا وبتاخدها إسبانيا 2-1.
1: اوكي، بس ما قلت لنا مين هلا. اوكي عندنا الاسم بس خلينا نتاكد. جاد. اوكي
3: سيمونا بونسوار، يعطيك العافيه. انا بقول المانيا برازيل و2-0 للالمان.
1: اوكي، برجع بقول انه عن جد اذا هالقد حابين نشارك، هالقد حابين انه نكون عم نربح وينزل اسمنا بالقرعه، بليز ابعثوا لنا اسمكم وعائلتكم. ما فيني احط ولا اسم يعني هيك بس من عندي، انا حطيت اسم. بتمنى عليكم كل حدا عم يسمعنا هلا بعد ما قال اسمه وعائلته يرجع يبعث لنا اياها.
4: هاي سيمونا، معك نيكولاس سين. اسبانيا فرنسا 2-1 لاسبانيا.

سيمونا يعطيك العافية. برازيل سوري أنا مع البرازيل بس إنجلند سبين تربح إنجلند 2-1. جوزيف مسلم.

0: مستمعينا كتير بيحبوا الفوتبول.
1: بونسوار سيمونا، معك نادين حنا. أنا بقول هولندا وبرتغال، وبتربح هولندا 2-1.
0: شكرا نادين.
2: هاي سيمونا، هاي حلو كتير البروغرام. داني أبو عيد، أنا بقول فينال بورتغال إنجليز 2-0 للإنجليز.

0: الخير مره ثانيه سيمونه معك من سام اسماعيلي. انا بقول عن نهائي ان شاء الله المغرب البرتغال، بيربح البرتغال.
1: بس ما سألنا وسام بس ما سمعنا صراحة العائلة، خلينا نرجع نسمع على الفول.
0: بس الخير مرة ثانية سيمونة معك وسام صليبي. أنا بقول عن نهائي إن شاء الله المغرب البرتغال.
1: سمعنا مزبوط صليبي؟ إذا وسام عم تسمعنا بليز رجع بعتلي الاسم العائلة لأنه ما كتير واضح الصوت.

0: بونسوار، أنا بتوقع فرنسا إسبانيا، بتربح إسبانيا 2-1.
1: أوكي، كان بعتلنا إنه

0: عم قلنا زميلنا بيتر حشاش أنه اللي بيتوقع مين الاثنين بالفينال بيربح ساعة، واللي بيقول مين بيربح كمان كمان بيربح ساعة. أوكي صحح لنا زميلنا مالك، هو اسمه وسام السويدي، ما في اسمه صراحة مزبوط. يلا مكملين معكم مستمعينا، رجعنا لعند إلي.
1: إلي أرزو مانيون.
0: أرزو مانيون
2: صح؟
1: معك زي حداد، أنا بقول حيوصل فينال فرنسا برازيل، حيربحوا فرنسا 3-2.
0: اوكي بس ما عرفنا مين معنا، ما فينا اخذ الفويس اذا ما عرفنا مين معنا. منكف
3: بونسوار، معك غسان سمعان. انا مع البرازيل صراحه، بس بعتقد الفينال بورتغال ومكسيكو، بتربح البرتغال 1-0.
0: اوكي بس لتأكد من النتيجه اذا قال
3: انا بعتقد الفينال بورتغال ومكسيكو، بتربح البرتغال 1-0.
0: 1-0 اوكي.
4: وي بونجور، بلا قال لك زي حداد، برازيل فرنسا، تربح فرنسا 3-2. بلا قال الاسم زاهي الحداد.
1: معك زي حداد، انا بقول
0: سوري ما كان كتير واضح.
4: وي بونجور، بلا قال لك زي حداد، برازيل فرنسا، تربح فرنسا 3-2. بلا قال الاسم زاهي الحداد.
0: اوكي اوكي اوكي مدام زهير.

0: بنكفي كمان مع يعني رح نسمع بعد شي ثلاث فويسات قبل ما نكون باتصال.
1: بونسوار سيمونا مايك بولوس الحاج. المكسيك اسبانيا 3 المكسيك 2 اسبانيا.

0: مرحبا سيمونا، معك علي المصري. انا اقول لك النهائي مصر فرنسا، مصر فرنسا 1-0 لمصر.
1: اوكي،
0: ما تستبعدوا شيء بالفوتبول. البرازيل من بعد ما لعبت ماتش ودي مع مصر وفاتت على مصر 2-1.
2: بدي اعتذر، بدي لانه مضطرين نكون عم نسمع على السريع الفويسات.
3: بونسوار مايك جورج، انا بقول على الفينال في ارجنتين برازيل، ارجنتين 2-1.
2: جورج ديب، لانه مكتوب عنا جورج ديب. مستمعينا، لهون رح نتوقف عن تلقي الاتصالات والفويسات بهذه المسابقة. اللي منذكر انه هي جائزتها من عند روسو نيرو، هيدي الجائزة من نهار 41 رح نكون نحن عم اكيد نقول مين الرابح. هي رح يكونوا اكيد ساعتين من عند روسو نيرو، تقدمت روسو نيرو. اما هلا فصار وقت نروح عند توني بولوس.
4: حمس مع لبنان حر.
2: مساء الخير توني.
5: بونسوار،
2: كيفك؟
5: كله تمام.
2: كيف الحماس؟ ماشي الحال؟ كيف الحماس عندك؟
5: تمام. هلا عم نجرب نقلب مود من السياسة على الفوتبول، فنغير كلية،
2: نغير الجو. لك هلا أنا محضرة أسئلة لك، بس إنه ما في إلا ما فوت شوي سياسة فيها. انا عم نحكي مع توني بولوس بالنهايه،
5: ما بتزبط الا هيك.
2: ما بتزبط. توني يلا الحقني بالاسئله، وحيكونوا شوي اسئله هيك سريعه، اكيد مونديال. اتفقنا؟
5: يلا
2: رح نعرف العالم على صحافه توني بولوس من خلال اسئله سريعه. اول شيء بيخطر على بال توني بولوس بس يسمع عباره كاس العالم؟
5: فريق كرواتيا، لانه هو الفريق اللي بشجعه، وبالوقت ذاته يعني برأيي مراهن عليه كتير هالمونديال. أنا إجمالا ما بحب الفرق العريقة العادية، يعني خلينا نشجع شيء جديد ونغير، ما هيك؟
2: هلأ مش ما هيك، بتقلنا ليش نقيت يعني كرواتيا، وبالمجمل ليش أنه على أي أساس بيختار توني منتخبه؟ هل بحسب الأداء أم أو لأسباب يعني أخرى؟
5: يعني هلأ هاي قصة طويلة، بس باختصار أنا أول مونديال تابعته بشكل جدي هي كان مونديال سنة 98. بفتكر كانت أول مشاركة لكرواتيا بهذا المونديال. كنت عم تابعه بالدور الأول، لاحظت هذا الفريق هيك عنده قدرات يعني استثنائية، وكان فعلا بارز، مع أنه أول مرة بيشارك بدولة بعدها كانت حديثة. تعرف كرواتيا جزء من يوغوسلافيا، تقسمت وصارت عدة دول. لاحظت هيك عندهم روح إيطالية وحب، يعني المشاركة تبعهم كان فيها هيك حماسة، فلفتوني. وفعلا أنا جمت بقلتلك ما بحب ضلني شجع الفرق التقليدية اللي كله بلبنان، برازيل، إيطاليا، ألمانيا، فكنت عم ببش على فريق هيك ينسجم معي، فطلع معي كرواتيا.
2: ما في أسباب تانية؟
5: وعنده لاعبين كمان استثنائيين. هلا اسباب تانية، هلا فينا نشوف يعني ملكة جمال كرواتيا هي بال 2022 انا سميت اللعبه رقم 12 بالملعب، ايفانا نسيت عائلتها. فعلا هي يعني كانت مؤثره جدا بالجمهور بمونديال قطر المره الماضيه، وبالوقت اللي كانت كل مشاركات للمنتخب الكرواتي كانت عم بتشارك وكانت موجودة، وكانت الأنظار الإعلام والكل على عليها، وعملة هي كمان هيك حالة. ففعلا بتشوفي جمهورهم وبتشوفي حتى الببليك فيجر بكرواتيا كيف كانوا محتضنين فريقهم، وعم بجربوا يعملوا هيك صورة حلوة لبلدهم وينشروها. يعني المونديال هي فرصة كمان لأي بلد يقدر يفرض، بسموها السياسة الناعمة يلي بتدخل على قلوب الناس، بتدخل كمان يعني الناس بتشوف من خلالهم، بصير في عندها يعني حب تطلع على هذا البلد، تعرف عنه، وبالتالي هي جزء من السياسة يلي تقدر الدول تنجح فيها كمان.
4: حمس مع لبنان الحر.
2: الصحافي توني بولوس بتفضل مشاهدة المباريات بالملعب أم أمام الشاشة مع الأصدقاء وبس؟ يعني معقول تروح تسافر وتحضرون؟
5: لا ما وصلت لهالدرجة، بفضل
2: حتى لو كانت ملكة جمال كرواتيا.
5: لا صار هيك غير أخذتين لصير مضطر أحضر. لا بالمبدأ يعني هيك حلوة هي الجلسة بين الأصحاب شي كافيه معين، وخاصة أنه كل اللي معي كمان مش مع كرواتيا، وبالتالي تلقائيا صار في هيك نوع من حماسة للمتابعة. فأفضل شيء يعني تفضلها أكثر من قعدة البيت أو حتى أكثر من السفر يعني بالملعب. بالملعب بتصير صحيح على الشاشة بنشوف أنه يعني بالملعب بتحس اللاعبين بعيد، ما بتقدر تتابع مظبوط المباريات لأنه على الشاشة عم في المعلق عم بيساعد عم بيعطي شوية انفورميشن زيادة عم بحمسك باللعبة أكثر ما تكون بالملعب برأيي على المدرجات.
2: رح نرجع كمان نكون بأسئلة أكثر سريعة وأجوبة سريعة. توني، مين برأيك رح يوصل للنهائيات؟ مين رابح الكيس وكيف بتكون النتيجة؟
5: هلا في عدة سيناريوهات، في 4-5 فرق قوية يعني إذا بنطلع في البرازيل الأرجنتين هود المنتخبات التقليدية، في السنة البرتغال يبدو إنه كمان واعد وعم بيكون له حضور، كذلك الأمر فرنسا بعد المنتخب الفرنسي قوي كمان ممكن يوصل على النهايات، وأكيد يعني كرواتيا أنا بتقديري بتكون يعني بتصير الفاينل حكما. فرغم أنه انتبه بمجموعة كتير صعبة يعني ما أنا سهل المجموعة اللي اجت فيها، في مع إنجلند هلأ أول مباراة رح تكون مع إنجلترا اللي هو كمان فريق تعرف عريق بأوروبا وعنده قدرات وقوة وتدريب، فحظهم الكروات هالمرة اجوا بمجموعة صعبة، بس برأيي حيتخطوا الدور الأول وينتقلوا على الدور الثاني. بين البرازيل رح تتقدم لأنه كمان جايبة مجموعة ضعيفة نسبيا يعني مرتاحة على وضعها. فبعتقد أنا البرتغال حتكون من المرشحين الأساسيين للفوز باللقب السنة.
2: بدي أعتبر أنه عندك الفرصة أنك تقوم بمقابلة مع أي نجم عالمي بخلال مونديال 2026، مين بتختار؟
5: يعني نجم من نجوم كرة القدم هيك؟
2: طبعا
5: يعني أنا بفضل أكيد لوكا مودريتش اللي هو مدرب و الكابتن مش المدرب عفوا الكابتن، وهو أساس الخط الوسط الأساسي بمنتخب كرواتيا، كمان كريستيانو رونالدو بمنتخب البرتغال.
2: أوكي توني، شو هي النتيجة المثالية بالنسبة لتوني بولوس؟ مباراة مليانة بالأهداف أم مباراة درامية تحسم باللحظات الأخيرة؟
5: أنا دائما بحب المباراة اللي بتوصل للبنالتي لأنه بتكون يعني فيها حماس استثنائي، بيكونوا اللاعبين يعني عملوا كل القدرات، بتشوف هون تكتيك طبعا المدربين بيصير فيه اللاعب فيها الحذر جدا لأنه تعرفي بالدقائق الأخيرة وخاصة بالإكسترا تايم بصير الهدف يعني قاتل، اللي يفوت هدف في الوقت يعني صعب يرجع يعود ويرجع للمباراة. فلذلك هون بتشوف التكنيك اللاعب الحقيقي، بتشوف قدرات المدرب وبتشوف أعصاب اللاعبين، لذلك أنا كتير بحب هذا يعني المباريات اللي مش بتخلص بنتيجة 2-1 أو 3-0 أو اللي بتروح على الإكسترا تايم، فعلا بتكون فيها شيء استثنائي، وبلاس بتروح على البنالتي. البنالتي صحيح فيهم كتير من يعني تشانس حد يفوت جول أو مرات تطلع برا، بس كمان هون بتختبري الجولر، يعني أكبر اختبار للجولر هو بالضربات الجزاء.
2: توني بولوس، هل بتعتقد أنه كأس العالم قادر يوحد الناس أكثر من السياسة؟
5: إيه طبعاً، يعني أول شيء بنشوف العالم كله مش بس عم نحكي على بلدنا، عم نشوف كل العالم، خلص الناس نقلت على غير أجواء غير متابعات، بتشوف الدعايات، بتصير كل شيء بتحول بهذا الاتجاه وندفي بغير. هلأ نحن بلبنان يمكن استثناء بعضنا أنه هالقد بحالة سياسية بجو معين متشنج، بس تشجيع الفرق يعني إذا لم نطلع على الطرقات بشوف هذا مشجع برازيل، هذا ألمانيا، هي إيطاليا المرة ما كانت بس أنه كل حدا أخذ فريق، وبالتالي بعيدا عن التموضع السياسي والحزب يلي دائما موجود عنا بلبنان. فإيه برأيي بتعمل هالنقلة وبتخلي الناس يكونوا شوي يعني خلص ينقلوا على من الجو الشحن السياسي الكتير صعب والأزمات، يعني نحن هلأ بحرب أكيد مش هنقدر نطلع منها بسهولة ونصير بس حياتنا متابعين مثل أي بلد تاني طبيعي، رح نكون عم نتابع بس بالوقت ذاته ما فينا نشيل من بالنا الأوضاع السياسية والأمنية والمسارات الحرب اللي قاطعين فيها.
2: رح تنسى حالك لدقيقة واحدة انك الصحافة توني بولوس رح تصير معلق رياضي ليوم واحد. شو اول جملة معقول يقولها توني عند انطلاق المباراة النهائية لمونديال 2026؟
5: اوف هيدي فاجأتيني فيها.
2: مش محضر حالي
5: يعني ما بعرف ولا مرة كنت يعني في يكون مدرب يعني معلق رياضي بس انه دائما بالفاينل بتكون هيك يعني فيها شيء استثنائي بتكون بده يعني بده يكون
2: اعطيني شي جملة هيك هيك فيها كتير حياة نشوف توني بولس كليا غير توني بولس اللي بنعرفه.
5: شو صعبتي علي يعني شو بدي اقول
2: ما
5: هلا
2: في شيء
5: يعني
2: صعب عليك استاذ توني بولس ما في شيء صعب
5: يعني بدي يكون يعني بدي يكون بالبدايه انه مباراه حماسيه بامتياز لحظات وبتنطلق يعني بنبلش انا يعني اذا كانت كوريا عفوا كرواتيا لوكا مودريتش قلع ورايح دغري على الجول.
2: توني بولس بتتخيل انه
5: يكون حيادي
2: توني اذا انت فتت مثلا على مطعم اوكي وما لقيت انه او بدك كتير وقت تشوف وين هو العالم تبع كرواتيا بتنزعج انه ما كتير العالم بتفكر بكرواتيا انه توني بولس مفكر بكرواتيا بس لكل المستمعين انه هيدي صارت يعني
5: مظبوط كنا بأحد المطاعم فبلشين محضرين الزينة ورافعين الأعلام وهن محضرين هالمطعم إنه حتى يكون بده يستقبل يعني يعني يعرض مباراة الورد كاب فطلعت ما لقيت العالم كرواتيا ومع إنه في أعلام كل شيء ما في بلاد فراحوا لا حرام جون بس قلت لهم دغري فيش 10 دقايق كان حضر العالم وصار هو بالمركز الرئيسي فمن هلا وطالع اللي بصير هذا دوري بقى مفكر سي ابرم من مطعم لمطعم تنشجع انه في فريق اسمه كرواتيا وجاهز وبيض الوجه فبتفضلوا شجعوا اذا بتعرفوا معروف وهلا نحن يعني كوني انا من القلال اللي بشجعوا كرواتيا يعني والمستمعين عم بيسمعونا خلينا نكتر المشجعين كروات وبركي بنعمل هيك مجموعة اللي بيشجعوا كرواتيا بنحضر المباراة يعني واحدة من المباريات اللي بدها تصير
2: فان كلاب.
5: شو رأيك فيها هاي دعوة عامة
2: فان كلاب ومترأسه صحافة توني بولوس
5: خلص يلا وانت معنا.
2: شكرا لك توني بولوس على هيك اللقاء الكتير الرياضي بروحك الرياضية
5: تانكيو لك وان شاء الله هيك بياب اول مباراة لكرواتيا الثاني بيكون لنا هيك معك جولة جديدة نرجع من حل الوضع الرياضي حينا
2: يلا الله راد شكرا توني
4: حمس مع لبنان الحر
2: لقاءنا معكم بعد ما خلص مستمعينا موجز سريع ومن بعدها منرجع لأكيد كل أراءكم وموضوع الحلوة
4: حمس مع لبنان الحر بالمونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة

0: حسب أصول السواقة عطول التجاوز بيصير عن شمال السيارة الماشية قدامك أو قدامك. أكبر خطأ تتجاوز عن اليمين، وخاصة بالطرقات الداخلية والمدن المليانة مفارق ومحلات. المسموح بس تتجاوز عن اليمين على الأوتوستراد الموحد الاتجاه، وأكيد بحذر شديد لأنه دايماً عفوية السائق بانحرافه على اليمين للتوقف لدخول مفرق لتخفيف سرعته منعا لأي تصادم ما بنعرف لوين بتودي نتيجته وشو أضراره وسلبيته.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

إنها السادسة إلى ربعا في إذاعة لبنان، لبنان الحر. إليكم موجز للأنباء. أهلا بكم. أعلن حزب الله استهداف آليات عسكرية في بلدة طير حرفة، وقوة إسرائيلية كانت متموضعة في مبنى في بلدة شمع استهدفهما بمسيرتين، مؤكدا وقوع إصابات، وأشار إلى أنه تصدى لمحاولة الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة مجد الزون، وأشار أيضا إلى أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية في أجواء إقليم التفاح، واستهدف موقع بلاط المستحدث وتجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في القوزح ورشاف بصليات صاروخية. في المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. إلى ذلك، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى قرى صرفند تفحتا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي تفحتا، واستهدفت الغارات بلدات معروب وياطر وكفر دونين وعرب صليم، ووقعت إصابات في بلدة الشهبية. في خلال استقباله المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحج، أكد وزير الإعلام بول مرقس أنه تم التأكيد على احترام حرية الإعلام والرأي والتعبير المكفولة دستورا، وعلى عدم إلزام الإعلاميين بالمثول أمام الضابطة العدلية، كما تم البحث في مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة والتأكيد على احترام مبدأ فصل السلطات. إقليميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام كاذبة ولا علاقة لها إطلاقا بالشروط التي تم الاتفاق عليها خطيا، وعلق على الأمر قائلا: ما قالوه بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أشخاص غير شرفاء للغاية في التعامل، ومعهم لا يوجد شيء اسمه تفاوض أو تعامل بحسن نية. أضاف ترامب: هجوم الطائرات المسيرة التي نفذوها الليلة الماضية ضد السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز، والذي حاولوا إنكاره بالكامل، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن الأفضل لهم أن يرتبوا أوضاعهم وبسرعة. توازياً، أشار مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز إلى أن إيران وافقت على وقف تمويل أي جماعات إرهابية، وإلى أنها وافقت أيضاً على تنفيذ التزاماتها أولاً للإفراج عن أموالها المجمدة. أدى عطل تقني إلى توقف جميع خدمات منصات ميتا حول العالم. نهاية الموجز، شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حدود بالتاريخ مبنية من حجر، كلنا بيجي عراسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بيدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني، هو للدفاع عن حدودها الغربية بدءاً من سويسرا انتهاءاً بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجدداً بال1930 لضمان فعاليته مثل ما يكتب، إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا طوله 630 كيلومتر، مألف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونا حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر. رجعنا مستمعينا بعد موجة سريعة للأخبار، ورجعنا كمان مع الجوائز والمسابقات. هلأ خلصنا من خبرية تبع آخر نهائي، هلأ رح نحكي عن اليوم. يعني رح أرجع كمان أطلب منكم نكون عم تقولونا مين برأيكم اللي رح يربح بالمباريات اللي رح تصير اليوم، مش اللي صارت، اللي بدها تصير. يعني احنا عنا كندا والبوسنة، وعنا أمريكا وباراغواي. برأيكم مين اللي رح يربح؟ والجائزة هي رح تكون جائزة يومية، الرابح رح يكون عم يربح يعني قسيمة بقيمة $50، أو لا عفوا رح يربح $50 من عند مولاندور.
1: حمس مع لبنان الحر، المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر، يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا. أي بلد ومين رح يرفع الكاس؟ لبنان حر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: معنا للساعة 6 على الأد. المطلوب هو أنه يلي بده يربح $50 كاش، يلي بده يصير أنه يعطي النتيجة الصحيحة للمباريتين. يعني مين رح يربح بين كندا والبوسنة وبين أمريكا وباراغواي، وشو هي النتيجة يلي رح تكون؟ لازم يكون عم بيصيب النتيجة، يعني أكيد بيصيب نتيجة الماتشين مش نتيجة واحد من الماتشين. تأكيد يعني بس يطلع النتائج بكرة يعلن عن الرابح. وإذا بده المشترك يدخل بس بالسحب على قسيمة شرائية، بس عليه أنه يصيب مين رح يربح بالمباريتين، بلا ما يكون أنه عم بيقول أنه شو هي النتيجة. شي كتير كتير كتير هاي، يعني مثل اللي عملناه بالأول، بس أنه هلأ رح نكون عم نحصره بكندا ضد البوسنة بوسنيا، وأمريكا ضد باراغواي. على 09-218-233 الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-1111، والبس الفويس مسج مش تاكس مسج أبدا. بنسمع جون متري.
2: هاي سيمونا، معك جون متري. أكيد هلأ رايح نحضر الجيم بعد شوي، نحن رايحين. أكيد نحن بنحب تربح كندا، أوكي؟ كندا بتربح اليوم، يعطيكي ألف عافية. وبالنسبة لباراغواي ويو أس باراغواي، أوكي؟
0: شكراً لك يا جون، الله يعافيك من كفي.
3: هلو، كيفك؟ معك عصام خنيسر. أنا بقول الماتشين يوم تعادل، أمريكا باراغواي وكندا بوسنة.
0: أوكي، شكراً لك عصام من كفي بأجربتكن.
4: هاي سيمونا، هاي هاي داني أبو عيد. كندا بتربح على البوسنة هرسك 2-1، ويو اس اي بتربح على الباراغواي 1-0.
0: شكراً لك داني، منرجع على ميدو.
5: سيمونا بوصوار أجين، حسان الحميد معك الملقب بميدو من أبلح الأبي. أنا بدي أقول لك أمريكا بتربح على الأوروغواي 2-1.
0: باراغواي أوكي 2-1، وكمان كندا أو البوسنيا.
5: بكفي على الأرض ولا
0: لا؟ من كفي،
5: عفوا. باراغواي باراغواي
0: أوكي. كمان بدك تقول لي بين كندا والبوسنيا مين رح يربح يا حسين، وشو هي النتيجة برأيك؟ مكفلي.
6: هاي سيمونا، يعطيك العافية. كندا بتربح على البوسنة 2-0، وأمريكا والباراغواي بيتعادلوا 0-0. معك عبدو غصن.
0: شكرا عبدو.
7: مساء الخير.
0: هلا.
7: ستربح كندا 2-1 وأمريكا 3-1.
0: اوكي، بس ما عرفنا مين معنا. يعني إذا ما قلتوا لنا الاسم والعيلة ما بقدر أبدا نكون يعني عم نربح من كافي.
8: إيه بمصور معك إدوار.
0: إدوار شو العيلة؟
8: النتيجة كندا والبوسنة 2-0. النتيجة أمريكا وفرقواي 2-1.
0: لا مش هيك مش هيك الخبرية. إدوار بدك تقلي يعني بين كندا والبوسنة مين رح يربح وبين أمريكا وباراغواي مين رح يربح والنتيجة؟ يعني هيك ما فيني يكون عم نزل اسمك بالقرعة.
9: بونسوار سيمونا. شو اسمه؟ كندا بتربح على البوسنة وأمريكا بتربح على الباراغواي. وتانكيو لك سيمونا.
0: كمان جان ناقص ناقص المسابقة. يعني كندا برأيك قديش ويو اس اي برأيك قديش؟ كافي مع ربيعان
10: أمريكا مع الباراغواي 1-0 وبوسنيا مع كندا تعادل.
0: اوكي شكرا لك. نقولة برجع بقول انه ابدا ما في يعني اذا في مساج واصل مكتوب ما بقدر انه نكون عم ناخذ المساج لانه احتراما لكم والثقه المتبادله اللي بيننا وبينكم مستمعينا فبتمنى يكونوا دائما يعني فويسات.
11: جورج عبود
0: شكرا لك. اوكي جورج منكفي كمان بعد معنا دقيقه بالضبط.
12: لا اكيد بتربح الباراغواي محتمل 2-0 كندا وش اسمه الثاني ما بعرف اذا بيتعادل ما عندي علم يعني عن لعبهم
8: كندا
12: يمكن تعادل 1-1 رائد بوسنيا وكندا 2-1 لبوسنيا وباراغواي اكيد بتربح 3-0 او 3-1 على امريكا
0: بس رائد عسل رائد عسل
12: وتحيه لك.
0: اوكي اوكي ميدو شو كان
13: سيمونا كمان معك عصان ميدو
0: مرة واحدة خلينا نجرب مرة واحدة نقدر نعطي لغيرنا يا ميدو
13: معك ميلاد قميص أمريكا 1-0 وكندا 1-0 يعني كندا بتربح 1-0 أمريكا 1-0
0: بدي أرجع أشوف شو بس
13: ميلاد قميص
0: اوكي
9: طيب انا مره ثانيه امريكا بتربح 2-1 وكندا بتربح 2-0
0: اوكي Thank شكرا you. جان بعد اخر فويس لهلا
14: معك ديفيد من كندا اليوم كندا رح تربح
0: شكرا ديفيد. اذا نحن اخذنا كل الفويسات اللي وصلتنا مع اسمه العيله واكيد يعني مع النتيجه اللي بتتوقعوها اكيد رح تنحط على جنب كمان نشوف شو النتيجه اليوم وبنرجع نقول انه هي يعني جايزه يوميه لكل رابح بقيمه $50 من عند مولاندور. انتهى المونديال هلا رح نفوت على موضوعنا لليله وحتى مع موضوعنا لليله آخره حيكون في جوائز.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
15: بلش الويك أند

قلنا لكم ويمكن ما صدقتونا انه عن جد رح يكون في جوائز كتير لبنان الحر محضرت لكم اياها باكيد بالتعاون مع معلنين عبالهم يكونوا هيك عم يسموا الفرحه على وجوهكم. الليله عنا 1 2 3 4 عنا 4 جوائز بدها تنربح، ولكن شرط انه تنربح وينزل الاسامي بالقرعه رح يكون في انه تكونوا عم تجاوبوا وتشاركوا بموضوع حلقتنا. وسؤالنا لكم مستمعينا، هل انتم الاشخاص اللي بتعطوا فرصة تانية بالحياة؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111.

وخلينا نحكي شوي على السريع عن الجوائز يلي عنا إياها ويلي هي هالجوائز اللي رح نحكي عنها بتستلموها ابتداء من نهار التنين. بالبداية عنا ألترا فيجن بعين الرمانة مقابل الشياح شياح بارك مقدمين عوانات شمس بقيمة $100 وأكيد رح يكون كل يوم ألترا فيجن عم بيكون عم بيقدم لمستمعي لبنان الحر والرابحين تحديدا عوانات شمس بقيمة $100. ولأنه أكيد على شرب البيرة والتشيبس وبزورات لما نكون عم نحضر الماتش لأنه أوقات بيكون في كتير تعصيب فمعقولة نربح وزن وإذا نربح وزن بدنا الجيم. ديكاتلون جيم أدونيس كمان رح يكون عم بيقدم One Membership. وبركة أوقات عبنا نكون عم نحضر المونديال برات البيت أو أنه من بعد المونديال عبنا نروح هيك نفسح نهار أحد أو مثل أي نهار. في عنا اليوم رح نربح 2 cards. كل كارت هو دعوة لشخصين تقدمت مطعم إسكلابيو دوما. بعدك بشر شكله أنا معلق غير ومستمعينا ناطرينكم على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 79-59-111 على سؤال الحلقة. هل أنتم الأشخاص اللي بتعطوا فرصة تانية بالحياة؟ كل حدا رح يكون عم بيشارك معنا ويعطي رأيه بالموضوع رح يكون معقول يكون هو من الرابحين الجوائز اللي حكينا عنهم. عنا جائزة 2-3-4 جوائز يعني عنا 4 رابحين بآخر الحلقة.

0: عم نجرب قد ما فينا نكون عم نعطيكم كتير تشانسز انه تكونوا عم تربحوا. يعني اليوم هذه صارت ثالث مرحلة جوائز، فكان فينا اكيد يعني تكونوا عم بتشاركوا بكل الجوائز. خلينا نسمع فويس. دايما بقول بدنا اسم والعائلة.
1: انا شرب الطعمي بقول كندا حتربح 2-1.
0: اوكي، هيدا كنا خلصنا منه السؤال، منكفي بحي.
2: هلو، تحية لك المستمعين. ايه نحن كمسيحية مجبولين بالعفو، سو ايه ممكن نغفر ونعطي فرصة تانية، طبيعي هيدا الشيء.
0: شكرا لك عصام. برجع بقول بتمنى تقولوا الاسم والعائلة بس كرمال الثقة، لأنه في معلنين عم بيسمعوا ولأنه في كادويات بالدق.
3: هاي عن جديد سيمونا
0: جهاد.
3: ايه اكيد اكيد الواحد لازم يعطي فرصة تانية، كل انسان بيغلط، كل انسان يستحق ياخد فرصة تانية وحسب الغلطة في اغلاط فرصة تالتة وفرصة رابعة كمان.
0: بركة وقت نحن عم نحكي عن انه الشخص يكون عم بيعطي فرصة تانية لحاله بالحياة، مش ضروري نكون نحن عم نحكي عن انه نعطي فرصة لحدا. فينا نكون هيك الجواب، وفي يكون كمان اذا انتو بتعطوا فرصة لحالكم كمان بالحياة، تغيروا بحياتكم بمحل معين من الحياة، لانه كلنا منستاهل بركة هيدي الفرصة.

0: وأوقات الإنسان إذا بيعطي هو فرصة لحاله شخصيا بيكون عم بيعطي فرصة كمان للشخص اللي بوشه.
1: سيمونا أكيد بعطي فرصة تانية، لأنه أوقات إذا ما بتعطي فرصة بتكون عم تظلم الشخص. لكن أول فويس معيتكم فيه، إذا بتحبي تسمعيها أو برجع بقلكم إياها القصيدة اليوم. يا قديس البدواني بلدنا عم بيعاني، نطلب منك بها العيد تحقق كل الأمانة.
0: شكرا لك ربيع. نقولة جورجات
2: سيمونا جورجات. بونسوار حبيبي، معك جورجات، ليلتك موافقة يا سيمونا.
0: Thank you جورجات.
2: أكيد بنعطي فرصة، لأنه الإنسان دائما لازم يكون عنده أمل أنه يتغير بالحياة. لأن كل إنسان بيمرق بمرحلة ما بيكون فاهم الحياة، بيجي وقت وبيفهمها. يعني يمكن هذا الشخص اللي بنعطيه فرصة يمكن يكون بوقت مضغوط تعبان حزين بوشي، أو نحن بنعطيه فرصة حتى يتغير ويصير للأحسن من ضغط الحياة. من هيك الإنسان بيبقى تعبان بعد الأوقات. أنا بعطي فرصة يا سيمونا، ومرسي لك حبيبة قلبي.
0: مرسي جورجات. بس بطلب منك جورجات ترجع تبعتي لي على الواتساب بس العيلة، عندي مكتوب جورجات بس ما عنا العيلة. أكيد كمان أوقات الفرصة بتساعد، لأنه بالحياة لقنا مبارح أنه الإنسان بيتغير بالحياة. فإذا تغير بالحياة إن كان نفسيا أو عقليا أو كبر أو نضج، فطبيعي لازم يكون عم بيعطي بركة يعني فرصة لحاله هو شخصيا، عم نرجع نقول، وكمان الأشخاص اللي قبلنا. بنغلط، ما بعرف، بيصير معنا أمور مع الوقت، يمكن نحنا كان أشخاص اللي بوجنا يعني بيتغيروا، فكمان هني أشخاص بيحقرن يكونوا عم بيكونوا ياخدوا فرصة تانية.
3: هاي سيمونا، كيفك؟ معك الياس يوسف. أنا مشترك جديد، بسمعك كل يوم بس مشترك جديد.
0: أهلا وسهلا.
3: مشان موضوع الحلقة، أنا من الناس اللي بيعطوا فرصة تانية بكل شيء إلا بالخيانة.
0: إلا الخيانة. يا الياس يا الياس، ما بعرف إذا في كتير أشخاص بيوافقوك الرأي، ويمكن في أشخاص بيعطوا بركة شانس تاني بس إذا كانت خبرية خيانة. وكمان في أشخاص كتير بيقولوا لا أبدا، لأنه بيخون مرة بيخون عدة مرات. نرجع منذكر أنه نحن عم نسأل سؤال صح، منه خاص بالمونديال أبدا، هي مشاركات آراء بس، ولكن بآخر الحلقة قد ما تكونوا عم تحكوا أو عم تعطوا رأيكم رح يكون في عنا جوائز. عنا أربع جوائز. الجائزة الأولى هي من عند ألترا فيجن، عينات شمس بقيمة $100. ألترا فيجن عين الرمانة مقابل الشياح بارك. كمان عنا One Membership من عند ديكاتلون جيم أدونيس. وإسكلابيو رح يكون عم بيقدم اليوم 2 كارت. أول كارت هو دعوة لشخصين تقديمة إسكلابيو دوما، وكمان زيت الكارت الثاني هو دعوة لشخصين تقديمة هالمطعم يلي دايما بيكون عم بيهتم بمستمعي لبنان الحر والرابحين بكل المناسبات والأعياد. نحلي لو حتى كل الدنيا بيتخدى اليوم
4: الحلو ده. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
4: يسوع المسيح دخيل اسمه سامح اللي صلبه. مين نحن حتى ما نجرب نسامح ونعطي فرصة تانية؟ ولا لا، أكثر من فرصة، كل شخص بيستاهل فرصة تانية، وبالنهاية ما في شخص معصوم عن الغلط. فأكيد أكيد أكيد لازم نعطي دائما فرصة تانية لو شو ما كان السبب. تشكركم مارون مزرعاني من صحيح.
0: شكرا لكلامك يا مارون.

0: رابحين الجوائز اليوم بنرجع من ذكر انه بتستلمون نهار التنين، وبكره الزميله ريما صيرفي رح تكون عم تعلن جائزه $50 اللي انتم اليوم جاوبتوا عليها، وهيدي الجائزه تسلم نهار التنين.
1: مونا هاي نسواري بيان. سؤال حلو حلو، هل بتعطي فرصة تانية؟ أكيد أكيد بعطي فرصة تانية. ما في حدا ما يعطي فرصة تانية، ما في يكون بلوك هيك حائط خشب ان بو دو سي ان بو دو سا اذا ما عرفش بده يحل حل الواحد، عرفت؟ أكيد فرصة تانية بس مش أكتر يعني واحد إسا. داني أبو عيد.
0: شكرا يا داني، مبسوطة بصوتك اليوم يا داني.

0: رزوق برقاشي عم بيقلنا ايه بيعطي فرصة تانية. رزوق اذا بدك انه يكون عم ينزل اسمك بالقرعة بده يكون فوز مش مساج مكتوب. بعتذر منك.
1: هاي تمونة عن جديد. هاي الحياة ما بتستاهل بينعطى فرصة تانية وتالتة ورابعة. بس في اشخاص بتكون عطتيهم العمر كله فرصة وما بيتغيروا، بقى هون خلص بتحط جران اكس عليهم حتى لو كانوا منك وفيكي.
0: عم بسمع أراكم المختلفة مستمعينا، عم ننبسط بأصواتكم وهيك. كل حدا أكيد دايما بقولها أنه كل حدا بيكون عم بجاوب من منطلق إكسبرينس بركي قطع فيها وتجربة الحياة يلي قطع فيها. من كافي مع جورج.
2: مساء الخير جورج عبود معي. طبعا بعطي الفرصة مرة واثنين وثلاثة ويمكن أكثر لألي ولغيري.
0: متسامح جورج. جان بايد.
3: الله يقويك ويعطيك العافية. ايه بعطي فرص، اكيد بعطي فرصة ومنسامح حتى كمان اوقات. نحن المسيحية هيك ديانتنا هيك بتقول. وتانكيو لألك سيمونا.
0: تانكيو جان.

0: برنامج جديد.
1: اهلا حنا،
0: معك حنا ليب هاشيتي. في اكيد بيجي فرصه لكثير ناس، ومره واثنين وثلاثه واربعه، ووجه معايده لكل واحد اسمه طوني. يعني على بكره عيد مرمطان البدويني، وبالاخص طوني لحود كيروز.
1: شكرا حنا، يعني لانه كمان حنا ذكرنا بهذا الموضوع، بدنا اول شيء نعيد كل الزملاء بلبنان الحار يلي اسمهم طوني، طوني صفير، طوني جلاد، طوني نصار، طوني سليمان. ذكروني مين بعد في طوني؟ كل مبدا. واكيد بدي عيد خيي، والله اكيد الله يطول بعمرك ويضلك هيك فوق راس ولادك.

0: اكيد سيمونا معك جان متري، اكيد بنعطي فرص مش بس فرصة. هلا انا كتير مبسوطين، نحن رايحين العائلة نحضر الجيم لايف. تيكت كتير كتير غالي على الواحد، بس هيدي اول مرة بتلعب كندا على ارضها، سو هيدي كتير كتير مهمة. يعطيكي ألف عافية.
1: ألا عافيك جون، يلا إن شاء الله بتنبسطوا وبعدين تخبرنا الأجواء كيف كانت من الملعب تحديدا. منكفي كمان بأراءكن على 7995-1111، أكيد فويس اليوم مستمعينا. أما اتصالاتكن فعلى 09-218-233. منذكر أنه سؤال الحلقة بتعطوا فرصة تانية بالحياة، وإيه هو منه مسابقة، ولكن رح يكون في جوائز بآخر الحلقة من عند ألترا فيجن، مقدمين عوانيات شمس بقيمة $100. ألترا فيجن موجود بعين الرمانة مقابل الشياح بارك. أيضا ديكاتلون جيم أدونيس مقدمين لرابح اللقاء One Membership، وأيضا إسكلابيو دوما هالمطعم اللي دايما بيسكركن هو مقدم دعوة لشخصين، ورح يكون مش يعني دعوة لشخصين عنا بس دعوتين، فهمتوا علي كيف يعني two cards.

0: يعني حتى ساتالانا وصلت لبيتبول من كفه.
1: بونسوار، كيفك جان؟ توبيا من بيت شباب. انا على حالي بعطي فرصه تانية اكيد للاحسن اذا عملت شيء مش منيح، يعني برجع بظبطه، بس لغيري بقاش اعطي فرصه تانية. يعني كنت اعطي قبل، هلا لا، مره واحده اذا ما كان عزوقي الشغل ما بعطي فرصه تانية بعد تجارب. يعني
0: بس انه بيعطي فرصه لحاله ما بيعطي فرصه للاخر. يوم نهار الجمعة يعني دايما ستة معودين أنه في عنا لقاء دائم، ما رح أقول أنه ضيف دائم لأنه هو من أهل البيت ومن، يعني خلينا نقول أنه هو من أساسات البرنامج.

0: حس المستمعين وأكثر شيء مشجعي الفريق الأخضر رح يصيروا طالبوا بمالك طوء، لأنه كل ما بيفوت مالك على استوديو بنحط له هيدا النشيد. صرنا نعتبر أنه هيدا النشيد لفوتة مالك على الاستوديو، يعني صار العالم بيسمعوا هيدا النشيد، يعني مالك صار بقلب الاستوديو. كيفك مات؟
1: هل هو النشيد كمان حلو؟
0: لا هو أكيد حلو، كرمالك نقينا للحلو.
1: لا يا عذر
0: مش معك
1: حلو 10 10.

0: بدينا نقوله
1: يلا مرتي الجاي نتدرب عليها بكرة.
0: وين هالغيبة؟
1: مارون بكرة حنقولها بالملعب إذا بدك طلع أولى معنا على 9 لعبة.
0: وين هالغيبة مات؟
1: كنت عم جرب حضر المواضيع اللي بدي اطلع احكي فيها وهيك كنت عم بتدرب يعني تتحسن على الهواء
0: متر طويل عريض قد الدنيا بدك تحضر

0: سمعت السؤال؟
1: يلا سمعته بس رجعي لي يا على السريع السؤال.
0: كنا عم نسأل مستمعين إذا بيعطوا فرصة تانية.
1: أنت بس سؤال أنا إذا جاوبت بفوت كمان بالقرعة وبالهدايا
0: أكيد
1: في رانجلر؟
0: كثير عم تقل
1: ما في رانجلر
0: ما في رانجلر
1: انسى يلا فقلي من
0: اجرك اجرك من رانجلر خبرنا أنت من الأشخاص اللي بيعطوا فرصة تانية بالحياة يعني نحن عم نحكي لحالك يعني فرصة تانية لحالك وفرصة للشخص يعني إن كان في صديق يلي هو
1: ليك بدي أقول لك شغلة الإنسان بشكل عام إذا ما في فرصة تانية بيقص وهيدي بتجي بالغريزة يعني أنت بس تكوني ببي وعم تتعلم تمشي وتوقع أول مرة إذا ما بتآمن أنه بفرصة تانية قادرة تقوم تمشي بتيقص وأنا بآمن أنه الإنسان ما في يعمل كل شيء من أول مرة مزبوط إن كان على الصعيد المهنة إن كان على الصعيد العائلة إن كان على الصعيد العاطفة مش بقعد او كتير اوقات بيعوز فرصه تانية ودائما
0: نحكي لحاله هو او
1: لكل شيء لكل شيء بالحياه بيعوز فرصه تانية برايي اكثر عانا منجحت بالحياه ما نجحت من اول مره واكثر علاقات عاطفيه كانت ناجحه بالحياه ما كانت ناجحه من اول مره واكثر العيال الحلوه تاسست بالحياه يمكن الشخص ما نجح ياسسها من اول مره حتى ربنا السلام على اسمه لو ما بيأمن بالفرصة التانية ما كان عمل سر التوبة هيدا بس يعطينا مساج صغير انه مش دايما القصص من اول مرة بتزبط ومش دايما القصص من اول مرة بتركب على السكة الصحيحة الانسان يعني خلق تا يجرب والانسان ما خلق تا يعيش بماضي لازم دايما يفكر انه بكرة نهار جديد بداية جديدة افكار جديدة خطط جديدة خليني اقلع وامشي
0: شو ما نحكي من ورا القلت

0: نرجع مع ماتر مالك، بس خلينا نرجع للمستمعين وأراءهم، نشوف كمان مين بده يربح بالأخير. اليوم أنت رح تنقل الرابحين.
1: كيف إني مين يسيني ولا في شيء طبيعي؟
0: لا قرعة أكيد.
1: قرعة. يلا.
2: أخوانك كيمونة عمرية بطلطال ليك يا حبيبي.

0: مرة تانية. بالنسبة للموضوع نعطي فرصة تانية بحيالة شيء ما عدا الخيانة مثل ما قال الياس، لأنه إذا بنتبع يسوع المسيح توما شك فيه سامحه، بطرس نكره سامحه، بينما يهوذا الإسخريوطي ما عاد تعرف عليه. فمن هون بنعطي فرصة تانية بكل شيء ما عدا الخيانة.
1: شكرا لك عبدو.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟ سيمونا، إذا واحد بده يربح العوينات تعطيه فرصة تانية؟ مستعدة تعطيه فرصة تانية؟ وإذا ما زبطي تعطيه فرصة تالتة ورابعة وخمسة؟ يعني بتربحوه آخر شيء بس هيك.

0: بسيطة.
1: أنا أبدا أبدا أبدا ما بعطي فرصة أبدا، مستحيل. اللي بيغلط مرة بده يرجع يكرر غلطه ومن بعد تجربة. مصطفى خضر من السويد.
0: شكرا مصطفى، شو رأيك؟
2: هلا هو وصل مأخر على البرنامج بس بمحبتنا هو بالترتيب الأول، ها بده يعرفه. أنا بغلطه شوي صغيرة، ما في الإنسان ما يعطي فرصة تانية، ما في واحد ما يعطي فرصة تانية. واحد شو إنه كل إنسان معرض يغلط، هو إذا غلط ما بيقبل حدا تاني يعطيه فرصة تانية تيكون عم بيصحح.
0: بس بركي إنه قصده يعني نوع الفرصة يلي سوري يعني نوع الغلطة تشوف إذا واحد بيقدر يعطي الفرصة.
2: أكيد أكيد غلطة عن غلطة بتفرق، بس قد ما كان كل إنسان بيكون عنده ظروفه، واحد يقعد معه يسمعه يتفهمه.
0: شو الغلطة يلي ولا ممكن تقدر أنت تعطي عليها فرصة تانية غير الخيانة؟ لأنه هذه كلنا منقول عنها ولا ممكن.
2: انا قالوا على الخيانة ما عندي مشكلة.
0: كتر خيرك يعني. ليك وانت كتير بنسبك الموضوع كلمة انت تطلق العالم يعني. بس
2: ليك انا بحس الكذب، اللي بيكذب بيعمل كل شيء، ما بحب حدا يكذب. انه غير شو ما كنت عامل طاح حط عيونك بعيوني وقل الحقيقة.
0: يلي بيكذب وبيعيش الكذب تبعه
2: ايه هيدا مصيبة كبيرة،
0: مصيبة كبيرة
2: هيدا. كنترول شيفت ديليت يعني.
0: عنجد يا سواد الوجود
3: الزيتين يا فكر. بونسوار مرة تانية رائد عسيف. أكيد ما بعطي فرصة، لأنه اللي بده يغلط أول مرة بيكون عارفين شو عامل.
0: شكرا رائد. شفت بعت لك ويقام قبل مونا بعت لك سجاس وحاطت لك
2: قلوب. يلا بكرة نشوفه بالملعب إذا هو طالع عن الملعب.
0: طالع بكرة؟
2: ايه أكيد بكرة طالعين نحسم السري نتأهل فاينل فور إذا الله رد.
0: الله رد.
2: أنت طالع بكرة؟
0: ما حدا عزمني.
2: يلا هلا بنقول لأستاذ راغب يدق لك
0: شخصيا.
2: شخصيا
0: هلا إذا ما قدر ما عليه، إذا أسجي هذا أنا ما عندي مشكل. يلا منكفي.
4: نخلة عالصاف، الدنيا مليانة فرص والشاطر اللي بيقطفها.
0: شكرا يا نخلة. وسام عم بيقول انه everyone deserves a second chance، كل حدا بالحياة انه هو بيستحق فرصة تانية. بس انه مالك كل حدا بالحياة بيستحق فرصة تانية؟
2: كان بدي لي واحد انه انا برايي ما في قاعدة عامة بالحياة، انه كل شخص وكل ظرف له الاكواسيون تبعه مثل ما بيقولوا، بتعملي له انت براسك. بس انه كمبدا عام بحس انه هي الكل بيستاهل فرصة تانية.
0: قديش بد الناس على حالك؟
2: انا كتير، انا بحب سعادة غيري اكتر ما بحب سعادة. ما بعرف اذا شيء منيح، انت شو رايك؟
0: أكيد ما بشوف هذا الشيء لا منيح ولا صحي يعني بالنهاية.
2: ما إنه صح؟
0: لا أبدا.
2: بيأثر العمر يعني؟
0: لا مش لها، مش قصة الأثر، بس إيه في احتمالات يكون بيأثر العمر. قديش بيكون واحد يمكن إنه أنت أسبك تشوفني هالقد مبسوطة ومرتاحة، أنت عم بيضايقك يمكن هذا الموضوع، بس أنت مهم تشوف إنه سيمونا مبسوطة ومرتاحة، بس ما هذا كمان عم بيأثر على صحتك.
2: إيه أنا هيك، أنا إذا شيء بيضايقني وبيبسط غيري بعمله، وقل ما بيأثر بضحي بنفسي كرمال الباقي.
0: عندك هذه القدرة؟
2: إيه. طب شو بدي أعمل؟
0: ما هو لمين؟ هو للكل.
2: ولا أنا لمين؟ لا الكل.

0: بنذكر انه عنا معلنين بهيدا البارت من الحلقه، عنا الترا فيجن مقدمين عوينات شمس بقيمه $100 لكل يوم رح يكونوا عم بيقدموا، فكتروا كتير اتصالاتكم وارائكم اكيد واجوبتكم. الترا فيجن عين الرمانه مقابل الشياح بارك، ايضا ديكاتلون جيم ادونيس مقدم 1 ممبرشيب، ودعوة لشخصين تقديمة مطعم اسكلابيو دوما، رح يكون في شخصين كمان اليوم عم بي يعني يربحوا هيدي الدعوة،
1: يربحوا كارتين كل كارت لشخصين. مش مزبوطة
0: كانوا هيك اليوم
1: زيدي كتير عم تتعذب تشرحيها وهي كتير
0: لا أنا ما
1: كارتين كل كارت لشخصين.
0: ايه انا حسيت انه ما بدهم يفهموا علينا انه بس يدعوي لشخصين، يعني بس هاي دعوة واحدة، انا بدي افسر انه هن دعوتين اليوم حنكون عم
1: دعوة كارتين لشخصين
0: لشخص. لا لا مش هيك هي دعوتين الدعوة لشخصين.
1: هنفتح باوربوينت. أكيد بدي أقولك إذا بدك نجيب ريتش بالبروغرام ضروري نطلع لايف نصور مارون شو بيعمل بالباقر.
0: أنت بس خبره، أنا ما قلي عن خبره شو بيعمل.
1: أول ما بيعرف مارون شخص كتير مهضوم، بحط أغاني كتير عزاوقه بصير يرقص، ونحن هون بستوديو ما فينا نعمل شيء، مجبورين نكون كتير.
0: لا هو نحن فينا نرقص بس نحن مش ما منحب نرقص. أوكي بس إنه مرة قلت لنا المستمعين إنه مارون حدا بيشبه كتير بوبو.
1: بوبو
0: ما بتحس؟ شوي
1: بدنا نجربه عن أرك الستريت بونت إذا بفوت ولا لا. انت ومبسوط تنساني انا ما بنساك تجرني وانا بدي. انت مين اكثر لاعب بتحبيه بالحكمه؟ انت حكماويه.
0: انا حكماويه.
1: ما حدا حيزعل، ما تخافي يعني اذا سميت حدا
0: لا يعني
1: ما حيخزقوا بعض يعني.
0: حديديون
1: جرار حديديون. أبضاي جرار
0: كتير بحبه.
1: أنا بحب
0: علي معنو نزر. بوبا بحبه، بوبا كتير بحبه، بحس حد عن جد أنه شاطر. بس
1: خبرتي ولا بعد ما بيعرف؟
0: لا هلا بركي إذا عم يسمع بيعرف.
1: بليز اتشلنا إياها مرون تنوديله.
0: أنا بدي له إياها. لا أنا بعرف بحبه لبوبو كتير، في نكتب بقولوها عن بوبو مش عنه هو شخصيا بس إنه آن جنرال بيصيروا بتعرفوا إنه بوبو كتير بيتلقط بالطابة. عنده هيدا الخصلة كثير بيتلقط بالطابة، إيفن إذا وقع على الأرض بيتلقط بالطابة. فطلعوا نكتة إنه إذا صاحبك ما كثير تلقط فيك مثل ما بوبا بيتلقط بالطابة شو بدك فيه تركيه
1: منيح. هيدا

0: الثاني.
1: صار وقت نكون عم نقي مين رح يربح الدعوات والجوائز اللي اليوم عنا اياها بالحلقة. مالك انت رح تقول مين الاشخاص, انا رح اقول لك مين يعني الجائزة.
2: اوكي انا البقال قدامي حاسحب.
1: صح, مين رح يربح دعوة لشخصين تقدمة مطعم اسكلابيو بدوما؟ لمين نقول مبروك؟
2: لجورجيت مطة.
1: إذن مبروك جورجيت, دعوة لشخصين تقدمة مطعم اسكلابيو دوما. مين رح يربح كمان الدعوة الثانية لشخصين تقدمة مطعم اسكلابيو دوما؟
2: يلا ثواني دقيقة, نتيجة عم تظهر ورانا الشاشة. جهاد يوسف.
1: منقول مبروك لجهاد يوسف, جايزتك دعوة لشخصين تقدمة مطعم اسكلابيو دوما.
2: هلا الكادو شو؟
1: هلا الكادو ون ممبرشيب من عند ديكاتلون جيم أدونيس. مين يا ماتر؟
2: هذا العالم أعصابه. لياس يوسف.
1: لياس يوسف, إذن مبروك جايزتك ون ممبرشيب من عند ديكاتلون جيم أدونيس. كمان بعد عنا ألترا فيجن مقدمين عوانات شمس بقيمة $100. منذكر أنه ألترا فيجن هي بعين الرمانة مقابل الشياح.

0: إذن بدنا أكيد ما نشكر كل المستمعين، نشكر المعلنين اللي كانوا معنا اليوم بالحلقة، ألترا فيجن، ديكاتلون جيم، أكيد إسكلابيو دوما، كمان كان عندها روسونيرو اللي رح تكون جايزته بالنهار ال 41
1: الجائزة الكبيرة،
0: وكمان بدنا نقول ميرسي كتير للمولان دور أكيد، وكمان كان مقدم جائزة خاصة $50
1: ميرسي لهم كلهم
0: ماتر مالك طوق، كمان عم نشكرك ودايما بدنا اياك معنا بحلقات نهار الجمعه.
1: ميرسي دايما بتتركي لي مساحه من الوقت ان اطلع، وانت بتعرفي هالبروجرام وانت قد ايه عزيزين عندي.
0: شكرا مارون بشعريني، موعدنا بيتجدد ان الله راد التنين اللي جايه على الساعه 3.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. في القسم الابتدائي كثيراً ما مرت علينا جملة أكل الولد التفاحة، أو جملة ذهب الولد إلى المدرسة. هذا في المدرسة اللبنانية السوية التي تحترم المنهج الرسمي. أما في المدرسة التي ينتمي إليها الحزب الأصفر ويدرس فيها أجيال الممانعة، فجملة أكل الولد التفاحة قد تصبح أكل الذئب الولد الذي أكل التفاحة، وهذا يعني أن الذئب أكل التفاحة وفق المعادلة الحسابية المعروفة، ولا مشكلة طالما أن الذئب منا وفينا. أما جملة ذهب الولد إلى المدرسة فقد تصبح ذهبوا بالولد إلى مدرسة الجهاد، واستشهد دفاعا عن حركة حماس في غزة، أو عن نظام الأسد في دمشق، أو عن إيران. نحن يا جماعة الخير أمام حالة مستعصية من العبثية والتسطيح تعطل العقل والمنطق، بحيث لا يحرص أهلها على تعليم الأجيال بل على تلقينها، ولا يحرصون على تثقيف الأجيال بل على تجهيلها. فصل ثاني. قالت مسؤولة كبيرة في التيار البرتقالي، وبالحرف: نحن تيار الدولة والشرعية، نحن تيار الحرية والسيادة والاستقلال، نرفض لغة التخوين والتحريض والانقسام، نؤمن بالحوار واحترام الاختلاف، محورنا لبنان أولا، ومصلحتنا هي مصلحة لبنان وشعبه، وبناء دولة قوية عادلة تحفظ كرامة مواطنيها. يعني لن نعلق مباشرة وحرفيا على هذه المقولة النبيلة الطيبة، ولكن نطرح أسئلة بسيطة: أي دولة هي التي تسلم مقاليدها لحزب السلاح مقابل هوبأة على هبوصة من المكاسب والمناصب؟ أي شرعية هي التي تسقط فوق تلة سجد والشاهد والشهيد النقيب سامر حنة؟ أي سيادة هي التي تبرر لحزب الله 7 أيار المجيد، وتجعل من حزب الله صنوا للجيش اللبناني بل متقدما عليه؟ أي رفض للغة التحريض والتخوين والانقسام، وحرب الإلغاء ماثلة في الأذهان حتى اليوم، وشيطنة القوات غدا وعشا وترويئة لديهم؟ أي حوار واحترام للاختلاف عندما يهيمن الجنرال الكبير رئيسا على الأخضر واليابس باسم المسيحيين؟ وأي كرامة للمواطنين عندما تفلس الخزينة وتتبخر الودائع في العهد القوي جدا والسلام؟
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
1: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

إنها السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. بين واشنطن وطهران لا اتفاق مضمونا بعد. ترامب للإيرانيين لا نثق بكم، ونتنياهو لن تمتلك النووية في عهدي. سلام، إيران رفضت وقف النار في لبنان لتؤكد أن القرار بيدها. الشرع عن دخول سوريا لبنان إشاعات، وقيوم جيان في السفرة.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. هل فعلا ثمة اتفاق متوقع بين واشنطن وطهران؟ إذ لا يمكن الركون إلى ما يعلنه أي منهما، فحتى الأمس القريب كان الرئيس الأمريكي يهدد ويتوعد ليعلن بعدها عن اتفاق مبدئي، وإيران التي وكما تقول لم تحسم قرارها بعد تنفي التقارير المتداولة عن توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم يوم الأحد في جنيف. وفيما يؤكد بنيامين نتنياهو أن الاتفاق تام مع الرئيس الأمريكي بشأن النووي الإيراني، فإن لبنان وفي حال نجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق شامل أو إلى تفاهمات طويلة الأمد، فإنه سيكون من أولى الساحات التي ستتأثر بنتائج هذا التحول.
1: ماذا عن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ رولا الفخري.
2: رتبوا أوضاعكم وبسرعة، هذا ما نصح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين، معلنا أن الشروط التي سربتها طهران إلى وسائل الإعلام كاذبة ولا علاقة لها إطلاقا بالشروط التي تم الاتفاق عليها خطيا. وعلق ترامب على الأمر قائلا: ما قالوه بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن وجود اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، إنهم أشخاص غير شرفاء للغاية في التعامل، ومعهم لا يوجد شيء اسمه تفاوض أو تعامل بحسن نية. أضاف ترامب: هجوم الطائرات المسيرة الذي نفذوه الليلة الماضية ضد السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز والذي حاولوا إنكاره بالكامل هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ومن الأفضل لهم أن يرتبوا أوضاعهم وبسرعة. توازياً، أشار مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز إلى أن إيران وافقت على وقف تمويل أي جماعات إرهابية، وإلى أنها وافقت أيضاً على تنفيذ التزاماتها أولاً للإفراج عن الأموال. في المقلب الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً في عهده، مجدداً التزامه بمنع طهران من الحصول على قدرات نووية تحت أي ظرف. وقال نتنياهو إنه أول من عمل منذ أكثر من 30 عاماً ضد البرنامج النووي الإيراني، ولولا ذلك لكان طهران امتلكت منذ زمن طويل قنابل ذرية لتدمير إسرائيل بحسب تعبيره. وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن خفير أكد من جهته أن بلاده ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من الحصول على النووي. وفي المقلب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عرقجي: نحن الآن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا، وعلى وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتوى المذكرة، وسنطلع الرأي العام على كل التفاصيل في الوقت المناسب التزاما بالنهج المسؤول والشفاف. أما الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان فاعتبر أن أبعاد الحرب الاقتصادية على بلاده أكثر تعقيدا بكثير من الحرب العسكرية.
0: رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، إنما يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله، ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام لصحيفة التايمز البريطانية إن إيران تمارس نفوذا مباشرا وحاسما على الحزب بشكل لم يسبق له مثيل، ولفت إلى أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة، وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة أيضا.
1: لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور وليس أي طرف أو فريق آخر. أضاف: أي خروج عن هذه الثوابت سيمدد حال الدمار والخراب ويقضي على أمل المستقبل.
0: نائب حزب الله المحظور حسن فضل الله وعن الاتفاق الأمريكي الإيراني قال:
3: رغم أن أولويتنا اليوم مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان، عنصر قوة للبنان، وعامل قوة لبلدنا. لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسار. لكن هذا بيكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق لإيران الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. قبلت السلطة أو لم تقبل؟ الأمريكان مش ناطرينهم، أمريكان عقلهم بمحل تاني، مصالحهم بمحل تاني، يستغلون يستخدمون بعض من في السلطة في لبنان. لكن إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق ملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة أبدا. هي عم تقول لهم تعوا استفيدوا.
1: كتلة الوفاء للمقاومة جددت رفضها مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة، داعية السلطة للعودة عن خياراتها العدمية والابتعاد عن التحريض واستعداء غالبية الشعب كما قالت.
4: وسط هذه الأجواء قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق إن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه إشاعات، وإننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسيعها أو الانخراط فيها.
1: واليوم زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيو ميشيون السفارة السورية، والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، مشيرا إلى أن الزيارة زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا.

0: الحوار الوضع والمشهد بعد الإخلاءات والنزوح والضربات الإسرائيلية.
1: تأثرت العالم كتير بموضوع الإنذارات لأنه ولا مرة صايرة عنا بالحارة يعني، وعمل قلق كتير كبير عند الناس أنه من خاف تتكرر هالمواضيع هذه كلها. هنرجع على صور، ما رح نترك صور يعني، أنه حارة المسيحية بالمبدأ في حارة تحت قديمة يعني، فيها أثرات كتير صور، وخاصة الحارة أكيد بده يتضرر هالشي هيدا بعوامل التفجيرات اللي عم بتصير. البيوت قديمة كتير يعني ما بتحمل هالضرب هيدا كله، أكيد في عنا الأثرات تضرر كتير، كمان أثرات كتير قريب علينا.
0: وبين من غادروا بحثا عن الأمان ومن تمسكوا بالبقاء في أرضهم ومنازلهم، يبقى السؤال: هل تتحول حارة المسيحيين إلى محطة جديدة في مسار الحرب، أم تنجح الجهود في تجنيبها مزيدا من الدمار؟
2: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
3: في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. واطلع الرئيس عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوي على وضع منشآت المصلحة، لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات، إضافة إلى وضع معامل الطاقة الكهربائية ومشاريع الري التي تعمل في الجنوب والساحل الجنوبي والمشاريع المستقبلية للمؤسسة. ولفت علوي إلى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي أجراها أنقذ سد القرعون من كارثة بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي محيطه ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات تسببت بأضرار طالت بعض البنى التحتية التابعة للسد ونظام إمداد الطاقة فيه.
2: مرقص مستقبلا المدعي العام التمييزي: لا إلزام للإعلاميين بالمثول أمام الضابطة العدلية، وتشديد على احترام حريات الإعلام. جورج كرم.
4: شدد وزير الإعلام بول مرقص على ضرورة تطبيق الأصول القانونية في أي ملاحقة تتعلق بالإعلاميين بما يحفظ حرية العمل الصحفي. كلام الوزير مرقص جاء بعد لقائه في مكتبه في الوزارة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التنسيق بين وزارة الإعلام والنيابة العامة التمييزية.
5: شرفت اليوم بلقاء المدعي العام التمييزي للي زارنا وشرفنا بزيارته، وهذا دليل اهتمامه بحرية الإعلام، وجرى التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، والتشديد على تطبيق الأصول القانونية لملاحقة الإعلاميين، لا سيما لجهة عدم إلزامهم بالمثول أمام الضابطة العدلية، والعمل على مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة، والتأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
4: كما تناول اللقاء آلية تعاون مشتركة تضمن حماية حرية الصحفيين ضمن الأطر القانونية لمرئية الإجراء، وتؤمن التوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين والأنظمة النافذة. من وزارة الإعلام، جوش كرم، لبنان الحر.
3: في إطار تفعيل آليات العمل وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت وجبل لبنان الشمال البقاع والجنوب، عقد وزير الطاقة جو الصدي اجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد، وشدد أمامهم على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات والسعي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
2: خلال اجتماع مع نواب بيروت، تناول وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في العاصمة وإجراءات تنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس بيروت للحفاظ على الأمن فيها.
3: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس المرحوم سهيل أبو جمرة، في حضور موفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون وحاصل صبية فادي سلامي. وشكر الوفد رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة.
2: IPT والحائط المستدام عبد متى.
6: لوحة عملاقة بطول 20 مترا وعرض 8 أمتار مؤلفة من 150 ألف غطاء بلاستيكي أزيحت الستارة عنها على الحائط المستدام عند مدخل محطة آي بي تي على المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيد برعاية وزيرة السياحة ممثلة بروي عزار وبالتعاون مع الناشطة البيئية كارولين شبطيني. هذه المبادرة البيئية التوعوية أطلقتها شركة آي بي تي ضمن برامجها للاستدامة ولن تكون الأخيرة كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة عيسى دكتور توني عيسى مشيرا إلى ضرورة التخفيف تدريجيا من الاعتماد على مادة البلاستيك.
7: الهدف من هالموضوع نوعي الطلاب والتلاميذ على مخاطر البلاستيك بس بذات الوقت من خلال الفن ومن خلال أن يكون في عنا لوحة تبقى فيها تكون شاهد دائما بيقدروا يجوا الزوار يشوفوها. يعني كل ما منشوف هذه اللوحة منشوف جماليتها بس بذات الوقت منتذكر أنه هذه اللوحة هي مصنوعة من البلاستيك يلي لازم نبلش نخفف الاعتماد عليه مع الوقت.
6: نائب الرئيس زحي عيسى تحدث عن أهمية هذا المشروع على الصعيد البيئي.
8: أهميته للبيئة أنه آي بي تي على طول بتفكر لقدام، بتفكر بموضوع الفرز والطاقة النظيفة، وإن شاء الله هالمشاريع بعد تكون عم تتوسع أكثر وأكثر على محطات آي بي تي.
6: ممثل وزيرة السياحة أكد أن هذا العمل يدعم جهود وزارة السياحة في إبراز الوجه الحضري والجمالي للبنان.
9: فشركة الآي بي تي منذ تأسيسها التزمت بالشؤون البيئية واعتبرتها استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وإذا كانت بيئتنا بخير فالسياحة هي أيضا بخير.
6: هذا وتخلل الاحتفال كلمات لكل من شبطيني وأليكس الهد ثم أزيحت الستارة عن اللوحة وفيلم وثائقي عن مراحل التنفيذ من أمام محطة آي بي تي على أوتوستراد عمشيد. كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
3: في افتتاح كأس العالم المكسيك تهزم جنوب أفريقيا وكندا تلتقي البوسنة والهرسك مساء. جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. بمباراة شهدت رفع ثلاث بطاقات حمراء افتتح المنتخب المكسيكي مونديال 2026 بالفوز على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 على ملعب أستيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية مساء امبارح ضمن منافسات المجموعة الأولى. وطرد الحكم البرازيلي لاعبين من جنوب أفريقيا ولاعب من المكسيك. وكان الرقم القياسي لحالات الطرد بمباريات الافتتاح لكأس العالم مسجل بالمواجهة بين الأرجنتين والكاميرون بانطلاق نسخة العام 1990 بإيطاليا، وطرد الحكم يوم 2 من لاعبي المنتخب الأفريقي. وبتحمل المكسيك الرقم القياسي لعدد المباريات اللي خضتها بنهائيات كأس العالم من دون أن تتوج باللقب ولا مرة، وعددها 86 مباراة، كما هي عم بتشارك بالمونديال للمرة 18 بتاريخها. وكان أفضل نتيجة لها وصولها للدور الربع نهائي بنسختي العامين 1970 و1986 اللي استضافتهم على أرضها. وبمباراة تانية من المجموعة الأولى أقيمت صباح اليوم بتوقيت بيروت تغلبت كوريا الجنوبية على تشيكيا 2-1. ببرنامج اليوم الساعة 10 المساء بيلعب منتخبي كندا والبوسنة والهرسك ضمن المجموعة التانية، بينما بتواجه بكرة الساعة 4 الصبح بتوقيت بيروت منتخبي الولايات المتحدة المضيف وباراغواي ضمن المجموعة الرابعة.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى الأحد، حيث تتأثر المنطقة بقطر هوائية باردة نسبيا تؤثر على الجبال والمناطق الداخلية خصوصا. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.
3: ختاما إعادة للعناوين. بين واشنطن وطهران الاتفاق مضمونا بعد. ترامب للإيرانيين: لا نثق بكم. ونتنياهو: لن تمتلك النووية في عهدي. سلام: إيران رفضت وقف النار في لبنان لتؤكد أن القرار بيدها. الشرع عن دخول سوريا لبنان إشاعات وقيوم جيان في السفارة.
2: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
3: وإلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: إلى المرتجفين من حزب الله، ما يجري ليس لغزا يستدعي تفكيك شفرته، بل بات واضحا وضوح الشمس. كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسيطر على لبنان، الأمرة والقرار للحرس الثوري الإيراني والتنفيذ لحزب الله قيادة ومجالس جهاد وشورى وقرار. كان النواب في كتلة حزب الله أحجار ديمة، وكذلك الوزراء. بنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولتها في لبنان بهدم الدولة اللبنانية إدارة إدارة ومؤسسة مؤسسة، ووضعت يدها على كل المواقع والقرارات، وكل ذلك بواسطة زراعها حزب الله. لا ينتخب رئيس للجمهورية إلا بموافقته وأحيانا بتزكيته، ولا يسمى رئيس حكومة إلا بموافقته. ووصل به الأمر أن تدخل حتى في تعيين حارس أحراج. اليوم تبدلت الأمور، حزب الله لم يعد هو ذاته، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد هي ذاتها. هذا أمر يجب أن يدركه من ما زال يتعاطى مع حزب الله على أنه الآمر الناهي. انهزم حزب الله في لبنان، ولكن من يقنع المرتجفين منه أنه انهزم؟ البداية تكون من هنا وليس من أي مكان آخر. يا أيها المرتجفون، صدقوا بأن حزب الله انتهى، وحين تفعلون ذلك تبدأون بالخطى الصحيحة. وهؤلاء المرتجفون موجودون في كل الأمكنة والمواقع، فهل يباشرون بما يجب أن يقوموا به؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: ريمون أبو حيدر، إبراهيم حليم بعيني، يوسف عبود رحمي، أنطوان مخايل صدقة، الياس سكر.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عدمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب، وانتصار أمنا كنيستك المقدسة، وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم. واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد،
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا،
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه، وارتفاع شأن كنيسته، وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

يسوع بيدعينا بهالإنجيل لحتى نوثق بأنه نعمة موته وقيامته ونعمة وقوة الروح القدس تجعلنا أن نتكلم فيه هو بنعمة روح القدس مع الآب مباشرة. هيدي نعمة كتير كبيرة يا أخوتي، بتعلمنا أنه إذا آمنا بالثالوث الأقدس نستطيع أن نصل إلى الملكوت السماوي. هو بيقلنا الرب يسوع إذا آمنت فيي أنه أنا خرجت من لدن الله، أنتو فيي أنا بيكون عندكم حضور بالآب. نطلب منك يا رب بهاليوم المبارك أنه تساعدنا نقدر نآمن وأنه أنت الطريق وأنت الحق وأنه أنت الحياة. إذا عشنا تعاليمك وإيماننا فيك يا رب منعيش بالثالوث الأقدس ونقدس حياتنا اليومية ونفتح الطريق لقداسة الأنفس وقداسة عالمنا. إلك المجد إلى الأبد.

0: ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير، أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.

من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.

0: مساء الخير. دونالد ترامب يحير الجميع، فهو يقول الشيء ونقيضه في آن. إنها سياسة مقصودة على الأرجح يتبعها الرئيس الأمريكي كأداة من أدوات التفاوض. ولأن ما يقوله ترامب مشكوك في أمره، فإن حديثه عن توقيع اتفاق مبدئي الأسبوع المقبل مع الجمهورية الإسلامية يظل موضع شك وتساؤل. لكن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد التأكيد أن الاتفاق المبدئي سيوقع يوم الأحد المقبل وفي جنيف تحديدا. فهل فعلا أصبح الاتفاق منجزا، أم إن كل ما يقال ويعلن هو في إطار الضغط لا أكثر ولا أقل؟ المعلومات المتقاطعة من أكثر من مصدر تؤكد أن القسم الأكبر من ورقة التفاهم أنجز، لكن ثمة تفاصيل قليلة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد. والدليل على ذلك أن إيران لم تعلن أنها حسمت قرارها نهائيا بعد، وقد أرفقت طهران لا موقفها هذا بالتأكيد أن مذكرة التفاهم لا تشمل حاليا أي اتفاق حول الملف النووي، وأنها لن تتخلى عن السيادة في مضيق هرمز. إذن الاتفاق لم ينجز نهائيا بعد، وإن كان على قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وثمة نقاط كثيرة فيه لا تزال في دائرة الالتباس، ومنها مسألة شموله الوضع في لبنان، علما أن المعلومات تشير إلى أن ذكر ورقة التفاهم لوقف إطلاق النار في لبنان لا يعني البتة أن الملف اللبناني عاد ورقة مساومة ومقايضة بيد إيران من جديد. فالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة مستمرة في واشنطن، والسلطة اللبنانية فقط هي التي تبحث في كل المسائل والقضايا المتعلقة بلبنان، بدءا بالانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى نزع سلاح حزب الله. وإدراك الحزب هذا الأمر هو ما حمله اليوم على تجديد هجومه على مفاوضات واشنطن، معتبرا أنها مكابرة غبية من قبل السلطة وانتحار سياسي مجاني لن يحقق شيئا. فهل خيار المفاوضات هو الانتحار أم خيار حربي الإسناد والثأر للخامنئي؟ البداية من آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، فهل صحيح أن الاتفاق بين البلدين بات أقرب من أي وقت مضى؟ تقرير رنا نمر.
1: اتفاق أمريكي إيراني على قاب قوسين من الإنجاز، نسخة واحدة أم نسختان مختلفتان؟ ففي ملف وقف إطلاق النار تتضمن التسريبات الأمريكية بحسب موقع أكسيوس تمديد الهدنة 60 يوما بما يشمل لبنان لإفساح المجال أمام مفاوضات نووية. أما التسريبات الإيرانية فتذهب أبعد من ذلك، متحدثة عن وقف دائم وفوري للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. وفي مضيق هرمز تكشف الرواية الأمريكية أن إعادة فتح المضيق ستكون فورية ومن دون رسوم عبور مقابل إجراءات متبادلة بين الطرفين، بينما تتحدث الرواية الإيرانية عن إعادة فتحه خلال 30 يوما وفق ترتيبات إيرانية خاصة. وفي ملف العقوبات تذكر المصادر الأمريكية أن أي تخفيف للعقوبات سيكون تدريجيا ومشروطا بالتزام إيران ببنود الاتفاق. في المقابل تتحدث وكالة مهر عن تعليق العقوبات النفطية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات. ويبرز التباين الأكبر في الجانب العسكري، فالتسريبات الأمريكية لا تتضمن أي حديث عن سحب القوات الأمريكية من المنطقة، بينما تدرج التسريبات الإيرانية التزاما أمريكيا بسحب القوات من محيط إيران وعدم تعزيز وجودها العسكري خلال فترة التفاوض. وتضيف التسريبات الإيرانية بندا لا يظهر في الرواية الأمريكية يتحدث عن خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار من الولايات المتحدة وحلفائها. أما في الملف النووي فتعتبر واشنطن أن الاتفاق الحالي مجرد إطار أولي، وأن الملفات التقنية المعقدة ستناقش في اتفاق ثان لاحق. في المقابل تؤكد الرواية الإيرانية أن التفاوض النهائي سيقتصر على التخصيب والعقوبات مع استبعاد أي نقاش حول البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. اللافت إذن أن التسريبات الأمريكية المتداولة لم تتضمن أي إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة وتحديدا حزب الله، ولا إلى سلاح أو دور الفصائل المسلحة، رغم أن الاتفاق يشمل تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
2: إذن إعلان إسلام أباد سيوقع في جنيف، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين طهران وواشنطن.
1: بين التفاؤل والتشكيك، خرج وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ليؤكد أن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام إلى التوقف عن التكهن ببنوده قبل إقراره نهائيا. ترامب فاجأ المتابعين بإعادة نشر منشور عراقجي المتعلق بمذكرة التفاهم في مؤشر على الاقتراب من لحظة الحسم، فيما شددت طهران على أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، وأنها لن تقدم أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز أو العودة إلى ما قبل المواجهة العسكرية الأخيرة. وكان ترامب صعد لهجته معتبرا أن البنود التي سربتها إيران إلى الإعلام لا تمت بصلة إلى ما تم الاتفاق عليه خطيا، ومتهما المسؤولين الإيرانيين بسوء النية وانعدام الصدقية. ورغم هذا التوتر الكلامي تتواصل الاستعدادات خلف الكواليس، فجنيف تتصدر قائمة المواقع المحتملة لاستضافة مراسم التوقيع مع طرح فيينا كخيار بديل، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 توجهت إلى أوروبا لنقل تجهيزات مرتبطة باحتمال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مراسم التوقيع المرتقبة. ووفق التسريبات، قد يحمل الاتفاق اسم إعلان إسلام أباد تقديرا للدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين الطرفين، على أن يشكل التوقيع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات المخصصة لتنفيذ بنود المذكرة. أما في إسرائيل فحاول بنيامين نتنياهو رسم خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ما دام في السلطة، ومشددا على وجود توافق كامل مع ترامب في هذا الهدف، في وقت أكدت واشنطن لتل أبيب أن أي اتفاق مستقبلي سيتخذ المصالح الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار.
2: وكان ترامب أعلن في السابق عشرات المرات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفي كل مرة كان يخيب، فهل يصيب هذه المرة الجواب في تقرير يرى الهندي؟
3: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
4: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon.
5: عبارات كررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا حتى تحولت عبارة قريب جدا إلى عنوان ملازم لملف المفاوضات مع إيران.
3: It'll be soon. Maybe this weekend.
5: لكن المفاجأة أن هذا القرب تكرر ما يناهز 40 مرة من دون أن يترجم حتى الآن إلى اتفاق نهائي. القصة بدأت في وقت مبكر من مسار التفاوض، ففي 23 من آذار قال ترامب من على متن الطائرة الرئاسية إن المحادثات تتقدم وإن هناك نقاط اتفاق كبيرة، بل ربما معظم النقاط.
3: We have points, major points of agreement. I would say almost all points of agreement.
5: وبعد يوم واحد فقط بدأ يروج لفكرة أن إيران متحمسة للتوصل إلى اتفاق، ليقول في 25 من آذار أن طهران تريد إبرام صفقة بشدة، وفي 29 من آذار وعندما سئل عما إذا كان يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع التالي أجاب أرى اتفاقا مع إيران نعم. ومع مرور الأسابيع ازدادت نبرة ترامب ثقة، ففي 6 من نيسان أكد أن الجانبين كانا قريبين جدا من اتفاق قبل أن تعترض المفاوضات عقبات جديدة. وفي الأسابيع التي تلت وصل ترامب الإشارة إلى أن نهاية الأزمة أصبحت قريبة، وبعد فترة من التراجع في هذه التوقعات عاد في 18 من أيار ليعلن تأجيل ضربات عسكرية لمدة 2 أو 3 بطلب من دول في الشرق الأوسط، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدا من إبرام اتفاق. وفي 28 من أيار وصفا الطرفين بأنهما قريبان من اتفاق جيد جدا. أما في أحدث تصريحاته فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنهت الحرب مع إيران. فاليوم ترامب يتعامل مع الإيرانيين كما يتعاملون معه، فهم يحاولون شراء الوقت والمماطلة بالاتفاق، وهنا يبرز السؤال، فبعد حوالي 40 أعلانا بأن الاتفاق بات قريبا جدا، هل بتنا فعلا أمام الاتفاق المنتظر؟
0: هذا وأعلن ترامب منذ قليل للقناة 12 الإسرائيلية أنه يمكن توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين. إلى ذلك علمت بيروت تايم أن حزب الله تبلغ من الإيرانيين شمول لبنان في الاتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن خلافا لما يتم التداول به، البند الخاص بحزب الله وإسرائيل يقتصر على فرض وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان من دون التطرق إلى أي نقاط أخرى. أما مسألة الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار وتسليم سلاح حزب الله فيجب أن تتم من خلال المفاوضات. المفارقة هنا أن الحزب سيكون منخرطا في هذه المفاوضات بشرط ألا تكون مباشرة، في حين يرفض كليا اليوم الدخول في أي نقاش قبل وقف إطلاق النار.
2: محليا عيسى، يواصل حركة قبل مغادرة بيروت الأحد إلى واشنطن، وبري أقرب إلى مسار واشنطن. التفاصيل مع جويس عيئي.
6: لا يزال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ينشط على أكثر من خط سياسي في لبنان، وفي يده ملف التفاوض. ولعل الخط الأبرز الذي يعمل عليه عيسى هو خط عين التيني، فقد علمت الام تي في أن لقاء جمع عيسى بمستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان بعد ساعات من لقائه بري نفسه، وتطرق البحث إلى الهواجس التي عبر عنها بري لناحية مبدأ البايلوت زون أو المناطق التجريبية. وقد لمس عيسى في اللقاء أن بري بات أقرب من ذي قبل إلى المسار التفاوضي في واشنطن، وبات على الطريق، رغم أن عيسى يدرك تماما حسابات بري تجاه بيئته في هذا الموضوع. وعلمت الام تي في أن عيسى يغادر بيروت الأحد المقبل متوجها إلى واشنطن بهدف التحضير لاجتماعات 22 و23 و24 حزيران، وأن أفكارا جديدة ستطرح في هذه الاجتماعات، أبرزها والأساس فيها يتعلق بدعم الجيش بشكل واسع ودعم الدولة اللبنانية وسيادتها عبر مؤسساتها والدعمين المالي والاقتصادي للبنان. مصادر مطلعة على مسار التفاوض لا تنفي ارتباط مفاوضات لبنان إسرائيل بمفاوضات أمريكا وإيران، وتحديدا بموضوع سلاح حزب الله نظرا لارتباط الحزب الوثيق بإيران، لكنها تستطرد بالقول إن البحث في واشنطن يتناول مرحلة ما قبل الديل ومرحلة ما بعد الديل، وطبعا اتفاق لبنان مرتبط بالاتفاق الدولي الكبير. كل ذلك وسط معلومات في الكواليس السياسية تؤكد التزام لبنان الرسمي واقتناع المسؤولين اللبنانيين كافة بالمسار التفاوضي في واشنطن وأهميته القصوى كخيار وحيد لإنهاء الحرب.
0: المفاوضات المرتقبة في واشنطن خاصة الجانب العسكري منها كانت مدار بحث في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما اطلع سلام من قائد الجيش على نتائج زيارته إلى باكستان والأوضاع في جنوب لبنان. ميدانيا، العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية عادت لتتكثف، ومحاولات لاحتلال المزيد من البلدات شمال نهر الليطاني. التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، يعني كمان اليوم نهار حيمة بالجنوب، التفاصيل معك.
7: شكرا نخلة، مساء الخير ديانا. جنوب لبنان تحت النار، المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني وصولا إلى صيدا وصعودا نحو البقاع الغربي هي تحت النار بكل ما للكلمة من معنى، وهي منطقة شمال الليطاني. وهنا بحسب خريطة العمليات العسكرية المباشرة، إذا ما اطلعنا على اللون البنفسجي وهو لون وجود القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من لبنان، فهذا اللون يزداد ويتمدد. ولكن الجديد في هذه العمليات العسكرية اللون هذه النقاط البنفسجية هنا تحديدا على أطراف اللون البنفسجي، الألوان البرتقالية تشير إلى الغارات وإلى الاشتباكات. يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول بعرض الجنوب اللبناني من ناحية الغندورية وعدة بلدات أخرى على وادي السلوقي، وبالتالي يحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العام 2000. في المقابل، وبعد كلام عن وجود منشآت عسكرية تحت مدينة النبطية، أصدر إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق طلبا إلى الجيش اللبناني الدخول إلى المدينة، وكان هذا الكلام بعد الحديث عن منشآت لحزب الله تحت النبطية، وأكد أن كل الجهات من الممكن أن تدخل وتتأكد من خلو المدينة من هذه المظاهر، وهذا موقف لافت جدا. في المقابل أعداد الضحايا من هذه الجولة ارتفعت إلى 3715 إضافة إلى 11500 جريح. فيما الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية تسببت بدمار كبير في بلدة الشهبية. الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم أيضا بلدات الصرفان تفاحتة وسيناي وأغار على تفاحتة منذ بعض الوقت، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أسماء عدد من قادة المحاور في جنوب لبنان التابعين لحزب الله استهدفهم خلال العمليات العسكرية دون أن يذكر المكان والزمن. الجيش الإسرائيلي سرب عبر وسائل إعلام فيديو للطريق الممتد من عيطرون إلى بنت جبيل في جنوب لبنان، وتظهر من خلال هذه اللقطات كمية الدمار الكبيرة في البلدات الجنوبية اللبنانية. علما بحسب المعلومات الجيش الإسرائيلي لزم الردم في جنوب لبنان إلى شركات خاصة تعمل على فصل الحديد والألمنيوم وطبعا الاستفادة من ثمنه. عودة لكم.
2: شكرا صبحي.
0: وبعد بنت جبيل والنبطية، لماذا تركز إسرائيل ضرباتها على مدينة صور الساحلية؟ تقرير زينب سيل شمعون.
8: إذا كانت بنت جبيل تعتبر عرين المقاومة لحزب الله، والنبطية مركز القضاء التجاري وشقيف قلعة الصمود، فصور التاريخية هي عاصمة السياحة والخدمات، والخسارة يلي عم تتكبدها منذ تكرار استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي يعتبر تهديد جدي وخوف حقيقي من أنه تصبح بنت جبيل 2 في حال أراد الجيش الإسرائيلي الدخول إليها.
9: بهالجولة هذه يعني مس الاعتداءات مست الكل، ما خلت لا بشر ولا حجر ولا دور عبادي ولا آثار.
8: انتقلت عملية الإنذارات المحددة للأمكنة بسور إلى مطالبة بإخلاء جماعي، فسور تعتبر العقد الاستراتيجية بعد النبطية التي لم تحسم بالكامل بعد السيطرة على معظم الساحل الجنوبي.
9: تعد حاجز طبيعي سكني وحضري وبشري بمحور التقدم الساحلي، يعني المحور الغربي الذي اعتاد الجيش الإسرائيلي أنه يدخل عليه بـ 78 وبـ 82 من انطلاقا من الناقورة إلى البياضة يلي هلأ هو موجود بالبياضة.
8: هذا الضغط المستمر وعدم استثناء أي شارع منه تفسيره هو قطع أي إمكانية للإمداد بالسلاح أو الأموال البحري بين شمال وجنوب لبنان.
9: النبطية أو صور اثنيناتهم بشكل حاجز سكني وعمراني على الجيش الإسرائيلي، إذا كان بده إذا قرر أنه يفوت عليهم طبعا في أسمان بده يدفعها بأحكام الطوق عليهم، ممكن يحيد الخطر الممكن اللي بيشكلوه على تقدم قواته باتجاه الأهداف النهائية اللي أنا بشوفها أنه ساحليا بده يوصل لخط الزهرانة لمقطع نهر الزهرانة، ومن وشرقا يعني من النبطية بده يوصل لأقليم التفاح.
8: بعد بنت جبيل وقلعة شقيف الأنظار على صور والنبطية، فهل ستكتفي إسرائيل بمحاصرتهم أم ستدخل إليهم مدمرة تاريخ مدن لن يعوض؟
2: كوارث الحرب طالت أكثر القطاعات حيوية، إذ أصابت الجنوب الزراعي وصغار المزارعين والمواسم التي تعيش منها آلاف العائلات. التفاصيل نتابعها مباشرة من الاستوديو مع مجدولين اللحام.
10: إذن ديانا، حتى الأرض عم تدفع ثمن القرار العسكري الإيراني. خلينا نكون مع التفاصيل. حزب الله قال إنه حربي الإسناد هدفهم حماية لبنان، لكن أرقام وزارة الزراعة بتقول العكس، لبنان خسر أرض ومواسم ومزارعين وأمن غذائي. بالأرقام في عنا 22 أو أكثر من 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت، مش ربع الجنوب، ربع قدرة لبنان الزراعية بالكامل. بالتفصيل تضرر ما يوازي 56,264 هكتار. لقرب لكم إياها، عم نحكي عن مساحة زراعية متضررة بتعادل نحو 28 مرة من مساحة بيروت، كلها طلعت برا دولة الإنتاج، بين أرض ما ممكن الوصول إلى أو محصول لم يقطف أو بساتين بتحتاج سنوات لترجع مثل ما كانت. الضربة يعني الأثقل بالجنوب، فالجنوب بينتج نحو 70% من حمضيات لبنان و90% من الموز، بوقت 64 بلدة منتجة زراعياً في بعض لليوم تحت القصف والتدمير وأحياناً قنابل الفوسفور. هيدي المناطق المتضررة جنوباً مثل ما شايفين بالأرقام استهدفت بغالبيتها فوق أو استهدفت بغالبيتها فوق 90% من بساتين الحمضيات أشجار الموز وأشجار الزيتون. يعني حرب حزب الله أصابت قلب الانتاج الزراعي بأهم منطقة بتهم حزب الله. هيدا ما لم نتطرق لموضوع الضرر بزراعات صناعية مثل التبغ بالتفصيل، أما الكلفة فبتوقع أولاً على المزارع الصغير. ليش؟ لأنه المناطق المتضررة بتضم نحو 80% من الأراضي أو الحيازات الصغيرة. ولبسطها، المزارع الجنوبي والفلاح اللبناني يلي ما بيقرروا الحرب وما بيملكوا القدرة على التعويض هن أول مين عم يدفع ثمنها؟ لا بل هالكلفة ما بيدفع ثمنها أهل الجنوب وحدهم، الكلفة والضرر بينتقلوا من الحقل للسوق اللبناني، أسعار أعلى، تصدير أضعف، ودخل أقل لآلاف العائلات ببيئة حزب الله وغير بيئة حزب الله. وحتى سلة غذاء اللبنانيين بشكل عام انضربت تماما. الأخطر أنه 80% من مزارعي الجنوب لا يزالون خارج قراهم ناسحين، يعني 8 من كل 10 مزارعين ناسحين بيعانوا من البطالة بلا مدخول وبعاد عن الحصاد أو إعادة الإنتاج. أما بخصوص الفاتورة أو قيمة الخسائر فكانت مقدرة حتى 2024 نهاية 2024 من سنتين بنحو 800 مليون دولار، ومن المرجح أنها ضاعفت خلال الأشهر الأخيرة. وبالمحصلة لمحبي سؤال وينية الدولة، لبنان أمام خسارة قد تلامس أو تتجاوز المليار ونصف المليار دولار بقطاع ما بيملك طرف التعويض السريع.
2: شكرا مجدود.
0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يتم التداول به بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يتعدى كونه إشاعات، مشددا على أن توجه دمشق يركز على وقف الحرب في لبنان لا توسيعها أو الانخراط فيها. وفي تصريح أمام وفد من أهالي ريف دمشق أوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس من أولويات المرحلة الحالية في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية نحو 1,400,000 نازح سوري في لبنان وضرورة إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم إلى بلادهم.
2: سوريا تغير لغتها الاقتصادية من العزلة المالية إلى بناء الثقة، والمصرف المركزي في واجهة التحول.
6: سوريا عم تحاول الانتقال من اقتصاد أمني زبائني ومغلق إلى اقتصاد سوق خاضع لاختبار الثقة، ومن هون أهمية المصرف المركزي، لأن التغيير الاقتصادي ما بينقاس بالشعارات بل بسعر الصرف وبقدرة المصارف على التواصل مع العالم وبثقة المستثمر بأنه أمواله عم تدخل وتخرج عبر نظام واضح. تعيين محمد صفوة رسلين حاكم للمصرف المركزي بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع عم يعطي إشارة لافتة. المرحلة الجديدة تريد واجهة مالية تتكلم لغة الاستقرار وإعادة بناء الثقة لا لغة العزل والإقفال، وهالرسالة لا تأتي وحدها. سوريا نفذت أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب من مصرف سوري إلى مصرف إيطالي بخطوة وصفها الإعلام بأنها محطة بمسار إعادة الاندماج بالنظام المالي العالمي.
11: تقري السفاية تبع حاكم مصرف سوريا الجديد بتستبشري خير. اليوم عم نرجع نستفيد من الخبرات السورية اللي موجودة برا اللي كسبت خبرات. هلأ البعض بيقول هذه الخبرات قد تكون غير مناسبة، بدنا نتذكر نحن قلنا 60 سنة تحت حكم نظام واحد، تركت بشار الأسد وحفظ الأسد كتير تقيلة، بدها وقت بس بدها جهود الكل. وبرجع بقول أنا كتير سعيدة أنه هيدا الكل عم يبلش يبين أنه الكل وليس جهة محددة ومعينة هي فقط اللي عم تتحمل المسؤولية اليوم بسوريا.
6: بالتوازي، وزير المالية السوري دعا المستثمرين الأجانب إلى دخول السوق السورية وتحدث عن دور أكبر للقطاع الخاص بالنمو، خصوصا بعد خطوات رفع العقوبات الأوروبية والحديث عن تخفيف القيود الخارجية. الخلاصة، سوريا عم تحاول نسف صورة الاقتصاد الأسدي وتحويله من اقتصاد خوف ومحسوبيات إلى اقتصاد بهمه يبيع للعالم فكرة واحدة وأساسية، إنه الثقة ممكنة.
0: بعد الإعلان، روبيو على المدرجات
2: ومطار ثالث في لبنان

الحر. من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لترو 125 $30، وهي جبنة شيفر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.

0: أول عائلة السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. حوار حر حوار حر يستضيف رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. في بزنس هاب هذا الأسبوع من فكرة صغيرة لشركة كبيرة، حاضنة الأعمال وخريطة طريق النجاح والريادة مع نائب مدير عام شركة بريتك كارلا سيبا. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: الإطلاعات الأنظار تتجه نحو البقاع وتحديدا مطار رياق، فهل سينجح البقاعيون في تحويل جزء منه مطارا مدنيا؟
1: بعد وضع مطار الإيعات على سكة التنفيذ، تتوجه الأنظار الآن إلى البقاع وتحديدا إلى مطار رياق، فمطلب تحويل جزء منه إلى مطار مدني لأغراض تجارية واقتصادية ليس وليد الساعة، إنما هو مشروع تقدمت به عام 2005 كتلة النائب الراحل إليس كيف، ويعود اليوم إلى الواجهة مع صدور مواقف مطالبة لشخصية اقتصادية ونواب المنطقة. يميز هذا المطار موقعه الاستراتيجي، فهو يقع على مسافة واحدة من دمشق وبيروت ويتوسط لبنان. مساحته شاسعة ويملك مدرج رئيسي بطول حوالي 3000 متر، أي يلائم الطائرات المتوسطة والكبيرة. وبنيته التحتية قائمة للتطوير مع الإبقاء على القاعدة العسكرية التي استلمها الجيش اللبناني من سلطة الانتداب عام 1949. بالعودة إلى عام 2005، لم يلقى مشروع تطوير أذان صاغية حينها بسبب عدم وجود هيئة ناظمة للطيران المدني، إنما الخطة تضمنت تفاصيل عدة من التدريب على الطيران واستخدام طائرات صغيرة لرش المبيدات الزراعية بحقول البقاع إلى استعمال طائرات مخصصة للشحن التجاري إلى البلدان العربية. بعد نجاح خطة تنفيذ إعادة تشغيل مطار الإيعات بالتعاون مع القطاع الخاص وللأهداف الإنمائية ذاتها من دعم للزراعة والصناعة والسياحة وخلق فرص عمل، هل سينجح البقاعيون بتشغيل مطار رياق كمنشأة مدنية؟ وهل ستستجيب الحكومة بوضعه على سكة النقاش مجددا انطلاقا من مبدأ الإنماء المتوازن؟
2: استقبل النائب إبراهيم كنعان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في دارته في البياضة لأكثر من ساعة، وعرض الطرفان لأهمية المسار التفاوضي بالنسبة للبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق عملية إعادة الإعمار. كما تطرق اللقاء إلى ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية لاستعادة الثقة بلبنان، إضافة إلى ضرورة دعم الجيش اللبناني بما يسهم في تثبيت حضور الدولة على كامل أراضيها وتعزيز سلطتها.
0: في وزارة الداخلية التقى الوزير أحمد الحجار النائبين فؤاد المخزومي وغسان حصباني بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان ونواب المدينة. المجتمعون بحثوا في شؤون وأوضاع محافظة بيروت وبلديتها، مشددين على أهمية الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة.
3: ملف مراكز الإيواء، إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم على الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء،
4: لأن بيروت هي عاصمة لبنان وليست فقط مدينة أو بلدة أو محافظة، هي العاصمة وتتطلب تدخل مباشر من أجهزة الدولة ومن الدولة اللبنانية ككل. وضعنا اليوم معه خطة متكاملة ومقاربة وخارطة الطريق للتعاون المستمر.
2: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
5: استمرت الاحتجاجات في ألبانيا، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة تيرانا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما ورافضين مشروع منتجع فاخر يخطط له جاريد كوشنر صار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأثار المشروع الذي تقدر كلفته بخمسة مليارات يورو غضبا بسبب موقعه قرب محمية تضم طيور الفلامينغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية، إضافة إلى الخشية من غياب الشفافية ونفوذ المستثمرين الأجانب. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزير الأمن السابق دان جيرفيس وزيرا جديدا للدفاع بعد استقالة جون هيلي، احتجاجا على ما اعتبره نقصا في تمويل الجيش وخطة دفاعية لا تواكب التهديدات المتزايدة. وتأتي الخطوة وسط ضغوط سياسية متصاعدة على ستارمر، ورغم خروج وزيرين من فريقه الدفاعي شدد على أنه لا يزال يملك السلطة ولا يتراجع أمام أي تحد لقيادته السياسية. استخدم البابالون 14 اليوم الأخير من زيارته إلى إسبانيا خلال محطته في جزر الكناري لإعادة ملف الهجرة إلى صلب النقاش الأوروبي. ففي مركز استقبال في تناريفة التقى مهاجرين نجوا من عبور الأطلسي، معتبرا أن البشر بمعنى روحي في رحلة دائمة نحو وطنهم السماوي. وتزامنا مع هذه الزيارة دخلت إصلاحات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مع تشديد إجراءات الفحص على الحدود وتسريع البت في طلبات اللجوء وآلية تضامن بين الدول الأعضاء وسط تحذيرات حقوقية من توسيع احتجاز المهاجرين. زودت الولايات المتحدة بولندا بأولى مقاتلات F-35 التي دخلت الخدمة ضمن صفقة تسلح مع واشنطن بوجه المخاوف الروسية. وفي قاعدة لاسك الجوية أكد الرئيس البولندي أن الطائرات الجديدة ستجعل البلاد أكثر أمنا وقوة، فيما تواصل وارسو توسيع قدراتها العسكرية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
0: العد التنازلي بدأ في لوس أنجلوس حيث تستعد الولايات المتحدة لافتتاح مشوارها المونديالي، ووزير الخارجية ماركو روبيو يمثل ترامب على أرض الملعب. معنا الزميل أنتوني مرشا من لوس أنجلوس. أنتوني، يعني كيف تبدو التحضيرات داخل محيط الملعب قبل ساعات من وصول الجماهير والوفد الرسمي الأمريكي؟
6: 70,000 متفرج عم يجتمعوا الليلة هون بسوفي ستاديوم الولايات المتحدة حيث يبدأ مشوار المونديال. تقرأ في حدث رياضي بل أيضا كرسالة أمام دم، خاصة يعني هون خلف مباشرة لذلك الفريق التنظيمي.
0: نعتذر عن رداءة الصوت مشاهدينا ونتابع النشرة. بعد الإعلان، جاي لو تفاجئ الجمهور
2: وشاكيرا أو شبيهتها.

0: Women Talks، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: Women Talks مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.
1: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
2: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
0: كل تنين وكل أربعة، خمسة ونص على لبنان

0: مجددا مشاهدينا نعود الى الزميل انطوني مرشاق من لوس انجلوس حيث يواكب التحضيرات داخل الملعب وايضا ماركو روبيو يمثل الرئيس ترامب في هذا الافتتاح الكبير. التفاصيل معك انطوني تفضل.
1: نخلة يعني 70,000 متفرج بيجتمعوا الليلة هون بسوفي ستاديوم على أرض الولايات المتحدة حيث بدأ مشوار الولايات المتحدة بمواجهة باراغواي بمباراة لا تقرأ فقط كحدث رياضي بل أيضا كرسالة سياسية وتنظيمية أمام العالم. اللافت بهذه المباراة أنه التمثيل الرسمي الأمريكي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الملعب ممثلا إدارة الرئيس ترامب بأول ظهور للمنتخب الأمريكي في البطولة، وإلى جانب روبيو يحضر مسؤول أيضا من وزارة النقل والأمن الداخلي يلي بيعكس حجم الرهان الأمريكي على نجاح هذا الحدث أمنيا. وأيضا هنالك تنظيم جدا مهم نخلة لازم نحكي عنه، عم تتعامل السلطات الأمريكية مع هذه المباراة على أنه من أكثر من مجرد حدث رياضي، بالكواليس أجهزة فيدرالية محلية حتى خطة أمنية واسعة تشمل حماية الجماهير الواصلة داخل الملعب وخارجها، المجال الجوي للملعب لرصد أي طائرات مسيرة غير مصرح بها، إضافة إلى متابعة التهديدات السيبرانية ومحاولة الاحتيال الإلكترونية يلي قد تستهدف أيضا المشجعين والزوار. على هامش المباراة أيضا من المتوقع أن يلتقي روبيو رئيس باراغواي بمؤشر واضح إلى أنه كأس العالم هنا ليس مجرد كرة قدم بل أيضا هي منصة لعلاقات دولية بالأمن إلى التجارة والاستثمار وأيضا التكنولوجيا. الولايات المتحدة تريد أيضا أن تقدم نفسها اليوم ليس فقط كمنتخب يسعى إلى بداية قوية بل كدولة مضيفة تريد أن تستخدم أكبر حدث كروي في العالم لإظهار قدرتها على التنظيم والاستقبال وأيضا تكون أنه هي المشهد العالمي. خلفي مباشرة هنا يتجمع هذا المدخل الأساسي حيث يتجمع المواطنين يلي عندهم دخول إن كانوا بفريق العمل أو حتى المدربين أو كل الفرق لازم يمرقوا هلأ قبل ما تبدأ المباراة بعد حوالي يعني 8 ساعات من هلأ رح يكون هون هيدي هي نقطة البداية لدخولهم إلى الملعب لتكون عم تبدأ المباراة بعد منتصف الليل أي حوالي الساعة 4 فجرا بتوقيت بيروت. هذه المباراة الأولى الافتتاح الأمريكي الأول على عكس افتتاح المكسيك، ويقولون أيضا هنا نخلة أن هذا مصغر لماذا سيحصل بعام 2028 بالأولمبيكس، فهذا حدث مصغر لما سوف تقوم به لوس أنجلوس.

0: مع إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية من الممكن أن نعود إلى هذه المستويات المرتفعة من جديد في السنوات المقبلة. يواصل القطاع السياحي في لبنان مواجهة ضغوط كبيرة هذا الصيف في ظل استمرار التوترات الأمنية وتراجع حركة الوافدين والحجوزات الفندقية. فكيف تبدو الصورة اليوم في القطاع السياحي؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر يوضح في حديث عبر إذاعة أمفام.
1: بالمبدأ العام أعطل سنة شفناها مبدئيا من 40 سنة، ما في مؤسسة فاتحة كليا، كل المؤسسات مقفلة جزئيا والجزء الأكبر صار مقفل. ويا كل مؤسسة كان عندها مثلا مطعمين وثلاثة وأربعة صار في مطعم واحد. أكيد إنه نحن قلنا لا، ما بدنا نصرح موظفيننا، نطرنا أول شهر نطرنا ثاني شهر، وأكيد كمان ما صرحوا كل موظفينه.
0: دخلت شركة سبيس أكس مرحلة جديدة بعدما طرحت جزء من أسهمها بالسوق وجمعت نحو 75 مليار دولار لتصبح من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة. لكن رغم هذا الرقم الضخم، التحدي الحقيقي يبدأ الآن، لأن المستثمرين لن ينظروا فقط إلى الأحلام الكبيرة مثل الذكاء الاصطناعي والرحلات إلى القمر والمريخ، بل إلى سؤال أبسط: هل تستطيع الشركة أن تحقق أرباح؟ ورغم أنه قيمة سبيس أكس وصلت إلى نحو 1.8 تريليون دولار، فإنه الشركة لا تزال تسجل خسائر بمليارات الدولارات وتحتاج إلى إنفاق ضخم لتوسيع أعمالها. أما مؤسسة إيلون ماسك فأصبح على بعد خطوة من أنه يصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار، لكن ذلك يبقى مرتبط بأداء سهم الشركة وثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آب مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع الأسواق الإماراتية، باستثناء الأسواق الإماراتية حيث سجلت ارتفاع كبير مع الحديث عن إنهاء الحرب، وأنهت الأسواق الأوروبية على ارتفاع لتسجل مكاسب أسبوعية مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وبدعم قوي من أداء أسهم البنوك وقطاعات السفر والتعدين. تبينت الأسهم الأمريكية بعد صدور تقارير أفادت بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وعززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها بعد الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4218 دولار للأونصة، الفضة 67 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل برنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها مع احتمال التوصل إلى اتفاق، طبعا ما قلص المخاوف من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة وعزز أمال إنهاء الحرب. الأبرز العملات حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1576، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 63700 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1600 دولار. فهون نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو منعرف حدود بالتاريخ مبنية من حجر؟ كلنا بيجي على راسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بيدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني. هو للدفاع عن حدودها الغربية بدءاً من سويسرا انتهاءاً بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجدداً بال1930 لضمان فاعليته مثل ما يكتب. إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا طوله 630 كيلومتر، مألف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر. واصل الطيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدات مجد الزون، سيناي، لصيبي، كفر تبنيت، السرفند، تفحتة بعد انذار بالإخلاء وحي الميدان في النبطية. تزامنا سجل قصف مدفعي على بلاط قضاء مرجعيون. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ناصر شقير قائد منطقة شقيف في حزب الله وخلفه أحمد سبليني في خلال الساعات الماضية، وتحدث أيضا عن مقتل أكثر من 10 قادة ميدانيين من الحزب خلال الفترة الأخيرة وأكثر من 1300 عنصر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أعلن حزب الله تصديه لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزون بصليات صاروخية متكررة. ردا على ما نقلته إحدى القنوات الإعلامية عن مصدر غربي حول وجود بنية تحتية عسكرية وأنفاق ضخمة تحت مدينة النبطية، ناشد مفتي وإمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الدولة المبادرة عاجلا لتحمل مسؤولياتها التاريخية حيال هذا الخبر وتتبع حيثياته وإجراء الاتصالات اللازمة للحؤول دون أي استهداف جديد للمدينة. عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل نتائج زيارته لباكستان والأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وكتب عبر إكس أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. في الأثناء ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق ممتاز وبأنه حان الوقت لوقف الحرب. أخيرا قال مسؤول أمريكي رفيع أن مسودة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل. أضاف هناك حديث عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وفيما خص إسرائيل لفت إلى أنهم سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: لازم نتبع نظام صحي غذائي يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء المعدة والثدي، لأنه نحن بنظامنا الغذائي الصحي ممكن بكل بساطة يكون مرتكز على الخضار، على الفواكه، على الحبوب وكتر المي، وقد ما فينا نقلل من اللحوم على أنواعها والمشروبات المصنعة. فكل ما اعتمدنا على منتجات نباتية طبيعية طازجة بيكون عندنا نسبة إصابة بالسرطان أقل، وكل ما خففنا من المواد الحيوانية كمان بيكون عندنا الإصابة بالسرطان أقل.

0: عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه على طرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب أنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتير، تابعونا.
1: سلامتك بتهمنا.
2: بولي كلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. البدانة بين الوراثة والعوامل الغذائية والنفسية، هذه مخاطرها وهكذا نتعامل معها، مع دكتور رافي بولاديان الاختصاصي في داء السكري والغدد الصماء. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 مع جان حتشيتي.
3: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
4: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر. نفت الولايات المتحدة تقديم تنازلات كبيرة لإيران، وقالت إن الاتفاق الناشئ مصمم بطريقة تضمن أن الفوائد الاقتصادية لن تتدفق إلى طهران إلا عند الوفاء بالتزاماتها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعليقات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع واشنطن لا تمثل ما تم الاتفاق عليهم. قدر مسؤول أمريكي رفيع أن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85%، لكنها ليست 100% لتوقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة، موضحا أن الاتفاق يتضمن تخفيفا كبيرا للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية. وقال المسؤول الأمريكي أننا لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا. أضاف فيما خص لبنان أن لبنان سيكون جزءا من التفاهم، قائلا أنه يشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل. وعن إسرائيل لفت أيضا إلى أنهم سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. أثنى وزير الداخلية والبلدات أحمد الحجار على الجهود التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إثر معلومات دقيقة وردت عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية عن وجود كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون معدة للتهريب ومخبأة داخل مستودع في منطقة الجيجي. وأسفرت العملية النوعية عن ضبط محتويات المستودع وتوقيف عدد من المتورطين من بينهم الرأس المدبر. قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلات الشهداء العميد وسام صبرة، النقيب إلي الخوري والجندي حسين غزال الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على طريق الخردل كفر تبنيت النبطية. وأشاد قائد الجيش في خلال تقديم التعازي بمناقبية الشهداء وانضباطهم وإيمانهم بالمؤسسة العسكرية. تزامنا مع وصول وزيرة التربية ريما كرامي إلى طرابلس لرعاية حفل التخرج السنوي في ثانوية روضة الفيحاء، نفذ عدد من الطلاب وقفة احتجاجية مطالبين بإعادة النظر في آلية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام. وألقت الوزيرة كرامي كلمتها لافتة إلى أن كل الأمور لا تزال على حالها، ندرس الظروف والمستجدات ونعلن كل شيء في حينه. أخيرا أعلن منظمو مهرجانات بعلبك الدولية تأجيل دورة صيف 2026 لهذا الحدث الثقافي والفني العريق إلى موعد لم يحددوه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

أولا. سرعة، دقة، موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار الحادية عشرة إلا الربع من لبنان الحر. ضوت انفجارات هائلة غير مسبوقة في سماء مرج عيون والنبطية بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة استمرت نحو 42 ثانية متواصلة في واحدة من أعنف عمليات التفجير التي شهدتها المنطقة منذ فترة. ووفق المعطيات الأولية يرجح أن التفجيرات طالت مواقع في محيط تلة علي الطاهر النبطية، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد واهتزت الأرض في وقت سمعت أصداؤها في مناطق واسعة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي. ومساء نفذ طيران الحربي سلسلة غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت وأيضا الغندورية وساحة بلدة القصيبي، تزامنا طال القصف المدفعي المنصوري ومجد الزون في قضاء سور. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت منذ قليل أن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة في القطاع الغربي للحدود مع لبنان بعد رصد صواريخ ومسيرة. أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لقناة الجزيرة أن ما تبلغناه بشكل واضح من إيران أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، وتم إبلاغنا من مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وفق الاتفاق، وأكد أنه لا يمكن لحزب الله أن يعطي التزاما إذا لم يلتزم الإسرائيليون. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مضيفا أننا لن نتخلى أبدا عن حزب الله وأنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات. أمريكيا، أفادت مصادر بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، وأبلغ مصدران إقليميان إحدى وكالات الأنباء الدولية بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل. أخيرا، اختتمت زيارة البابا لون 14 إلى إسبانيا بحادث غير متوقع، إذ تعرضت الطائرة التي كان يفترض أن تقله من جزر الكناري إلى روما لعطل تقني، ما أجبره على تأجيل مغادرته والسفر في طائرة خاصة وفرها له الملك فيليبي السادس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو منعرف حدود بالتاريخ مبنية من حجر؟ كلنا بيجي على راسنا نقول جدار برلين، ما هيك؟ شو رأينا بجدار كمان ألماني؟ بس مش بقسم ألمانيا اثنين، إنما بيدافع عن ألمانيا. كيف؟ من بعد خط ماجينو الفرنسي على مسافة تقريباً 750 كيلومتر لحماية الفرنسيين من غزو ألماني محتمل، حقك تعرف عن خط اسمه خط سيغفريد الألماني، هو للدفاع عن حدودها الغربية بدءاً من سويسرا انتهاءاً بشمال هولندا، وهو أعاد تجهيزه هتلر من بعد ما كان بال1916 تم تجهيزه مجدداً بال1930 لضمان فعاليته مثل ما يكتب، إلا أنه هالخط فشل وتخطوه الحلفاء. المهم أنه سيغفريد يلي الألمان بيسموه ويست وول، من كلاف بهولندا لبال بسويسرا طوله 630 كيلومتر، مؤلف من بلوكات من الباتون ملقبة بأسنان التنين، كان في عليها كمان شريط شائك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: لازم نتبع نظام صحي غذائي يقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء المعدي والثدي، لأنه نحن بنظامنا الغذائي الصحي ممكن بكل بساطة يكون مرتكز على الخضار، على الفواكه، على الحبوب وكتر المي، وقد ما فينا نقلل من اللحوم على أنواعها والمشروبات المصنعة. فكل ما اعتمدنا على منتجات نباتية طبيعية طازجة بيكون عندنا نسبة إصابة بالسرطان أقل، وكل ما خففنا من المواد الحيوانية كمان بيكون عندنا الإصابة بالسرطان.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: دوت انفجارات هائلة غير مسبوقة في سماء مرج عيون والنبطية بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة استمرت نحو 42 ثانية متواصلة في واحدة من أعنف عمليات التفجير التي شهدتها المنطقة منذ فترة. ووفق المعطيات الأولية يرجح أن التفجيرات طالت مواقع في محيط تلة علي الطاهر النبطية، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد واهتزت الأرض في وقت سمعت أصداؤها في مناطق واسعة. وواصل الطيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدات مجد الزون، سيناي، صيبك، فرتبنيت، الصرفاند، الغندورية، تفحتة بعد انذار بالإخلاء، حي الميدان في النبطية، المنطقة بين باريش ومعروب وكفر صير. تزامنا سجل قصف مدفعي على بلاط والمنصوري ومجد الزون وحرش علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقى. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ناصر شقير قائد منطقة شقيف في حزب الله وخلفه أحمد سبليني في خلال الساعات الماضية. وأعلن حزب الله من ناحيته تصديه لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزوم بسليات صاروخية متكررة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن سفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان بعد رصد صواريخ ومسيرة. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية في قرية دبين في وقت أفيد بأن القوات الإسرائيلية تتقدم باتجاه مدينة النبطية، كما يسعى الجيش الإسرائيلي للتقدم على محور آخر وتحديدا في القطاع الغربي، حيث أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولة التقدم الإسرائيلية باتجاه مجد الزون. وقال أيضا أنه استهدف آلية عسكرية في طير حرفة وقوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في شمع. في سلسلة الغارات أيضا في معركة سحب ونقل 6 جرحى إلى مستشفيات المنطقة بعد غارة على البلدة، وأصيب مسعفان بغارة على سلعة، وسجلت إصابات لدى المسعفين في شهبك. وطولت الغارات والقصف المدفعي مجرى نهر الخردلي، كفر حونة ومرتفعات الريحان في قضاء جزين. قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلات الشهداء العميد وسام صبرة في بيروت، النقيب إلي الخوري في بلدة كفر جرة جزين، الجندي حسين غزال في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على طريق الخردلي كفر تبنيت. وأشاد قائد الجيش بمناقبية الشهداء وانضباطهم وإيمانهم بالمؤسسة العسكرية. اعتبرت إيران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، في وقت قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تراوح بين 80 إلى 85%. الولايات المتحدة نفت تقديم تنازلات كبيرة لإيران وقالت إن الاتفاق الناشئ مصمم بطريقة تضمن أن الفوائد الاقتصادية لن تتدفق إلى طهران إلا عند الوفاء بالتزاماتها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعليقات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه. وقدر مسؤول أمريكي رفيع أن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85%، لكنها ليست 100% لتوقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتفاق يتضمن تخفيفا كبيرا للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية. وقال المسؤول الأمريكي: لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا. أضاف أن هناك حديثا عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات، وفيما خص لبنان أشار إلى أن لبنان سيكون جزءا من التفاهم، قائلا إنه يشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل. إيرانيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مضيفا أننا لن نتخلى أبدا عن حزب الله. وأوضح أن مذكرات التفاهم تتضمن رفع الحصار ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمدة ومواضيع بشأن الملف النووي. رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام لصحيفة التايمز البريطانية إن إيران تمارس نفوذا مباشرا وحاسما على حزب الله بشكل لم يسبق له مثيل. وأمس عرض رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان والأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن قال لقناة الجزيرة أن ما تبلغناه بشكل واضح من إيران أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، وتم إبلاغنا من مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وفق الاتفاق. وسط هذه الأجواء قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعد كونه إشاعات، وأننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسعها أو الانخراط فيها. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيون زار السفارة السورية والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، مشيرا إلى أن الزيارة زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا للبنان وسوريا. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة، واطلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية على وضع منشآت المصلحة لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات. علوية لفت إلى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي أجراها أنقذ سد القرعون من كارثة بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي محيطه ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات. قال وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أنه تم التأكيد على احترام حرية الإعلام والتشديد على تطبيق الأصول القانونية في ملاحقة الإعلاميين.
1: شرفت اليوم بلقاء المدعي العام التمييزي اللي زارنا وشرفنا بزيارته، وهذا دليل اهتمامه بحرية الإعلام، وجرى التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا والتشديد على تطبيق الأصول القانونية لملاحقة الإعلاميين لسيما لجهة عدم إلزامهم بالمثول أمام الضابطة العدلية، والعمل على مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة، والتأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
0: أثنى وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار على الجهود التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إثر معلومات دقيقة وردت عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية عن وجود كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون معدة للتهريب ومخبأة داخل مستودع في منطقة الجيجي، وأسفرت العملية النوعية عن ضبط محتويات المستودع وتوقيف عدد من المتورطين من بينهم الرأس المدبر. أضاف الحجار أن هذا الإنجاز الأمني يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن الإجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية ساهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. في إطار تفعيل آليات العمل وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت جبل لبنان الشمال البقاع والجنوب، عقد وزير الطاقة جو صد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد، وشدد على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات. تزامنا مع وصول وزيرة التربية ريما كرامي إلى طرابلس لرعاية حفل التخرج السنوي في ثانوية روضة الفيحاء، نفذ عدد من الطلاب وقفة احتجاجية مطالبين بإعادة النظر في آلية إجراء الامتحانات الرسمية. الوزيرة كرامي ألقت كلمتها لافتة إلى أن كل الأمور لا تزال على حالها.
2: بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلا. دعوة لأن تثبتوا ما يستطيع لبنان أن يقدمه للعالم من علم وكفاءة وإبداع مش إفادات.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس المرحوم سهيل أبو جمرة في حضور موفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون وحصبية فادي سلامي، وشكر الوفد رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة. اختتمت زيارة البابا لون الرابع عشر إلى إسبانيا بحادث غير متوقع، تعرضت الطائر التي كان يفترض أن تقله من جزر الكناري في إلى روما لعطل تقني ما أجبره على تأجيل مغادرته والسفر في طائرة خاصة وفرها له الملك فيليبي السادس. في أخبار المونديال، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع منتخب بلاده لكرة القدم متمنيا له التوفيق في كأس العالم، وفقا لفيديو للمكالمة نشره المنتخب قبل ساعات من مباراته الافتتاحية ضد الباراغواي. أخيرا، منع لاعب منتخب غانا توماس بارتي الذي يواجه محاكمة في بريطانيا بتهم اغتصاب من الحصول على تأشيرة الدخول إلى كندا للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة الفيفا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: يا الله
1: لبنان الحر أكثر.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.

0: مرحبا. حلقة جديدة من وومن توكس. بعالم بتزداد فيه أهمية التواصل والتعبير عن الذات، استطاعت كريستال يوسف أنه تجمع بين العلم والرسالة. فهي معالجة نطق ومدربة على فن الخطابة، كرست مسيرتها لمساعدة الناس على اكتشاف صوتهم الحقيقي، مش بس كوسيلة للكلام بل كأداة للثقة والتأثير وبناء العلاقات بعيداً. ما تركت لك مجال الموسيقى. بعيداً عن مسيرتها المهنية، بتحمل كريستال جانب إنساني كتير مميز من خلال مبادرتها مشوار مع ختيار. هالمبادرة يلي انطلقت من علاقة حب عميقة مع جدتها لتمنح كبار السن لحظات من الاهتمام، الاستماع والدفء الإنساني. إذا عندكن أي سؤال لكريستال عن الصوت، عن البوبليك سبيكينج، عن فن الخطاب، فيكن تبعتون لخلال هالحلقة عبر الواتساب 70 959 111. هاي كريستال.
1: هاي ريم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي للاستضافة.
0: بتنورينا وهيك بنستمتع بصوتك في هالحلقة، بس بتعطليني هامس مش عارفة إذا عم بحكي صح أو لا.
1: لا أنت بتعلمي.
0: كريستال، هيك بالمحور الأول بهالحلقة رح نحكي عنك كامرأة، هيك كإنسانة بعيدا عن العمل. نرجع نلتقل بالمحور الثاني عن مبادرة مشوار مع ختيار، خصوصي أنك فقدت ستك جدتك مش من زمان، الله يرحم روح. ونعرف إذا هي كان شخص مرح وهيك من تبعها على السوشيال ميديا كلها هيك بوزيتيفيتي. ورح نرجع أكيد بالمحور الثالث والرابع نكمل تنحكي أكتر هيك علم عن الصوت، عن التقنيات وعن البوبليك سبيكينج، لأنه صار موضوع حديث الناس وصار ضرورة بكل بيت بكل مهنة ومع الأولاد، يعني كيف لازم ندرب الأطفال على هالمهارة لأنه ضروري يستعملوها بالمستقبل، يمكن بتفيدهم أكتر من كيف بلشت الحرب العالمية الأولى يمكن، أو القصة اللي عم يخدوها بالمنهج.
1: أسباب مباشرة
0: وغير مباشرة، بعدهم هيك مغروزين بالسربوية
1: نمسة.
0: نعم، هلا بكرر لك إياه. شفتي العائل كيف حافظ. يلا يا كريستال، خبرينا بالبداية، عارفينا عن حالك بعيدا عن الشغل، مين هي كريستال الامرأة، خصوصا أنه نحن عم نحكي وومن توكس.
1: قبل ما عارفك عن حالي ريم، قلت شغلة كتير لفتتني عن البوبليك سبيكينج، أنه اليوم بعصر الاي آي المعلومة بحد ذاتها أو الشطارة أو التقنية بحد ذاتها أكيد مهمة، مش عم نقول لا، بس اليوم صرت بمحل
0: هالآي
1: بيعمل عنك كتير قصص، وكل العالم قادرة توصل لأنه يصير عندها المعرفة. إذا بدك بطلت تعرف الحدا المسقف من الحدا اللي بيعرف، من الحدا اللي بس فتش بكبسة زر على الآي آي. فاليوم اللي عن جد رح يميز، وفي دراسات جديدة طلعت أثبتت هيدا الشيء بمجال العمل، حتى بالقصص إذا بدك السياسية، بالميديا يلي نحن هلأ كمان بيراجوا بالنهاية، وإن شاء الله بالمستقبل بتكونوا عم بتبثوا كمان كاميرا. الفرق إذا بدك يعني الحدا اللي بيتميز هو عن جد الحدا اللي عنده بنسميها soft skills أو المهارات الحياتية. واحدة من أهم 10 مهارات حياتية يكون عندك إياها هي فن التواصل، فن الخطابة، لأنه إذا منك قادرة توصلي فكرتك، وإذا منك قادرة تفرضي حالك وتتعاملي مع الأشخاص بهالثقة، قد ما تكوني شاطرة وبتعرفي ما رح تقدري إذا بدك تكملي وتنجحي وتوصلي بمجال العمل. صح. يلي كمان هلأ الكومبيتيشن والمنافسة سوبر عالية وين ما كان.
0: 100% هذا الشيء كنا عم نحكي عنه بحلقات سابقة، وهلأ للمفارقة سجلت خبر عن هيدا الموضوع بغير برنامج، إنه منهجنا نحن يمكن بالمدارس أو شو عم نعلم أولادنا اليوم ما رح يعوزوه بالمستقبل، لأنه كل الوظائف عم تتغير وكل شيء عم يعني عم نربي أولاد لعالم منهم رايحين عليه، عالم خلص. نحن هلأ بحاجة لغير مهارات، لغير مواد، لغير سكيلز، لغير ومن أهم هالسكيل. هيك اليوم بدنا نحكي عنها مطولا بالحلقة، بس هيك بالبداية انتروديكسيون صغيرة عنك.
1: انتروديكسيون صغيرة عني، أنا ما بحب أعرف عن حالي بس كامرأة، أول شيء كإنسان، لأنه نحن كنا بالنهاية أول شيء وأكثر شيء بميزنا هو الإنسانية. ومع أنه أنا كنت هيك مش كتير محضر بك تحكي تحديدا عن مشوار مع ختيار، بس أكيد هيدا جزء يعني لا يتجزأ من شيء بحب أحكي عنه. أنا إذا بدك بنت لناس، أخت لخي أصغر من ناحية إنسانية وعائلية، وأكيد حفيدة لجد اللي خسرتها للأسف. بنفس الوقت صديقة وبحب أصدقائي كتير على صعيد إذا بديك الاجتماعي والبرات الشغل. كتير بحب كل شيء إنساني، بحب كون عم ساعد عن جد، وبفتكر هيدا النقاط التلاقي اللي مع شغلي هلأ رح نحكي عنهم كمان. وبفتكر أنه أنا مثل كل النساء وخاصة بلبنان منتعب ومنعاني كتير، لأنه المسؤوليات والمتطلبات اللي صارت من الإمرأة اليوم عن جد كتير كبيرة. بديك تكوني بتشتغلي وبتفكري مثلك مثل الرجل بمكان العمل، بديك تكوني للسيدات اللي عندهم ولاد كمان. أنا بتطلع بأصحابي اللي عندهم ولاد بقولهم عن جد أنتو قديه جبارين، يعني اللي بيعملوه عن جد فيه كتير من القداسة فعلا. وبديك بنفس الوقت تحافظي على شكلك وعلى صحتك
0: وعلى صوتك. يعني شتينا انت كمان تقولي لنا صوتك، وانا شو بعمل بصرخ.
1: بيطلع لك وبيطلع لك كمان صار بيطلع لك قصص على السوشيال ميديا ايام
0: بتحط حبة زياده، صح؟ بتحسي انه اف كل هول بدي اعمله ما بعرف لحق.
1: بدك تعرفي كيف تتنفسي، بدك تعرفي كيف تمشي، بدك تعرفي كيف تلبسي الكعب، بدك تعرفي كيف تعملي ستايلينج لتيابي. يعني في اشياء بتحسي.
0: وانا دائما بقول بهالبرنامج انا حولي ما بحبه، وانت بتجونا اختصاص يا مدام عملي هيك وعملي هيك.
1: وبتعرفي انه هيدا الشيء عم بيزيد ضغط على كل السيدات وعلى كل الرجال ايضا على كل العيال. يلي بتحسي انه انت كأم حتى لازم تكوني انه بمحل معين او بطريقه معينه هالقد بيرفكت، وما في شيء هالقد بيرفكت. يعني كلنا منعاني وبنطلع وبننزل. بس اذا هيك بكلمتين بختصر لك كل شيء تعلمته مؤخرا من الحياه، انه life humbles you إن ويز ما بتتوقعيها، بتخليك فعلا ترجع تحط إجريك على الأرض، ترجع ترتبي أولوياتك بشكل ما كنت بتتخيلي إنه بترتبيها بهالطريقة. وإنه الحياة مواسم، منا دايما نجاح وفرح وتهليل، ومنا كمان دايما حزن وزعل وإشياء مش حلوة. وإنه هالأولويات بتتغير. وهون إذا بتسمحي لي هيك بين هلالين وجه رسالة لكل السيدات اللي عم بيسمعونا والآنسات أيضا. كل واحدة في عندها دور، وكل واحدة جاية دورة، وكل واحدة عندها مرحلتها وموسمها. يعني في سيدات يمكن هلأ مكرسين أولوياتهم لأطفالهم، وهذا شيء كتير حلو ومقدر ومبارك. وفي سيدات هلأ مكرسين وقتهم لشغلهم، وفي سيدات مكرسين وقتهم ليهتموا بحدا بحبوه، وفي سيدات يمكن هلأ رجع هيك ياخدوا نفس يرجعوا يهتموا بحالهم. فمن قارن، لأنه كمان كلنا مني وجار كلنا منوقع بهيدا الفخ
0: انه سوشيال سوشيال ميديا
1: ايه ليكي هي شو لبست، ليكي هي وين سافرت، ليكي هي كيف عم تهتم بي، ايه عم تطعمي اورجانيك، انا ما عم طعمي اورجانيك، ماشي الحال. يعني نرجع كل واحد يشوف
0: ايزي يو ار انوف.
1: ايه 100%
0: دايما نتذكر انه وي ار انوف، لانه مثل ما عم تقول العبء صار كتير كبير. ودايما خصوصي اصلا الجلت فيلينج موجود خصوصي عند الامهات، يعني بتحسي انه ايش ما لحقت هون، ما عملت هون، ما اشتغلت على هالمهاره، ما عملت هالاكتيفيتي، وبتنسي حالك، وبتنسي أصلاً إنه أنت كمان في قصص بدك تهتمي فيهم. So hey, always remember إذا كنت أم أو كنت عزبة you are enough. يعني اللي عم تعملي أنت وجودك بهالمجتمع وقدي عم تشتغلي على حالك أصلاً، حضورك الإنساني مثل ما بلشتي هو بيكفي.
1: أيوة الأهم.
0: كيف بلشت رحلتك بعالم معالجة النطق وفن الخطابة، وهل هالمجال كان حلم من أنت وصغيرة أو فت عليه بالصدفة؟
1: هناك لا، ما كان حلم من أنا وصغيرة، لأنه أصلاً أنا وصغيرة ما كان في أورتوفوني
0: بلبنان.
1: هلا ما بدنا نفضح أرقام وأعمار، بس إنها الحقيقة. بس رح أقول لك كيف صارت. أنا كنت عم أعمل شيء تاني كلياً كمان قريب من المجال إذا بديك الطبي والهيلث كير، وصار في ظروف معينة رجعت ارتقيت إنه لازم أكون عم غير جامعة وعم غير اختصاص. يعني صار في ظروف إذا بديك لوجستية، وفتشت انه بدي اعمل شيء بيجمع قصص بحبها. يعني ما بدي اعمل شيء بس انه انا يابا خلصت وجبت شهاده وتوظفت. بدي اعمل شيء اول شيء يعطيني حريه فيني ما اتوظف فيه، يعطيني الجزء الانساني يكون موجود، الجزء الطبي يكون موجود، لانه هيدا عن جد شيء كتير باشن. مهم لالي، ايه باشن لالي، وشيء فيه عالم. يعني انا ما بتخيل حالي قاعده ورا مكتب مع كمبيوتر كل النهار. بدي ناس بدي احكي مع عالم، بدي اشوف ناس. فتشت انه شو في شيء بيجمع كل هول القصص، ولقيت الاورتوفونيه. وما بكذب، وهون كمان بقول لكل الناس اللي هلا عم بفكروا شو بدهم يتخصصوا، انه كتير صعب ناخد هيدا القرار. يعني هلا كمان على ترميناليت عم بدهم يتخرجوا،
0: ما في توجيه
1: صحيح. يعني بتحس الجامعات اوقات تعمل دعايه لحالها، وما بعرف قديه فعلا في توجيه انه نكتشف شخصية الولد، نعرف هو شو بيحب، نعرف شو المهارات اللي شاطر فيها. ومش كلنا لازم نطلع حكمة ومهندسين ومحامية يعني كمان.
0: هذا رسالة للأهل قبل الأولاد.
1: إيه؟
0: لأنه الأهل بتحس من وقت ما يخلق الولد ابني رح يصير مهندس أو ابني رح يصير حكيم. طب وبركة ما صار، ساعتها أنت عم بتشكل عليه عقدة ضغط. وضغط وفشل كل حياته يعني.
1: وبعدين في اشياء كتير ما مثل ما كنت عم تقولي يعني بالاكاديميك هلا عم يتغير وما بقى يشبه شو المطلوب بسوق العمل. من ميلة تانية اصلا الاكاديميك هو جزء، يعني انا دائما بقول للاهل ما تشوفوا اولادكم بس كتلاميذ، هذا ولد قبل ما يكون تلميذ، يعني هو عنده غير ادوار بالحيط بالسوشيال رولز تبعه، عنده ادوار برات انه هو تلميذ، هو ابن، كيف علاقتك فيه كابن، هو خي، كيف علاقته باخواته، هو صديق، كيف علاقته باصدقائه. صح. وهو انسان بركي عنده مهارات فنيه اكثر، بركي عنده مهارات يدويه، بركي عنده مهارات تقنيه اكثر، يعني ليش عم نحدد هذا الشيء؟ فهون كمان اول سنتين انا فتت لانه ما كنت بعرف عمليا هي شو بالتحديد، كنت شوي انه مني اكيد انه هذا الشيء المزبوط لإلي. ثالث سنه اكتشفت الباسيون تبعي وبلشت أعمل ستاج وبلشت أعمل كتير قصص زيادة مش مطلوبة بالجامعة، لأنه عن جد اكتشفت أنا وين الشغف، اكتشفت أنه الصوت هو شيء باسيونال لإلي، اكتشفت أنه الدماغ هو شيء واو قد فيك تتعلمي وتعرفي، بتصير تكتشفي حالك أصلا أكتر من خلال هيدا الشيء. وهون بلشت عم إذا بدك كل شيء له علاقة بالجزء النيورولوجيكال، كل شيء له علاقة بالدماغ وكل شيء له علاقة بالصوت وبالتواصل، وبلشت أشتغل فيهم على أساس أنه عادة كأورتوفونيست كمعالجة نطق وصوت. بعد كم سنة خصوصي بالثورة وبالأزمة اللي قطعت علينا بالاقتصاديا بلبنان كتير تدهور الوضع، وإنسانيا ما كنت قادرة أنه غلي أسعاري. يعني كنت عم أقول أنه مش معقول ما فيي أنا العالم بهيك أزمة وأنا من هالعالم يعني، وأنا أكون أنه أنا بدي حافظ على أسعاري. فصارت حق الجلسة عيب واحد يحكي يعني بس قد بسكويت بتشتري من السوبر ماركت. فقلت أنه لا لازم أعمل شيء تاني. بهالوقت ما كنت مقررة شو بدي أعمل. بهالوقت صاروا في كتير أصدقاء وزملاء وهيك مقربين، حدا عنده بريزنتيشن، حدا عنده بيتش بده يعمله للبزنس تبعه، حدا بيعطي كتير ترينينج، زي قولي ليك انت بتشتغلي بالصوت وبالتواصل بتساعدينا شوي
0: كيف نحكي كيف نوقف،
1: وما انا بلش استقبلهم ساعد اعطي شوية نصايح، وقف هيك حكي هيك تنفس هيك. وبلشت اعمل كتير ريشيرش على الموضوع، لقيت انه انا مغرومة بهيدا الشيء. وحياتك بنص الثورة بنص الازمة بنص الكوفيد، دورت رحت على مدريد عملت شهادة بالببليك سبيكينج بالكوميونيكيشن سكيلز ورجعت، وهيك بلشت القصة يعني عن جد بالصدفة.
0: يعني شفتي بس هيدا هلا انت عم تعرفي عن حالك بطريقة اكيد مختصرة، يعني عم بتختصر سنين، ولكن انا بالنسبة لي هيدا اكزامبل لكل امرأة اليوم عم تسمعنا، شو ما كانت الظروف من حولك follow your heart your passion وبتوصلي. واليوم اكبر دليل انه كريستال صار فينا نقول اسم معروف بهيدا المجال بالبلد، يعني عم يجوا لعندك سياسيين، أشخاص بالشأن العام بالاقتصاد بالأعلام، عم يتدربوا عندك، عم يعرفوا كيف بدهم يقدموا خطابات، كيف بدهم يوقفوا. كمان عم تعمل بودكاست أونلاين عم بتوعي العالم على كتير مواضيع، يعني من هيدا يمكن الوجع يلي كان بفترتها وجع اقتصادي اليوم صار في حلم كبير ونجاح كبير على بهالمستوى. يعني
1: بتعرفي أنه أنا بقول دايما أنه هيدا الإشاباتوار تبعي، يعني هيدا المحل أنا كتير بحب شو بعمل وما فيني أعمل شيء ما بحبه. كتير بحب الأورتوفونية خصوصي بالبارتي اللي أنا منقيتها وسلكتف أنا بهيدا الشيء، وبقول على راس السطح يعني.
0: أي بارتي مختارة؟ الأولاد الكبار؟
1: أنا بشتغل أكتر مع الكبار، مع البالغين يعني مع الأدولتس، وبشتغل تحديدا كمان مع كبار السن. وبشتغل كتير القصص الطبية، يعني بتلاقيني بمستشفى، بتلاقيني بكلينيك، بتلاقيني بعرفتي قصص شوي complicated وقصص emotion اللي بتأثر فيك، يعني انت ما فيك تشوفي حدا وعيلة عم تمرق بهيدا الشيء وما تتأثري.
0: خبرينا شو أكتر قصة أو موقف بشغلك ترك أثر بقلبك؟
1: ما بعرف أنه شيء شغلة وحدة تركت أثر، لأنه عن جد ومش عم بالغ ومش عم بحكي أشعار، هيدا الدومين وهيدا المهنة وهيدا الرسالة ك كل يوم فيك فيك تشوفي حدا او فيك تلاقي عائله. يعني انا لما عائله يقولوا لي اختنا اشتغلت سنين مع اورتوفونيستات او مثلا جربت كتير تشتغل على شيء وما كان عم يزبط معها, بس لما انت اشتغلت معها شفناها انه هيك مثل كانه وردت, مش بس انه عرفت تحكي احسن. او لما شاب بالعشرينات يكون متعرض لاصابه وفاقد القدره على الحكي ويقولوا لك حتى الاي ار ام تقول لك انه احتمال كتير كبير هذا شخص ما بحياته يرجع يحكي, وانت بعد شهرين ثلاثه تلاقي انه هذا شخص بلش يحكي. ما فيك ما تتأثري لما تشوفي شخص, يعني سيدة مسنة الحكمة كانوا قايلين لأنه يمكن أنت ما بقى تقدري تشربي نقطة مي لأنه عندها صعوبات بالبلع, وبعد كتير تمارين وبعد كتير أكيد مناقشة وبعد كتير فحوصات مع الأطباء تبعها أكيد قدرنا نوصل أنه تشرب أول نقطة مي شربتها كيف اتطلعت بعيوني. أنا هاي لآخر نهار من حياتي ما فيها أنساها عن جد, يعني كيف ما بنساها, يعني بتذكر أنه كانت الكباية خضرة وهي عم قلك من يمكن شي 10 سنين ما بنسى نظرتك فعم طلع فيي انه هالمرسي هيدا الشيء ما فيك تجيبيه من كل المطارح وما فيك تجيبيه من كل الوظائف.
0: بتعرف الانسان قد ايه دوره ورسالته بالحياة, كل فرد منا بكل شيء عم يعمله لو كان كثير صغير, اذا عم يعمله بكتير حب مثل ما بتقول مادر تريزا, هو عم يعمل عمل بطولة وقداسة ومهم. يعني ما فينا نتخيل مجتمع بلاه ولو يمكن عم بيشيل حدا كابب ورقة على الارض شاله, هيدا مهمة لعدم تكديس النفايات اكزامبل. يعني كل انسان دوره مهم ورسالته مهمة. يعني لكن هالنظرة اللي عم تحكي عنها اللي ما راحت بعد من بالك قد ايه غيرت بحياتها وقد ايه يمكن عدد كبير من الاشخاص.
1: ريم ما بتعرف وين انت بتكوني عم تتركي امباكت. اوقات انا بتفاجئ, يعني انا بقول اوقات يعني انا شو عملت, ما عملت شيء. انه انت اوقات ما بتقدري قيمه الشيء اللي بتعمليه لان انت بالنسبه لك انه هيدا بايخ او باز, انه هيدا المينيمم انه انا اعمله. بس عن جد ما فيك تعرفي الا ما تشوفي الامباكت او تشوفي التاثير تبع الشيء اللي عملتيه بحياه شخص. ومشان هيك كمان اذا بتشوفي قد ايه انا بالنسبه لي الاورتوفونيا والبابليك سبيكينج بيكملوا بعضهم, يعني مش انه بدي اوقف هات. انا بالنسبه لي ما فيهم الا يكونوا مع بعضهم, لانه هون بالاورتوفونيا اذا بدك الشخص عنده مشكله طبيه او صحيه بدك تساعديه فيها, هونيك يمكن ما عنده مشكله حقيقيه بس هو مزعوج من شيء, في شيء
0: نفسي نفسيه مش قادر يوقف قدام ناس
1: مثلا.
0: رح نحكي أكتر يلا تبس عن هذا الموضوع. خلينا نبلش بشق الأختوفونية إذا بدك. أنت كمعالجة نطق أكيد صوتنا أوقات بيعكس حالتنا النفسية, ده صحيح الموضوع قدام أوقات ممكن تتصلي بحدا بتقولي له شو بك بلا ما تشوفيه بس أنه حسيت أنه صوته مش منيح
1: كتير. اصلا انت اذا بتنتبه بالانجلش بنقول you sound كذا, you sound sad, you sound confident, ما بنقول you look مثلا. وبالعربي كتير عندنا كلمات العلاقه بالصوت. ما بنسى في سيده هي زميله كمان بدومين قريب, مره دقت لي قالت لي كريستال انا كنت رتل, ما بقى عم برتل الي وقت. قلت لها ليه؟ قالت لي حاسه صوتي مخنوق ما بقى عم بيطلع. فتشنا بحبشنا عن جد, هي لا كان في شيء انه تكنيكال اذا بديك تشتغلين معه, بس لقينا كمان انه هاي السيدة هي هلأ بحياتها مرقة بظروف عن جد خانقتها. مترجم هيدا الشيء على صوتها تقول لي ما عم يطلع صوتي, إلا يا عمي انا عم بيطلع بس هي مش قادرة تسمعه انه عم بيطلع لانه عن جد هي من جوا حاسة حالها مخنوقة. قديه منقول عن قصص مثلا صوتي مخنوق, صوتي مش عم بيطلع. لما تكوني مريضة كيف بتعبري انك مريضة؟ بتقولي صوتي مش طالع حتى انه هالقد مريضة. في كتير عبارات نحن بنستعملها. فأكيد الصوت هو مراية لانت كيف
0: شوفي بالداخل,
1: وبنفس الوقت هو وسيلة, هو طول, هو انسترومان آلة. أنا لقلي أول آلة موسيقية هي صوتنا. فكمان أنت قدي بتعرفي تسيطري عليه, بتعرفي تستعمليه, بتعرفي هيك تعمليه مثل البات أمودلي بين إيديك, بتعرفي كيف توصلي منه الرسالة. وأنت بتعرفي لأنك دايما ورا ميكروفون, الأشخاص اللي بيشتغلوا كمان كتير بالفويس أوفر منشوف قدي أوقات هيدا الشيء الوحيد يلي أو الفويس أكترز أنه كل الإحساس بيوصل من صوتك.
0: صح. وبتلعبي بالصوت أو تعملي غاضب أو تفرح أو تري. وهلأ أنت مثلا صوتك تري رح أخفى.
1: لا لازم مش تحرك.
0: خرج تسجلي قصص لولاد الصغار قبل ما ينام وكتير دافي صوتي رواء كريستال. بس في ناس بتخلق صوتها حلو وفي ناس لا, أو هي مهارة كمان أنت كيف تشتغلي على الصوت. يعني أوقات مثلا بتحكي مع حدا على التليفون بيقلك صوتك كتير حلو إنه بس أنت ما بتكوني مثلاً فنانة أو مذيعة مثلاً.
1: ما قالون على بعضهم أنه كل صوت حلو لازم يغني. هلأ كمان لازم نميز شغلة، إذا بدنا نحكي علم scientifically speaking، الصوت الحلو هو شيء سوبجكتيف، هو شيء شخصي. يعني هلا انا اذا مغرومه بحدا
0: لازم صوته حلو
1: يكون صوته ما بينسمع
0: كل النهار عم بخلي لي صوتك
1: بس انا رح لاقي انه يقبرني شو هالصوت الحلو من وين حلو
0: هو فيكون صوته
1: هو فيكون صوته انه بليز خلص ما بقى تحكي. وبالمقابل اذا حدا ما بتثقي العمى بس اسمع صوته بتزرزع لي بدني بتصير تقولي هيك.
0: بس في اصوات مزعجه كريستال، يعني بغض النظر يعني بطريقه اوبجكتيف اوقات تحتري نشره اخبار، يعني مع احترامنا لكل، بتحسي في صوت حلو هي وعم بتقدم النشره ولو هي جميله يعني بس صوتها نعم. حلو. في اوقات تحضري نشره اخبار، وعم بقول تحضري ايه؟ بتكون السيده او الصحفيه او الصحافي يعني قمه الجمال ايه؟ ما فيك تتحملي صوت فيه شيء ايجو، فيه شيء بيزيزق فيه.
1: إيه هاي مانا قصة صوت حلو أو مش حلو، ولا هذا اللي كنا عم نقوله، هذا دي صوت صح. يعني أسكو أنا إن بنفو عنا صوت صحي سليم. وهون كمان في شغلة برات الصحي والسليم، هذا اللي كنا عم نقوله أنه أوقات بيجي لعندك شخص، هون مش هنك قلتلك بكملوا بعضهم كتير الأورتوفوني والبوبليك سبيكينج، أنه يمكن بيجي لعندي حدا بيقول لي أنا ما بحب صوتي، أو بيقول لي أنا صوتي عم بحس أنا دوترا. إذا بتعملي أنت فحص كلينيكال أو إنسترومنتال بتلاقي انه هيدا الشخص ما عنده مشكلة، يعني ما عنده لحمية على الصوت، ما عنده كيس على الأوتار الصوتية، ما عنده يمكن احمرار على الأوتار الصوتية، ما عنا شيء هو طبيا
0: مشكلة.
1: بس مش يعني انه هو عم يستعمل صوته بأحسن طريقة ممكنة، فأوقات بتكون القصص فونكسيونال عملية، هو كيف عم يستخدم صوته.
0: بس يعني نحنا فينا نقول انه مع الشغل الصح ما في حدا صوته بشع؟
1: ايه، وما في حدا ما في يستعمل صوته. حتى في كتير كان عنا معلم
0: يعني حتى هول الأصوات اللي بتلاقيهم مزعجين إذا اشتغلت عليهم بيصير صوت طبعاً. حلو. طب وليه المفارقة مثلا في أشخاص أصواتهم حلوة كحكي بس إذا غنوا زروا؟
1: شوفي أنا بدي أغني طيب طفوا المشاهدين كل المستمعين كل
0: سك الإذاعة ما بصيب ولا نوطة.
1: إيه ما قال عليه، لأنه الكاباسيتي أو إذا بديك المهارة تبع الغناء. أنا حتى بالأورتوفوني بقلن يعني بيجي لعندي مغنيين أوقات بقلن أنا بساعدكم طبيا أنه يصح الصوت، بس أنا ما بشتغل على فوكاليز أو طريقة الغناء. في أورتوفونيست بيشتغلوا على هالموضوع، بيكونوا مدربين على قصص غناء وموسيقى، مش
0: موضوع.
1: أنا بس تو بارلور بو شانتي، كل إنسان بيحكي
0: إذا غنى صح،
1: بس بدك تكوني عم تتبعي أول شيء أنك تكوني عم تستخدمي صوتك بطريقة صحية وسليمة، وتكوني عم تستخدميه بطريقة صحيحة، وتكوني أكيد عم تعرفي كيف تشتغلي على الليونة تبع الصوت وعلى النبرة وعلى البيتش تبعيك، على الفريكانس، على ما بعرف شو بقوله فريكانس
0: بالعربي،
1: طارت الكلمة، كيف أنه تقدري تتحكمي بهيدا الصوت تقدري توصلي من خلاله الغنية النوت الإحساس. وبالغنى في عندك كمان الدينة الموسيقية
0: صح.
1: يعني في كمان أنت قادرة تعملي أناليز للحن، وأنا وياك بفتكر هون منسقط
0: شو أكتر الأخطاء يلي بنعملها يوميا بتأذي أحبالنا الصوتية؟ يعني أوقات من تلاقى بأشخاص بيقولون لنا مبحوحين أو رايح الصوت، ليه بيكون أكلين شي مسقع، بيكونوا مصارخين كتير. وهنا تحية كبيرة للأمهات اللي عم بيدرسوا إكزامانات آخر السنة، أحبالهم الصوتية كلها رايحة وكلها مبحوح. ما تخليني سامعك فويسات أمهات معي هلأ على الواتساب كيف كله صوته رايح.
1: إذا بيحبوا يوجهوا أي سؤال
0: الطقس دافي
1: منستقبل.
0: المشكلة مش من الطقس
1: أبدا،
0: المشكلة من هالدروس اللي عم يبعتوها. شو الأخطاء الشائعة اللي بنعملها بتأذي الصوت؟
1: في كتير أخطاء منعرف أنه عم نعمل أخطاء، وفي كتير أخطاء ما منعرف أنه عم نعمل أخطاء. هلأ التأس البارد بحد ذاته ما أنه هو المشكلة، بس التأس البارد بتقدر تعمل اللي نحنا منسميه سفقة هواء أو هيدا، منطلب من الأشخاص بس إذا هن عندهم، يعني في ناس حساسين زلعيمهم أكتر من غيرهم، نطلب بس يغطوا رقبتهم، يعني حطوا شال صغير أو فولار أو whatever. الأكل المسقع هيدا ما بيأثر، لأنه لو بيأثر كان كارثة.
0: عادي بدي سمع لحماتي عادي.
1: الأكل المسقع مثل أنه العسل والسكر نبات والبومبو والمدري شو، هولي بيريحوا لك، هولي ما بيأثروا.
0: لا مدام، هول بيطلعوا السكر
1: مدام. ليه؟ لأنه بالحقيقة لو هني عم يوصلوا هولي، لأن أنت لو الريق أو الأكل أو الشرب عم يوصل على الأوتار الصوتية كارثة، كنا اختنقنا وتشردقنا وعملنا التهاب رواية. فهول ما عم بيوصلوا على الأوتار الصوتية. أوكي. هو الإحساس اللي نحن بيجينا أنه ترطبوا إذا بدك الأوتار الصوتية هو لأنه أنيفو فارانجي يعني الفارانكس البلعوم بالعربي. أوكي. يلي هو قبل ما نوصل يعني بآخر كعب لساني كعب تمي
0: يعني هول اللي منخدهم مثل سترابسلز أو whatever يعني هول ما بيفيدوا.
1: لا ما بيفيدوا هي إذا بدك بتكتها بس لأن بتحس أنه ترطبت. بالعكس في إشي يلي هاي إن شوغرز القصص يلي كتير فيها سكر بتنشف أكثر.
0: ومثلا مثل أوقات في ولاد بيأكلوا تلج أو بيشربوا جوسس مسقعين أو جوزة أو whatever بيصيروا يقولوا هلأ بيروح صوته.
1: أبدا
0: ما قال عليه
1: ما قال عليه لأنه هو الإحساس بالسقعة أنت بتحسيه بالفارينكس بالبلعوم جوا بالأوتار تحت الأوتار الصوتية باللارينكس بالحنجرة.
0: أوكي. أوقات في ناس بتعمل مشكلة بزلعيم يعني مثلا التهاب زلعيم whatever خصوصي بفترة الجريب
1: بيروح الصوت
0: بيروح الصوت. بس في نظريتين في هون نظرية بدها تقول اشربوا قصص سخنة في نظرية بتقول لا كلوا بوزة. سو انت على الحالتين عم تقولي this is wrong ولا يعني هو الأخطاء شائعة ما قال
1: صح هي ولا ها ولا هي. الفكرة انه نحن رح أعطيك هيك تبس على السريع اول شيء نشرب مي كتير من الأخطاء هي انه نحن ما منرطب صوتنا كفاية. المي برجع بقول ما رح تفوت على الأوتار الصوتية بس هي بترطب الجسم ككل وبالتالي بترطب الأوتار الصوتية. أوكي. اللي في جزء منه هو عضل. كمان بدنا فينا الأشخاص مثلا مثلك بتطلعي على الميكرو بشكل متكرر أو مثلا مثل المذيعات أو مثلا مثل الأشخاص اللي بيحكوا كتير.
0: لا أنت قصدك تعيطي على الأولاد بشكل متكرر.
1: إيه بس ما إلي عين ما إلي عين بيسوى كمان نعمل ترتيب بنسميها لوكال يعني مثلا بالهبل تبع المي السخنة الفابور البخار نتنشأه من تمنا نتنشأ البخار بيقدر يساعد on the spot بس حدا طالع على المسرح قبل بخمس دقايق من ما يطلع فينا نعملها. الأخطاء الشائعة كمان أنه نصرخ كتير هيدا بيأذي الأوتار الصوتية. ليه؟ لأنه منكون عم نحط عليهم بريشر كتير ومنكون عم نخليهم يعملوا فريكشن كتير يعني عم حفوا على بعضهم الوترين هن عنا وترين نحن والتوشوش. في ناس بتقلك أوكي رح ريح صوتي فرح وشوش. أبدا الوشوشة هي إخت الصريخ. يعني إذا أنت بتشوفيهم على الكاميرا من جوا شو عم بيصير إذا ميوت ما بتعرفي إذا الشخص عم بيصريخ أو عم بيوشوش. نفس التنسيون منحطها على الأوتار دونك لتوشوش ما بيصير.
0: لأنه كمان عم تعمل إفورت أتوتر.
1: صح عم تعمل تنسيون من زلعيمك من عضلاتك. أوقات الناس ما بتنتبه بس كل شيء كتير شادد علينا تياب. إذا الشخص عنده رفلو عنده أسيديتي بالمعدة زيادة عن اللزوم بيأثر كتير على الأوتار الصوتية.
0: حماتة بعتت لي ضحك قالت لي ما تخيل يأكلوا مسقع بيروح صوته.
1: تحية لحماتة لريم أنا بعتذر طنط بس
0: ريم هي معها. طب لكينا بس يختفي الصوت بنعمل هالفابور يلي عم
1: أوكي.
0: تحكي عنه
1: هول الاشياء اللي عم نقوله ما رح هن يردوا الصوت. اوكي هو بيسأل. الصوت اذا نحن عاملين لارنجيت يعني اذا ملتهب الحنجره بده وقته ليصح خصوصا اذا في شيء تاني ساعتها طبيا بنكون عم نحله. هون الطبيب بقرر اذا بده يعطي انتيبيوتيك او لا بس هو القصص بتساعد. وهون بدي الفت النظر استفيد من سؤالي كريم قول انه اذا طول الصوت 10 ايام اسبوعين رايح
0: خلص صار بده اختصاص
1: اكيد لانه ما يعتبروا انه مش الحال ما انا كنت مجرب. لا الجريب ما بيروح صوت اسبوعين.
0: أوكي. ساعتها هون شو بيكون فيه؟
1: يا بيكون فيه رفلو يا بيكون فيه أسيديتي عم تضل زيادة يا بيكون فيه شي نودول يعني مثل لحمية على
0: الأوتار. أنا ما بتذكر أنت سمعتيني كان صوتي رايح من كم سنة قلتي لي بدي أطلب منك يومين ما تحكي ولا كلمة.
1: نطلب
0: يعني عن جد نريح الصوت مثل ما نحن نريح الجسم نريح الصوت وهذا شيء ما بنعمله يعني
1: ايه ما بنعمله لانه صعب علينا نعمله. اول شيء ولانه ما عندنا اذا بدك التوعيه الكافيه على الموضوع انه الصوت هو اذا بدك الاوتار الصوتيه مكونين اكيد من نيرف من العصب اللي بيقطع فيهم وبيغذيهم مكونين من العضل ومكونين على اطرافهم مثل اذا بدك ماده ميوكوز.
0: اوكي
1: فأنت وقتها اللي بتكوني ما عم بترطبيهم كفاية وعم بتشد كتير وتحكي كتير عم بتتعبي العضل وعم بتنشفي هالميكوز. فتخيلي انه قديه عم نحط بريشر وهون لما يصيروا هن تعبانين يعني لما يبلش ينبح الصوت شو منصير نعمل نحن لا شعوريا نعمل افار زيادة تنحكي انه صوتي ما بحور عايز يشد اكتر. فانت بس هون عم تأذيهم زيادة ما انت قرادي هن تعبانين عم تشد عليهم زيادة مدام عملي معروف بدنا نريح. فايه الفوكل راست بنطلبه الفوكل راست بنطلبه كتير كمان عند الأشخاص اللي بيعملوا أي عملية العلاقة بالحنجرة وبالأوتار الصوتية من شيء اللحمية من شيء الكيست حيا الله شيء بنطلب وقت أسبوع يعني
0: رح بلش أسمع فويس.
1: إيه بليز.
2: هاي كيفكم يعطيكم العافية. أنا حابي بس أسأل لما كنا نروح مظاهرات نحن وصغار مش هقول كم سنة كان ينبح صوتنا بتعرف على الهتافات وقصص وكذا حتى ما

0: يكون بهن شيء بس يأرجلوا أو يشربوا دخان أو هيك، تاني يوم بيقولوا لي سلايمة عم بيوجعوني.
1: دخان والأرجيلة وهون في يكون ثقيلة معناه أوكي، لأنه أوقات
0: هيك لسانه ننبسط بالصيف ما تعمليني
1: كتير سوري رح كون ثقيلة. لا كتير بضحك لأن بالكلينيك مثلا بيوصل لعند المريض بقول له مثلا مسوي بالدخيمة لي أبدا، بحط أنا نو بكمل أنا الأسئلة تبعي بالحديث ببين أنه سيجارة إلكترونية أرجيلة شوي تمسو أنت أنت بس بتدخن
0: أنت شميني
1: بس بتدخن. فكل هول هلا وفي كتير هون بليز بدي ألفت النظر كتير للمراهقين وللولاد لأنه الشركات اللي لها علاقة بهذا الموضوع شاطرين كتير بالماركتينج، عم يعملوا طعمات وعم يعملوا ألوان وعم يعملوا موديلات حلوة وقصص وعم بيسعرون بطريقة تجذب كتير الولد والمراهق تحديدا. بليز بليز بليز أي نوع من الدخان إذا كان سيجارة، سيجارة إلكترونية، فيب، أرجيلة، هولي سم مباشر أكيد للجسم كله وللصحة كلها بس تحديدا للصوت، لأنه أثبتت الدراسات أنه أول سبب the leading cause لسرطان الحنجرة هو الدخان والألكول
0: وآيكوس خصوصي كل شيء إلكترونيك.
1: فكتير كتير كتير بننتبه، والفيب العالم بتفكر أنه هيدا أخف شيء بس الفيب بتترك دروبلتس صغار عم بيفوتوا على الرواية. يعني كتير بدنا ننتبه لأنه فعلا والألكول كتير كتير كتير بضر.
0: أوكي بعد فويس
2: بونجور. في سؤال الدكتور، في عنا مشكلة إذا ما تخيل شوي هيك بتلاقي صعوبة بتركيب الجملة. أوكي والولد كمان ابنه هلا صار عمره 10 سنين كمان عنده صعوبة يركب الجملة. بنتها أي شيء عنا صار عمرها 2 بعمر السنة صارت هيك تحكي كلمتين ثلاثة بعدين وقفت الحكي. هلا صار عمرها 2 حاسس في صعوبة ما عم تحكي كلمة يعني.
0: أوكي هلا هو سؤاله بيغ أختفوني للولاد ولعمر تخيو يعني ولادها كمان عم بيعينوا من صعوبة بتركيب الكلمات والجمال. هي كريستال أكتر متخصصة مع الكبار كبار بالسن، ولكن فيك تحكينا تحت الهواء
1: إذا بديك تسأل السؤال على السريع إذا في جاوب
0: أنه هو إيه أنه عم يعرض هالمشكلة أنه شو فيهم يعملوا
1: إذا في تأخير بالحكي أكتر من عمر 2 ما في ولا كلمة أكيد لازم نشوف متخصص، بس بنفس الوقت يعني لا داعي للهلع ضغري وأكيد فيني أخذ السؤال تحت
0: الحدا الأكبر تحت
1: الهواء أكيد.
0: نحن ما بقى معنا كتير وقت، بعد عندي كذا محور ما حكيت فيه، بدي بس هيك باختصار موضوع الببليك سبيكينج. بدي أهم التبس للببليك سبيكينج إن كان للصغار كيف ندربهم أنت بس يكبروا يكونوا يعرفوا هالفن، وللكبار لأنه اليوم عم نعوزه بالشغل بالبرزنتيشن حتى لو مش أشغال بدأ حدا يطلع ويوقف على المسرح أو بإعلام أو بالتيفي. كل الأشغال اليوم صار فيها presentation، صار فيها حتى إذا منك واقف قدام جمهور one on one، إذا عندك اجتماع مع مدير أو مع حيال لحد عم تعمل بزنس معه، في هيدا الفن لازم يظهر وكيف طريقة بتقعد وبتحكي وبتعمل صوتك وكل هالتفاصيل. سواتينا هيك تبس سريعين لهيدا الموضوع.
1: أول شيء بدي أقول أنه الببليك سبيكينج منه بس أنه أنت تطلع قدام جمهور. يعني الناس بتفكر هيك أوقات أنه بالسكوت إذا في حدا عمره 15 سنة مسؤول عن أولاد عمرهم 8 هيدا عم يعمل ببليك سبيكينج. أنت باجتماع بالشغل إذا قاعدين باجتماع في أكتر من شخصين أنت صرت عم تعمل ببليك سبيكينج. فنحن كل الوقت عم نعمل بريزنتيشنز وببليك سبيكينج بلا ما ننتبه. وأصلا بقلب الببليك سبيكينج في كتير كمان أوفرلاب مع فن التواصل عادة يعني بالكوميونيكيشن. هلا للولاد اول شيء انا بدي ادعي بليز اذا في حدا عم يسمعنا من المدارس بالوزاره
0: حاليا الوزاره بغير كوكب.
1: فاذا فينا نكون عم نزيد على الكريكولم تبع الولاد هول القصص يعني ينزيدوا على المنهج انه يكون في بابليك سبيكينج.
0: هو كريستال المنهج كله بده غيار لانه صرنا 30 40 سنه على نفس المنهج واكيد هول المهارات لازم تدخل
1: صح.
0: من ابرزهم فن البابليك سبيكينج
1: يعني. صحيح. واهم شيء بدي اقوله بالمدارس حتى هلا في كتير مدارس بتعمل هذا الشيء لو هو منه داخل المنهج وفي أساتذة مشكورين وعن جد بجننوا بيعملوا هن الإفطار بيرسونال بيعملوا أنه بيطلبوا من التلاميذ أو بيعملوا الطريقة تكون انتراكتف كتير. بس المشكلة اللي عم بتكون أنه هالولد عم بحس حاله دايما تحت التقييم. يعني أنا كل ما أطلع أحكي عم ينحط لي علامة فبيسوى كمان هيدا الشيء يصير من دون ما يكون في تقييم. وبالبيت وبعند الأهل يكون في تشجيع للولد يطلع يعطي رأيه. يعني مش إذا كنا مثلا تيتا وجده وولاد الجيران والجارة لا أنت سكوت أنت صغير ما تحكي. لا خليه يحكي أكيد مش يعني اكيد ضمن الاداب وضمن انه يعرف الاحترام والاتيكيت طبعا انه هلا الكبير عم بيحكي انا بطول بالي بنطر, بس انه
0: يتدرب انه يحكي
1: ياخذ مسرحه. صحيح, هيدي للصغار. وفي هلا صار في كتير كمان مشكورين, في كتير ناس عم تشتغل على كامبس وعم تشتغل على بوت كامبس وعم تشتغل على كولوني دو فاكانس متخصصه للاطفال وللمراهقين تنكون عم نحضرهم, لانه هالولاد كمان عم يوصلوا على الجامعه ما بحياتهم عاملين هذا الشيء, فجاه طلعوا الميموار وقدم تاز ما بيعرف ما حدا علمه. وللاسف حتى نحن الكبار البالغين بيتوقع منك انت بالشغل انه انت تعرفي. وهون كتير بشوف اشتغلت مع كتير اشخاص بالثلاثينات عندهم بوستات سوبر مرتبة بشركات كتير كبيرة بلبنان وبرات لبنان, بيقولوا لي انا كتير شاطرة بهيدا الشيء بالتحديد بشغلي بالماركتينج بكذا بكذا, بس انا كل شيء فيه اطلع احكي قدام عالم انا بتهرب وبتجنب منه.
0: انا بوجهها حتى مع اكبر السياسيين بالبلد بيكونوا روعة بس استخدامهم انتو ما بيعرفوا يحكوا قدام الكاميرا.
1: ليه؟ لانه العالم بتربط كتير بين القدرة على الكلام وبين الذكاء او بين المهارة او بين القدرة تبع الشخص ان جنرال. الورك هو شغلتين منهم مرتبطين ببعضهم, فيا انا اكون مش توب باني اتواصل وعبر بس انا كتير شاطر بشغلي.
0: طب كريستال اذا هلا اشخاص عم تسمعنا عادية ما بدهم يروحوا عند متخصصة كيف انت بتدربي على الببليك سبيكينج, بس انه هيك بدك تعطيهم تيب سريعة كيف يحضروا حالهم انت بس يوقفوا شو يعملوا.
1: اول شيء انه يتجرؤوا, يعني ما يقولوا ما نضل بالأفويدنس ما نضل بالتجنب انه انا خلص اليوم بتعرفي رح كب عريم ما رح اطلع انا احكي. لا, ما علي ناخد الأوبورتونيتي. ما حدا ببلش كتير شاطر وما حدا ببلش بيكون اكسبرت, بدنا نبلش بدنا نقبل انه بده يجينا شوية ملاحظات. تاني شيء نفلتر الملاحظات اللي بتجينا, يعني الفيدباك اللي بيجي مش كل الناس مؤهلة انه تعطي فيدباك ومش كل الناس تعطي فيدباك بطريقة كونستركتيف, فنحنا نفلتر من مين واي فيدباك بدنا ناخد. تالت شيء انه نحضر كتير منيح, لأنه في خطأ شائع بالpublic speaking إنه الpublic speaking هي بس كيف منوقف كيف منحكي كيف منتحرك, ولكن لا, الجوهر بالpublic speaking هو الرسالة أو المسج اللي أنت بدك توصلي, فيتحضر هيدا المسج كتير منيح. وهون التحضير نحن منفكر إذا عندي powerpoint مثلا, يلا أنا كتبت آخر سلايد حطيت enter سيفت مش الحال I'm ready.
0: لا, توقف وتقوليها,
1: لأنه أنت هون حضرت الديزاين. بس التمرين هو أنه أنا أوقف قدام مراية, أوقف قدام الكاميرا, صور حالي فيديو, أحضر حالي كذا مرة, شوف التفاصيل, شوف أنا عيوني كيف عم يتحركوا, جسمي, راسي, إيدي, وقفتي, شوف نبرة صوتي, اسمع نبرة صوتي كيف عم بستعملها, شوف وضوح الكلمات قدي الارتيكوليشن طبعي واضحة, شوف سهولة هالمسج, وشوف أهم شيء هالمسج أو هالرسالة طبعي قدي خليني أقول مزبطتها, قدي أدابتت, قدي عملت لها هيك إذا بديك تأقلم مع الأودينس مع الجمهور يلي عم بتوجه له بهالرسالة, لأنه نفس المعلومة ونفس الرسالة لأشخاص سينيور لأشخاص بالمانجمنت ليفل بتقوليها بغير طريقة لأشخاص مش بالمانجمنت ليفل, نفس المعلومة لأشخاص عمرهم 10 سنين مش مثل لأشخاص عمرهم 30 سنة. فهون كمان الأدابتيشن كتير مهمة, النفس كتير مهم, نعرف ناخد نفس, نعرف نتوقف, نعرف نحضر حالنا, وريلاكسيشن قبل ما نبلش. وما حد ونقتنع ونقبل انه ما في حدا على الكرة الارضية ما بيعطى الهم ولو شوي قبل ما يحكي. يعني انت قدي صار لك خبرة على الهوى,
0: حتى اهم الفنانين يلي هن طالعين يغنوا بيقولوا قبل كل كونسرت انا بكون انكشوس وعتلنت, هذا شيء كتير نورمال
1: طبيعي يعني.
0: هو حس المسؤولية kind of حس المسؤولية كمان.
1: أنا شخصيا بس يجوا لعندي يقولوا لي أنا بدي أجي أشتغل معك تبطي الخوف, بقول لهم أنا الشخص الغلط لأنه أنا ما رح أقبل شلكون هيدا الخوف. لأنه شو يعني تبطلي خايفة؟ يعني تبطلي مسؤولة؟ يعني تبطلي
0: آخر همي كيف عملت؟
1: آخر همي كيف عملت؟ آخر همك العالم. بس ما أنت جاي تحكي مع هالعالم, فلا, هيدا الإحساس بالمسؤولية لازم يضل, بس الفرق هو how you channel it. إذا أنت عم تاخديه كستريس عم بيعيقك أو أنت عم تاخديه كموتيفيشن كإكسايتمنت كشي عم بحمسك ويشجعك تحكي.
0: يعني كريستال ما بعرف الحلقة كيف قطعت بسرعة, كان حتى بعد بدي أسألك عن مشوار عن ختيار. تحية لروح ستك ونتمنى عليك مني ومن كل نكتار أنه تكفي بهالرسالة. بعرف هلأ مش يمكن الوضع الوقت الصح تاخذ القرار, ولكن هالرسالة حرام توقف. مرسي كتير على كل معلومات اللي تعطينا إياها. كان للصوت او للبوبليك سبيكينج اكيد نقول لك المستمعين تيعرفوا اكثر تيبس فيهم يتابعوك اونلاين كريستال يوسف على انستغرام. وشكرا لانه عم بتعلم الناس مش بس تقنيات الصوت انما كيف تكون هيك عندها رساله وتوصل رسالتها من خلال صوتها. مستمعينا لهون وصلنا لختام حلقتنا ملتقانا بيجدد الجمعه اللي جايه بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك.
3: Woman Talks مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
4: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

صديقي السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة في الواقع بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات، وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها، أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

0: حوار حر بين مشروع السلام وحرب الاستنزاف، أي مخارج وسط حالة لا سلم ولا حرب؟ الدولة تحزم ولا تحسم، والحزب يعاند بعضلات إيران. الكاتب والصحفي أسعد بشارة ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة زغيب مراد.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصح القول يضحك جيدا من يضحك أخيرا، وحتى اليوم ما عم نعرف مين عم يضحك ومين عم يبكي، ومين عم يضحك عمين ومين عم يبكي عشو. بس الأكيد إنه ما سيكون ما بيشبه ما الذي كان، ويلي بهمنا أولا وأخيرا لبنان أولا وأخيرا. وبهالمجال الأكيد إنه المفاوضات لا عودة عنا، وبالتالي المسار الطبيعي هو إنه تتقدم ولو بوتيرة متوسطة، خصوصا إنه حزب الله ما بده يصدق إنه عهد الحروب العبثية إلى زوال، وإنه التحكم الإيراني بلبنان من خلال حزب الله إلى زوال، وإنه الاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين بسلاح إلى زوال. بصرني اليوم استضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد، أهلا وسهلا فيك باستوديوهات لبنان الحر.
1: أهلا سيد جمان.
0: رح نبدأ بطبيعة الحال من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. يعني بعد ما كان ترامب الليلة الماضية عم بيهدد أنه رح يقصف طهران، وإذ طلع أنه في مذكرة تفاهم، قد ايه رح تصمد هالمذكرة برأيك أو رح نرجع للتصعيد؟
1: البرنامج اسمه حوار حر.
0: نعم،
1: يعني أنا حر أحكي البديهة.
0: أكيد أكيد بدون ضوابط أبدا.
1: أنا هون بلبنان الحر ضحك تيرات، لأنه بحب أجي على لبنان الحر لزمان، ما هيك؟
0: يا هلا فيك.
1: لزمان منيح، كل الشكر
0: للدعوة.
1: شكرا. أكيد. إلى متى ستصمد؟ كتير لفت لي نظري تقرير عملته السي أن أن، هي عطول بكيدوا على ترامب، السي أن الإعلام الأقرب للديمقراطيين، سي أن أن، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، كل هيدي العائلة الإعلامية الأمريكية الليبرالية اللي بيشوفوا أنه شغلة هجينة بالحياة السياسية بأمريكا، رصدين له 39 مرة قايل رح نعمل ديل، رح نعمل قرب الديل مع إيران، ممكن ديل مع إيران. هل هذه المرة 40 هي شبيهة بال 39؟ ما في شيء بيضمن أنه ما تكون شبيهة. ليه؟ لأنه طبيعة الاتفاق الذي تسعى إليه إدارة ترامب هو الأكثر وضوحا، لأنه فيك تعمل اتفاق يكون كل بند بهالاتفاق أو كل محور بهذا الاتفاق بده اتفاق.
0: نعم.
1: يعني بده تفسير. وفيك تعمل اتفاق يكون واضح جدا ومعروف بسكجول زمني، يعني مثلا موضوع التخصيب كيف بده يتوقف التخصيب، إذا في اتفاق على التخصيب مش بس كلمة، أو سيحال إلى حوار 60 يوم. موضوع الكيلو اليورانيوم المخصب هل سيحال إلى 60 يوم؟ موضوع مضيق هرمز، بعتقد الأسهل مضيق هرمز أنه يتفق على فتحه، يمكن ما يحال على 60 يوم المتوقعة بالاتفاق. موضوع الملف الصواريخ اللي بيوجع كل المنطقة. موضوع الأزرع، ما نسميه الأزرع، أني مش أرجل أزرع، أني أرجل يمكن لأنه بيدعسوا عليهم. فكل هذه المواضيع، هل هي محالة إلى 60 يوم أم هي واضحة بهذا الاتفاق كيف بدها تنحل فورا وبداية الحلول والضمانات لحلها؟ لأنه اللاعب الفارسي وشاطر بعلك الماي وشاطر بشراء الوقت، وكل التكتيك الإيراني هو أنه يشتروا وقت قد ما فيهم، يفوتوا ترامب بالانتخابات النصفية، يفركشوا بالانتخابات، يفقد فعاليته، حتى هني بنفس الوقت بيكونوا أخذوا نفس، رجعوا إلى الوضعية السابقة لما قبل الحرب. فيما ترامب ما بيقدر كمان يعمل اتفاق شبيه باتفاق أوباما. لشو عملت الحرب إذا أنت بقتعمل؟ إذا أول شيء لشو بقتعمل؟ عملت لغاية الاتفاق 2015 إذا وصلت لنتائج تشبه 2015 مع إدارة أوباما. طيب لشو عملت الحرب لفتح مضيق هرمز إذا كان المضيق مفتوح قبل الحرب؟ عملت الحرب حتى تستخرج اليورانيوم المخصب، حتى تحد من نفوذ إيران الإقليمي وتقول ممنوع خربطة في لبنان والعراق واليمن، حتى تقول انه النظام الصاروخي اللي هن عم يبنوه لهم 40 سنة كمان ممنوع بقى يكملوا فيه تا يهددوا كل المنطقة، عملت هيك الحرب كرمال هيك. اذا ما اخذت هون النتائج معناتها هيدا اسمه وقف اطلاق نار مستقطع بين حرب وما بين لا اعرف ما قد يأتي فيما بعد المرحلة، ما بقدر سميها، هل ستكون مرحلة السبات الامريكي، السبات الامريكي
0: بالصين،
1: ايه مش الثبات، لانه ما في ثبات.
0: ما في ثبات.
1: شو قلتي انت الصبح من في عشي من نام عشي
0: 100%. يعني هب برد هب سخنه.
1: رئيس امريكي يتعاطى بمرونة فائقة مع تقلبات معينة وتكتيكات قدر يعملها على الطريقة الجملطية، ف يعني قادر يروح لأقصى درجات التفاؤل والوعود، وقادر يرجع يسحب البساط ويضرب بعد ساعتين يأمر بالضربات اللي حصلت. اللي صار انه انتقلت جزئيا قناة التفاوض من باكست اسلام اباد الى الدوحة. الى الدوحة ما راح وفد ايراني على قطر، كان في وفد قطري في
0: اسلام اباد
1: في طهران.
0: نعم،
1: وفد قطري في طهران. واحد من هذا الوفد هو الوزير محمد الزوادي. هذا الوزير بيحكي مع ترامب على التليفون مباشرة، يعني قنواته مفتوحة جدا. فكانت القنوات مفتوحة مش على طريقة المفاوضات الرسمية مبارح بالليل، على طريقة تليفون لتليفون، يعني سريع. مش انه خد مرسال وودي مرسال، لا مباشر.
0: مش تليفون كسي.
1: طبعا ممكن كتير يكون في مسؤولين إيرانيين بالدوحة، ولكن طبيعة هذا الاتفاق، هل هو اتفاق رمادي يعفي الطرفين من القول انه لم يحققوا أهدافهم، كل واحد يقول أنه أنا حققت أهدافي؟ ما هو النص الرمادي بيعطي الهامش لكل الأطراف أنه كل واحد يدعي انتصار، كل واحد يدعي أنه سحق خصمه، وبيطلع هو ربحان، يعني بيطلع الكل ربحان.
0: يعني بدنا ننطر.
1: أنا برأيي الانتظار تحديد موعد جنيف، التحضيرات اللوجستية اللي عم بيقولوا عنها أنه جي ديفنس رح ينتقل إلى جنيف،
0: ممكن الأحد المقبل،
1: تعطي مؤشر أنه المرة في شيء توصل
0: جدي أكتر شوي،
1: لجدية أكتر. نعم. دون إسقاط احتمال أنه بآخر لحظة يرجع يطرأ نوع من التباس كبير بهذا الاتفاق يفجره.
0: نعم. على كل حال إيران تتمسك بالحفاظ على بعض مكتسباتها الجيوسياسية بالمنطقة. بعد في برأيك أوراق بإيدها، يعني رح تربح بالمفاوضات يلي ما قدرت تربحه بالحرب؟
1: صعب، ولكن إيران مصممة، وإيران تستفيد من قراءة لديها أنه ترامب ما عادش بده يقاتل بالطريقة اللي ما بده يبقى يعني يعمل حرب كبرى بطريقة 40 يوم اللي صارت، تستفيد من هذه النقطة إلى حين. شفتي أنت أنه بلبنان وقت قصفت إسرائيل الضاحية ردوا ب10-12 صاروخ تيقولوا أنه نحن ملف لبنان نحن بإيدنا، هذا ورقة بإيدنا، مصرين أنه يقولوا نحن ما خسرنا شيء بهذه الحرب. بالواقع الضربات اللي أصابت إيران مهمة كتير كأنجازات للطرف اللي كان عم يقصف إسرائيل وأمريكا، ولكن بالنسبة للنظام مثل النظام الإيراني، طالما أنا على قيد الحياة طالما أنا ربحت، يعني كل واحد معايير الربح والخسارة تختلف. لا. ترامب إذا ما حقق نتائج كبرى بيكون خسر، بس ترامب هو دمر البنية العسكرية الإيرانية كلها سوا على مدى حربين، إسرائيل دمرتها ب 12 يوم، هو أعاد استكمال التدمير. فكل واحد طرف، كل طرف عنده معياره للربح والخسارة بتنطبق عليه. الإيرانية أنه بعدنا عم نتنفس أكسجين، نحن منتصرين، ما قدر يقتلنا يعني أو يسقط نظام بهالطريقة هي.
0: على كل حال كانت عم تحكي عن الرد العسكري الإيراني، كان نوع من العراضة الدعائية فينا نعتبر.
1: كل الهدف، أنا بحكيك معلومات. نعم. المعنى الهدف معلومات، يعني ماذا في عقل
0: خاصة.
1: ماذا في عقل الإيراني وماذا قال؟ الرد بالصواريخ على أصف الضاحية للقول أنه مش الدولة اللبنانية اللي جابت الهدنة وحمت الضاحية، أنا اللي بحمي الضاحية، يعني هاي الورقة أنا بإيدي هلأت فقط. وإلا شو تفسيرك لأنه إسرائيل عم بتجرف بجنوبه وتقصف وتتقدم وكذا، ليه ما بيكمل إطلاق صواريخ؟ ليه ما بيعمل معادلة على كل وضع حزب الله بالجنوب وبالضاحية؟ ليه؟ لأنه لا يريد أن يتورط بحرب كبرى، ولكن بنفس الوقت يريد أن يمارس الألعاب النارية اللي بتمكنه يقول
0: إنه بعدني أنا أمسك بالورقة اللبنانية.
1: ألعاب نارية. نعم. ألعاب نارية. هلا هون الشباب فشوا على شبر ماي إنه ها شفتوا حبيبتي يا إيران وتقبريني يا إيران يعني للأسف مشهد محزن.
0: وعلى كل حال كمان قالوا إنه لبنان قلب إيران. شو رأيك؟
1: طويلة عرقبتهم. لبنان لبنان هو لبنان العصي لأني بشوفوه ضعيف ومفتت ولقمي لقمي كتير سهل أنك تاكلها وتهضمها بس هاي لقمي مسمومة هاي دي اللقمي مسمومة الإيراني قد ما أنه عم يتزاكى لازم يعرف أنه يبلع لبنان هو لقمة مسمومة لن مش هيتهنى فيها مش عم أقول أنا عواطف عم أقول شيء يتعلق بالتركيب اللبناني اللي هي عصية على انه
0: هيك على كل الاحتلالات
1: طبعا
0: نعم والوصايات استاذ اسعد بعد 10 ايام بالمبدا ب 22 في الجوله الخامسه من المفاوضات
1: نعم.
0: هل في شيء يطبخ على نار هاديه ممكن يوصل لوقف اطلاق نار وبعد كمان المسار اطول
1: ست جمان انا قلت هذا الكلام قبل شوي كان عندي اطلالي بس رح اوسعه اكثر هون رح اشرح الجلسة الماضية شو اللي صار ومش شرح يعني شرح بناء على معرفة
0: شرح مقتضب
1: بناء على معرفة
0: مقتضب
1: مش على طريقة ميشيل حايك يعني قبل بنهارين من الجلسة التفاوض 2-3 حزيران كانت السفيرة معود عم تبعت لهون على بيروت برقيات تقول بعدنا مش مأكدين إذا الإسرائيلي رح يجينا المفاوضات ولا لا
0: لهالدرجة
1: بطاولة التفاوض لا لك ليش رح أقول هيك شو المغزى تبعه على طاولة التفاوض مبين بغض الواحد جروا جيبوا قعدوا للإسرائيلي بغصب عنهم عنوة يعني الأمريكان جابوا إسرائيل على التفاوض وهي ما بدها تتفاوض طيب السؤال ليه ما بدها تتفاوض لأنه هذا الوضع اللي صاير هلأ هو الوضع الأنسب والمثالي لا لا
0: هو مناسبة
1: كتير ليه بدك تفوضها أنت تحدلها من النشاط ويقال تحقق عسكريا منطقة أمنية آمنة 100% وتهجر أهلها وتفرض وقائع هائلة فيما بعد هالوقائع بجيبتها حتى إذا اضطرت بعدين تتفاوض تحط على الطاولة هالوقائع لما إسرائيل موجودة بقلعة شقيف وعلى البحر بالبياضة مطوقة صور تقريبا ولما ممكن تقدم على الزهراني وتقعد هونيك مع وقف اطلاق نار ما افترضي فرض عليه وقف اطلاق نار ما الوقف اطلاق نار رح يكون متبادل رح ينفرض وقف اطلاق نار حيث يبقى الوضع على ما هو عليه شو بدأ من أحلى منك تصير
0: ما في عودة للورق
1: ايه انه شو المفاوضات خلي شو عم تفتح علينا هالباب ما بدنا نتفاوض جررنا الأمريكاني بالقوة هذا الذي لاحظوا الوفد المفاوض لما أراد السفير سيمون كرم أن ينسحب عند المشكل على قصة اتفاق وقف اطلاق النار ما بدهم يوقفوا الإسرائيلية والإيرانية ما بدهم يوقفوا كمان هلأ بشرح لك هذا التقاطع شو بشرح لك عم أحس حالي أساس مدرسة
0: بتشرح للمستمعين وللمشاهدين
1: تأشلح البدلة
0: معك مصرة
1: لا أشلح البدلة لأنه أنا عم يعني اختلط علي الأمر كتير
0: تفضل.
1: ما في لوح أخضر في لبنان الحرور RLL ما بدهم يتفاوضوا على أي محور لا على النوايا
0: لأنه الوضع مناسب
1: مناسب تماما نعم. وبدهم يكملوا لا على النوايا لا انسحاب لا عودة نازحين لا بفر زون لا بايلوت زون بدهم بايلوت زون ضيعتين صغار ما لهم طعمة الوفد اللبناني اقترح لما انعمل المشكل وصار في انسحاب للوفد شبه انسحاب للوفد اللبناني اتصلوا الأمريكان بنتنياهو نتنياهو اتصل بالوفد انه خليكم على الطاولة ومروني تغير الوضع منيح بس تغير مش كتير يعني بقيوا منتعوا ما بدهم يتفاوضوا تشوفي هون شو مصلحة لبنان انه بالتفاوض يعني هون بتعكس جمانة قديش مصلحة لبنان لما اسرائيل ما بدها تفاوض يعني نحن مصلحتنا بالتفاوض فبالنسبة للبايلوت زون الوفد اللبناني اقترح بنت جبيل
0: كبداية
1: انه بقلب المنطقة الصفراء اللي محددة أسر الصفراء يخرق المنطقة الصفراء فوت جيش عليها بضمانة الجيش ممنوع إعادة السلاح إليها وعودة أهالي بنت جبيل وربما محيطة بهاي الوقت رفضوا الإسرائيلية بهالوقت فاتوا الإسرائيلية على الشقيف، كانوا صاروا بقلعة الشقيف، فالرئيس جوزيف عون بيقول للوفد هذا الإسرائيلية يا عمي هايتون وصلوا على الشقيف، فأذن الشهية مفتوحة على النبطية، خلينا نبلش فأذن من منطقة شقيف بالبايلوت زون. وهونيك صارت قصة الضيعة اللي انسحبوا منها وكذا وشو من النوع، واللي تعسرت فيما بعد لأنه الإيرانية بسلامة قلبهم بدهم يدمروا التفاوض اللبناني، يدمروا تدمير لأن ما بدهم هن بدهم يفاوضوا، فصارت عملية إطلاق النار على المستوطنات من ثم على الضاحية ومن ثم الفيلم اللي شفناه. الإيراني عم يشفطها بيقول شايفين حالكم أنتم فاكرين حالكم دولة حقيقية، نحن المفاوض هذا الملف نحن. ساعدون الرئيس نبيه بريطرا الجلسة اللي جاي بعد ليس من المؤكد أن تعقد لنفس الأسباب. إسرائيل ما بتفاوض، ليس من المؤكد على الرغم من تحت من الأمريكان، ولكن أنا يعني كلنا بنعرف الأمريكان قادرين يسحبون للإسرائيلي ويقعدون على الطاولة، ولكن تسحبون وتقعدون على الطاولة في حين أنه أنت عن يمينك رئيس مجلس نواب بينسق مع الإيرانية وبيفتح بيكلف مستشاره يحكي مع الصحافي الإسرائيلي براك رافيد. أوكي هلو براك كيفك شو أخبارك يا عمي، نفس هوكستين قصة هوكستين. وعلي حمدان طلع السفر الأمريكي كمان عم بيحاول ينسق مع الأمريكان، شاف ميشيل عيسى بيحاول يقنع الأمريكان أنه هو قناة التفاوض الحقيقية، البقية تايوانية البقية تايواني، عرفتي كيف؟ أنه هودي شو رئيس جمهورية ورئيس حكومي، مين قبضهم يا أخي يا ودي؟ أنا اللي بفاوض باسم السلاح، أنا اللي عندي كلمة سر إيران. فأذن الجولة المقبلة غير مؤكدة إلى الآن، لكن يرجح الأمريكان راح يفرضوا على إسرائيل تجي على التفاوض، لكن الشغب والتشويش على التفاوض من قبل إيران والقبضيات طبعاً بلبنان مستمر، وهذا الشغب والتشويش هو الذي يطول أمد المأساة ويؤدي خدمة لإسرائيل. مش قصدين أن يخدموا إسرائيل الإيرانية حتى ما نكون كذا، ولكن مصلحتهم تتقاطع مع استمرار الوضع ريثما يمسكوا يعيدوا إمساك الورقة اللبنانية
0: عن
1: البايلوت. بس بهالوقت إسرائيل عم بتدمر وعم تفرض وقائع، وفي معادلة كتير خطيرة مشت بقتشوفي بخفاياها مين مشيها، الإيراني موافق عليها، ضاحية مقابل مستوطنات بعدها ماشي سلمي كذا. أوكي يعني الجنوب اشتغل يا إسرائيلي. أوكي وهني عم بيحاولوا الإيراني يرجعوا يمسكوا الورقة.
0: نعم بعد بعد هيدي المعادلة ما انتهت، ضاحية مقابل المستوطنات
1: بعد سبت حزب الله عم بيطلق صواريخ. مش عم بيطلق صواريخ، يعني عملوا مبارح في يعني مؤشر بسيط وقت أمريكا واجهت ضرب لإيران ساعتها بيطلقوا صواريخ. أوكي بطلب إيراني أنه ولعوها من هون يا شباب.
0: عن البايلوت
1: يعني في انتماء وولاء للبلد فظيع.
0: الرئيس بري رافض البايلوت زون. السفير المصري بس زاره بيقول انه مواقفه لا تختلف عن مواقف الرئيسين عون وسلام. هل الرئيس بري ممكن يخرج من عباءة حزب الله او
1: تحياتي للسفير سفير علاء موسى. سعاده السفير انت ما منشك بمحبتك للبنان، ومنشك انه هذا الدور يشبه دور يعني ابو ملحم حلو، ولكن غير لقلوا علاقة بالواقع. رئيس نبي بري موقف مختلف تماما عن موقف رئيس جمهورية ورئيس الحكومة. رئيس نبي بري عم بفاوض بأجندة إيرانية لأنه يرى أنه جاي تسوية إيرانية أمريكية راح يكون له حصة فيها، دور حصة الأسد راح يكون هو يرجع يأكد على دور الثنائي بالمعادلة الداخلية. نحن المنفاوض، هالورقة بإيدنا، وانتو انتو مش تايوانية بس انتو ما لكم لازم، هذا سفر الوفد على واشنطن روحة كلفي على الفاضي.
0: جولات السفير الأمريكي على المسؤولين أكدت أنه الأولوية عند واشنطن أنه مش بس هي عم بتدير الأزمة، هي عم بتحمي الحل السياسي. وترامب ميز لبنان عن المسار الأمريكي الإيراني وماضي بالمفاوضات المباشرة، وكذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون. يعني نحن منشوف أنه ما في بديل عن استكمال المفاوضات لو شو ما صار.
1: عم يتوهم الرئيس نبي بري انه علي حمدان بده يقدر يفصل الموقف الاسرائيلي عن الامريكاني؟ لو بده يوصل بالاخر بده يوصل على البيت الابيض، انه الفرق انه انا بفاوض مش انت. شو
0: انه شو انه الهدف حالي. هو التفاوض،
1: انا بفاوض مش انت بس.
0: نعم،
1: فاذا لا خير عن التفاوض. كمان نبي بري عم بيقول لا خير عن التفاوض، صح ولا لا؟
0: صح.
1: شو عم بيقول رئيس الجمهورية شيء غلط او رئيس الحكومة؟ شو عم بيقولوا انه لا خير عن التفاوض؟ هذا نبي بري عم بيقوله عن البايلوت زون جمانه. شوفي هون التآمر. انا بتخيل معك نظري مخطط افتراضي نظري سيتم تطبيقه، البايلوت زون. افترضي نجح لبنان يقول يفرض قصة بنت جبال البايلوت زون، سحب اسرائيل من بنت جبال واحلال الجيش اللبناني فقط مكانه، هل هذا يشكل مصلحة لبنانية ام لا؟ نعم ام لا؟ لأي لبناني طبيعي، اسألي اي لبناني طبيعي.
0: نعم اكيد.
1: طيب اذا ورا بنت جبال حداسة ورجعنا فتنا على خيام ورجعنا سحبنا كذا مع جيش لبناني يحل مكان الجيش الإسرائيلي، تعرفي شو هون شو بيصير؟ بدي يقولوا الجماعات المؤمنة أصبح الجيش اللبناني حارس حدود لإسرائيل. هذا البايلوت زون ممكن يوصل الجيش على الخط الأزرق بدون ولا رصاصة إذا نفذ صح، بس الجيش اللبناني
0: أكيد.
1: أوكي
0: نعم، هذا ما عم نحكي يعني ولا عن يونيفيل ولا عن أي قوة تانية.
1: إذا بينع الجيش اللبناني مع رقابة أنه ما تتكرر مهزلة 2006 وما تتكرر مهزلة اتفاق وقف إطلاق النار، هذه الفيلم الكبير أنه لم يعود هناك سلاح جنوب الليطاني اللي قلنا مرة عنا أنه هذه كذب كبير، دائما كنا نقول كذب كبير، يقولوا لنا أنتوا عم بتضعفوا، عم نقول الحقيقة. شو إذا الشمس الزرقاء فيك تقول عنها رمادية؟ إذا السماء كما واضحة للعيان من بيني ملعلع من هون لبعد لتايوان انه حزب الله مش منسحب من جنوب بريطانيا وعم بيعزز جنوب بريطانيا، وانتوا قاعدين تعملوا افلام قدام العالم المجتمع الدولي بده يضحكوا علينا انه نحن قابضين حالنا جد، ويتورط مسؤولين يقولوا انه يتبنوها ويدفعوا بعدين ثمنها.
0: حملة إيران على رئيس الجمهورية تحديدا وأكيد على رئيس الحكومة والحكومة حملة غير مسبوقة.
1: نعم.
0: يعني وصلت لحد ما بيقولوا أنه هو مدير مكتب نتنياهو ببيروت الرئيس عون. هل الرئيس عون والرئيس سلام والحكومة كمان لا يحتاجون لا شهادة بالوطنية من حزب الله ومن إيران؟
1: شو اسمه وزير خارجية إيران؟ عباس
0: عرقشي.
1: بيسمح لنفسه أنه يتوجه بوقاح إلى رئيس جمهورية البلد ويقول له أنقذ لبنان من عدوك. أنت أول شيء هذه كلمة أنت مين؟ هلا ما لا تستعمل.
0: تنوصف مين العدو بالأول؟
1: لا بدي
0: بالنسبة لألو
1: تقلك شغلي. وأنت يا سيد عباس عرقشي ليش عم بتفاوض عدوك؟
0: يعني يسمح لإيران ما لا يسمح للبنان.
1: بعدين أنت مين مكلفك تعطي تزط نصايح وتوجيهات كأنك مرشد أعلى للبلد؟ مين مكلفك؟ وليش أنت سمح لنفسك تكون أنه بهالموقع؟ أنه مين يعني هالقد أنت مرتاح على وضعك؟ أنه لأنه عشرات سنوات من الغطرسة والوصاية طبعا تغير على درسهم. يعني شوي في رئيس عم بيقول لهم هلا انتوا ارفعوا ايديكم عن لبنان، طبيعي يعملوا هذه ردة الفعل، ولكن هذه ردة فعل تنم عن افلاس
0: وعن صدمة. يمكن مش هالقد كانوا ناطرين
1: افلاس وصدمة
0: هالمواقف،
1: انه يعني انت بدك تيجي تحدد لرئيس جمهورية لبنان مين كيف بده يحكي، شو المسموح وشو الممنوع. بالتالي الايرانيين بعدهم عايشين ب
0: وهم
1: الامبراطوريات السابقة والتفوق، وانه هن مع لبنان مثل ما قلت لك لقمة مسمومة. لبنان بفكروها لقمة بيلعوسوها بسرعة، بس هي لقمة مسمومة فعلا.
0: إذا بدنا نروح على خط سوريا، ترامب قال أنه بإمكان سوريا تأدي الدور بتسهيل تنفيذ ضربات أكثر دقة ضد حزب الله. واليوم الرئيس الشرع عم بيقول انه ما يتداول عن دخول سوري للبنان هيدا الشائعات. شو رأيك؟
1: انا بصدق احمد الشرع
0: اكتر من ترامب،
1: لانه انا بعرف انه في ترامب يمكن في افكار عم تنعرض على السوريين هيك لكنه رافضين. طيب سؤال يعني هل إذا قبله ممكن يتغير شيء هون بالوضع؟ أنا برأيي هذا مستنقع، لا فائدة منه لأحد ولن يكون هناك فائدة منه لأحد.
0: وأصلا جربوا قبل مع الأسد،
1: مسؤولية اللبنانيين، مسؤولية الدولة اللبنانية أن تعود الآن برغم إذا وقع اتفاق تسوية إيرانية أمريكية أم لا، تمسك بالوضع، المؤسسات الأمنية والعسكرية إعادة هيكلة، إعادة هيكلة، مش مسموح يبقى الوضع بالمؤسسات الأمنية والعسكرية على هذا المنوال.
0: يعني شوي مسموح. شوي لازم نتخلص من الدولة العميقة.
1: نعم. نعم. الأمر الثاني أنه قصة في مناطق إبسو فاكتو، يعني يجب أن تكون حكر على الدولة، ما فيهاش رصاصة واحدة خارج الدولة بطليعتها بيروت الإدارية واخدين قرار فيها. شو ليش؟
0: بس بعد ما تنفذ هذا القرار.
1: ليه؟ سؤال ليه؟
0: ليه؟
1: لأنه بعدهم عم بيراعوا حزب الله، يعني بالموقف الممتاز اللي عم تتاخد والشجاع وكذا شيء، أما بالخطوات إلى التنفيذ بعد في حسابات تردد، لا يجب أن يستمر هذا التردد. افترضي أنت وقف طلع نار في لبنان، ملازم متلازم مع التسوية الإيرانية أمريكية مفترضة، شو بعد في ليش بده يكون حزب الله عسكريا قاعد ببيروت؟ وليش بده يكون عنده قيادات بجبل لبنان؟ وليش وليش وليش اذا افترضنا انه الجنوب او كذا، هلا انه انتم مش ما بدكم تتسببوا بانه تعملوا فوضى على الارض او مشكله كبير، طب ليه بده يكون؟ فبالتالي هذه قرارات بدها تتخذ عند الدوله اللبنانيه ويجب ان تتخذ.
0: بدها تشد حدا اكثر
1: الدوله. طبعا طبعا هذا الشيء، يعني كل ما انت ترخيت كل ما تمدد مشروع الإيراني بالبلد الممثل بحزب الله أكثر وأكثر، وحس أنه لم يتغير شيء، لا بده يتغير شيء.
0: هيدي فرصة اليوم كمان يمكن لا تعوض.
1: صح، من أجل الدولة، من أجل اللبنانيين، مش من أجل أنه يعني طرف يتغلب على طرف، لا هيدا لمصلحة الكل بما فيهم بيئة حزب الله اللي رافضة هالدولة واللي عم بتخونها وتتهمها إسرائيلية والمغسول دماغها.
0: إذا بدنا نحكي عن مشهد مغاير، كان في مبارح استئناف صادرات لبنانية للسعودية، خبر مهم، وكانت زيارة يزيد بن فرحان، أين تضع هذه الخطوة وبتوقيتها حاليا؟
1: أنا فرحت كتير لأنه لقلك ليه جمانة، لأنه طبيعة المناطق اللي منروح عليها واللي صار لنا ارتباط فيها، عم بحكي عن بشري تحديدا. بشري من أكبر المناطق اللي هي منتجة للتفاح بعتقد بالملايين السنة دي، ما هيك؟ يعني منطقة كتير مهمة. هلأ كله جبل لبنان من الجرود كلها سوا، لجرود جبيل لكسروين للباروك كذا، هودي لجزين هودي انتج تفاح، بس هاي المنطقة كتير وكل سنة بطلع لفوق موسم التفاح بحوش معهم تفاح، بحس بتقلق بزعل انه شيء الرزق مثل بيقولوا بمجد الله مثل بيقولوا، وبيقعد على بالبرادات او بيقعد او بيصير التجار يتحكموا وبينزلوا لهم الاسعار الى الحضيض انجأ الكلفه. اليوم هيك بس طلع القرار السعودي، قلت انا رح اشوف التفاح اللبناني، تفاح بشري والجبل لبنان كله ولبنان كله في الاسواق السعوديه اللي هي اهم الاسواق، شيء حلو فظيع لانه هذا دورة اقتصادية بحد ذاتها وهو انتعاش كبير. هلأ الشيء اللي أنا
0: كما في رسالة سياسية مش بس رح نحكي اقتصادية،
1: رح أحكي عن السياسي بإيجاز.
0: نعم.
1: الشيء اللي بس حبيت أقول هيدي قصة بشري والتفاح لأنه هلأ ناطر أنا أيلول تأطلع حوش تفاح فوق. عرفتي كيف؟
0: أكيد بيرحبوا فيك.
1: وأنا برحب فيهم، أعتبر حالي بالمنطقة، لا أنا عم بعزمهم لفوق صر. فبالنسبة للسعوديين لا يجب انه يجب ان تعود العلاقه بدون كتير بيانات الشكر وكذا وشيء من النوع. في عقل جديد بالسعوديه اسمه محمد بن سلمان، هذا العقل الجديد حديث يعمل على وقع المصالح المتبادله والاستثمار في الاستقرار وبناء علاقات طويله الامد. لبنان مؤهل، شعبه مؤهل، هلا بغض النظر عن الاعتبار السياسي اللي هو اجى بالتوقيت يناسب السعوديه،
0: نعم،
1: ولكن الاعتبار اللوجستي لما عنا وزارة الداخلية اشتغلت شغلة وفي وراها غطاء كبير اسمه رئيس جمهورية رئيس حكومة، توقف لهم كابتاغون الممانعة. ما هذه ماركة كابتاغون الممانعة سينية هذه بهذه مصنعين خصوصي حتى يعملوا تلف للأمن الاجتماعي ويدمروا المجتمعات من جوا ويقبضوا مصاري غير مشروعة. بالتالي لما شدد وزارة الداخلية همتها وأثبتت ما عادش في بقى كرتون التفاح تروح محشية كابتاغون. يعني صار في شيء اسمه رقابة. بالتوقيت السياسي السعوديين معنيين بوقف الحرب، معنيين بعدم حصول أي فوضى في لبنان. لهالسبب هذا حكيوا مع نبي بري وأخذوا أنه انتبهوا يا عملية إسقاط حكومي وسبع أيار هذه شلوا من رأسكم. فهو عطى وعد بهالموضوع، هذا التزم فيه ما بعرف هجني التزم فيه وبينت يعني ما مش حسب الله مش قادر بقى يتحرك على الأرض لأنه مطوق معزول سياسيا ومش قادر يسقط حكومات ولا يعمل هذا العمل. فبالتالي هذا التوقيت متصل بقصة أنه بالسعودية في دولة عم بتشوف بالبلد ترجع تشوف فيه
0: فرصة
1: ومصلحة كبرى بأنه تكون موجودة.

0: العماله اللبنانيه اذا رجعت تسهل امرها لاكثر واكثر، رجع الباسبور اللي شرشحه وحزب الله، رجع شوي ياخذ احترام، ها حتى فقد احترامه مع الدول العربيه الباسبور اللبناني كمان اكثر واكثر. المجالات المال السعودي اذا اجى يستثمر في لبنان
1: ويعيد الاعمار
0: استثمار،
1: بس
0: ما بدنا مساعده خي، ما بدنا تيجوا تحطوا بجيوب الطبق السياسي انت 50 مليون وانت 100 مليون، هيدي مش رح يوصل شيء للشعب. تعجيب اموالك واستثمر، انت مستثمر رابح في لبنان ونحن رابحون من دخول هذا الاستثمار، بالتالي وين وين، كله وين وين، الا اذا استمر الوضع المرضي، المرضي هيدا، هيدا الوضع المرضي عم يشل الجسم اللبناني كله سوا. بس بعتقد نحن رايحين على مرحلة أفضل وأفضل بكثير
1: إن شاء الله، وهيدا كمان بيفتح الباب للدعم العربي مش بس السعودي. يعني رح
0: عنا جاذبية،
1: رح تكون إجرون جرارة،
0: نحن بعيد يعني من غير شهر عنا جاذبية في لبنان. يعني بيروح على تركيا تنظيما مليون مرة أكثر من هون، بنية تحتية، خضار، ماي، كذا، ولكن هذا اللبنان هو الإزميرالدا، يعني المرأة السيدة الجميلة اللي هي لائقة، اللي بتحب الحياة معها، بتحب تقول لها مساء الخير، بتحب تجي لعندها تشرب عندها فنجان قهوة. يعني جاذبية العيش النموذج اللبناني.
1: على كل حال هيدا كمان محط أنظار العرب جميعا، إن شاء الله بيرجع. كمان بدنا نحكي عن رسائل السلام من إسرائيل. الرئيس الإسرائيلي قال أمد يد السلام إلى عون وإلى الشعب اللبناني، ولدي حلم بالسفر إلى بيروت.
0: نعم.
1: رح نوصل بهالاتفاق السلام لهاي المرحلة، رح نوصل فيه لوين؟ للتطبيع أو شو بتشوف؟
0: بالنسبة يعني لا وجود لمطامع جغرافية إسرائيلية في لبنان، هناك وجود لمطالب أمنية فقط، حماية الحدود فقط لغير. إسرائيل احتلت 30 سنة، بس ليش احتلت؟ لأنه فتحت الحدود من فتح لين 69 إلى اليوم، ولا تزال ولا تزال، عشان هيك احتلت. يعني حرب 67 بعد ثلاث دول عربية، احتلالات جولان، قدس، ضفة غربية وسيناء. لبنان خارج هذه المعادلة، ما هي حرب 73 لبنان خارج المعادلة، كان يمكن تحييده يعني ببساطة، ولكن أرادوا أكثر من قوة إقليمية بطلعتها حفظ الأسد ورجع ورطن الإيراني لوحده، أنه هذا المسرح صير لنا المسرح الوحيد نقاتل بدم أبنائه. منقول لا، فيش أربح من هيك سيستم، ولا نقطة دم إيرانية لمبارح العصر، 40 سنة هون لك وصلت فيهم الوقاحة بالعام 2000، براك بده ينسحب، صاروا يتهموا انه صار عم تناور، هاي مؤامرة، ممنوع تنسحبي، كيف تنسحبي يا اسرائيل وبتشلحينا ورا انه في احتلال؟ راح اخترعوا احتلال وهمي اسمه مزارع شبع، وهي لا مرسمة ولا شيء، فقط ليقولوا الترابط مع هذا الملف. طيب الان لا مطالب جغرافية لاسرائيل في لبنان، هناك مطالب امنية يعملها لبنان والأمور تتقدم إلى الأمام. لا وجود لعداء دائم، لا وجود لخصوم دائم. ألمانيا وفرنسا طحنوا بعضهم بحربين عالميتين وفيهم إزلال، ألمانيا أزلت بفرساي بالحرب الأولى، فرنسا أزلت بالحرب الثانية، فيما بعد دقت ساعة السلام والتعاون بين الشعبين والأمتين. هيك رح يصير بين لبنان وإسرائيل.
1: نحن ساعة سلام ولا أكثر ساعات؟ أداء طويل برأيك.
0: التاريخ والزمن لا يعترف بالثواني والساعات والدقائق والأسابيع والأشهر وربما السنوات وربما عشرات السنوات، لا يعترف للأسف. نحن حياتنا كبشر قلبناها فلسفية.
1: كل شوي بتكون ساعة تاريخ، ساعة جغرافيا.
0: نحن حياتنا كبشر هي ومضة بمسار تاريخي طويل طويل طويل.
1: طب
0: نشهد وقد لا نشهد.
1: نعم.
0: بدون ما يأسك أكثر من هيك. لأنك نظرتي أنت بأول إب.
1: لا بس إنه بتقطع هالصيفية.
0: أنا نظر عيد السيد ب14 إب.
1: 15 إب.
0: بعتقد نحن في تطورات هي الأسرع في تاريخ لبنان بالاتجاه الصحيح والسليم. سيكون هناك اتفاق وسيكون هناك تطبيع والخيارات الانتحارية إلى زوال.
1: لبنان الولاية إلى نهاية،
0: ولاية
1: لبنان الولاية يلي إيران عملته ولاية لإلها إلى نهاية برأيك بهيدا الاتفاق؟
0: هلا بدون ما نحكي شعر كمان، نهر الكلب هون صخور نهر الكلب
1: شاهدة
0: شاهدة هون مستهلك لكل أنواع الاحتلال والوصاية، بيفرمها بيحطمها بس على رواق، بس بيكون نحن عم ندفع أسمان أسمان أسمان
1: للأسف يعني. عن هيدي الأسمان تحديدا خسائر الحرب يعني.
0: سؤال جمانة أنه عم نحكي عن استمرار وصاية إيرانية على لبنان، ليش الوصاية الملالة على إيران نفسها وعلى الشعب الإيراني هيدا اللي ذبحوا منه 40,000 آخر ثورة، واللي من 2009 من الثورة الخضراء وقبل 2009، ما هو من 79 بلش نظام الرعب تبع آيات الله، بلش نظام الرعب ومستمر لحد مرة بيد من حديد، نظام عنده آلة قمعية مرعبة، يعرف أنه بدون هذه الآلة القمعية بيفوتوا عليهم على بيوتهم لحظة الإيرانيين، ولكن رايح بمسار حتمي. هذا الوضع لا يمكن يستمر، الاتحاد السوفيتي صار أقوى من الاتحاد السوفيتي، لن يكون.
1: إذا بدنا نحكي سريعا عن خسائر الحرب، يمكن الصدمة الأكبر رح تكون بعد وقف العمليات العسكرية، بعد وقف النار. يعني هلأ 20 مليار دولار يقال الخسائر، يمكن كلفة النزوح وكلفة إعادة الإعمار بعد رح تكون أكبر. هيدا مش عبء كمان ولا في بكرة استثمارات رح تجي، في دعم عربي دعم أوروبي؟
0: الاقتصاد اللبناني عنده مرونة، لأن يعني اقتصاد قائم على التفاعل القوي، خدمات جاذبية، جاذبية رأس مال، جاذبية شعب، جاذبية موقع جغرافي فريد، يعني
1: بسرعة تنعطي شيء
0: بسرعة شيء اللي عامل المشروع الإيراني الهدام في لبنان. أوكي، رح تشوفي بلد رح يعمل فورة اقتصادية خلال سنتين أو ثلاثة
1: إن شاء
0: فورة
1: الله.
0: اقتصادية
1: إن شاء الله،
0: بس على شرط أنه اللي الاقتصاد اللي بيقوى وكذا بده كمان إدارة دولة رشيدة وحكيمة،
1: بده دولة
0: يعني
1: دولة ونقطة على السطر. أستاذ أسعد بشارة، كتير سررت باستضافتك.
0: أنا كمان
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أنا وياك كنت عم تعملي شيء عن شخصية تاريخية، حكينا عن سمير فرنجية.
1: صحيح،
0: تذكريها؟
1: نعم، ببرنامج على مدى الجمهورية.
0: صحيح
1: أكيد،
0: بس هذا من 7-8 سنين 10 سنين.
1: صح، هيك شيء
0: وكبرنا. شكرا جمانة.
1: شكرا لك مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى لقاء الجمعة المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. في القسم الابتدائي كثيراً ما مرت علينا جملة أكل الولد التفاحة، أو جملة ذهب الولد إلى المدرسة. هذا في المدرسة اللبنانية السوية التي تحترم المنهج الرسمي. أما في المدرسة التي ينتمي إليها الحزب الأصفر ويدرس فيها أجيال الممانعة، فجملة أكل الولد التفاحة قد تصبح أكل الذئب الولد الذي أكل التفاحة، وهذا يعني أن الذئب أكل التفاحة وفق المعادلة الحسابية المعروفة، ولا مشكلة طالما أن الذئب منا وفينا. أما جملة ذهب الولد إلى المدرسة فقد تصبح ذهبوا بالولد إلى مدرسة الجهاد، واستشهد دفاعا عن حركة حماس في غزة، أو عن نظام الأسد في دمشق، أو عن إيران. نحن يا جماعة الخير أمام حالة مستعصية من العبثية والتسطيح تعطل العقل والمنطق، بحيث لا يحرص أهلها على تعليم الأجيال بل على تلقينها، ولا يحرصون على تثقيف الأجيال بل على تجهيلها. فصل ثاني. قالت مسؤولة كبيرة في التيار البرتقالي، وبالحرف: نحن تيار الدولة والشرعية، نحن تيار الحرية والسيادة والاستقلال، نرفض لغة التخوين والتحريض والانقسام، نؤمن بالحوار واحترام الاختلاف، محورنا لبنان أولا، ومصلحتنا هي مصلحة لبنان وشعبه، وبناء دولة قوية عادلة تحفظ كرامة مواطنيها. يعني لن نعلق مباشرة وحرفيا على هذه المقولة النبيلة الطيبة، ولكن نطرح أسئلة بسيطة. أي دولة هي التي تسلم مقاليدها لحزب السلاح مقابل هوبأة على هبوصة من المكاسب والمناصب؟ أي شرعية هي التي تسقط فوق تلة سجد والشاهد والشهيد النقيب سامر حنة؟ أي سيادة هي التي تبرر لحزب الله سبع أيار المجيد وتجعل من حزب الله صنوا للجيش اللبناني بل متقدما عليه؟ أي رفض للغة التحريض والتخوين والانقسام وحرب الإلغاء ماثلة في الأذهان حتى اليوم، وشيطنة القوات غدا وعشا وترويقة لديهم؟ أي حوار واحترام للاختلاف عندما يهيمن الجنرال الكبير رئيسا على الأخضر واليابس باسم المسيحيين؟ وأي كرامة للمواطنين عندما تفلس الخزينة وتتبخر الودائع في العهد القوي جدا والسلام؟
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: دوت انفجارات هائلة غير مسبوقة في سماء مرج عيون والنبطية بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة استمرت نحو 42 ثانية متواصلة في واحدة من أعنف عمليات التفجير التي شهدتها المنطقة منذ فترة. ووفق المعطيات الأولية يرجح أن التفجيرات طالت مواقع في محيط تلة علي الطاهر النبطية، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد واهتزت الأرض في وقت سمعت أصداؤها في مناطق واسعة. وواصل الطيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدات مجد الزون، سيناي، الصيبك، فرتبنيت، السرفاند، الغندورية، تفحتة بعد أن ضرب الإخلاء حي الميدان في النبطية، المنطقة بين باريش ومعروب وكفر صير. تزامنا سجل قصف مدفعي على بلاط والمنصوري ومجد الزون وحرش علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقى. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ناصر شقير قائد منطقة شقيف في حزب الله وخلفه أحمد سبليني في خلال الساعات الماضية. وأعلن حزب الله من ناحيته تصديه لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزوم بسليات صاروخية متكررة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن سفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان بعد رصد صواريخ ومسيرة. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية في قرية دبين في وقت أفيد بأن القوات الإسرائيلية تتقدم باتجاه مدينة النبطية، كما يسعى الجيش الإسرائيلي للتقدم على محور آخر وتحديدا في القطاع الغربي، حيث أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولة التقدم الإسرائيلية باتجاه مجد الزون. وقال أيضا أنه استهدف آلية عسكرية في طير حرفة وقوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في شمع. في سلسلة الغارات أيضا في معركة سحب ونقل 6 جرحى إلى مستشفيات المنطقة بعد غارة على البلدة، وأصيب مسعفان بغارة على سلعة وسجلت إصابات لدى المسعفين في شهبية. وطولت الغارات والقصف المدفعي مجرى نهر الخردلي، كفر حونة ومرتفعات الريحان في قضاء جزين. قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلات الشهداء العميد وسام صبرة في بيروت، النقيب إلي الخوري في بلدة كفر جرة جزين، الجندي حسين غزال في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على طريق الخردلي كفر تبنيت. وأشاد قائد الجيش بمناقبية الشهداء وانضباطهم وإيمانهم بالمؤسسة العسكرية. اعتبرت إيران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، في وقت قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تراوح بين 80 إلى 85%. الولايات المتحدة نفت تقديم تنازلات كبيرة لإيران وقالت إن الاتفاق الناشئ مصمم بطريقة تضمن أن الفوائد الاقتصادية لن تتدفق إلى طهران إلا عند الوفاء بالتزاماتها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعليقات الإيرانية المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه. وقدر مسؤول أمريكي رفيع أن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85%، لكنها ليست 100% لتوقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتفاق يتضمن تخفيفا كبيرا للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية. وقال المسؤول الأمريكي: لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا. أضاف أن هناك حديثا عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرتاح للوضع الحالي في المفاوضات. وفيما خص لبنان أشار إلى أن لبنان سيكون جزءا من التفاهم، قائلا إنه يشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل. إيرانيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن ملف لبنان سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مضيفا أننا لن نتخلى أبدا عن حزب الله. وأوضح أن مذكرات التفاهم تتضمن رفع الحصار ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمدة ومواضيع بشأن الملف النووي. رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وقال سلام لصحيفة التايمز البريطانية إن إيران تمارس نفوذا مباشرا وحاسما على حزب الله بشكل لم يسبق له مثيل. وأمس عرض رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان والأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن الاتفاقات التي تعني لبنان يقررها لبنان وليس أي دولة أخرى، ومن يفاوض هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ووفقا للدستور. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن قال لقناة الجزيرة أن ما تبلغناه بشكل واضح من إيران أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار، وتم إبلاغنا من مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية وفق الاتفاق. وسط هذه الأجواء قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه إشاعات، وأننا نسعى لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسعها أو الانخراط فيها. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيون زار السفارة السورية والتقى القائم بالأعمال إياد الهزاع، مشيرا إلى أن الزيارة زيارة صداقة وود وشراكة تعاون لخدمة المصلحة العليا للبنان وسوريا. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة، واطلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية على وضع منشآت المصلحة لا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات. علوية لفت إلى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي أجراها أنقذ سد القرعون من كارثة بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي محيطه ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات. قال وزير الإعلام بول مرقص بعد لقائه المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أنه تم التأكيد على احترام حرية الإعلام والتشديد على تطبيق الأصول القانونية في ملاحقة الإعلاميين.
1: شرفت اليوم بلقاء المدعي العام التمييزي اللي زارنا وشرفنا بزيارته، وهذا دليل اهتمامه بحرية الإعلام، وجرى التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا والتشديد على تطبيق الأصول القانونية لملاحقة الإعلاميين لسيما لجهة عدم إلزامهم بالمثول أمام الضابطة العدلية، والعمل على مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة، والتأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
0: أثنى وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار على الجهود التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إثر معلومات دقيقة وردت عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية عن وجود كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون معدة للتهريب ومخبأة داخل مستودع في منطقة الجيجي، وأسفرت العملية النوعية عن ضبط محتويات المستودع وتوقيف عدد من المتورطين من بينهم الرأس المدبر. أضاف الحجار أن هذا الإنجاز الأمني يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن الإجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية ساهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. في إطار تفعيل آليات العمل وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت جبل لبنان الشمال البقاع والجنوب، عقد وزير الطاقة جو صد اجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد، وشدد على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات. تزامنا مع وصول وزيرة التربية ريما كرامي إلى طرابلس لرعاية حفل التخرج السنوي في ثانوية روضة الفيحاء، نفذ عدد من الطلاب وقفة احتجاجية مطالبين بإعادة النظر في آلية إجراء الامتحانات الرسمية. الوزيرة كرامي ألقت كلمتها لافتة إلى أن كل الأمور لا تزال على حالها.
2: بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلا. دعوة لأن تثبتوا ما يستطيع لبنان أن يقدمه للعالم من علم وكفاءة وإبداع مش إفادات.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من عائلة رئيس بلدية دير ميماس المرحوم سهيل أبو جمرة في حضور موفد رئيس الحزب لشؤون منطقة مرجعيون وحصبية فادي سلامي، وشكر الوفد رئيس القوات على مواساته الصادقة ووقفته النبيلة. اختتمت زيارة البابا لون 14 إلى إسبانيا بحادث غير متوقع، تعرضت الطائرة التي كان يفترض أن تقله من جزر الكناري في إلى روما لعطل تقني، ما أجبره على تأجيل مغادرته والسفر في طائرة خاصة وفرها له الملك فيليبي السادس. في أخبار المونديال، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع منتخب بلاده لكرة القدم متمنيا له التوفيق في كأس العالم، وفقا لفيديو للمكالمة نشره المنتخب قبل ساعات من مباراته الافتتاحية ضد الباراغواي. أخيرا، منع لاعب منتخب غانا توماس بارتي الذي يواجه محاكمة في بريطانيا بتهم اغتصاب من الحصول على تأشيرة الدخول إلى كندا للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة الفيفا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: إلى المرتجفين من حزب الله: ما يجري ليس لغزا يستدعي تفكيك شفرته، بل بات واضحا وضوح الشمس. كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسيطر على لبنان، الأمرة والقرار للحرس الثوري الإيراني والتنفيذ لحزب الله قيادة ومجالس جهاد وشورى وقرار. كان النواب في كتلة حزب الله أحجار ديمة، وكذلك الوزراء. بنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولتها في لبنان بهدم الدولة اللبنانية إدارة إدارة ومؤسسة مؤسسة، ووضعت يدها على كل المواقع والقرارات، وكل ذلك بواسطة زراعها حزب الله. لا ينتخب رئيس للجمهورية إلا بموافقته وأحيانا بتزكيته، ولا يسمى رئيس حكومة إلا بموافقته. ووصل به الأمر أن تدخل حتى في تعيين حارس أحراج. اليوم تبدلت الأمور، حزب الله لم يعد هو ذاته، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد هي ذاتها. هذا أمر يجب أن يدركه من ما زال يتعاطى مع حزب الله على أنه الآمر الناهي. انهزم حزب الله في لبنان، ولكن من يقنع المرتجفين منه أنه انهزم؟ البداية تكون من هنا وليس من أي مكان آخر. يا أيها المرتجفون، صدقوا بأن حزب الله انتهى، وحين تفعلون ذلك تبدأون بالخطى الصحيحة. وهؤلاء المرتجفون موجودون في كل الأمكنة والمواقع، فهل يباشرون بما يجب أن يقوموا به؟
0: حدث وموقف.